واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذ.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد.

0: محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله. قال: لا. قلت: فالشطر، أي النصف. قال: لا. قلت: الثلث. قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها، ويؤدبها فيحسن تأديبها، ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده له أجران. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عامر بن أبي موسى عن أبيه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل إلى اليمن قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه البخاري وكذلك مسلم عن أبي هريرة. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ خليفة لطنيجي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا مولاي، يا قادر يا مقتدر، يا قابض يا باسط، يا خافض يا رافع، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن. باسمك اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمني، يا واحد يا واجد يا ماجد، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا عفو يا غفور، يا عزيز يا حكيم يا عليم.
1: باسمك العظيم الأعظم، وبوجهك الكريم الأكرم، خذ بيدي واغفر لي وتقبل مني، وصل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى السراج المنير محمود أهل الأرض والسماء، إمام المرسلين، سيد العالمين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وسلم وبارك عليه في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. آمين.

0: منزلة التوكل.
1: إن بناء التوكل على قوة الإيمان يستدعي قوة اليقين والقلب،
0: والذي أحاط به تدبير الله سبحانه من الأسباب الخفية للرزق أعظم مما ظهر للخلق، وإن مداخل الرزق لا تحصى ومجاريه لا يهدى إليها.
1: ذلك لأن ظهور الرزق على الأرض وسببه في السماء، فقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. صدق الله العظيم.
0: سبحانك يا الله، ترزق من تشاء من عبادك بغير حساب، وأنت خير الرازقين، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر. عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير.

0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: الناس أربعة: رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما، فهو يتخبط بجهله في ماله، فيقول رجل: لو آتاني الله مثل ما آتاه لعملت كما يعمل، فهما في الوزر سواء. ألا ترى كيف شركه بالنية في محاسن عمله ومساويه؟

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه توضأ واضجع على شقه الأيمن وقال:
1: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.

0: من أخلاق الصالحين.
1: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أتاها 100,000 درهم من العطاء، فأخذتها وفرقتها من يومها، فقالت خادمتها: ما استطعت فيما فرقت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت عائشة: لو ذكرتني لفعلت.

0: من دعاء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

يربطنا دين وأخوة وامنحنا العالم.

واصفح وأصلح قلوبنا، فأنت الذي تولي الجميل وتكرم، ألست الذي قربت قوما فوافقوا فوفقتهم حتى أنابوا وأسلموا؟

فقل تستقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هو أبو سليمان، وقيل أبو سعيد يحيى بن يعمر العدواني الوشقي النحوي البصري، كان تابعيا لقي عبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما ولقي غيرهما.
1: وروى عنه قتادة بن دعامة السدوسي وإسحاق بن سويد العدوي، وهو أحد قراء البصرة، وعنه أخذ عبد الله بن أبي إسحاق القراءة.
0: وانتقل يحيى بن يعمر إلى خراسان وتولى القضاء بمرو، وكان عالما بالقرآن الكريم والنحو ولغات العرب، وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي.
1: ويقال إن أبا الأسود لما وضع باب الفاعل والمفعول زاد فيه رجل من بني ليث أبوابا، ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه، فيمكن أن يكون هو يحيى بن يعمر المذكور، إذ كان عداده في بني ليث لأنه حليف لهم.

0: حكى عاصم بن أبي النجود المقري أن الحجاج بن يوسف الثقفي بلغه أن يحيى بن يعمر يقول: إن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وكان يحيى يومئذ بخراسان، فكتب الحجاج إلى قتيبة بن مسلم والي خراسان أن ابعث إلي بيحيى بن يعمر، فبعث به إليه، فقام بين يديه فقال: أنت الذي تزعم أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لألفين الأكثر منك شعرا أو لتخرجن من ذلك؟
0: قال: فهو أماني إن خرجت؟ قال: نعم. قال: فإن الله جل ثناؤه يقول: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى، وما بين عيسى وإبراهيم أكثر مما بين الحسن والحسين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه.

0: وهذا من الاستنباطات البديعة الغريبة العجيبة، فلله دره ما أحسن ما استخرج وأدق ما استنبط.
1: قال عاصم: ثم إن الحجاج قال له: أين ولدت؟ قال: بالبصرة. قال: أين نشأت؟ قال: بخراسان. قال: فهذه العربية أنى هي لك؟ قال: رزق. قال: خبرني عني، هل ألحن؟ فسكت، فقال: أقسمت عليك.
0: قال يحيى: أما إذا سألتني أيها الأمير فإنك ترفع ما يوضع وتضع ما يرفع. قال: ذلك والله اللحن السيء. قال: ثم كتب إلى قتيبة: إذا جاءك كتابي هذا فاجعل يحيى بن يعمر على قضائك والسلام.
1: وروى ابن سلام عن يونس بن حبيب قال: قال الحجاج ليحيى بن يعمر: أتسمعني ألحن؟ قال: في حرف واحد. قال: في أي؟ قال: في القرآن. قال: ذلك أشنع. ثم قال له: ما هو؟ قال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم، فتقرؤوها بالرفع.
0: قال ابن سلام: كان لما طال الكلام نسي ما ابتدأ به، فقال الحجاج: لا جرم، لا تسمع لي لحنا، وألحقه بخراسان، وعليها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة

0: قال ابن الجوزي في كتاب شذور العقود: في سنة 84 للهجرة نفى الحجاج يحيى بن يعمر لأنه قال له: هل ألحن؟ فقال: تلحن لحنا خفيا. فقال: أجلدك ثلاثا، فإن وجدتك بأرض العراق قتلتك. فخرج.
1: وحكى الأصمعي قال: حدثنا أبي قال: كتب يزيد بن المهلب بن أبي صفرة وهو بخراسان إلى الحجاج كتابا يقول فيه: إنا لقينا العدو فاضطررناهم إلى عرعرة الجبل ونحن بالحضيض.

0: فقال الحجاج: ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ فقيل له: إن يحيى بن يعمر عنده. فقال: فذاك إذن. وكان يحيى بن يعمر ينظم الشعر، وهو القائل: أبى الأقوام إلا بغض قومي، قديما أبغض الناس السمينة.
1: وقال خالد الحذاء: كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطة يحيى بن يعمر، وكان ينطق بالعربية المحضة، واللغة الفصحى طبيعية فيه غير متكلف، وأخباره ونوادره كثيرة. وتوفي سنة 29 و100 رحمه الله تعالى.
0: وقد سمي يعمر تفاؤلا بطول العمر، كما سمي بذلك يحيى أيضا. والعدواني هذه النسبة إلى عدوان لأنه عدى على أخيه فهم بقتله، والوشقي هذه النسبة إلى وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان المذكور.

حرفها في محكم الآية القرآنية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: صباح الخير أيها القائد.
4: صباح الخير يا عقبة. أين عبد الله بن الزبير؟
3: إخاله قادما عما قليل.
4: ألم يأتي خبر من أسيرنا قائد الروم؟
3: أحسب أن جرجير لم يستجب لشروطنا، فقد قال لي قائد الروم وأنا أمضي معه إلى خارج المعسكر، إذا مضى يومان ولم يأتكم خبر مني فاعلموا أن جرجير أبى ما دعوتموه إليه.
4: إذن ليس لنا أن نتوقع من جرجير إلا القتال.
3: أحسب الأمر كذلك. ها قد أقبل ابن الزبير.
5: سلام الله على القائدين.
3: وعليك السلام يا عبد الله.
4: السلام يا عبد الله. يبدو أن جرجير ممعن في خطته، كنت أتدارس الموقف مع عقبة.
5: وما الرأي؟
4: نضع الخطة منذ الساعة، كنت حدثتني بخطة تقترحها.
5: لقد ثبت لدي أيها الأمير أن جرجير لا يبدل من خطته اليومية، يرسل بجنده فلا يبرحون المنحدر، يدعمهم رماة النبال من فوق الأسوار.
4: هو ذلك، يريد لنا أن نصاوله غير بعيد عن القلعة، فإذا حاولنا الاقتراب نال منا رماة النبال.
5: خطتي أن نستدرج جرجير إلى القتال.
4: كيف وهو قابع في حصنه الحصين لا نعرف له وجها؟
5: أليس من عادته أن يرسل جنده ليصاولونه؟
4: بلى.
5: وينسحبون متى جد بهم التعب.
4: أجل، ينسحبون عند الظهيرة.
5: أرى أن نجبرهم على المصاولة حتى الإرهاق.
4: كيف؟ نحن لا نكاد نتقدم حتى تنهال علينا النبال من أعلى السور، وقد حاولنا أكثر من مرة.
5: ويستشهد من جنودنا عدد كل يوم،
4: ولكننا نوقع في العدو خسائر لا تجحد،
5: وقد يطول الأمر شهرا أو شهرين أو أكثر.
4: صدقت، ولهذا أفكر في إبقاء الحصار على الحصن والمضي إلى ما وراء عقوبة وسبيطلة.
5: إذن لماذا لا نقوم بهجوم ولو أوقع فينا المزيد من الضحايا؟ علنا نضع نهاية للمصاولة المستمرة.
3: بل لماذا لا نجمع بين الخطتين؟
4: ما ترتأي يا عقبة؟
3: تتظاهر بقيادة قسم كبير من القوات باتجاه الغرب، ويقف عبد الله بن الزبير على رأس القوات المصاولة، فإذا حان موعد انسحاب العدو انقضضت عليه باتجاه مؤخرة قواته، وتكون المجانيق معدة منذ الليل في أماكن قريبة من القلعة على تلعات لا تطالها القسي، فتقذف حممها على السور ومن عليه، فيضطر جرجير إلى إرسال المزيد من قواته.
4: وهل تتوقع أن ينزل جرجير للقائنا؟
3: أكبر الظن أنه سيفعل، فإذا ثبت لديه أنك ابتعدت بقواتك عن مرمى القتال وأرهقنا قواته بالمصاولة وزعزعت المجانيق السور، لم يجد بدا من النزول بكامل قواته إلى المعركة.
4: ويتظاهر ابن الزبير بعد قتال بالانسحاب، فيتبعه جرجير ومن معه، ويكون الخبر قد بلغني منك، فأعود سراعا لأنقض على العدو من نواحيه.
5: ويبقى عقبة ومن معه خارج المعركة، فإذا حاول الروم الانسحاب سبقهم إلى الحصن وقطع الطريق عليهم وأحكم في رقابهم السيوف.
4: على بركة الله، متى تنصبون المجانيق؟
3: الليلة.
4: ودرست مواقعها؟
3: أعرفها حجرا حجرا وتلعة تلعة.
4: أقود قواتي منذ الغد باتجاه الغرب، وأكل إلى عقبة تنفيذ الخطة.
3: قد يطول الأمد أياما قبل أن تسنح الفرصة، فلا أحرك المجانيق ولا أبدأ التنفيذ إلا عند سنوحها.
4: أنت القائد في غيابي يا عقبة، ولك أن تختار اللحظة الحاسمة، وكن على اتصال بي كل يوم. سأكون على مبعدة 6 أميال، فإذا أرسل جرجير من يستطلع مواقعنا اعتقلناه، فلا يأتيه نبؤنا.
5: أرجو الله أيها الأمير أن يوفقني برأس جرجير.
4: هو لك يا عبد الله، إن مكننا الله تعالى منه.
5: لن يفلت مني إن شاء الله العزيز القدير.

0: ها قد مضت 3 أيام ولم تتبدل الحال كثيرا، فما استطلاعك يا ابن الزبير؟
1: ما أحسب الوقت يطول حتى يشرع جرجير بتنفيذ خطته.
0: وهل تراه نفذ صبره؟
1: لعله يحسب أن عبد الله لم يعد في مدى المعركة.
0: لقد دفعنا ببعض قوات جرجير 3 مرات إلى المنبسط دون المنحدر، وقضينا على معظمها وأسرنا الباقين، وما إخال جرجير قادرا على التفريط بالمزيد من قواته.
1: وهذا عامل آخر يعجل في المعركة الحاسمة.
0: متى تتوقع المعركة الفصل؟
1: أرجو أن تكون غدا.
0: أرجو ذلك. سأرسل موفدا إلى القائد عبد الله بن أبي السرح، أنبئه أن يبدأ الهجوم متى آن سنارا على المنحدر الغربي من المرتفع الذي تقوم عليه القلعة، فإني أتوقع معركة حامية، ولا يجوز أن يكون القائد عبد الله وقواته بعيدين عنها.
1: الرأي ما ارتأيت يا عقبة، فقطع 6 أميال ليس بالأمر الهين، ولعلك تنبئه بما نتوقع.
0: هو ذلك يا ابن الزبير، ولنكن على استعداد حتى الغد. قل لي، ألا تريد أن تخلد إلى الراحة يا ابن الزبير؟
1: لا أحس بحاجة إلى النوم، سأبقى معك قليلا. عقبة،
0: ما بالك؟
1: أترى ما أرى؟
0: أين؟
1: على أسوار عقوبة.
0: بلى، كأن أشباحا تتحرك.
1: تلك حال لم نألفها من الروم في مثل هذا الوقت.
0: لعل الوقت قد حان يا عبد الله.
1: يحدثني قلبي أن يومنا أشد الأيام.
0: فامض إلى جندك، فقد يكون اليوم موعد تنفيذ الخطة.
1: هل بعثت إلى عبد الله بن أبي السرح من ينبئه بما اتفقنا عليه؟
0: أرسلت جنديا قبل الفجر ليطلعه على ما تداولنا فيه أمس.
1: سأكون على رأس قواتي مستعدا لتلقي أوامرك.
0: رعاك الله يا ابن الزبير.
1: وفتح علينا هذا الحصن.

0: حياك الله يا عقبة.
1: تحية أيها القائد.
0: لقد فتح الله علينا هذا الحصن آخر الأمر.
1: وقتل جرجير.
0: ومن قتله؟
2: أنا أيها القائد.
0: بارك الله فيك يا ابن الزبير. وكيف حدث ذلك؟
2: تراجعت حسب الخطة، فاندفع جرجير برجاله يريدنا، فما إن بلغ المنبسط حتى حملنا عليهم بكل ما وهبنا الله من قوة، وكانت بعض قواتك قد صارت خلفهم، فلم يبق لهم من مفر إلا الصراع أو إلقاء السلاح، فاستسلم بعضهم وقتل آخرون. وحاول جرجير الهرب فاعترضه القوم، فقلت دعوه لي.
0: وكيف رأيته يا ابن الزبير؟
2: والله لقد كان مبارزا فذا،
0: ولكنه لم يثبت لخصمه العنيد.
2: بل ثبت والله، ولكن العلي القدير مكنني منه فجندلته.
0: بوركت يا ابن الزبير، فما يجحد ما تتمتع به جاحد.
2: الفضل لله الذي أعانني على ما أنا فيه.
0: حمدا لله على النصر المؤزر. عقبة.
1: نعم أيها القائد.
0: من أرى؟ أليس أسيرنا القائد الرومي؟
1: أجل أيها الأمير، وها أنا أسير مرة ثانية بين أيديكم.
0: وكيف رأيت اليوم أيها القائد؟
1: أشهد أنكم كنتم على مستوى النصر الذي أحرزتم علينا.
0: ألم تنصح أميرك بما شرطنا عليه؟
1: بلى والله، ولكنه أبى إلا أن يركب رأسه، وها قد سقط في المعركة.
0: وهل كان يتوقع هزيمتنا؟
1: بل كان يترقب وصول الإمدادات من ملكنا.
0: ولم ييأس من مجيء المدد؟
1: بل يأس.
0: فلما لم يصالحنا وليس في شروطنا ما يذل؟
1: أيها القائد، لو كنت مكانه أكنت تسلم القلعة ولو لم تكن شروط الخصم مجحفة؟
0: لا والله، وأموت دونها.
1: كذا قضى أميرنا.
0: صدقت أيها القائد، فما تتوقع منا بعدما رأيت؟
1: أطلقتموني بعد أسركم إياي المرة الأولى، وليس لي أن أطمع بغير الأسر، وأنا على ثقة من أنكم لن تسيئوا معاملتي.
0: بل تعامل معاملة القائد الشريف.
1: شكرا للأمير النبيل.
0: عاملوه يا عقبة.

0: بالحسنى.
1: أمرك أيها القائد.
0: امضي يا عقبة منذ الساعة على رأس فرقة إلى سبيطلة، لن تصمد في وجهك، فحاميتها صغيرة، وأقم فيها معسكرا تؤمر عليه من تختار، واصطحب أسيرك معك إذا رغب في ذلك.
1: بل تشوقني صحبة الأمير أيها القائد.
0: وأنت ابن الزبير؟
2: نعم أيها القائد.
0: أشرف على راحة الجند ثم الحق بي إلى مركز القيادة.
2: سمعا أيها الأمير. ها أنا بين يديك أيها الأمير.
0: سترحل يا ابن الزبير؟
2: وفي أقرب وقت، بذا أمرني أمير المؤمنين عثمان، وإن كان فراقكم يشق علي.
0: احمل إليه الأنباء وبلغه أن المضي في الفتح يقتضينا مزيدا من الجند، وأفريقيا واسعة، ولكن في فتحها القضاء على أحلام الروم.
2: سأطلعه على الوقائع جميعا، ويشهد الله أن جندنا في أفريقيا يبلون البلاء الحسن.
0: والله ما رأيت فيهم إلا كل مقبل على الاستشهاد إقباله على أحب ما يتمنى.
2: الحق ما قلت أيها القائد.
0: لقد صالحت طرابلس زهير البلوي، فعرج عليها وأبلغه أن يرسل الأسرى إلى مصر.
2: سأفعل إن شاء الله.
0: متى المسير؟
2: منذ الفجر إذا أذن الأمير.
0: رافقتك السلامة أيها الأخ الكريم.
1: أيأذن الأمير بالدخول؟
0: ادخل يا عقبة، فليست بيني وبينك ستور.
1: أرى عليك ملامح الهم، كأن لم نحرز النصر المؤزر.
0: أجل يا عقبة، والهم كبير.
1: خير إن شاء الله أيها الأمير.
0: حجبت الأمر عنك قبل النصر يا عقبة.
1: أثرت هواجسي أيها الأمير.
0: ليتها هواجس فحسب يا عقبة.
1: رحمك أيها الأمير، ما الذي تخفيه عني؟
0: هي فتنة، فتنة يوشك أن يذر قرنها في الحجاز.
1: في الحجاز؟
0: أجل يا عقبة.
1: ومن يثير الفتنة؟
0: تستهدف الخليفة نفسه، وإني لألمح اليد الغريبة المفسدة وراء ما تضمره الأحداث.
1: أيعيد التاريخ نفسه؟ ألم يغدر بالخليفة عمر رضوان الله عليه؟
0: أخشى ذلك يا عقبة، ولئن أطلعتك على الأمر فلكي نواجه الجند معا إذا وقع المحذور.
1: يا إلهي.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحاً، الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية العيسوي يلتقي وجهاء ممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. وتصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتجديد القيود الإسرائيلية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي. كما يجري جلالة عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة إن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي لـ 2023-2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي وجهاء وممثلين عن مختلف مناطق محافظة معان. وفي بداية اللقاء نقل العيسوي تحيات واعتزاز جلالة الملك وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وتقديرهما لأبناء وبنات محافظة معان الذين ارتبط اسمهم على الدوام بمسيرة تأسيس الدولة الأردنية وبناء نهضتها وتطوير مؤسساتها المدنية والعسكرية. وأكد العيسوي أن التوجيهات الملكية بعقد اللقاء تعكس نهجا أصيلا لدى القيادة الهاشمية في التواصل مع أبناء الوطن والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم ومتابعتها مع الجهات المعنية. من جهتهم أكد وجهاء وممثلو محافظة معان أهمية زيارة جلالة الملك إلى محافظة معان ضمن النهج التواصلي الذي ينتهجه جلالته مع أبناء الوطن والحرص على متابعة احتياجات المحافظات ميدانيا بما يعزز مسارات التنمية والتحديث والاستجابة لأولويات المواطنين. نشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي كشف عن إنجاز 92% من مستهدفات هذه الفترة بإنجاز 78 مخرجا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها خلال هذه الفترة. وأشار التقرير إلى التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية التي ارتفع عددها إلى 2060 خدمة بما يعادل 85% من الخدمات القابلة للرقمنة، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة عبر تطبيق سند 2,800,000 هوية. وارتفع عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا. وفي مجال تطوير الموارد البشرية أطلقت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية واستكمل تطوير 12 إطارا للكفايات الوطنية إلى جانب التوسع في التوظيف القائم على الجدارة والكفايات. كما تواصل الحكومة التحول نحو الحكومة اللاورقية وتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات، فيما أنجزت الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات التي تضم أكثر من 28,000 قانون ونظام وقرار إداري. ويركز البرنامج خلال النصف الثاني من العام على توسيع أثر المشاريع المنجزة واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية وتشغيل منظومة سماع صوت المواطن وتعزيز

0: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية. يتواصل التصعيد الميداني والإنساني في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين وتجديد القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين ووصول المساعدات، فيما تؤكد واشنطن استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. إلى التفاصيل.
1: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع تحرك أمريكي لاحتواء التوتر. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف التي ترتكبها أي جهة، مؤكدة أن استقرار الضفة يتسق مع هدفها بتحقيق السلام في المنطقة. وتأتي التصريحات بعد حصار المستوطنين 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس لنحو أسبوع وقطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى احتجاز 15 فلسطينيا بينهم طفلان. وبحسب رويترز، تضغط واشنطن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدانة الحصار بعدما تبين أن أحد المنازل يعود إلى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية. ميدانيا أصيب فلسطيني بشلل نصفي برصاص مستوطنين، واعتقلت القوات الإسرائيلية 9 فلسطينيين، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المغير شمال رام الله. إنسانيا، حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 900 حاجز وعائق مادي في الضفة تعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين، مؤكدة أن القيود وعنف المستوطنين يزيدان صعوبة حماية الفلسطينيين ولا سيما في شمال الضفة.
0: وفي غزة أصيب 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، حذر مدير عام الهندسة والصيانة في وزارة الصحة في غزة من أن منظومة تزويد الأكسجين في القطاع الصحي تشهد تدهورا خطيرا يهدد بتوقف شريان الحياة عن الأقسام الحيوية والمنقذة لحياة المرضى في المستشفيات والمنازل. وإلى الشأن اللبناني، حيث قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت الوكالة أن 7 أشخاص قتلوا إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا في بلدة أنصار الجنوبية، فيما قتل 4 آخرون في غارة استهدفت بلدة دير الزهراني. وعقب الغارات، أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن المدنيين الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان لم يكونوا أهدافا عسكرية، وذلك بعدما قالت إسرائيل أنها استهدفت بنية تحتية تابعة لحزب الله. ردت طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض الجمهورية الإسلامية قيودا على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. التفاصيل في التقرير التالي.
2: ردت طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لنقل الطاقة الذي تفرض الجمهورية الإسلامية قيودا مشددة على الملاحة فيه سيبقى إيرانيا. وكان ترامب أكد مرارا أن المضيق الذي أغلقته طهران فعليا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر شباط فبراير بات تحت السيطرة الأمريكية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي عبر منصة إكس: مضيق هرمز كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا. وأضاف أن هذا الممر لن يغلق أو يفتح إلا بأمر من إيران. وكان ترامب قال خلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك الجمعة إنه بعد أن نهزم إيران سأعلن قريبا جدا مضيق هرمز أرضا أمريكية، هذا الأمر صحيح. وكان مسؤول إيراني بارز قد طرح الأسبوع الماضي سلسلة من الشروط لإعادة فتح المضيق، بينها وقف الحرب والعدوان على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.

0: وطالب المستشار السياسي للمرشد الإيراني محمد باقر ذو القدر كذلك برفع العقوبات المشددة المفروضة على إيران والإفراج عن أصولها المجمدة ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وفي ظل تعثر المساعي الدبلوماسية بين الطرفين، تواصلت الهجمات في مضيق هرمز، ما يبرز استمرار المخاطر التي تهدد الملاحة في المنطقة.
1: نفت قطر بشدة احتجاز طيارين إيرانيين بعدما طالب مسؤول عسكري إيراني بالإفراج عن 3 طيارين قال إنهم احتجزوا في قطر أثناء الحرب في الشرق الأوسط. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس: ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين، ونستغرب هذه التصريحات المضللة في هذا التوقيت تحديدا في ظل استمرار المساعي والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة. قال مدير ميناء المخا اليمني إن الميناء علق عمليات التجارية والبحرية بعدما تعرض لأكثر من 25 صاروخا في هجمات شنها الحوثيون خلال الأيام الماضية. وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجمات أودت بحياة 7 أشخاص وتسببت في خسائر تقدر بنحو 16 مليون دولار. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن صدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكاملة مع حكومة وشعب إندونيسيا، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين والنجاة للمفقودين. هذا وضرب زلزال بقوة 6.9 درجة جزيرة سومطرة في غرب إندونيسيا، وذلك بعد ساعات قليلة من زلزال بقوة 7.7 درجة ضرب قبالة سواحل جزيرة فلوريس شرق البلاد، أوقع 47 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. وأدى الزلزال إلى انهيار أجزاء من مبان وانهيار أراض في إحدى المناطق، فيما أظهرت مشاهد مصورة عمليات إجلاء مرضى من أحد المستشفيات. تطلق هيئة تنظيم النقل البري اليوم التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات. وأوضحت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الاتصال والإعلام الدكتورة عبلة لوشاح أن من أبرز التقنيات التي تتميز بها الحافلات العاملة على الخط أنظمة الرقابة التلفزيونية داخل الحافلات إلى جانب أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة تسهم بتعزيز الرقابة ورفع مستويات الأمن والسلامة داخل وسائل النقل وتحسين كفاءة التشغيل وتجربة الركاب. وأضافت أن الخدمة ستعمل بأجرة محددة تبلغ 1.5 دينار مع توفير 2000 بطاقة مجانية للركاب، بما يسهم بتسهيل حركة المواطنين بين عمان وعجلون وتشجيع استخدام النقل العام. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يبقى الطقس اليوم صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات محلية من المطر في أجزاء من شمال المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية. نشر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026. وتصعيد ميداني وإنساني في الضفة الغربية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين وتشديد القيود

الإسرائيلية. أيها السادات والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي ورادة كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ومني حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة أينما كنتم في حلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم.

اليوم أحبائي هو الأحد، بداية أسبوع جديد وبداية عمل، بداية يوم عمل جديد. بدي أرحب أكيد بكل أعضاء الهيئات التدريسية الموجودين في وزارة التربية والتعليم اللي توجهوا اليوم لأول يوم بعد عطلتهم الصيفية إلى مدارسهم. الأسبوع الجاي مثل هيك إن شاء الله سيلتحق الطلبة في المدارس، لكن اليوم خلينا نقول لهدول الشباب اللي بلشوا يسمعونا وإخواننا وأخواتنا اللي عادوا من عطلتهم الصيفية وبدأوا الدوام اليوم، بنقول لكم صباح الخير. إن شاء الله يا رب يكون عام دراسي مميز لكم، تحققوا فيه كل أهدافكم وأن تنجحوا فيه نجاحا باهرا. تحياتي لكل أحبة اللي قاعدين بسمعونا، صباحكم ورد وياسمين وعطر. زي ما قلنا لكم اليوم الأحد، اليوم هو 16 من آب أغسطس للعام 2026. بالله يا أستاذ مأمون تأكد لي من الهجر، اليوم مفروض الثالث، اليوم الثالث من ربيع الأول للعام الهجري 1448. بالمناسبة هو هذا الشهر الثالث في التقويم الهجري، يعني هو اليوم هجريا اليوم 3/3، اليوم حلوة هي 3/3، اليوم 3/3 1448 هجريا، الثالث من ربيع الأول اليوم. نعاد عليكم بالصحة والعافية. إذن بداية شهر هجري جديد إن شاء الله يكون مليء أيضا بالنجاح وبالعطاء. يا رب يكون هذا الأسبوع مميز عليكم جميعا، فرحانين فيه مبسوطين فيه، وأمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. اسمحوا لي أني أقول لكم تحيات فريق العمل. بدأ أبدأ من غرفة المراقبة الرئيسة، وأحيي أكيد زميلنا سفيان المحاميد، الله يسعد صباحك.

من هندسة الهواء والأثير والإخراج طبعا الأستاذ مأمون شحادة. صباح الخير. والله صار بينه وبينه نقاش قبل الهواء، قال والله يعني حتى بفكر أترك. قلت له يا رجل أنت الآن نجم، شوف هالإجابة. والله قال لي ما الواحد يترك العمل في عز نجوميته وهو منجم، يعني عشان الناس ظلت تتذكره بالخير. ما بنقدر نستغنى عنك يا أستاذ مأمون، الله يعطيك الصحة والعافية والقوة. أيضا أنقل لكم تحيات زميلتي تمارا النهار من السوشيال ميديا، من الإعداد سهر لجبور، ولكم تحيات فريق التقديم مها طبيشات، ويسعد برفقتكم هذا الصباح محدثكم أخوكم صدام راتب المجالي. يا حي الله فيكم جميعا.

يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة لكل أحبائنا اللي قاعدين بيسمعونا. صباح الخير يا أردن، صباح الخير يا أردنيين، صباح الخير لكل واحد مقيم على الأرض الأردنية، صباح الخير لكل عربي أيضا بيسمعنا من أي مكان في العالم، صباح الخير للأردنيين الموجودين في الخارج وبتبعونا بتابعونا عفوا، في ناس الدنيا عندهم ليل خاصة الموجودين في دول الولايات المتحدة، كندا وغيرها. الله يسعد صباحكم جميعا، إن شاء الله يا رب تكون أيامكم فرح وخير ومسرة ومودة. نبدأ بحالة الطقس اليوم. الأجواء في المناطق عامة، في المناطق عامة معتدلة أو صيفية عادية، بلاش أقول معتدلة، صيفية عادية. في البادية حارة، في الأغوار وفي البحر الميت والعقبة حارة جدا، هيك نقسمها. عمان اليوم ستسجل 33 درجة مئوية، إربد أيضا كذلك الأمر ستسجل 33 درجة مئوية، فيها الزرقاء ستسجل

تسجل 35، في المفرق ستسجل 34، في جرش 33، عجلون ستسجل 32، في البلقاء 31، مادبة 33، الكرك 31، الطفيلة ستسجل 29 درجة مئوية، في معان ستسجل 34، في مدينة العقبة وخليجها الجميل ستسجل اليوم الحرارة 42 درجة مئوية، والله تعالى أعلم.

صباح الخير لموسى عزيزنا وصديقنا موسى خشان، بقول الله يسعدك ويسعد الأردنيين. صباح الورد، أهلا وسهلا بك. على قصة الله يسعدك، شو مفهومكم للسعادة؟ يلا علقوا، كل واحد يعرف السعادة بالنسبة له، شو هي السعادة؟ على على على طاري الله يسعدكم على طاري الله يسعدك، بالله يعرفونا السعادة، كل واحد يعني وفق منطقه شو هي السعادة، خبرونا. والله أنا راح أقرأ مشاركاتكم خاصة المتعلقة بموضوع السعادة. صباح الخير يا موسى خشان، تحياتي لرزقة اللاوي وأحمد الحنيطي كوكب المعايطة. أظن أنه ويسبر هارت أول واحدة قالت لنا صباح الخير، ولحقتها أم مراد أبو شاكر الخلايل وأمل حماد بتقول كل السعادة لكم جميعا. طيب عارفين إن السعادة وفق منطقة، ترى على فكرة هذه العلوم اللي بسموها الإنسانية ترى تعريفها مختلفة، وكل واحد يستطيع أن يعرفها، بمعنى هو ما في نص واحد فقط للتعريف، مش مثل المصطلحات العلمية، في المصطلح العلمي في تعريف واحد، لكن هذه العلوم بسموها الإنسانية ومنها السعادة كل واحد يستطيع أن يعرفها، بمعنى ما في تعريف محدد نستطيع أن نعرفه. يعني هذا عشان تقدروا أنتوا تعرفوا بكيفكم، يعني لا يعني أنه أنا بختبركم عشان أخذ إجابة محددة، لا والله، كل واحد بإمكانها أن يعرف السعادة على طريقته الخاصة. خلينا أشوف أنا شو اللي بيسعدكم، أو أنت كيف تشعر بالسعادة يعني، وكيف هو شعورك بالسعادة، هذا بيهمني أعرف. طبعا ولا واحد جاوبني كالعادة ولا حدا تفاعل معي. صباح الخير. يونس سليمان بيقول السعادة هي كل ما يتمناه الشخص يجده، كل إشي بتتمناه تجده هاي السعادة، برضو منطق. صباح الخير أبو شاكر الخلايل بيقول سعادة وجودك. سعادة أخونا طارق قدوم بيقول هوان هو أن يكون الله راضي عنك، عافية عليك، حلو جميل. إيمان أبو ليلى بتقول السعادة راحة بال وتكون عائلتي بصحة وعافية، هذا بالنسبة إلها السعادة، جميل. ويسبر هارت بتقول السعادة هو أن يرضى الإنسان عن تصرفاته في رضا الله، ومن ثم رضا الوالدين ودعوات الوالدين، تشعر الإنسان بسعادة كبيرة، حلو. طب هو شو السعادة؟ أنتوا عرفوا لي السعادة، يعني هي فرح، سرور، عكس الشقاء؟ يلا خلينا نحكي إشي يعني ذو قيمة. أشرف نزال السرحان، والله الناس تفاعلوا معنا يا مأمون، بقول السعادة هي صناعة شخصية بامتياز، يعني كل واحد يصنع سعادته. صباحكم سعادة. أم مراد بتقول السعادة أن تكون بعيد عن أذى الناس، يعني أن يكفيك الله شر الناس، هذه هي السعادة.

خالد العشران بعد ما يصب علينا بقول السعادة هي تحقيق كل ما تريده من خير. حلو. أما الحماد كل عام وانت بألف خير، اليوم عيد ميلادها.

أو يوم ميلاد عشان أكون دقيق. محمد بكار بقول السعادة هي راحة البال. عبد الهادي مساد بقول السعادة هي سعادة الروح، وسعادتك في حياتك سعادتك مع أهلك. محمد صقر الجبور بقول السعادة هي الخوف من الجليل، مش واضح. خوف يمكن من الله ذو الجلالة، هيك القصد، والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا محمد صقر الجبور. رائدة السراير بتقول من يرضى ويقنع بما قدره الله لنا حينها فقط نشعر بالسعادة. أحلام المشاقبة بتقول السعادة بالرضا وراحة البال ورضا رب العالمين عليك. مروان عرفات بقول السعادة ما يكونش عليك دين، هكذا يعرفها. عادل هزاع لسميران بقول السعادة هي إحساس بالرضا والطمأنينة مما تعكس حسن التعامل مع الآخرين. أمجد أبو الهويدة بقول السعادة هي السعادة. كيف السعادة هي السعادة؟ هذا سوى الذي فسر الماء بالماء بعد جهد وعناء، قال رماه باليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. هيك بنطبق على تعريفه. طيب بقول السعادة هي السعادة. طيب أوكي، مقبولة منك بس لأنك تتواصل معانا يعني. بس احمد ربك انه مش امتحان جايك باختبار وكتبت هاي الاجابه بتاخذ صفر مكعب. صباح الخير حسام شتاوي، الله يرضى عليك، شكرا يا سيدي. عبد الكريم النعيمي بيقول السعاده وجود شخص يحبك بصدق دون رياء. حلو والله، كلكم بتجاوبوا. كوكب المعيط بتقول هو السعادة إحساس عميق يعكس الشعور بالرضا عن الحياة. حطينا إيش عن السعادة يا زلمة، ساعة بنقول سعادة. موسى خشان بقول عندما أشعر من حولي سعيدا أرى الحياة سعادة. والله جميل. ميسون الجرادات أو جرادات بتقول ليس السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. زاهدة بابنة بقول السعادة هدات بال وعدم وجود قروض أو ديون على الواحد يعني. عاشق المزن بقول السعادة هي القناعة التامة بما قسم الله لك. بهجة العبويني رضا الله ورضا الوالدين هي قمة السعادة. الدكتور فيصل نايف أبو قعود بقول ترضى عما تملك تتصالع مع من لا تملك. والله راحت باقي الجملة، هلا برجع. محمد بكار السعادة شعور داخلي بالرضا. أم هاشم السرحان صباح الخيرات. أحمد الأوليدي بقول السعادة بريق شاي مع الغنم. أنا بدي أصل معاكم بنتيجة إنه كل واحد يعرف السعادة على طريقته الخاصة. يعني عشان أقرب لكم الموضوع، قديش عدد سكان الكون على ما أعتقد يا مأمون؟ 8 مليار صار. 8 مليار 8 مليار. أنا وفق تقديري في 8 مليار تعريف للسعادة، لأنه كل واحد يرى السعادة من منظوره الخاص. شفتوا كل واحد كيف عرف السعادة؟ كل واحد السعادة تعني له شيء محدد. واحد رضا، واحد رضا أبو أمه عليه، واحد راحة باله، واحد ما يكون عليه دين، واحد يملك الإشي اللي بتمناه. كل واحد يرى السعادة من زاويته، من حاجته. على فكرة بقوله والعهدة على الراوي، إنه كلما زادت حاجات الناس زادت مطالبهم فقلت السعادة. ده تفسير هاي. يعني مع تطور هذه الحياة كان في أشياء مش موجودة.

على الأرض. حينما توفرت هاي زادت رغبتك، زادت حاجتك. يعني أنت صرت اليوم بحاجة للمكيف على سبيل المثال، صح؟ وصرت بحاجة للسيارة، وصرت بحاجة للتليفون، وصرت بحاجة للإنترنت، وصرت محتاج حتى إذا عندك إنترنت محتاج لاشتراكات في بعض التطبيقات الخاصة فيه، ومحتاج للذكاء الاصطناعي، وبحاجة إلى المستشفيات الحديثة، وبحاجة إلى مجموعة من الأدوات الكهربائية الموجودة عندك في البيت ما كنت تستخدمها في الزمانات. شايفوا قديش زادت الحاجات مع تطور الحياة؟ أنت كلما زادت هذه الحاجات زادت رغبتك في الحصول عليها، وكلما كثرت صعبت. يعني ده صعب تطوق كل إشي موجود اليوم، صح؟ مش تقدر تجيب كل إشي. معناها زادت مطالبك، زادت مطالبك يعني أنت في أشياء ما حققتها، معناها هذا يقودك إلى الحزن أو على الأقل إلى عدم السعادة. هذا تفسير، هذا تفسير إنه أجدادنا كانوا سعداء أكثر منا. ترى كثير ناس بيقول والله الناس الزمان كانت مبسوطة على رغم قلة الحياة، على رغم الفقر، على رغم عدم وجود الرفاهية، إلا أنهم كانوا جميعهم مبسوطين، فرحانين، سعيدين، راضين. لأنه إخواني ما كانش في كثير أدوات للرفاهية، حاجاته مش زي اليوم. يعني زمان كانت حاجته فقط مرتبطة بوجود بيت، لاحقا وجود سيارة، هيك كانت. فكان سهل أن تحقق هذه الحاجات، وإذا حققت هذه الحاجات تشعر بالرضا. لا، اليوم الأمور اختلفت. اليوم إذا جبت سيارة لازم تكون هالسيارة نظرا لتطور العالم وتكنولوجيا، يجب حتى تشعر فيها في السعادة، يجب أنها أن توفر لك كل سبل الراحة والرفاهية. يعني من جوا تكون سيارة حديثة. يعني اليوم لو شريت سيارة ما زال الشباك فيها بيشتغل مانيوال يدوي، أكيد لن تشعر بالسعادة. وانت عارف انه كيف السيارات اليوم تنزل الشبابيك وتطلع وفق إرادتك، في حساسات بس تقرب إيدك بترفعه وتنزل. اليوم على سبيل المثال العلماء قاعدين بيشتغلوا على خلية الإنسان، قاعدين بيفكروا جديا انه مزيد عمر الإنسان. يعني بحث وبحث علمي أنا بحكي، إنه يشتغلوا على خلية الإنسان، يتابعوا أمورها، يشوفوا كيف ممكن إنه يتعاملوا معها حتى يصير عمر الشيخوخة مش 70 و80، صير عمر الشيخوخة 120. هذا إشي قائم اليوم الناس بيشتغلوا عليه. شوفوا قديش بزيد حاجات الناس، شوفوا قديش اليوم في أدوات جديدة وأنت تسعى لها جميعا، لها جميعا. أقول لكم قصة بتضحك. لو بعام 1990 1991 بدك توصف واحد بيتك يا مأمون، ما في تليفون، ما في لوكيشن، وحكى معك تليفون على الأرضي أو التقيته في مكان واتفقتوا أنه ثاني يوم يجزورك، حيقول لك وين أنت ساكن. صرت تحكي له المنطقة، بعدين يمكن شوف يمكن هيك يمكن تيجي تقول هيك 91 هاي، حتى في سيارة مرسيدس دائما واقفة قدام البيت. في الحارة كان فيها موجودة سيارة أو سيارتين مرسيدس فقط. أو ممكن تيجي تقول له أنا بيتي عليه قرميد، البيت الوحيد اللي فيه في الحي هذا اللي فيه قرميد هذا بيتي. أو تقول له هاي في سيارة وفي مكيف، في مكيف للبيت. يعني شوفوا الشغلات البسيطة اليوم في عمان مثلا، عنا يمكن فوق 8 مليون ولا 9 مليون، قديش في عنا سيارة اليوم؟ ولا 6 مليون سيارة. اليوم ما عادت الحاجة أو السعادة أنك يجيب سيارة، اليوم السعادة يكون في عندك في البيت 4 سيارات، 5 سيارات، واحدة للرحلات، واحدة للمدن صغيرة، واحدة كهربائية، واحدة بنزين، صح؟ واحدة لابنك فلاني وابنك فلاني. بالمفهوم، مفهوم السيارة العائلة اختفى على سبيل المثال، إنها السيارة التي تجمع الجميع، ما عادت موجودة. أشوفوا كيف كلما زادت حاجات الناس زادت مطالبها. اليوم مع تطور الأدوات والتكنولوجيا ما عاد البيت زي زمان. يعني تفوت عليه معروفة تضاريسه، بتفوت فيه قاعدة، في جنبيات الموجودة على الأرض أو بسموها الغرفة العربي اللي كانوا الناس يستقبلوا فيهم ضيوفهم. غرفهم ترى مش بالضرورة يكون فيها تخوت، كان في تخت يعني لرب الأسرة هو وزوجته، والباقيين بيناموا على فرشات عادي. وكان معروف وين موجود الوهد،
او اللي بسموه اللي بحطوا عليه

ال شو بسموه؟ انتو بتعرف شو يعني الوهد؟ يمكن احنا بس بنقول ايش هو الوهد. نحط عليه اللحف والاشي، شو بسموه؟ مطوة مثلا على سبيل المثال. يعني اليوم الأمور اختلفت، اليوم بتفوت في غرف معينة فيها أجهزة معينة، واليوم شوفوا المرأة بدها تحقق سعادتها، حابة يكون بيتها زي بيت هذول الناس. فكلما زادت حاجاتك، زادت رغباتك، زادت مطالبك، قلت سعادتك. هذا التفسير المنطقي، إنه جدودنا كانوا فرحانين أكثر منا حتى بالأكل. خيارات الأكل اليوم عندنا أكثر. زمان مطبخ الأردني معروف شو هو، يعني في عندنا طبخات، حتى المنسف مش كثير يعني كانوا يطبخوا بالمناسبة، المنسف ينطبخ في المناسبات صح، يعني في المناسبات. لكن أين الناس يأكلوا فتة مثلا، خبز مع حليب، يوم بيسووا بوكلوا رشوف، يوم بوكلوا مجدرة. الأكلات الأردنية معروفة. مع اليوم مع التطور الحديث خياراتك صارت بالأكل كثير، عندك المطبخ الإيطالي، عندك المطبخ الصيني، عندك المطبخ الأوروبي، عندك المطبخ. وشوف شوفوا اليوم الزوجة وهي بتفكر تعد الطبخ. طبعا أنا قاعد بقولكم عن السعادة، هذا كل التشابه، كل القلق، كل التوتر اللي بتعيشه كله يقلل من حالة السعادة. اليوم المرة خياراتها مش يعني مش محدودة، شو بتطبخ لك اليوم، عندها منيو كبير. شو تسوي لك، شو هي تعمل معكرونات، ولا تعمل لك مقلوبة، ولا تجيب لك إذا أنك بتحب الأكل الحديث، ولا تعمل لك سمك، ولا ما كان. زمان خياراتنا محدودة، يعني محدودة خلاص في الأكل، محدودة معروفة. فلذلك كلما زادت حاجاتك، زادت مطالبك، قلت سعادتك. بعدين درجة المعرفة والعلم، ترى إلها علاقة إخواني. السعادة تؤثر عليه القلق، يؤثر عليه التعقيد، يؤثر عليه التفكير. فكلما هاي الأشياء النخب ارتفعت عند الشخص، قلت السعادة للأسف. شو بقول المتنبي؟ بقول ذو العقل، بالله اسمعهم، شوفوا ما أروع هذا الرجل، قبل كل هاي السنين فهم المعادلة. بقول ذو العقل، أو ذو العقل اللي عنده عقل، يعني ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة والجاهل في الشقاوة ينام. اللي عنده عقل دائما شقيان. دائما تعبان. بس الجاهل ترى دائما فرحان، ما هو مش كثير بفكر، مش كثير بقلق. فلذا ما عندوش توقعات، ما عنده اختيارات، ما بفكر في بكرة، ما فيش إشي يخوفه من المستقبل، الأمور جاية وزابطة وخلص يعني ماشي. سبحان الله. ترى في ناس يعني كمان راحت لهذا المعنى، ابن المعتز، وتحديدا عبد الله بن المعتز، برضو هذا خليفة عباسي على فكرة، هذا بيقولوا له خليفة ليلة ونهار، بس قعد ليلة واحدة ثاني يوم انقتل. المهم هذا الرجل بيقول وحلاوة الدنيا، ها شوفوا ما أجمله، وحلاوة الدنيا لجاهلها، ومرارة الدنيا لمن عقل. العاقل المفكر اللي عنده معرفة ترى الدنيا مر عليه. بس الجهل الحياة حلوة عليه، لأنه ما بتعب حاله، ما بفكر كثير. صفي الدين الحلي بقول طفح السرور علي حتى إنه من عظمي ما قد سرني أبكاني. هذه الحالة اللي بدنا إياها، إنك من شدة الفرح تبكي، بقول عنها يعني دموع الفرح. وبقول إذا كنت تسعى للسعادة، إذا بدك السعادة فاستقم، تنل المرادة وتخطو أول من سما. الاستقامة شرط حتى تكون أنت سعيد. نجيب محفوظ مثلا، أنا بحكي لكم كل شيء له علاقة بالسعادة. نجيب محفوظ بقول تعلمت من أيامي أن السعادة لا نجدها إلا في قلوبنا، حين نؤمن أن الدنيا مجرد سفر فلا شيء فيها لنا. متى ما ريحت أمورك وما تتعب حالك بتفاصيل الحياة راح تشعر بالسعادة. السعادة وفق مصطفى المنفلوطي، أديب وشاعر مصري كبير، توفى ببداية القرن الماضي 1924 أو 25، ترى مات صغير، ابن 47 سنة، بقول هي نتيجة نجاح المرء في التلاؤم والتكيف. هاي جديدة، قد ما تكيفت مع الدنيا من حولك، قد ما تكيفت مع الدنيا من حولك بتكون السعادة. هيك بعرفها. في واحد شاعر نمساوي اسمه راينر،
راينر ماريا هيك تحديدا بيقول السعادة هو ذلك الشعور المريح الذي يغمرك عندما تدخل البهجة إلى قلوب الآخرين. هون دا أوقف، ترى والله أكثر ناس يشعروا بالسعادة مش اللي بتلقى الفرح، إنما الذي يصنع الفرح. روح جرب ساعد بني آدم شوفه بس يجي يقول لك والله أنا يعني شكرا لمساعدتك تشعر بالسعادة. انقذ واحد من العوز من الفقر وشوف قديش راح يكون عندك سعادة. جيب لابنك لعبة وشوف هو بيلعب بهاي اللعبة ومبسوط فيها، شوف كمية الفرحة اللي تدخل على قلبك. شارك بعمل تطوعي، لو نظفت يعني منطقة أو حيك شوف قديش راح تشعر بالسعادة. في ناس يقولوا السعادة الحقيقية مش اللي انت بتطلقها، السعادة هو أن تقدم الخير للناس وأن تشعل السعادة في قلوبهم. كل واحد له رأي في السعادة، كل واحد له منطق في السعادة، لكن يبقى وأنا قلت لكم هذا الكلام زمان بدي أعيده، إنه السعادة إشي لحظي عم تمر ثواني، زي الطفل اللي معاه لعبة بيلعب فيها. أول امبارح جبت لبنتي أثير لعبة، لعبت فيها أول ساعة فرحت مسكتها ولعبت فيها، بعد نص ساعة لقيتها رميتها. هاي السعادة شيء لحظي. واحد يستقبل أخاه أو أخته في المطار، أو تستقبل زوجها في المطار، تركض عليه تحضنه ويحضنها وعناق شديد، لكن يمكن بعد ساعة يعني يختلفوا يفترقوا. السعادة لحظة، لكن إيش الإشي المستمر؟ هو الرضا الذي يتغلب على كل هذه التفاصيل حكيت لكم إياها، والوصفة السحرية زي ما حكوا كثير من الأحبة هو أنك ترضى، أنك ترضى. والرضا حالة مستمرة مش حالة لحظية، مش مثل الطفل بس يمسك لعبة ويلعب فيها، لا لا، الرضا إشي مستمر. وأنا كمان قلت أقول لكم إنه إحنا بجو بنقول الصحابي الفلاني رضي الله عنه، كأننا نقول يعني أن يصل إلى حالة من الرضا أو أن الله يرضى عليه، وهذه الحالة المستمرة. أمك بتقول لك الله يرضى عليك، ترى جديد صارت الأم تقول الله يسعدك، زمان كانت تقول الله يرضى عليك، صح؟ الله يرضى عليك هي الحالة المستمرة التي تشعر فيها في راحة البال. بعدين السعادة تبحث عن أشياء تفرحك، الرضا لا، يجعلك ترضى بالإشي السعيد تفرح له، والإشي الصعب أن تتعامل وأن تتكيف معه. لذلك في ناس يفقدوا أحباءهم ويكتفي بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويمارس حياته عادي. يخسر صفقة، يخسر أمواله، والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، هذا راضي. أنت شو بتقول بس ترفع عدك في دعائك لرب العالمين في حالة من الاطمئنان والسكون؟ قل يا رب اللهم لك الحمد حتى ترضى، يعني حتى تصل الحالة المستمرة من الرضا. فابعدوا عن الحالة اللحظية، سعادة إشي لحظي، خليكم بحالة الرضا هي الأبقى لكم، هي التي ستجعلكم تتغلبون على معيقة الحياة. مش بس تتعاملوا مع الأشياء المفرحة، لا لا، تتعاملوا مع الأشياء الصعبة. إن أصابكم فرح فرحتم، وإن أصابكم ألم وحزنتم ترضون، كله راضي. فلذلك هذول الناس عندهم قدرة رهيبة اللي يتعاملوا مع الفرح ومع الحزن على نفس الدرجة، هم هذول الناس راضي. الله يرضى عنا وعنكم ويجعل حياتنا كلها رضا. صباحكم ياسمين.

يا ذيب عودة ذيب ونعم يا ذيب. خالد أبو خجيل حيا الله. سلطان العاشق.

صباح الخير لوفاء الصوالحة، صباح الخير لأم رامي، صباح الخير لمحمود المناصير، صباح الخير لأم غيث. جماعة كلهم تاركين الدنيا، وشفت يوم وقفت على كلمة الوهد والمنهط وكل واحد صار بحكي لي ومطوة. طيب حامل، تعدينا هذه المرحلة، خلص خلص تعديناها. اسماعيل الفندي صباح الخير سيدي، هايل المعايطة، أبو حازم الدبايب، هارون العمارين، أحلام المشاكل.

مصطفى مستريحي، احمد شديفات، حي الله في نجاح العظمات، وعبد الباسط الفراي، وجهاد الكسواني، صباح الخير لك ولأم زياد، مع عبد الله خليفات، حي الله. يا اهلا وسهلا بالاحبة، بالاعزة، بالاصدقاء، بالاقرباء، صباح الخير لساري الشراب، مروان، اهلا ومرحبا بك مروان البلبيسي، خليك معنا يا مروان، كمان شوي راح تستمع لصوت المهندسة بدرية البلبيسي ان شاء الله مع الوزير الدولة لتطوير القطاع العام، راح نحكي معها. صباح الخير لحسن عليان الخالدي، حي الله لأحمد عطالله الجبر. والله تذكرت، نبارك أكيد لسمو الأميرة إيمان قدوم توأمها، أظن تالية ورانيا على ما أعتقد يا أستاذ، مش هيك يا أستاذ؟ تالية ورانيا، تالية ورانيا، الله يخليهم لك. رزقت سمو الأميرة إيمان بتوأمين فتاتين عزيزتين كريمتين إن شاء الله، رانيا وتالية، ألف مبارك سمو الأميرة. تحياتي على عبد المنعم لشلول، شفنا صورة جلالة سيدنا مع الطفلتين، وشفنا أيضا تهنئة جلالة الملكة رانيا لابنتها. مقدوم الخير إن شاء الله. صباح الخير لسميح الحجران، جميل عساف، أبو عبد الله خليفات، حي الله في إيمان، صباحنا على محمد بكار، حي الله أم ياسر نعيمات عناية القاضي، صباح الخير أحمد أبو كاظم وعيسى أبو حماد و مين رزقة اللاوي، عمر درادكة، محمد محمود، علي العلاونة، محمد الرشدان، أبو هلال العبادي، محمد خالد، مرام الجمال، شلونك يا مرام، زمان عنك ستي، محمد خالد، فتنة بريزات، حي الله يا فتنة، أكرم نعيمات، طايل الدرديري، صباح الخير يا طايل، أهلا وسهلا فيك، وأهلا وسهلا بحمد بني حمد، عواد علي وخالد الحباشنة، عزم الخطاب، فطوم قاسم، صباح الخير إبراهيم عشا دوائم من صديقنا الحبيب، صباح الخير محمد الجهالين، فايز العوامر، أهلا وسهلا فيك يا فايز، جمان عنك سيدي،

الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أبو ينال يلا يا سيدي على الأخبار إن شاء الله. يلا مش مشكلة خلي شوي وبعدين بنروح للأخبار. يلا تأمر تأمر يا أستاذ أبو ينال.

إذا خلينا نبدأ أخبارنا، ومثل ما شفنا خلينا نبدأ أغاني الوطنية. جلالة سيدنا يبدأ زيارة دولة إلى الصين الاثنين المقبل. تعرفوا أهمية الصين، الصين دولة عملاقة يا إخواني، وأكيد لها أبعاد سياسية واقتصادية. هذه هي الزيارة، دائما زيارات جلالة سيدنا هامة مهمة، تبني تفتح آفاق لمشاريع لتعاون، فكل التوفيق لجلالة سيدنا في هذه الزيارة، زيارة الدولة أو هذه الزيارة الكبيرة. يوم نقول زيارة الدولة ترى يعني تصنف على أنها كبيرة، يرافق فيها جلالة سيدنا، بكون دائما وأبدا وفد كبير يترأس جلالة سيدنا. وزير الصحة: لا مواعيد للمرضى الجدد في عيادات البشير وحمزة والتقييم بذات اليوم. أستاذ سهر، ترى أنا الخبر طبعته وضعته عندك عشان لاحقا في المتابعات حاول نتواصل مع وزارة الصحة، مع أختنا صفاء مثلا توضح لنا هذا الموضوع لاحقا. الموضوع متروك إليك، بس الخبر كتير مهم، خليكم معنا. الأحوال المدنية تصدر 1600 وثيقة و950

عمدة جديد وأمين عمان جديد، نتمنى أكيد التوفيق له. ونقول يعطيك العافية أيضا لأمين عمان السابق، شكرا على الجهد الكبير الذي بذلته. نحكي أخواني عن الحكومة. امبارح نشرت تقرير، وأنا بعتقد أنه هذا التقرير غاية بالأهمية. هذا التقرير له علاقة بتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي.

بالأهمية. هذا التقرير له علاقة بتقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، وهو موضوع حوارنا إن شاء الله. فاصل ويبدأ التحليل السياسي إن شاء الله.

0: ومن يعشق وطنه ومليكه يعشق عمله. ترى هاي معادلة في الحياة يعني. ومن يعشق عمل يحقق الإنجاز بالنتيجة. سبحان الله، يعني واحد زائد واحد هاي معادلة. اليوم عندنا جهد كبير يبذل على صعيد تطوير القطاع العام، وأنتم تعلمون أن جلالة سيدنا في إطلاقه لمسارات عديدة كان في مسار جدا مهم متعلق بالإدارة العامة، وهدفها أنتم تعرفوا هو تقديم الخدمة الأمثل أو المثلى للمواطنين. الهدف برضو تجويد الخدمات، يصير القطاع العام يقدم خدمات مميزة للأردنيين لأنهم يستحقوا، ولأنه هاي في توجيهات ملكية بهذا الشأن، ولأنه الدول الناجزة والمتقدمة دائما وأبدا تطور تحدث من أجل أن ترقى بخدماتها لأفضل حالة. طيب، الحكومة زي ما قلت لكم نشرت رئاسة الوزراء تقرير متعلق بتقدم السير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول لعام 26، وهذا التقرير كشف بعض الأرقام. خلينا أقول لكم إياها. 92% من مستهدفات هذه الفترة تم إنجازها. مستهدفات يعني أهداف رئيسية وضعتها هذا الخطة، 92% منها من المستهدفات هي تم تحقيقها، ويعني تم إنجاز 78 مخرجا من أصل 58 مخرج كان مخطط تحقيق خلال هذه الفترة. في كلام كثير حول هذا الموضوع، خاصة أنتم بتعرفوا أنه بعد إطلاق وتطوير مشاريع وطنية في مجال خدمات الحكومة، ورد بشرية، قانونها في قياس الأداء، تحول الرقمي، بيانات الذكاء الاصطناعي، الحكومة بهذا الجهد. يسرني أن أرحب بمعالي مهندسة بدرية البلبيسي وزير دولة لتحديث القطاع العام. آسف أنني أطرت، ولكن كان لابد أن نقوم بهذه التقدمة لو تكرمتي. صباح الخير يا ستي، هلا ومرحبا فيك.
1: صباح النور أستاذ صدام.
0: صباح الورد والياسمين.
1: شكرا جزيلا على المقدمة وشكرا على الاستضافة.
0: نتشرف دائما وأبدا. مهم جدا هذا التقرير لأنه يدل الأردنيين على حجم الإنجاز وعلى جدية الحكومة. هذا حط خطوط كثيرة، جدية الحكومة، وهناك أيضا تقييم دوري للمتابعة وين احنا ماشيين بمشروعنا بشكل عام. كيف تعلقي معالي المهندسة على هذا التقرير، وشو التفاصيل التي تعتقدي أنه مهم نركز عليها أو نحكي هذا الصباح لمستمعينا الكرام؟ بترك الهواء إليك وكنا أذان صاغية، تفضلي مهندسة.
1: شكرا جزيلا مرة تانية. بداية زي ما تفضلت أخ صدام، أطلقت الحكومة تقرير تقدم سير العمل للبرنامج تحديث القطاع العام، البرنامج الثاني للنصف الأول 2026. والنسبة اللي ذكرتها 92% بالنسبة لنا تعني أنه البرنامج التنفيذي الثاني بدأ بوتيرة تنفيذ جيدة منذ عامه الأول. أنجز 78 مخرج من أصل 85 مخرج كان مستهدف بالنصف الأول من هذا العام. لكن الأهم بالنسبة لنا مش الرقم بحد ذاته، وإنما بنوعية ما تم إنجازه. فاسمح لي هيك بعجالة أني أركز على خلال النصف الأول من العام 2026 اللي ميز هذا العمل هو التركيز على أو وضع الركائز الأساسية لبناء الحكومة المستقبلية من خلال جانبين. الجانب أول تطوير الممكنات الحكومية المشتركة اللي رح تكون أساس رح يتم يعني تطبيقها في كافة دوائر والمؤسسات، والجانب الثاني له علاقة

0: توسيع أو تهيئة المجال لتطبيق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية. هذا من جانب. بالتوازي مع هذا العمل تم برضو العمل على الاستمرار بتحقيق نتائج يلمسها المواطن على مستوى الخدمات. فحسب الأرقام اللي موجودة بالتقرير انتهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من تقريبا يعني أتمتت بحدود 2006 خدمة بزيادة 104 خدمة خلال الفترة السابقة، ووصلت نسبة الخدمات المؤتمتة تقريبا 84%، إضافة إلى الانتهاء من مراكز الخدمات الشاملة اللي عددها 16 وتفعيل بحدود 2.8 هوية رقمية. فزي ما هو واضح بالنسبة لإلك وبالنسبة لإلنا أنه 92 هو بيأكد لنا نحن وللجميع أنه بنصير وفق البرنامج والمستهدف، لكننا جميعا لا نتعامل مع هذا الموضوع باعتباره غاية، وإنما المقياس الحقيقي للنجاح هو شو التغيير اللي رح يكون على تجربة المواطن، على كفاءة المؤسسة، على أداء الموظف. واسمح لي أخت الضام بهذا الصدد أعلن يعني أو أتكلم عن أبرز الممكنات اللي أطلقها البرنامج، وهو المؤشر تحديث القطاع العام.
1: فضل.
0: وأنا يمكن قبل 6 أشهر طلعت على برنامجك وحكيت على البرنامج وحكيت أنه نحن يعني انطباعيين بالحكم على شو مدى فاعلية وكفاءة الجهاز الحكومي، وين بالضبط المشاكل بهذه المعايير وغيرها من المعايير المختلفة. من هذا المنطلق ومن إيماننا بأنه ما لا يقاس لا يدار، أطلقت الحكومة الحزمة الأولى من المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام اللي تضمن 14 مؤشر من أصل 38 مؤشر. وممكن تسألني طب يعني شو هذا المؤشر؟ بقول لك ببساطة هو بالأرقام بقدر أعرف وين وصلت بالتحديث.
1: تمام.
0: يعني مؤشرات مشاريعي برامجي شو انعكست على مستوى التحسن، سواء في تقديم الخدمة للمواطن، في أداء المؤسسة، في أداء الموظف العام. فهو بمكننا نحن كأشخاص من دير البرنامج نعرف وين التقدم اللي صاير، وين نقاط الضعف أو ما يعني بحب أسميها فرص التحسين اللي ممكن نضمنها للبرنامج وغيرها من البرامج حتى نعالجها بما نضمن تحقيق النتائج. أنا حبيت أحكي عنه هذا المشروع صراحة لأنه بعتقد أنه من ضمن المشاريع الكتير اللي رح تخلينا مستقبلا نحكي أكثر بأرقام، ليس فقط بالخدمات. لأن الخدمات جانب مهم لكن محور من المحاور العدة اللي بتكون منها برنامج تحديث القطاع العام.
1: طيب تفضلي في حابة تابعي كنت تحكي.
0: طبعا بحب كمان أحكي أنه
1: احنا بنحكي في الممكنات مش هيك؟
0: تمام. بالممكنات في عنا عدد الممكنات سمحت لي أربطها. أول إشي بما يخص الموظف والقيادات الحكومية اللي احنا بنعرف أنه ما في نجاح لإصلاح بدون ما يكون في يعني موظفين أو
1: صحيح.
0: موارد بشرية قادرة على تنفيذه، فقد
1: صحيح.
0: تم إعطائه أولوية كبيرة. الممكنات اللي صارت ضمنه على محورين، الأول واحد اللي هو إطلاق إطار الكفايات، وكمان من خلال برنامجك حكيت على هذا
1: صحيح.
0: الموضوع سابقا، وبحب بس أوضح ببساطة شو يعني الكفايات وليش يعتبر ممكن مهم ومنعتبره ومنحكي عنه ضمن برنامج زي برنامجك وغيرها من البرامج المهمة اللي تطلع الشارع على ما يحدث. الممكنات هي أو عفوا الإطار الكفايات، الكفايات هي باختصار أو ببساطة هي مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الوظيفية لازم تتوفر عند الموظف حتى يقوم بأداء وظيفته بكفاءة وفاعلية ويحقق النتائج. وحتى نقدر ننتقل حسب خارطة تحديث القطاع العام من إدارة المورد البشري اللي بستند فقط على الأقدمية بدون ما يتطلع على الكفاءة، بدون ما يتطلع على الكفايات، إلى إدارة موارد بشرية تستند على الكفايات، الأساس أن تكون الكفايات عندي موجودة. فإحنا خلال المرحلة الماضية انتهينا من إعداد الكفايات، هلأ المرحلة القادمة حتكون كيف بدي أعكسها على أدوات التقييم عشان أقدر تقيم لي تقدر تكون تختار لي الأفضل.

0: سواء للتعيين، للترقية، للتدريب، كيف بدي أعكسها على وحدات التدريب المختلفة؟ لازم التدريب يعكس الكفايات اللي بدي إياها، بصيرش أفصل بينها وبين التدريب. فمشان هيك هي تعتبر ممكن، لأنها رح تمكننا من إنه نعكس إن نمشي بأدوات التقييم ووحدات التدريب اللي رح تمكن الموظف من إنه يمتلك هاي الكفايات من خلال التدريب، وتمكن المؤسسة من إنها تختار من يمتلك هذه الكفايات أو تحدد الفجوة فيها عشان تدربها. الجانب الآخر والمهم إنه زي ما حكيت إنه نحن برضو قاعدين عم نشتغل على كيف بدنا نوسع استخدامات التقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية،
1: نعم
0: واللي هي يعني أمر رح يكون أمر واقع خلال 2 أو 3، لأنه هيك التوجه، ومش لازم نكون أبدا إلا متحضرين لهذا التوجه. وضمن هذا الإطار أطلقنا إطار الكفايات لدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمة الإدارة العامة، واللي هو بيستهدف كافة الفئات الوظيفية ابتداء من المسؤولين والقيادات مرورا بالموظفين، وبيهدف بصراحة إلى
1: من خلال تدريب دورات مهارات يعني كيف
0: هلا الإطار انحط، هلا بناء عليه قاعدين عم نشتغل على الأدوات اللي بدها تمكن
1: تمام
0: كافة الجهات الشؤون. بس كان لازم نعرف شو بدنا، هل
1: تمام
0: أنا بدي أركز على التقنيات ولا بدي أركز على المايند سيت أو طريقة التفكير اللي لازم تتغير في لزيادة الوعي والتطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي، لأنه هو موضوع زي ما حكيت مش رح يكون إلا أمر واقع خلال 2 القادمات. وهذا
1: القادمات.
0: الإطار بصراحة يعني أعتقد أنه ما في زيه، يعني كإطار كفايات يمكن بالعالم في 1 أو 2، لكن بالمنطقة كإطار واحد يعني متكامل بيحدد لكل مجموعة وظائف شو لازم نشتغل بموضوع الذكاء الاصطناعي حتى يكونوا جاهزين لأنهم يطبقوه مستقبلا. وهذا لحاله إذا إن شاء الله بالخطوة القادمة لما تقوم الأكاديمية بترجمته لوحدات تدريبية
1: تقصدي
0: واستهداف الفئة،
1: الإدارات الحكومية أو المؤسسة التي خلفت معهد الإدارة العامة،
0: نعم الأكاديمية
1: أكاديمية
0: اللي هي برضو
1: أكاديمية
0: كمان
1: الإدارة
0: جزء،
1: الحكومية.
0: اللي هي كمان جزء من الممكنات، يعني الانتقال من معهد الإدارة للإدارة الحكومية، وجود عفوا إدارة الإدارة الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، هي تعتبر منصة أو مرجعية جديدة لإعادة بناء القدرات، وتحديدا لإعادة زي ما حكيت وبرضه طلعت ببرنامجك وحكيت
1: نعم
0: عنها،
1: صحيح
0: لإعادة مفهوم التعلم الحكومي والتطوير المستمر، بحيث يصير التدريب والوحدات التدريبية مرتبطة بالأولويات الحكومية، مرتبطة بالتطبيق الفعلي والعملي عشان اللي بتدرب الشخص يقدر يطبقه على عمله ما يكون منفصل، وأهم إشي بيجهز هدول الموظفين لمتطلبات المستقبل.
1: نعم،
0: هاي هي الإجابة.
1: عندي سؤال كثير مهم. لا
0: تفضل.
1: تتردد الحكومة وهذا الفريق، فريق العمل تحديدا في هذا المسار، بالعودة عن أي قرار أو تغيير أي قرار أو تبديل أي قرار، أو حتى إذا الأمر ذهب إلى تعديل بقانون، إذا ما أثبتت التجربة أنه لم يكن ناجعا، لم ينعكس بشكل جيد؟ بعرفش، يمكن عندنا أمثلة. اليوم صدر نظام موارد بشرية جديد، أظن 13، دخل حيز التنفيذ 13/8، المتعلق بموضوع الإجازات وما الإجازات. أعتقد أنه هذا نتيجة تغذية راجعة عادت لكم. لا تترددوا بالعودة عن أي قرار تظن بأنه فعلا لم يحقق الهدف من وضعه مهندسة؟
0: يعني أول شيء بداية التحديث بشكل عام هو عبارة عن سايكل أو دائرة، يعني عادة ما بيكون لمرة واحدة، هي
1: حالة
0: بلش
1: مستمرة.
0: بسياسات، بتنفيذ، بتطبيق، برصد وتقييم، وبعدين تدخل مرة تانية على هذه الدائرة، خلينا نقول مرة تانية لعكس نتيجة التغذية الراجعة على السياسات. الإشي اللي بحب أوضحه هون عشان نكون واضحين قبل ما أرد
1: تفضلي.
0: على السؤال، إنه إحنا في عنا مرتكزات بخارطة تحديث القطاع العام سواء بالمورد البشري أو بغيره، هاي أساسية لأنه هي بتشكل قدامنا الطريق لوين رايحين، لكن بضل في بعض التفاصيل اللي ممكن تكون هي خاضعة للمراجعة، كله خاضع للمراجعة، بس في بعض التفاصيل خاضع

0: على المراجعه والتحديث او التعديل في ضوء المخرجات، منها ما حدث بما يخص الاجازه بدون راتب.
1: انت رحت على سبيل المثال مهندس يعني ليس
0: لا مثال جيد وحقيقي يعني. وبعد ما تم دراسه هذا الموضوع من قبل الحكومه وشافت مدى تاثيره على تحقيق المستهدفات اللي احنا نرجو لها، لقت انه يعني اتاحه الفرصه واعطاء مزيد من المرونه بما يخص منح الاجازات بدون راتب، وتحديدا المده، يعني تحديدا المده اللي كانت في مده محدده بالرجوع للاشخاص، يعني قطع هاي الاجازه والرجوع، فتحتها بحيث انها تراعي مصلحه المصلحه العامه بشكل عام ومصلحه الموظف والمواطن بشكل خاص.
1: نعم، يعني انا بقرا بالخبر، انا اشرت الى انه تم انجاز 78 مخرج او مخرج من اصل 85 مخرج، وانا بعرف انك انت اشرتي في البدايه انه انا مش كثير، او واضح انك مهندس لا تتوقفي جدا عند موضوع الكمي الرقمي بالحد قديش مخرج وقديش تبقى، ولكن هذا طبعا بيعطينا مؤشر كثير مهم. هل الـ خلال الفترة القادمة والفترة القادمة من نهاية 2026 هل ستتحقق جميع المخرجات أو المستهدفات اللي أنتوا أردتموها إن شاء الله وفق هذه الخطة؟
0: إحنا أول إشي عنا 111 مشروع ضمن البرنامج. مستهدف في البدء ب 85 مشروع، تم البدء بتقريبا 71 مشروع منهم.
1: تمام،
0: أعذرني أنا بس صوتي راح سردت. شكرا. لكن المخرجات على مدار البرنامج لل 2026 لل 2026 المستهدف 85، لكن احنا عندنا تقريبا 400 مخرج على مدار من هون لل 2029.
1: تمام.
0: هلا عندنا المرحلة الثانية رح تكمل على سد الفجوة بالثغرة ما بين المنجز حاليا واللي كان، وبرضو كمان تحقيق المستهدفات المطلوبة لنهاية العام 2026. هذا بما يخص الأرقام.
1: نعم.
0: أما بما يخص أنه شو بده يكون شكل كيف بده تستمر المشاريع لنهاية 2026 بمسار الخدمات، رح تواصل وزارة تطوير وزارة الاقتصاد الحكومي بالتعاون مع البرنامج، لأنه هن الجهة اللي بينفذوا الجزء الأكبر بمواصلة تطوير الخدمات الحكومية وتبسيطها ورقمنتها وتحقيق بعض المخرجات غير عن الأعداد، منها أنه قديش الرضا، تحقيق نسبة الرضا الخاصة للمواطن، تقليل الوقت للحصول على الخدمة، عدم طلب متطلبات أو تكرار المتطلبات والوثائق، إضافة للتوسع بمفهوم حكينا عنه بالتقرير وهو مفهوم حزم الخدمات، أنه نصمم الخدمة على رحلة حياة المواطن، يعني مولود جديد، شخص عنده مولود جديد، هاي إحدى الحزم، إنه مباشرة بيقدر يحصل على كل الخدمات اللي خاصة بالمولود، سواء بتسجيله، بالحصول على شهادة الميلاد، بالحصول على شهادة المطعيم، كلها من خلال حزمة بمكان واحد وبمنصة إلكترونية واحدة. وأطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي كمان كثير من الحزم بالفترة الأخيرة، من حزمة تجديد رخصة كمان، تجديد رخصة ما في داعي تروح أكثر من دائرة، بتروح على المركز وتأخذ كل الخدمات اللي بتخص، لأنه مرات الخدمة بيكون يسبقها يعني يسبقها متطلبات ويلحقها متطلبات.
1: في المراكز الحكومية صارت تقدر توفر لك تنجز هاي المنجزات في مكان واحد.
0: نعم، وهذا بدنا نتوسع فيها كحزم. تمام. إضافة لتوسع فيها تكون إلكترونية.
1: تمام.
0: طبعا الخدمات الاستباقية سند رح يحققها مستقبلا كمان، بحيث انك تصير لما بيجيك مولود ما في داعي انت تخاطبه مباشرة، نتيجة لنزول البيانات على السيستم بصير يبعث رسالة ويحدد ويبين للآد، وهذا إن شاء الله التطوير المتوقع على سند.
1: نتمنى التوفيق. طيب بقي لدي سؤال واحد وأنا أطلت عليك، عن مدراء الموارد البشرية المنتشرين في كافة المؤسسات والدوائر والوزارات، إلى أي مدى فعلا متفاعلين معاكم؟ إلى أي مدى تطلعوهم على كل جديد؟ إلى أي مدى هم فعلا عندهم شغف بتطبيق هذه المخرجات وتطبيقها وإنجازها خلال فترة؟ يعني كيف علاقتكم مع مدراء الموارد البشرية في

0: كافة المؤسسات والوزارات والدوائر معالي الوزيرة؟
1: هلأ علاقتنا لأبعد من الوزراء هي الأمناء العامين. أنا خلال السنة الماضية من يوم ما توليت هذا المنصب يمكن التقيت بالأمناء العامين مش أقل من 10 أو 12 مرة،
0: نعم.
1: وكان الهدف من اللقاء هي إطلاعهم أول شيء على البرنامج، التحدث بإسهاب على بعض المواضيع، لأنه برضه الأمين العام هو رئيس الجهاز التنفيذي،
0: طبعا
1: وبالتالي فهمه لهذه الأمور ومشاركته فيها أساسي. كنا دائما نطلب منهم أنهم يجيبوا مدراء التطوير المؤسسي ومدراء الموارد البشرية معهم، لأنه هن برضه الذراع التنفيذي داخل كل دائرة لتنفيذ هذه الأمور. فالتفاعل بيننا وبينهم جيد، احنا على تواصل، بحيث انه يعني طبعا في ملاحظة عامة، وهي لا ما بتقلل ابدا من انه في حاجة لتعزيز وتمكين الدوائر بمجالات ادارة المورد البشري. تعرف الانتقال من مركزية ادارة المورد البشري لما كان ديوان الخدمة قبل ما يتحول كان يقوم بكل الاجراءات،
0: صحيح.
1: ففجأة وبدون تمكين يعني واضح وممنهج انتقلت هاي المهام للدوائر. فضروري جدا، وهاي من الأشياء اللي ابتداء من يعني الجزء الثاني من العام نبلش فيها على مسارين: تعزيز القدرة المؤسسية جوا الدوائر بوحدات القصدي وحدات الموارد البشرية، وتعزيز العاملين بالموارد البشرية، لأنه من خلال أنه صار عندنا إطار الكفايات واضح، لأنه من ضمن أطر الكفايات اللي عدمدناه هو واحد بخص الموارد البشرية، فصار واضح. هلا إحنا بصدد وضع الوحدات التدريبية الخاصة علشان نبلش شوي شوي ندربهم، وأهم شيء التدريب والتطبيق العملي مش بس التدريب الورقي
0: طبعا.
1: يعني أو الـ شو اسمه. فإن شاء الله لا هنا مستهدفين كل العاملين، مش بس وحدات الموارد البشرية، حتى اللي بيشتغلوا بالتطوير المؤسسي وحتى المقدمي الخدمات بنسميهم بالفرونت لاين، اللي هن بالصفوف الأمامية،
0: تمام.
1: اللي أكثر اتساق مع المواطن،
0: وتفاعل
1: هدول
0: اشتباك يشتبكوا مع
1: هدول
0: المواطن،
1: سفراءنا يعني، هدول
0: صحيح
1: بالآخر
0: صحيح.
1: المواطن بيشوف الحكومة من خلالهم.
0: الله
1: فكثير
0: يوفقكم يا
1: رحيم،
0: ستي،
1: الله
0: الله
1: يخليك،
0: يوفقكم،
1: شكرا.
0: وشكرا
1: تسلم،
0: على المعلومات حول هذا التقرير، وشكرا لتواصلك وقبولك دائما وأبدا أن تبقي معنا وأن تطلعي الأحبة المستمعين على كل جديد وعلى كل أي تفصيل. شكرا جزيلا
1: أبدا أبدا،
0: معالي
1: هذا
0: المهندسة
1: واجبي،
0: بدرية
1: شكرا
0: البلبيسة،
1: لك،
0: أسعد الله
1: باي
0: صباحك،
1: باي،
0: بقيت نار
1: أهلا
0: سعيد. شكرا جزيلا ستي،
1: هلا، مع
0: يا حي
1: السلامة.
0: الله، أهلا وسهلا.
2: تعمر الله يحميها ويعطيها قوي ويبارك فيها، ايد اللي بتعمر الله يحميها ويعطيها قوي ويبارك فيها.
0: على فكرة أحبائي، اليوم مجلس النواب راح يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وعلى فكرة مشروع هذا القانون بهمنا جميعا. ليش؟ لأنه يتعلق بالخدمات، بالعمل البلدي، بالمجالس اللامركزية البلدي، يعني إخواني هذا شيء يمسنا جميعا. فأظن أنه كل واحد فينا معني بمتابعة مشروع هذا القانون. لجنة الإدارية على ما يبدو أقرت مشروع القانون، واليوم راح تبدأ مناقشة المفروض تحت قبة البرلمان. موضوع جدا مهم، الإدارة المحلية لهم في حوار كبير، نقاش كبير حول مشروع هذا القانون، وعلى ما أعتقد يمكنه آخر مشاريع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. يسرني أن أرحب، إحنا إنا مرجع في هذا الموضوع، مرجعنا الأستاذ جهاد منسي الصحفي تحديدا المختص بالقضايا البرلمانية، ويعني رجل عملاق في هذا المجال وهذا السياق وفي هذه الخبرة الكبيرة. أرحب به عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر، زميلنا في صحيفة الغد. صباح الخير أخي الحبيب جهاد.
3: صباح الفل، وشكرا لك، شكرا لك، شكرا، شكرا،
0: حياك الله.
3: الله يسعدك
0: سيدي،
3: الله يخليك.
0: يعني الناس مهتمين جدا بمشروع هذا القانون، انا قلت لهم لأن هذا موضوع يهمنا جميعا، يمسنا، هذا موضوع له علاقه بالخدمات البلديه ولا مركزي، فهو يمسنا جميعا، فالناس جدا مهتمه فيه، وفي على ما اعتقد راح يصير فيه جدل ونقاش وحوار واراء مختلفه. يعني الناس بودهم الان يعرفوا، اليوم سيشرع ان شاء الله مجلس النواب بمناقشه مشروع هذا القانون، لكن ما هي اهم او ابرز ملامح أو البنود الهامة جدا في هذا المشروع اللي يعني المفروض أن نطلع الناس عليها إذا ما تمت يعني يتم إقرارها. تفضل أستاذ جهاد.
3: شكرا لك. أولا بداية يعني هو مشروع هذا القانون يأتي في إطار استكمال حلقة التشريع السياسي والإداري.
0: نعم نعم.
3: هذه بداية. ثانيا هذا المشروع تأخر إلى حد ما لأنه كان في يعني في عليه جدل. هذا الجدل كان بسبب وجود اللامركزية. إن كان في هناك يعني كيف يمكن تشكيل اللامركزية في هذا في مشروع هذا القانون.
0: نعم.
3: وبالتالي تأخر قليلا. هلا إذا بدنا نيجي نحكي عن أبرز ما جاء في المشروع هو توسيع إلى حد ما توسيع صلاحيات رئيس البلدية. اللجنة الإدارية إضافة إلى ما ورد في مشروع القانون وسعت إلى حد كبير صلاحية رئيس البلدية. وكان في هناك ما يسمى مدير البلدية. كان مدير البلدية موظف وهو كان يعني ممكن يكون عائق أمام اتخاذ القرار من قبل رئيس البلدية. فتم اتخاذ قرار أن يكون هذا توظيفه عن طريق الفئات العليا من قبل.
0: كيف يعني سيدي وضحنا لو تكرمت.
3: في إشي اسمه في البلدية راح يكون مدير البلدية. مدير البلدية هو رجل يعني فكرة الفكرة
0: يعني زي الأمين العام في الوزارة مثلا
3: زي
0: يعني مدير تنفيذي مثلا نقدر نقول.
3: تقدر تحكي مدير تنفيذي زي المدير الأمين العام في الوزارة. والفكرة تبعته انه حتى هذا هو الذي يقوم بكل شيء له علاقه بالبلديه او ينفذ قرارات المجلس البلدي وقرارات رئيس البلديه. وبالتالي كان في هناك رؤيه ان يكون هذا المدير من خارج اعضاء المجلس البلدي حتى لا يكون في هناك خلط ما بين الخدمات واشياء اخرى.
0: تمام.
3: الان كان الحكي انه يتم تعيينه من قبل الحكومه. تعيينه عادي كانه موظف عادي. هذا التعيين كان في شعور انه يمكن يكون هذا محسوب يعني مش على المجلس البلدي. وبالتالي سيتم تعيينه عبر المنافسه في دول الخدمه او الوظائف الحكوميه العليا وتقليص صلاحياته الى حد ما. يعني لم تعد الصلاحيات التي وردت في مشروع القانون هي ذات الصلاحيات التي يتمتع بها. هذا فيما يتعلق في مدير البلدية. فيما يتعلق في السن تم رفع سن الترشح الى 25 كان 22. فيما يتعلق بالشهادة الجامعية تم النص على طبعا احنا بنحكي عن مسودة
0: طبعا يعني طبعا يعني احنا بنحكي عن مشروع قانون لسه في شيء راح يدخل يصير نقاش يمكن يتعدل. أيوة. يمكن يتبدل. صحيح. لكن احنا بنحكي عن ابرز ملامح. نعم. المشروع كما هو.
3: نعم.
0: الان
3: نعم نعم. تم النص على ان يكون رؤساء البلديات الفئه الاولى اللي فئات المحافظه
0: يعني البلديات الكبرى
3: مراكز المحافظات ان يكون حاصلين على شهاده البكالوريوس.
0: طب الجدل اللي كان حول موضوع الانتخاب والتعيين هل له مكان الآن ولا لا؟ هو فقط كان حديثا
3: الانتخاب والتعيين في الموضوع اللامركزية.
0: في اللامركزية. أوكي. بس كان في حديث عن البلدية يعني الناس كانت تحكي
3: لا
0: إنه في
3: انتخاب.
0: انتخاب كله انتخاب في مجالس البلدية.
3: مجالس البلدية كله انتخاب. هو المواطن هو انتخب وكان في تمثيل يعني بطريقه معينه. لا الان هو الحكي عن اللامركزيه كيف يتم تعيين او انتخاب اللامركزيه.
0: تمام.
3: زي ما بتعرف استاذ وانت استاذ يعني يسألك في عمليا في بعض الاحيان بقول في انتخاب مباشر انتخاب غير مباشر. كيف يعني؟ يعني لما انا اجي امثل اقول انا بدي من نقابة المهندسين واحد، بدي من نقابة المحامين واحد، بدي من غرفة الصناعة واحد. هو عمليا نقابة المهندسين منتخبة. نقابة المهندسين يعني جاءت عن طريق الانتخاب. فالمركزية راح بهذا الاتجاه يعني بالاتجاه.
0: تمام.
3: باتجاه التعيين هو تعيين على ناس منتخبين.
0: مفهوم.
3: هذا يعني تقريبا أبرز ما. طيب يعني
0: كيف تتوقع أنت يعني هذا آخر مشروع قانون في خلال هذه الدورة الاستثنائية ولا ما زال هناك مشاريع قوانين مطروحة؟
3: آخر مشروع قانون هذه الدورة الاستثنائية أمام مجلس النواب.
0: أمام مجلس
3: النواب. نعم مجلس الأعيان لسه فيها عنده مشاريع قوانين.
0: لكن مجلس النواب تقريبا هذا آخر مشروع قانون مشروع. قاعدين بيشتغلوا فيه ضمن المشاريع اللي نصت عليها الإرادة الملكية لدى دعوة المجلس في هذه الدورة الاستثنائية. طيب في سؤال مهم، كيف تتوقعون أنت يعني صاحب خبرة واسعة خاصة في متابعة نقاشات وحوارات وإقرار مواد مشاريع القوانين تحت قبة البرلمان، كم تتوقع أن يشهد هذا المشروع القانون جدلا حوارا نقاشا جدالا حول هذا الموضوع؟
3: هو المشروع سيكون في هناك نقاش، سيكون في هناك
0: يشبه الملكية العقارية ولا لا راح يكون أخف حدة؟
3: والله أعتقد يعني بيشبهه. يعني أنا أعتقد أن النقاش سيستمر 4 جلسات لـ5 جلسات.
0: هل مشروع القانون الملكية العقارية كان مفاجأة في حجم النقاش والجدل حوله تحت القبة وفق تقديرك أنت ولا يعني لا كان مهيئ؟
3: لا إذا بدنا نيجي نحكي الصراحة، الملكية العقارية المواد اللي كانت واردة فيه والتعريفات اللي كانت واردة فيه ممكن يكون مفاجأة للرأي العام، بس يعني المطلع يعني
0: كانوا مطلعين عليها وقد عدوا العدة.
3: إنه لا يعني هذا القانون الملكية العقارية في مواد جدلية والقانون هذا،
0: بس احنا كنا كناس عاديين ما نعتقد انه مشروع هذا القانون انه فيه كل هذا الجدل. فتفاجأنا اثناء مناقشته انه حقق جدلا واسعا انتقل من قبة البرلمان الى كل الناس اصبحت تتحدث عن مواد مشروع هذا القانون.
3: لأنه عمليا هو يعني هو اذا بدنا نيجي نحكي عن اخطر قانون مر على الدورة الاستثنائية هو ممكن يكون مش قانون بلدي، يعني ممكن يكون ملكية عقارية.
0: علما الأنظار كانت تتجه إلى مشروع القانون هذا اللي اليوم سيشرع المجلس. طيب هل تعتقد أنه اليوم راح يكون في جدل واسع حول مشروع؟
3: في مخالفات لقرارات اللجنة وفي
0: شو أهم يعني تعتقد أكثر المواد أو أكثر مادة راح يكون في جدل؟
3: اللامركزية يعني طريقة انتخاب اللامركزية.
0: تمام
3: ممكن يكون في هناك جدل على الشهادة الجامعية.
0: تمام
3: لأنه دائما في هناك جدل على الشهادة الجامعية، يمكن يكون في هناك جدل على المدير البلدية.
0: أنصح جميع الأحبة اللي بسمعون أن يتابعوا النقاشات، وهي أكيد يتم بثها عبر شاشة التلفزيون والقناة الخاصة. عليكم أن تطلعوا جدا وشوفوا رأي النواب، لأنه هذا مشروع يمسنا جميعا، هذا له علاقة ترى يمكن واحد ما يتأثر كثير لمشروع قانون انتخاب مثلا النيابي يقول لك بديش أشارك فيه، لكن هذا البلدي ولا مركزية هذا شيء يمسني موجود قدام بيتي متعلق بنظافتي في خدماتي بشارعي. فبتمنى على الجميع أن يتابعوا هذه النقاشات وسجهات، يعني نطالع يعني أكيد موادك اللاحقة راح تنزل لدى تغطيتك لهذا. وبالمناسبة اليوم كان لك يعني مادة كبيرة منزلها عن هذا المشروع هذا القانون في صحيفة الغد. شكرا جزيلا لك والله يعطيك ألف عافية. شكرا يا أستاذ جهاد، حياك الله.

47 رقم هواتفنا المباشرة، 078-147-4222 رقم الواتساب. نستقبل ملاحظاتكم ومتابعاتكم في برنامج البث المباشر من عمان. أهلا ومرحبا بكم، تفضلوا الاستماع والمتابعة لنا في برنامجكم، حياكم الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

0: وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي المستمعين متابعين معكم في برنامج البث المباشر من عمان. نستقبل أكيد ملاحظاتكم ومتابعاتكم على أرقام 47 47 111 47 117.

0: معنا على الهواء عدنان. صباح الخير يا عدنان.
1: صباح الخير.
0: تفضل سيدي.
1: صباحك الله يعطيك العافية.
0: صباح النور.
1: مشكورة يعني بتوصلوا هموم الناس
0: هذا واجبنا ولا نشكر عليه. تفضل سيدي.
1: سيدي احنا سكان مدينة السويلح.
0: نعم.
1: في عندنا قاعة متى الأمانة بتقدم خدمات في مناسبات العزيات أو الجاهات البسيطة.
0: قاعة مناسبات. طيب.
1: نعم قاعة مناسبات. للأسف الشديد صار له المصنع 3 أشهر معطل. يعني 3 أشهر معطل. طبعا بصير حالات وفاة. طبعا أنت بدك تطلع الطابق الثاني في حوالي 4 يعني الدرج عرفت لي حوالي بجوز 80 أو 90 درجة. طبعا معظم اللي بأدوا هالواجب تعرف الكبار بالسن يعني
0: طبعا طبعا
1: كبار بالسن قسما بالله العلي العظيم ما بتطلع ولا اجريك متكسرة ونفسك يعني من تحت. للأسف الشديد يعني الأمانة عندها قدرة مالية وعندها قدرة فنية تستطيع انها تصلحه. يعني ليش شو هالسبب يعني هالعجيب للأمانة كل هالإمكانيات المادية والفنية مش قادرة تصلح المصعد اللي صار له 3 أشهر.
0: طيب خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس معتصم عبيدات مدير صيانة المباني في أمانة عمان الكبرى. صباح الخير مهندس.
2: صباح الورد الله يعطيك العافية.
0: يعني شو اسم هاي القاعة أخي عدنان؟
1: قاعة السويلح.
0: خلص قاعة السويلح للمناسبات سيدي تابعة لأمانة عمان الكبرى.
2: نعم صحيح.
0: لها 3 شهور يعاني زوارها ومرتاديها والأشخاص اللي بيتعاملوا معها في المناسبات من تعطل المصعد له 3 أشهر مهندس معطل.
2: أستاذ الكريم الله صبحك بالخير.
0: صباح النور مهندس.
2: هلا موضوع المصعد مشكلته مش ميكانيكية ولا مشكلة بالمصعد نفسه
0: وإنما
2: إحنا من فترة في تسريب مي مش معروف مصدره من وين بنزل على بير المصعد وحاولنا نسيطر عليه والفترة الأخيرة صارت المضخات بعض الأحيان تعلق عندنا خلينا نحكي.
0: نعم.
2: فطلعوا عليه أهلين السلامة عامة وأقروا نطفي المصعد لحين ما نلاقي مصدر المي وإن شاء الله قريبا بنحل المشكلة وبرجع المصعد للخدمة بإذن الله.
1: طيب بس مهندس أنا بعطيك الحل.
2: تفضل.
1: إذا يعني هالفنيين الموجودين وما فيش عندهم حلول يعني عرفت هاي مشكلة كارثة.
2: إحنا قلنا في حلول ما قلنا ما في حلول أستاذ الكريم.
1: لا أنت تحكي إنه مشكلة ال
2: اللي مش عارفين مصدر المي مشكلة ميكانيكية بالمصعد ما في المصعد شغال 100% بس في مصدر مي ما عرفناش وين لحد الآن.
1: احنا دائما نفكر مهندس مهندس احنا دائما نفكر على الصندوق. الآن انت بتحكي عن طابق أول ثاني ثالث وفي كثير طابق باستطاعة الفنيين انه يشغلوه من الطابق الأول وخلي المي تحت زي ما هي. شو المشكلة يعني
2: المشكلة يا سيدي

0: فترات ولا بحاجه انها المي انها تنتهي. الان يعني في عندك طابق في المصلى وفي بده ينزل الاسانسير كمان لتحت، انت شغله بس الطابق الاول والطابق الثاني فقط.
1: طيب انت قدمت مقترحك، خلينا نستمع الى المهندس. تفضل المهندس.
2: استاذ الكريم ان شاء الله قريبا تنحل مشكله المي ويشتغل بالخدمه كامله.
1: طب تحملني مهندس في السؤال، ثلاثه اشهر مش عارفين شو مصدر المي؟
2: احنا والله ما عرفنا وين مصدر المي لانه جاي من برا مش من نفس المبنى. عرفنا علي؟ فان شاء الله الشركه نازله الاسبوع الماضي والامور ان شاء الله بتمشي وبرجع لمصدر الخدمه.
1: متى ان شاء الله سيعود للخدمه؟
2: ان شاء الله خلال 10 ايام ان شاء الله.
0: من 3 اشهر بس مهندس هذا خدمه لابناء سويده، يعني انا ما بعرف 3 اشهر والناس تطلع تعزي الكبار بالسن وبطلع بينقطع نفسه من 3 اشهر، يعني خلال 10 ايام يعني بدون حل. انا يعني كان في وجهة نظري اللي هناك حلول، الحد كان انه انت بامكانك توقفه للطابق الاول.
1: سيدي ما انت حكيت هذا المقترح، ما انت حكيت هذا المقترح، نعيده عدنان.
2: تقرير سلامي عام، انا ما بقدر اداني تقرير سلامي العام بايقاف المصعد حفظا على السلام العام. عرفت علي؟ وان شاء الله بنحل المشكله من جذورها وبرجع للمصعد.
1: لا يا عدنان عدنان عدنان عدنان خليك معي. هلا يوم يكون في تقرير سلامه عامه ما بقدر اخونا العزيز معتصم تحت اي شكل من الاشكال انه يشغل ان يشغل المصعد، لانه هذا الامر يتعلق بالسلامه وصحه الناس وسلامتهم، وهذا الامر يعني فيه مسؤوليه كبيره ومسؤوليه قانونيه اذا ما شغلوا. لكن احنا بنسال سؤال يا عدنان، بنسال عطوفته هذا السؤال، انه 3 اشهر يعني شو هذا المصدر اللي انه 3 اشهر مش قادرين نرصد ونعرف من اين اتت المياه فقط، هذا هو السؤال.
0: سيدي انا بالبدايه قبل ما احكي انا متوقع الاجوبه عندهم للاسف الشديد. انا بحكي لك الان انت بتروح على مصاعد في بعض المستشفيات بمشيك مثلا طابق اول، الثاني ما بينزلك، بينزلك على الثالث بينزلك على الخامس. فهم كان باستطاعتهم امر فني بسيط جدا، يعني لا بده تفكير ولا بده ابداعات ولا بده حلول هندسيه.
1: مين اللي بيحكي معي عدنان؟ مين عدنان انا وجهت السؤال للمهندس معتصم. وين المهندس معتصم؟
2: معك استاذي معك.
1: انا بسال المهندس معتصم، انا السؤال انه 3 اشهر مهندس 3 اشهر ما عرفنا مصدر المياه مهندس.
2: استاذي الكريم احنا اكتشفنا انه المي مش ما جاي من المنطقه، كنا نفكرها من المنطقه
1: حتى
2: للاسف عبين ما طلعنا. استاذي الكريم استاذ الكريم
1: تفضل.
2: المي زي ما حكيت من 3 اشهر، بس المصعد ما لهوش 3 اشهر فعليا معطل خلينا نحكي. بس هذه مشكله بالنهايه استاذ الكريم.
1: يا عدنان ارجوك اخي عدنان اخي عدنان اخي عدنان
0: انا ما بحكي انك ما
1: حكيت اخي عدنان اخي عدنان اخي عدنان لو تكرمت اخي عدنان لو تكرمت. انا من امنح الحق بالحديث ولا تجبرنا ان تتحدث يعني رغما عنا. انا سمحت لك طرحت قضيتك وسمحت لك مره اخرى بالتحاور مع المهندس، بس لو سمحت اتركنا ادير الحوار وفق الطريقه المهنيه المعتاده في العمل الاذاعي. تفضل مهندس لو تكرمت.
2: استاذي احنا بلشنا خلينا نحكي كدائره، نبلش وين مصدر المي وما طلع معنا نتيجه، واستعنا بشركه خاصه.
1: نعم.
2: وان شاء الله تعرف الاجراءات الروتينيه اللي قبل ما نجيب شركه.
1: 10 ايام بكون المصعد شغال
2: باذن الله.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك وشكرا لك. حياك الله. حياك الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي المستمعين من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. يعني في خبر كثير مهم بده توضيح. وزير الصحة بقول لا مواعيد للمرضى الجدد في عيادات البشير وحمزة، والتقييم بذات اليوم. تفاصيل أكثر، افتتاح عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز للعيادات بنفس اليوم كخطوة أولى. سيطبق النظام في البشير وحمزة، يتبعها باقي المستشفيات التي تشهد مواعيد طويلة. سعد العمور الناطق باسم وزارة الصحة، صباح الخير سيدي.
1: خير أستاذ صدام،
0: كيف الحال؟ شلونك يا أستاذ سعد؟
1: الحمد لله، الله يخليك
0: سيدي. بدنا توضيح أكثر. الناس كلها بتسأل شو يعني عيادات لتقييم المرضى المحولين من المراكز العمليات بنفس اليوم، مش فاهمين. يعني هذه بخلاف العيادات الموجودة بالمستشفيات اللي بنعرفها، اللي بتم التحويل إلها من قبل المراكز الصحية. بدنا توضيح لو تكرمت أستاذ سعد.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: صباح الخير لك ولجميع الأخوات والأخوة المستمعين. يعني خليني في البداية إنه بس أوضح إنه توجيه معالي وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور يوم أمس حقيقة باستحداث عيادات لتقييم المرضى، يعني هذا ما إجا من فراغ، إجا بعد زيارات متكررة قام فيها الوزير لمواقع تقديم الخدمات والمستشفيات والمراكز الصحية. ووقفنا بصراحة من خلال هذه الزيارات على يعني طول فترات انتظار المرضى في الحصول على التقييم من الأخصائيين بشكل مباشر، وهذا يعتبر تحدي كبير بالنسبة لمواطننا وبالنسبة للمريض اللي يعني حقيقة يعني ما بيروح على المركز الصحي إلا إذا كان في عنده مشكلة صحية.
0: نعم.
1: وبالتالي لما يتم تحويله للمستشفى يعني وما يلاقي إنه يكون في هناك استجابة سريعة، ممكن إنه يكون في عنده مشاكل وأعراض ممكن إنه يتعرض لها. عشان هيك بصراحة بشكل مباشر هلأ كان المريض يراجع المركز الصحي يأخذ تحويل، مثلا يعاني مثلا من الضغط أو مثلا عنده سكري أو كذا، بيعطي تحويل للطبيب المختص، بيروح على المستشفى بيراجع موظف السجل حسب المواعيد اللي عنده. بيشوف انه مثلا
0: يمكن يعطي موعد بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة،
1: بعد أربعة، بعد ست شهور. عرفت علي؟
0: صحيح.
1: حسب شو الدور اللي موجود عنده.
0: وكانت هاي والله مشكلة عظيمة أستاذ سعد،
1: مشكلة عظيمة. وبصراحة يعني ما بتقدر تلومه لانه هذا
0: صحيح.
1: هذا مش طبيب.
0: صحيح.
1: وبنفس الوقت هو بيمشي على الدور اللي بيجي اول، هو بيحجز موعد.
0: يعني كان الموضوع مرتبط بالدور، مش بمدى حاجة المريض للعلاج.
1: صحيح. عشان هيك معالي الوزير فكر بهذه الخطوة بحيث أنه يتم إنشاء عيادات تشخيصية، عيادات تقييم في الاختصاصات العامة مثل الجراحة والعظام بالإضافة للباطني وغيره.
0: تمام.
1: هذه العيادات لما بيجي المريض الآن بيراجع موظف السجل، بيقول له موظف السجل تفضل مباشرة روح على العيادة اللي موجودة هون، عيادة التقييم. بفوت المريض بتم تقييمه. إذا كان بده يعني مثلا علاج فوري من قبل هذا الأخصائي الموجود بتم يعني وصفه، إذا بحاجة إلى فحوصات معينة بتم طلبها.
0: تمام.
1: إذا بحاجة إلى تدخل جراحي ممكن إنه ينعمل يعني ويصير هذا التدخل. إذا بحاجة إلى طبيب فرعي مختص اختصاص فرعي مثلا طبيب كلى، طبيب قلب.
0: نعم.
1: كويس.
0: نعم.
1: بتم تحويله عليه، لكن بيكون يعني هون عرفنا قدرنا نوقف على الحالة.
0: يعني بنحكي اليوم نحكي عن عدل أكثر بتوزيع أدوار أو مواعيد المتابعة، في عدل يعني
1: عدل
0: اليوم العدل
1: واهتمام.
0: يعني عشان أكون واضح أحاول ألخص ما تفضلت به أستاذي العزيز. يعني أنا اليوم ما بروح فقط مرتبط أروح بوقف حسب دوري، حسب كيف بأخذ موعدي. يمكن أنا أكون تعبان كثير، عندي مشكلة كبيرة، لكن يكون موعدي بعد 4-5 أشهر، وواحد آخر بظل دوره أجا وقف قبل أخذ موعد بعد شهرين وهو حالته يعني

0: الموضوع إعادة موضع، إعادة النظر لحالات المرضى، وبالنتيجة أنا بحقق عدل أكثر وبحقق اهتمام أكثر بالمراجعين. تلخيصي جيد ولا بحاجة إلى
1: الله يعطيك. لا بس هو خلينا أوضح شغلة،
0: زيدنا من الشعر بيت سيدي.
1: لا العفو سيدي، هي هي هي مش موضوع مرتبط بعدالة إنه احنا من ياخذ الخدمة أول، لا هو الموضوع مرتبط بمن يحتاج أن يرى الأخصائي، من يحتاج أن يتم
0: ما هو
1: العمل
0: هذا العدل بعينه. وهذا
1: بشكل
0: العدل
1: مباشر، حتى لو أنه مثلا يعني ممكن مريض أنا صار له 3 شهور عم بنتظر في موعده، ومريض يجي اليوم لكن هو بحاجة أنه يشوف الأخصائي قبل، بده يشوف الأخصائي قبل لأنه هذا المريض حالته تستدعي. فهو
0: أنا قصدي هذا هو العدل، هذا العدل
1: نعم
0: بمنظوري.
1: نعم
0: يعني
1: أنا أوكي.
0: العدل مش المساواة تتعامل مع الجميع على أنهم أرقام.
1: صحيح
0: قصدي إنه
1: صحيح.
0: هون العدل صارت تنظر إلى الحالة الإنسانية،
1: حسب الحالة
0: إلى حسب
1: الطبية.
0: الحالة الطبية. هذا ما بنفع يستحمل 4 أشهر 5 أشهر وفق المواعيد أو اللي كان معمول به. هذا
1: نعم.
0: بحاجة الآن مباشرة أو خلال أسبوع أو خلال أسبوعين يجب إنه يشوفه الطبيب المختص. بينما الآخر من باب تحقيق برضو العدالة والاهتمام بنقول أنت يعني ظرفك أو أمورك عادية طبيعية، بتتحمل أنك تيجي بعد 15 يوم بعد شهر، ما
1: يعني
0: فيش مشكلة.
1: الآن أخص الدام كل مريض جديد يتم تحويله من المركز الصحي في العاصمة عمان إلى مستشفى البشير أو مستشفى
0: حمزة
1: الأمير حمزة، سيتم يعني أنه راح يشوفه الطبيب في عيادة التقييم، وبالتالي الوقوف على واقع حال وتشخيص
0: قديش مهم، قديش مهم،
1: وبالتالي أنه يتم تقديم الخدمة
0: قديش
1: بشكل
0: مهمة هذه الخطوة أخي سعد، قديش مهمة هذه الخطوة؟
1: يعني أنا أنا أنا بدي أترك هذا الجواب إليك وللإخوان المواطنين بصراحة. أنا باعتقادي أنه هذا من الإجراءات الهامة جدا، لأنه أكبر معاناة يعني ممكن أنه يعانيها المريض أنه يكون يعني يشعر أنه بحاجة أنه
0: إنه تعبان ومش قادر يشوف طبيب
1: أخصائي، ولكن مش قادر أو أنه يقعد ينتظر. حتى أحيانا يكون الموضوع بسيط، لكن موضوع أنه أنت شوفك طبيب بمباشرة هذا وما يلاقي عندك فيه مشكلة، هذا راح نفسيا يعني
0: صحيح صحيح بيعطيك مؤشر صحيح. صحيح
1: وبعدين صحيح. احيانا انت ممكن تضلك انت تنتظر بالطبيب وتخاف انه يكون في عندك إشي وانت ما عندك إشي،
0: صحيح
1: لكن تخاف
0: صحيح.
1: لكن اذا شافك طبيب واكد لك انه وضعك تمام وامورك الصحيه
0: انت بتكون
1: يعني
0: راضي على الاقل، بتروح مرتاح
1: راضي ونفسيا كمان يعني بيكون. واذا كان في لا سمح الله شيء بيستدعي تدخل مباشر بيتم
0: فهو
1: التدخل.
0: الطب اكيد طيب
1: هذا
0: جميل،
1: ينقذ حياه المرضى
0: جميل
1: بصراحة.
0: جميل جميل
1: وهذا
0: جدا.
1: يؤثر بشكل
0: هل
1: مباشر
0: احنا هذه التجربه ضمن الخبر اللي قراته ستعمم لاحقا على باقي المستشفيات التابعه لوزاره الصحه، ولكن في تجربه راح تكون بمستشفى البشير وحمزه. هل هو حمزه صار تابع لوزاره الصحه بشكل كامل مش هيك اخي سعد ولا شو؟
1: هو تابع لوزارة الصحة إن شاء الله. طيب. أنا بدي أوضح هون هاي مرحلة أولى حقيقة، يعني ها رح نبدأ فيها اعتبارا من يوم الثلاثاء بعد بكرة
0: 18/8
1: في مستشفى البشير ومستشفى الأمير حمزة، باعتبار أنه هدول المستشفيين تحديدا يعني هدول من يعني أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة، وهدول هاي المستشفيات يعني بتشهد ضغط كبير في أعداد
0: صحيح.
1: المراجعين والتحويلات
0: صحيح.
1: والمواعيد. والفكرة أنه تبدأ الوزارة بهذه المرحلة في المواقع اللي بتشهد أكبر ضغط من المراجعين والتحويلات، وبعد ذلك يتم تقييم النتائج ومدى نجاح هذا النموذج وإمكانية
0: طيب.
1: تطبيقه.
0: إخواننا اللي بسمعونا بدنا نتحمل في البداية أي مرحلة في البداية، يمكن يكون في تفاصيل مش واضحة، تفاصيل مش مبينة،
1: لا بنوضح أي شيء بنوضحه.
0: لا لا لا أنا بحكي للمراجعين بنتحمل أول أيام، لأن إحنا في مرحلة أولى للتقييم. خلينا كنا نحاول ننجح هاي التجربة. إخواننا المراجعين اللي رح يراجعوا هذه العيادات بتمنى عليكم أنكم تكونوا شوي سلسين رايقين عشان ننجح هذه التجربة، لأنه في نجاحها في حل كبير المدير لمشاكل عدد كبير من المرضى في وطننا الحبيب. شكرا للجهد الكبير الذي تبذله وزارة الصحة. شكرا أخي سعد, نشكرك جهود معالي الوزير وكل الإخوان الموجودين في وزارة الصحة على الجهد الكبير الذي يبذل. يعطيكم الصحة والعافية.

ترى شو بقولوا؟ بقولوا المثل بقول الشمس ما بتتغطى بغربة. يا عمي اللي بده يشتغل والله شغل مبين. من أول يوم تثبت لك للجميع أنك تريد أنك تعمل للأمانة. والله يمكن ننتقد، احنا بناخد اليوم يوميا قضايا متعلقة بوزارة الصحة ومراكز هون، ننتقد هون وبنحكي مع مدراء صحة، بنحكي مع مدراء مستشفيات، لكن لا يخفى على أي شخص، لا يخفى اليوم على أي شخص، يعني أكثر المتشائمين يعني يقرون أن وزارة الصحة فيها عمل، فيها إنجاز، فيها قرارات كثير مهمة اتخذت. وإحنا والله يعني معالي وزير الصحة مش له قريب ولا أخونا ولا ابن عمنا، لكن الحق يقال يجب أن يشار بالبنان دائما وأبدا لأي شخص يريد أن يعمل، يريد أن ينجز، يريد أن يجتهد، يريد أن يفكر خارج الصندوق. هذه هي الريادة، يعني هذه الأفكار كلها جديدة وتطبق وبنعمل فيها، وللأمانة بنحيي فيها المجتهد ونقول له الله يعطيك الصحة والعافية، وبالعكس نقول نحن نقف إلى جانبكم ونقول للمراجعين خلينا نتحمل وننجح التجربة. وبعتقد اللي براجعوا اليوم برضو المستشفيات قاعدين يلاحظ أنه في تغيير، بتمنى فعلا أن يصل إلى حالة مثلى، أن نوصل لتجويد خدماتنا. طبعا أكيد الخدمات مش مجودة 100%، هلا في أخطاء كثير وكثير في ناس الآن يمكن براجع مستشفى وعنده مشاكل، لكن بالعموم أنت ترى أنه الوزارة بتمشي على خطة صحيحة، بتفكر، بتجتهد، تقدم أفكار، تعود عن قرارات، تزيد من القرارات، وهذا كله في مصلحة إن شاء الله الوطن والمواطن. فلذلك أنا بديش أخص يعني بالتحية لمعالي وزير الصحة، لا أخص التحية لكل العاملين في وزارة الصحة، على رأسين طبعا معالي وزير الصحة الدكتور العزيز والصديق والله الدكتور إبراهيم البدور، دائما وأبدا كان جزءا وضيفا عزيزا في برنامج البث المباشر، على الجهود المبذولة سادة أمناء العمون للوزارة، الكوادر، المدراء، العاملين، المستشارين، جهد كبير يبذل في وزارة الصحة، الله يعطيهم الصحة والعافية. شكرا جزيلا لكم.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء معي سلامة. صباح الخير يا سلامة.
1: صباحك يا صدام.
0: الله يخليك، بس بدي اياك تسكر الراديو عندك لو تكرمت.
1: لا والله ما عندي راديو والله.
0: طيب لا عاد لا, لا لا تحكي معي من السبيكر او من المكبر، حط التليفون على اذنك.
1: لا والله مش سبيكر، انا دقيقه احنا نطلع برا، انا في غرفه هذه بتلج فيها
0: لانه في ايكو، في صدى بالصوت لو سمحت.
1: ايوه صادق، هسه كويس
0: شيخ. اها شايف كيف الامور صارت ممتاز. شو هالصوت الجميل، ها حتى بين هالصوت الجميل.
1: الله يستر عليك.
0: علي يا اخوي سلام،
1: اخلاقك الطيبه الله يجزاك.
0: امرك انا بامرك، تفضل يا سيدي.
1: استاذي احنا قريه شويه متابعين لمحافظه معان قضاء امريغه،
0: قريه
1: سويمرة.
0: ونعم.
1: سويمرة هذه قبل فترة مشان
0: معروفة
1: الكهرباء حكينا فيها.
0: معروفة طبعا معروفة.
1: ايوه لحد الان والله الشارع نادي، ولكن لا حياة لمن تنادي. الشارع ما ضوى، ومساجد لقد... عندنا صار ومساجد عندنا صار 15 سنة لا موظفين ولا شيء، والمية هسه
0: طيب شو مشكلة كل يوم؟ شو مشكلة المية سيدي؟
1: مشكلتنا احنا مش الي انا، مشكلتنا للكل. احنا في حارة لحالنا، هذه المية ما بتجينا على الأرض، ما بتجينا علينا تقريبا 10 بيوت احنا ايش اللي مدينا علينا. الحارات الثانية المية فيها والله ما شاء الله تبارك الله. احنا عندنا ما
0: طب انتو شو اسم الحي اللي انتو فيه؟
1: احنا عند مدرسة ذكور، قريب مدرسة ذكور.
0: يعني في اسم للحي تبعكم، للحارة تبعكم؟
1: لا لا لا لا ما في
0: خلص بالقرب الحي القريب من مدرسة الذكور.
1: ايوه
0: بالسويم.
1: مسجد سويمرا كبير. وشغله ثانيه استاذ صدام، الله
0: تفضل
1: يحفظك.
0: تفضل.
1: الشكوى كمان لله والقوه. احنا كمان

0: في شغله ثانيه على مي كلها، قضاء مريغه عليه مضخه واحده، اهل المواشي قسم بالله التنك 12 متر 55 دقيقه بيقعد على المضخه. ايوه هذه الشكوى عامه ما في غير مظله واحده، اهل المواشي كمان بيصيحوا من قله الميه، يا عمي الميه جبتوا كم من قبل كم من سنه مضخات، شغلوه انضخوا للناس، التنك ليش يقعد 55 دقيقه؟ اهل حلال يعني كل قضاء مريض
1: يعني بقعد 55 دقيقه حتى يعبي ال التنك.
0: والله 55 دقيقه ومن ابدا يعني سنه، انا ما اقول عليهم الاشي هذا يسالني عنا الله عز وجل.
1: اوكي اوكي
0: يعني طيب. هذه لازم يشوفوا حل هالمظله هذه مشان الناس المواشي كمان.
1: تمام، وين موجوده هذه المظله سيدي؟
0: قضاء مريغه،
1: بقضاء المريغه.
0: غير طيب. مظله واحده القضاء مريغه كامل يردوا عليها الناس كلها والمواشي والناس حلال.
1: تمام.
0: وحاطين الدوام من الساعه 7 للساعه 7.
1: اها اها طيب خليك معي لو تكرمت، خليك تؤمر خليك معي ايضا. معي سعود، صباح الخير يا سعود.
2: صباح النور يا سيدي، كيف حالك؟
1: صباح الورد والياسمين. الحمد
2: الله
1: لله،
2: وشكرا لك وللكادر اللي معاك.
1: الله يحييك، تفضل
2: والله
1: سيدي.
2: والله قدرنا معروفكم
1: يا سيدي، هذا واجبنا.
2: احنا 16 يوم ولا نسبه الميه في التنكات. انا ساكن في المحدود في شارع المدارس، في شارع المدارس الشارع الشرقي، ومش انا مش بيتي بس لحالي، كل الشارع هذا اللي
1: وين المحدود المدارس بالعقبه يعني تحكي معانا؟
2: بالعقبه.
1: نعم.
2: كل الشارع الرئيسي هذا بشكي كمان 16 ميه على الثالث على التنكات. اما لو بفتحوا المحبس بس سنين ثلاثه يدوروا.
1: طب انتم عندك خزانات ارضيه ولا لا؟
2: والله ما عندي لا ارضيه.
1: ما هو خليك مع ما هو خلوك معي، ما هو الوزاره من زمان قالت لكل الاردنيين لازم يكون عندكم يعني يكون عندكم خزانات أرضية. ما هو كيف يعني بدك لازم؟
2: والله يا
1: طيب
2: سيدي
1: تستمع للإجابة، خليك معي.
2: أنا والحجة بنسفي التنك مترين فوق بنسفي فيهم.
1: موجود على أي طابق التنك؟ موجود على أي طابق؟
2: تفضل.
1: موجود على أي طابق التنك؟
2: أنا على الطابق الأول.
1: طابق أول، أوكي طيب. نعم. خليك معنا. طيب خليك.
2: بعدين يا سيدي لو سمحت
1: تفضل.
2: والله العظيم أتعجب منك، والله الغسيل بالغسالة صلوا 16 يوم ما فيش مية نازلة في التنكات، وجبت مواسرجية اثنين قالوا يا عم المية ضعيفة ما بتطلعش فوق. والله
1: هي طب ما هي كنت عارف السبب، الحل عارف الحل، الحل بدك تحت صندوق، بدك تحت خزان، بدك خزان ومضخة، ما هي الحل. بقول لك قالوا لك ما بتطلع المية فوق، معناها بدك خزان تعبي مية وتضخ لفوق.
2: يا سيدي من وقت بدي أخذ خزان أنا يلا أنا والحجة ما بعوزش مية كثير.
1: ما هو والله هذا يعني هذا على فكرة هذا الكلام لا يقال لك وحدك، يعني هذا اليوم لكل الأردنيين يعني.
0: صادق صدام، احنا عندنا والله أرضيات، واحنا بيوت أرضي واحنا أرضي.
1: طيب خليك معي يا أخي سعود. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس إياد الخصاونة، ناطق باسم شركة مياه العقبة. أهلا ومرحبا بك يا مهندس.
3: الله يسعدك قدام يا أهل السلام.
1: نبدأ من سلامة يا سيدي من السويمرة تحديدا في قضيتين، قضية الحي اللي بقرب مدرسة الذكور والمسجد، مسجد السويمرة. المي ما بتجيهم، عندهم مشكلة، قل علما أنه إنشل بيجيهم الخطبة الحياء، المي بتجيهم. وأيضا مظلة قاية الحلال الموجودة في قضاء المريغة توجد واحدة، ويبدو أنه برضو الضخ بطيء قليل، على حد قوله التنك بيحتاج ل 55 دقيقة لإخواننا مربي المواشي حتى يعبوا. سعود في العقبة محدودة المدارس الشرقي، الشارع الشرقي يتحدث عن ضعف في المياه، وشفت النقاش اللي دار بينه وبينه حول ضرورة وجود خزان أرضي. أترك الكلام لك مهندس إياد، وكنا أذان صغير، تفضل سيدي.
3: أشكرك سيدي، حيث صباح الإخوان سلامة وسعود والمستمعين جميعا. بالنسبة لملاحظات الأخ سلامة، فعليا أنا عندك بالجاليري حولوا لي ملاحظة واحدة اللي هي بتاعت ضعف المياه.
1: الثانية شكله سلامة بس ارتاح على الهواء حكاها.
3: لكن يا سيدي راح يتم متابعة الملاحظتين، ما راح نعمل أي ملاحظة.
1: الله يخليك مهندس، الله يخليك.
3: فعليا أنا حولت الملاحظة الأولى لزملائنا في مديرية مياه عمان.
1: نعم.
3: حتى انه يتابعوا فيها بشكل مباشر من السلامة، وان شاء الله راح تنحل الامور. اذا ما عنده مي راح يتم تامينه بالمي، وبيان سبب عدم ضعف المياه، لانه اللي فهمته منه حسب يعني وصفه انه المناطق المحيطه فيهم توصلها مي بضغط،
1: توصلهم المي، بس هم 10 بيوت عندهم مشكله. نعم. في المي،
3: فهذا يعني بالامانه
1: بقول الماسون.

0: الصورة أو الضخ عليهم هو إنش واحد، معقول منطق هذا الكلام إنه فقط يعني الإنش واحد مفتوح عليهم؟
1: هلا فعليا حتى لو كانت إنش بتكون الحسابات الفنية والهيدروليكية تمت قبل تمديد هذا الخط وبين أنها كافية، لكن إذا كان في داعي لتعزيز الخط أو إعادة النظر في مثلا الوصلات اللي موجودة على الخط راح يتم التعامل معها، لكن بعد الكشف الميداني ممكن ما يكونش الوقت كافي فعليا.
0: المظلة تبعيت إخواننا مربي المواشية اللي يردوا عليها لتعبئة المياه حتى تشرب الماشي في قضاء المريغة في مظلة واحدة، ويبدو أنه الضخ ضعيف.
1: راح أحول الملاحظة، لكن فعليا بدي أعرف الأول صراحة ما عندي معلومة إذا كانت المضخة تتغذى من بير أو من خط
0: أكيد ضعيف. أكيد من بير، أكيد من بير يا سلامة، من بير بتأخذ المظلة المية من بير ولا من الخط الرئيسي؟ يا سلامة سلامة.
2: ألو. نعم معك شخص.
0: من بئر بتأخذها ولا من خط الرئيسي؟
2: لا لا مظلة من بير.
0: من بير. بير. بير. أنا توقعت.
2: أستاذ صدام قبل أجل سنة أو كذا جابوا
0: مضخات قلت.
2: جابوا بس ما كانوا ما شغلوهم، يعني هذا الناس قسم بالله يعني هذه لله عز وجل ليش إلي والله العظيم إنهم.
0: صادق.
2: أقول لك
0: صادق.
2: في ناس إنه.
0: صادق.
2: يبيت عليها تبيت عشان يعبي.
0: صادق والله أنك صادق في كل حرف تقوله.
2: وأنت عارف هذا حلال. يعني
0: يا سلام أنا اللي بعرف الحلال يا سيدي.
2: الله يجزاك الخير وأنتم أهل الحلال. الله يحفظكم.
0: الله يطول عمرك، ما عليكم زود، أنتم أهل الحلال. أخونا إياد.
1: نعم هلا فعليا بكون موضوع تشغيل المضخة العزيز بيعتمد على منسوب البير وأمور فنية برضو بحاجة إنه
0: يعني بتمنى يتم مهندس يعني بتمنى يا إخواننا مربي الماشية والله هذول ناس يعني ناس أول إشي بركة وعزيزين وقريبين وهذولا حتى عملهم خير واسمه حلال، عملهم في الحلال ويبتغون الحلال، فيعني الأولى والله مصيبة أن يقعد يعبي التنك 55 دقيقة وينام في المظلة عشان يلحق دور
2: أخصدام في ملاحظة وراحوا على مدير القضاء وراحوا على ما خلوا إشي والله العزيز يعني مقولك ما خلوا ما راحوا على إشي.
0: طيب أنا دا حاول أستفيد من الوقت، الوقت دهمنا تماما، راح نزودك برقم سلام لأجل التواصل معه بالنسبة لسعود في العقبة. بس على عجل لو سمحت لو تكرمت.
1: الأخ سعود في العقبة فعليا كان في تواصل يعني حتى بينه وبينه خلال الأيام اللي فاتت، وطلعوا زملائنا كشفوا على المنطقة إذا أنا مش غلطان، والمنطقة الأمانة جيرانه بالبناية مركبين مضخات على الخط الرئيسي وهو مش مركب، هذا بيمنع وفعليا بيمنع حصه من وياه الموضوع الحل موضوع
0: لا لا بس جيرانه. خليك معي كيف بيركبوا مضخات على الخط الرئيسي؟
1: مخالف.
0: طبعا مخالف بدون. هذا مخالف سيدي.
1: نعم نعم للأسف الشديد.
0: طيب يمكن نتابع
1: بناية ثلاث مضخات وهو ما عنده فعشان هيك ما بيشرب.
0: طيب بدي أطلبك طلب نزوده بالمياه اليوم عبين نعالج الموضوع ونشوف شو القصة.
1: هلا احنا راح نشوف شو امكانيه، راح احولها لمديريه المياه عندنا يعني لو زملاء ما راح يقصروا.
0: لا بدك توعد بدك توعدنا انه يتزود بالمياه اليوم.
1: عي خير يا سيدي ان شاء الله.
0: تفضل سعود انا الوقت دهمني تماما في موجز الاخبار الان لو سمحت. ارجوك بثواني بثواني لو سمحت بثواني
2: على طول بس عشان والله الوضوء بس عشان المواسير تنزل في الغساله وتنزل علينا عشان اتوضى والله ما بتوضى 75 سنة أنا وين بدي أروح يا سيدي.
0: طيب راح يتم متابعة راح يتم ما هو ما يعني ما بالنتيجة بدك تركب أخوي خزان. طيب هلا راح نحاول نزودك بالمياه إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا مهندس إياد. أحبائي وأعزائي إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. في ختام الحلقة أقول لكم تحيات فريق العمل أستاذ مأمون شحادة، أقول لكم تحيات تمارا النهار، أستاذ سهر الجبور، لكم تحيات فريق التقديم مها طبيشة والله مع عبدالله الرويشد نفس أظني بالاستديو، لكم تحيات مها طبيشات وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. ألقاكم على خير يوم غد. هذه تحية في أمان الله.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراوني، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الاستثمار يؤكد أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكاً استراتيجياً في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، العيسوي يلتقي وجهاء وممثلين عن محافظة معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب زيارة الملكية. الحكومة تعلن إنجاز 92% من مستهدفات برنامج تحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026 بتحقيق 78 مخرجاً من أصل 85. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان. طهران تؤكد أنها لن ترضخ لتهديدات واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز أرض أمريكية. محلياً، مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. إعلان نتائج الشامل في دورته الأخيرة اليوم. وزارة الخارجية تعزي حكومة وشعب جمهورية إندونيسيا الشقيقة بضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فيها. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور.

0: إحدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة ابن خلدون محمد بن تويت الطنجي، الجزء الثالث.

ولما رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة 784 أقمنا في البحر نحو من 40 ليلة، ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر. ولعشر ليال من جلوس الملك الظاهر أبي سعيد برقوق على التخت واقتعاد كرسي الملك دون أهله بني قلاوون، وكنا على ترقب ذلك. وأقمت بالإسكندرية شهرا لتهيئة أسباب الحج، ولم أقدر عامئذ، فانتقلت إلى القاهرة في أول ذي القعدة، فرأيت حضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك تلوح القصور في جوه وتزهر المدارس بآفاقه وتضيء البدور والكواكب من علمائه. ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا. سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقري، فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام. لما دخلتها أقمت أياما، وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة، ولم يوسعوني عذرا، فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها. ثم كان الاتصال بالسلطان فأبر اللقاء وأنسى الغربة ووفر الجراية من صدقاته، شأنه مع أهل العلم. وانتظرت لحاق أهلي وولدي من تونس. توليت الدراسة بمدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بمصر، وهي من وقف صلاح الدين، وبالمدرسة الصالحية بين القصرين، فقمت بما دفع إلي من ذلك المقام المحمود،

0: بعد أن تولى ابن خلدون القضاء حدث أن غرق مركب كبير يقال له ربع الدنيا حضر من المغرب، وغرقت فيه زوجة القاضي ابن خلدون وخمس بنات له وما كان معهن من الأموال والكتب.
1: وكثر الافتراء والشغب على ابن خلدون من كل جانب، وأظلم الجو بينه وبين أهل الدولة، ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد، فما كان منه إلا أن قال:
2: ذهب الموجود والسكن والمولود، فعظم المصاب والجزع وراجح الزهد، واعتزمت على الخروج من المنصب، فعدت ورتعت فيما كنت راتعا فيه، قانعا بالعافية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، عاكفا على تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف، مؤملا من الله قطع صبابة العمر في العبادة ومحو عوائق السعادة بفضل الله ونعمته.

0: ثم إن ابن خلدون وبعد أن مكث بعد العزل 3 سنوات عزم على قضاء الفريضة.
1: ودع السلطان والأمراء وخرج من القاهرة منتصف رمضان عام 789 للهجرة إلى مرسى الطور بالجانب الشرقي من بحر السويس، حيث ركب البحر من هناك.
0: وصل ابن خلدون إلى مدينة ينبع في السعودية، ومن هناك إلى مكة حيث دخلها في 2 ذي الحجة، فقضى الفريضة وعاد مرة ثانية إلى ينبع تمهيدا لرحلة العودة إلى المغرب، لكنه أقام فيها 50 ليلة حتى تهيأ له ركوب البحر.
1: ثم سافر، وفي ينبع التقى الفقيه الأديب أبا القاسم بن محمد فارس الأدباء ومنفق سوق البلاغة المعروف جده بالطويحن، وقد قال في ذلك ابن خلدون:
2: كان قد قدم حاجا وفي صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير الكبير العالم كاتب سر السلطان ابن الأحمر صاحب غرناطة الحضي عنده أبي عبد الله بن زمرك، خاطبني فيه بنظم ونثر يتشوق ويذكر بعهود الصحبة، وهذا نصه:
3: سل البارق النجدي عن علمي نجدي، تبسم فاستبكى جفوني من الورد، أجاد ربوعي باللواء بورك اللواء، وسح به صوت الغمائم من بعدي. وليلة إذ ول الحجيج على منى، وفت لي منى منها بما شئت من قصدي، فقضيت منها فوق ما أحسب المنى، وبرد عفافي صانه الله من بردي. إليك أبا زيد شكاة رفعتها، وما أنت من شوق كمثل الذي عندي، فكم ثار بي شوق إليك مبرح، فطلت يد الأشواق تقدح من زندي، وما الماء في جوف السحاب مروقا بأطهر ذاتا منك في كنف الفرد، وما الطل في ثغر من الدهر باسم بأصفى وأزكى من ثنائي ومن ودي. بقيت ابن خلدون إمام هداية، ولا زلت من دنياك في جنة الخلد.

بقاكم الله بقاء جميلا يعقد لواء الفخر ويعلي منار المجد ويرفع عماد المجد ويوضح معالم السؤدد ويرسل أشعة السعادة ويفيض أنوار الهداية ويتمتع بعمر النهاية ولا نهاية.

0: نعود لرحلة ابن خلدون هذه، فنذكر أنها كانت ملحقة بكتابه العبر متوارية في ظله المديد، ولم تتبلور صورتها رحلة مستقلة في كتاب مستقل إلا بجهود العالم المغربي محمد بن تاووت الطنجي.
1: هي رحلة مضنية تلك التي نقوم بها برفقة ابن خلدون، ونقف فيها على يوميات هذا الرحالة في أسفاره، لكنها رحلة فريدة مثيرة ومشوقة.
0: ولذا سنكون في الغد مع ابن خلدون أيضا، ومع كاتبها محمد بن تاووت الطنجي،
1: ومع برنامج أدب الرحلات أيضا وأيضا. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الاستثمار يؤكد أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكاً استراتيجياً في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان. طهران تؤكد أنها لن ترضخ لتهديدات واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز أرض أمريكية. محلياً، مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. إعلان نتائج الشامل في دورته الأخيرة ونسبة النجاح 72.9%. وزير الاقتصاد الرقمي يقول إن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج تمثل جسراً يربط القطاع الخاص بالحكومة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن.

0: الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.

اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشا على الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، قامت بلدية المفرق الكبرى بتمديد العمل بقرار منح الإعفاءات والخصومات على الرسوم والضرائب البلدية استنادا لقرار مجلس الوزراء وتأكيدا على قيم التكافل المجتمعي المستدام وتعزيز المسؤولية المشتركة، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2026. لأهمية هذا الموضوع وأكثر معنا على الهاتف الأستاذ سعود الجرايدة، مدير المثقفات في بلدية المفرق الكبرى. صباح الخير سيدي. صباح الخير.
1: صباح النور سيدي.
0: يعطيك العافية سيدي. نعم، بداية أستاذ سعود، ما هو دور ومهام موظف المثقفات في بلدية المفرق الكبرى؟
1: سيدي، بداية يسعد صباحك.
0: صباح
1: الفل الجميل، وصباح كل العاملين في الإذاعة الأردنية.
0: حياك.
1: من خلال برنامج وافد، واجب الموظف واجب أخلاقي مهني.
0: نعم،
1: هو الأخلاقي واستقبال الموظفين، استقبال اللائق المراجعين والاستهانة بطالبين.
0: نعم.
1: والسير بمعاملاتهم.
0: نعم.
1: الجانب المهني هو السير بالمعاملات بشكل يسير وسهولة.
0: نعم. طبعا حاليا تم إدخال ربما الذكاء الاصطناعي أو التقنيات العالم الرقمي والأدوات التي يمكن الاستفادة منها من خلال عمل البلديات بشكل عام، وكيف استفدتم من هذه التقنيات في التسهيل على المواطنين في موضوع المثقفات يا سيدي؟
1: يا سيدي، بداية يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك.
1: وصباح جميع العاملين في الإذاعة الأردنية، وصباح جميع المستمعين.
0: حياك الله يا سيدي. لو تغير مكانك بس سيدي.
1: نعم. تأسيسي.
0: تغير مكانك بس حتى يكون الصوت واضح.
1: دقيقة بس، المنطقة اللي ما بيعني بس لحظة سيدي.
0: نعم.
1: الجانب الأخلاقي هيك واضح؟
0: نعم تفضل.
1: الجانب الأخلاقي هو استقبال اللائق للمراجعين والاستماع لمطالبهم والسير في معاملاتهم دون تحيز أو تميز.
0: نعم.
1: الجانب المهني هو السير بالمعاملات بكل يسر وسهولة.
0: نعم.
1: وذلك لتقليل الوقت والجهد على المراجعين.
0: نعم.
1: أول بداية كل الشكر الموصول لنائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وعطوفة رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى وأعضاء المجلس البلدي وجميع الكوادر العاملة في بلدية المفرق الكبرى وبلديات المملكة.
0: نعم، لهم التحية جميعا.
1: العاملين على خدمة المواطنين.
0: نعم، نتحدث عن ضريبة الأبنية والمثقفات، ما هي هذه الضريبة؟ ما هو الهدف من هذه الضريبة أيضا؟
1: سيدي، ضريبة الأبنية والأراضي هي ضريبة سنوية ورغت من خلال الحكومة الأردنية على العقارات وعلى الأبنية بنسبة 15% على الأبنية وبنسبة

0: 2% الاراضي وذلك نعم. حسب قانون ريتل ابني اراضي عام 1954 وتعديلاته.
1: نعم نعم. تفاصيل الإعفاءات الحكومية كيف تعملون على تنفيذها أيضا بما يخدم المواطنين وينعكس أيضا على الحركة الاستثمارية في المفرق؟
0: سيدنا، نتحدث أولا عن ضريبة المثقفات.
1: تفضل.
0: المثقفات والغاية منها هي ضريبة سنوية، مثل ما حكينا ضريبة سنوية، هي تقديم والغاية منها هي تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين مثل تعبيد الطرق وإنارة الشوارع وعمل النظافة وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة وجميع الخدمات للبلديات والأمانة.
1: نعم نعم. على أجندة العمل في الفترة القادمة، تفضل سيدي إذا كان في تكملة للإجابة تفضل.
0: الإعفاءات الحكومية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم بتاريخ 14/6/2026 تم تنفيذ العمل بقرار منح الإعفاءات والخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف الصحي بنسبة 20% عن السنة السابقة.
1: نعم.
0: والغرامات على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف بنسبة 100% عن السنوات السابقة.
1: نعم. نعم.
0: سيدي، بتوجيهات من معالي وزير الإدارة المحلية وعطوفة رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى وبالتنسيق مع مديرية الإعلام سيام الحوامدة تم إعلام مكلفين عن قيمة الإعفاءات الحكومية وبذلك عن طريق النشر في الصفحة الرسمية لبلدية المفرق الكبرى بشكل يومي أو تركيب الوافطات أو البروشورات أو عن طريق اتصال مباشر مع المكلفين.
1: نعم نعم. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
0: سيدي، قبل أجندة العمل أتمنى جميع المكلفين بدفع ما يترتب عليه من ضريبة المثقفات وذلك الاستفادة من الخصم التشجيعي وتلافي الغرامات والإجراءات المتبعة.
1: نعم، نتمنى ذلك، وهذه رسالتنا معكم أيضا للحد من يعني تراكم هذه المبالغ على المواطنين وبالتالي يعني الوقوع في مشكلة والأقساط وغير ذلك. نستفيد من هذه العروض الحكومية ومن خلال البلديات في الأردن للحد قدر المستطاع من يعني تراكمات هذه الأموال وبالتالي دفع حركة التنمية باتجاه الأمام سواء الاقتصادية أو تقديم الخدمات. على أجندة العمل سيدي ماذا لديكم؟
0: مهندسنا العزيز، أجندة العمل المرحلة المقبلة. سيدي، محافظة المفرق هي ثاني أكبر محافظة بالمملكة.
1: نعم.
0: حيث تضم 18 بلدية، وبتوجيهات من عطوفة رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى بعمل مركز التدريب والتطوير في بلدية المفرق الكبرى. مهمة هذا المركز رفع كفاءة الموظفين العاملين في ضريبة الأبنية والأراضي للبلديات المعنية.
1: نعم نعم.
0: يعني سيتم العمل بهذا المركز إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله 15/9/2026.
1: نتمنى لكم التوفيق دائما ونسعد بتغطية ما لديكم من فعاليات وأنشطة.
0: نعم يا سيدي. سيدي، أشكرك على هذا اللقاء. العفو. أي استفسار أو ملاحظة على أبني أراضي مراجعة مدير ضبط أبني أراضي في بلدية المفرق الكبرى.
1: نعم.
0: أو من خلال اتصال على رقم هاتفي 0792-31-70-79 أو من خلال هاتف مدير ضبط أبني أراضي.
1: نعم.
0: 079-0793-100-198.
1: نعم نعم. أود أن أشكرك الأستاذ سعود الجرايدة مدير المثقفات في بلدية المفرق الكبرى، شكرا لكم على طيب التواصل. شكرا أيضا
0: لحمد الله الأردن أرضا. نعم. وقيادة وشعبا.
1: نعم، وشكرا للأستاذ سهام الحوامدة.
0: وأنا الناس بأي وقت إن شاء الله قريب خلال
1: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله. وشكرا للأستاذ سهام الحوامدة مدير العلاقات العامة والإعلام ومتابعة الشكاوى الإلكترونية في بلدية المفرق على طيب التواصل وتنسيق هذا اللقاء. سنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة للإطلالة أكثر على مزيد من الإنجازات ومزيد من الخطط التي تقوم بها البلدية في كافة يعني الأقسام الموجودة لديها. شكرا يا سيدي.

0: مستمعينا الكرام، يحتفل العالم في 19 من آب كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني. هنا لابد من الوقوف على رسائل هذا اليوم التي تأتي تأكيدا على حماية العاملين في هذا المجال ودعمهم، إضافة لبيان التكاملية الهامة بين العمل التطوعي والإنساني ودور المرأة في هذا الإطار. اليوم نطل وإياكم من خلال هذه المناسبة على جمعية طريق الإنسانية الخيرية وما لديها في إطار ما سبق. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة مرح منصور، مؤسس ورئيس جمعية طريق الإنسانية الخيرية. صباح الخير أستاذة مرح.
1: صباح النور، يا هلا يا هلا، كيف
0: حياكم
1: حالكم؟
0: الله، دامكم بخير. نحن بخير يا سيدتي،
1: الحمد لله
0: دائما وابدا. وبدايه دعينا نتعرف على جمعيه طريق الانسانيه الخيريه، رؤيه واهداف هذه الجمعيه، ماذا تقدم للمجتمع؟ نعم
1: تمام. اول شيء شكرا على الاستضافه.
0: نعم.
1: وما في يعني من اهم هيك يوم.
0: نعم.
1: جمعيه طريق الانسانيه، احنا بلشنا ب 2015 بمبادره اسمها مبادره ترميم الانسانيه.
0: نعم.
1: كنا مجموعه من الشباب والشابات، كلياتنا عندنا نفس الهدف اللي هو العمل الانساني والتطوعي.
0: نعم.
1: كبرت الفكره وأصبحنا من 2023-24 صرنا جمعية خيرية مستقلة تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية. هي عبارة عن جمعية أردنية تأسست بهدف المساهمة في خدمة المجتمع، تعزيز روح التكافل والعطاء، وانطلقنا من إيماننا بأن العمل الإنساني مش بس أنه نقدم مساعدة مؤقتة، إنهم عبارة عن مسؤولية مستمرة تجاه الإنسان والمجتمع. هلأ تركيزنا بالجمعية بيركز على التعليم، دعم الطلاب، مساعدات إنسانية واجتماعية، تقييم وتأهيل المساعدات والمنازل للأسر، بالإضافة للمبادرات الموسمية اللي بنعملها خلال شهر رمضان والأعياد وغيرها. وطبعا في عنا مشاريع يعني بدنا نشتغل عليها، اللي هي مشاريع تكون مدرة لدخل الجمعية.
0: نعم.
1: مشاريع صغيرة.
0: نعم. بدي
1: أذكر بس إنه إحنا كمان بحاصلين على المركز الثالث بالدورة الأولى لجائزة الحسين بن عبد الله للعمل التطوعي.
0: ما شاء الله.
1: وكمان تم تكريمنا من قبل جلالة الملك بعام 2020 من أفضل المبادرات اللي اشتغلت في جائحة كورونا.
0: نعم نعم. دعينا نذهب للحديث حول اليوم العالمي للعمل الإنساني، أهمية أهداف الاحتفال بهذه المناسبة.
1: أكيد طبعا اليوم العالمي للعمل الإنساني هو مناسبة مهمة جدا لتسليط الضوء على قيمة العمل الإنساني، الأشخاص اللي بيكرسوا وقتهم وجهدهم عشان يخدموا الناس المحتاجين. أعتقد أنه هذا اليوم ما بيقتصر فقط على الاحتفال بالعاملين في هذا المجال، إنما هي فرصة عشان نتذكر كلياتنا أن الإنسانية مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: وكل شخص قادر على أنه يقدم إشي، سواء بوقته، بخبرته، بموارده، أو حتى بكلمة طيبة منه صغيرة. وهذا يوم طبعا عشان نتذكر قد ايه أهمية التضامن، التكاتف مع بعض، لازم قديش نكون خصوصا مع الفئات الأكثر حاجة والمستضعفة، وبأن العمل الإنساني مش فقط يكون قائما على الاحترام والكرامة، يكون قائما على الاحترام والكرامة وتقديم المساعدة، ما يكون فقط مقتصر على تقديم المساعدة.
0: نعم نعم. برأيك أهم التحديات التي تقف أمام العاملين في مجال العمل الإنساني، كيف يمكن التغلب أيضا على هذه التحديات؟
1: هلا لا شك إنه التحديات للجمعيات والعمل الإنساني اللي بتواجهنا أكيد هي كبيرة.
0: نعم.
1: إحنا اليوم كجمعية طريق الإنسانية في عنا تحديات، من أهمها إنه إحنا في عنا اتساع حجم للاحتياجات الموجودة مقارنة بالموارد المتاحة، يعني الموارد المتاحة قليلة بس الاحتياجات اللي موجودة كبيرة. يعني في عنا كمان صعوبة الوصول أحيانا للناس اللي يعني اللي الاستدامة دعم عدم اقتصار المبادرات المؤقتة، لازم يعني لازم يكون في عنا مبادرات مش بس تكون مؤقتة، لازم يكون في عنا مستدامة تكون مدر للدخل مستدامة. وبما انه طبعا هناك تحدي، في دائما انه دائما بيكون في تحديات عند المتبرعين اللي هي بناء الثقه. المتبرع لازم بده يعرف وين عم بيروح مساهماته، وين بده يشوف اثرها، وبده يقول المستفيد طبعا بده يشوف انه المساعده توصل له بس بكرامه، يعني ما بدنا نقعد نصور المستفيد وهو عم بياخذ هذا الاحتياج. بدنا نوصل له كل الحاجه او

0: بده إياها بكرامة. والحل طبعا من خلال الشفافية، التخطيط الجيد، الشراكات مع الجمعيات والقطاع الخاص، المؤسسات الحكومية.
1: نعم.
0: هذا هيك ما بننتقل فقط لمفهوم بس إنه بدنا نساعد، بننتقل لمفهوم أكبر شوي وهو التمكين.
1: نعم.
0: نساعد الإنسان على إنه يبني حياة أفضل، وليس فقط إنه يتجاوز إنه هي إذا بده حاجة معينة أو مؤقتة.
1: نعم. الآن كيف يمكن أن نستفيد من العالم الرقمي والذكي في دعم العمل الإنساني على الصعيد المحلي والدولي؟
0: على العالم الرقمي والتكنولوجيا هلا أصبح من حياتنا جزء يعني جدا ماخذ جزء كبير، فتح لنا أبواب كبيرة في موضوع جمع التبرعات والتوعية. أصبح بإمكان يعني أي مبادرة إنسانية أنها توصل لعدد كبير من الناس بوقت قصير جدا.
1: أكيد.
0: وبالنسبة كمان للذكاء الاصطناعي هلا إحنا بالنسبة لنا هو كمان من العالم الرقمي الذكي اللي هلا إحنا عم نحكي عنه. أعتقد كمان إنه بيقدر كتير يساعد المؤسسات الإنسانية، بيحلل البيانات، بنقدر نعطيه كتير فايلات واحتياجاتنا، بيقدر يعمل لنا خطة كاملة ويوجه الموارد لنا للمكان الأكثر حاجة له. بس بنفس الوقت لازم إنه نستخدم التكنولوجيا بمسؤولية، خصوصا لما يتعلق الأمر ببيانات المستفيدين، يعني خصوصية الأسر والمستفيدين، لأنه بالأخير الإنسان يجب أن يبقى دائما محور العمل الإنساني.
1: نعم. كيف يمكن برأيك الربط بين العمل التطوعي والإنساني في خدمة المجتمع؟ كيف تقرأين أيضا دور المرأة في هذين المجالين المتكاملين؟
0: هلا العمل الإنساني والتطوعي هم يعني بيكملوا بعض. بس العمل الإنساني يعني بيحتاج أكثر موارد تنظيم، بيحتاج أشخاص عندهم الرغبة والوقت والقدرة إنهم يعطوا، وهنا بيجي دور المتطوعين اللي بدهم يفوتوا على هذا العمل الإنساني. التطوع ما بيعني إنه لازم يكون الشخص عنده إمكانيات مادية، أحيانا ساعة واحدة من وقت المتطوع أو مهارة ممكن تكون عنده إياها أو جهد بسيط ممكن يقدمه بيحدث فرق كبير بالحياة. يعني على سبيل المثال هلأ إحنا حاليا عندنا مشروع تعليمي مجاني تطوعي فقط للناس اللي عندها مهارات تقدر إنها تعملها، اسمه علمة بالقلم. هو مشروع تعليمي للأطفال الأقل حظا. إحنا بهذا المشروع اللي يعرف بالعربي الرياضيات بالإنجليش بقدر إنه يساعد هذول الأطفال إنه يدرسهم بالمهارات اللي هو بنتلكها. هو عمل إنساني لكن بالأخير قائم على المتطوعين وعلى التطوع. أما المرأة فدورها كثير مهم بالعمل الإنساني والتطوعي لأنه هو محوري جدا. المرأة موجودة بمختلف مواقع العمل والعطاء، سواء كانت متطوعة قائدة أو مؤسسة أو عاملة في الميدان الإنساني. وأعتقد أن المرأة الأردنية تحديدا هي دائما تثبت قدرتها على أنها تكون شريك أساسي في بناء المجتمع وخدمة الأفراد تبعتها.
1: نعم. وختاما على أجندة العمل في هذه الجمعية الرائدة، ماذا لديكم يا سيدتي؟
0: طبعا حاليا حكينا بجمعية الطريق الإنسانية، عندنا البرنامج علمة بالقلم، عندنا كثير مشاريع حابين انه هلا نأسس لها ونعملها، ترميم بيوت، مساعدة طلاب علم. بدنا نحاول كمان انه نركز على اشياء اللي بتبني شركات اكبر مع المؤسسات والشركات والافراد. دائما احنا بنطمح انه نبني هاي الشركات مع القطاع الخاص. لانه احنا بنؤمن انه العمل الإنساني ما بيقدر يقوم بجهة واحدة، انما هو جهد تشاركي. وبحب أوجه طبعا بهاي المناسبة رسالة لكل شخص عم بيسمعنا، ما تستهينوا بأي عمل خير عم بتقوموا فيه، لأنه أحيانا أبسط مساهمة ممكن أنه تغير حياة إنسان. والإنسانية بتبدأ دائما عندما نشعر بالآخر وبنقرر أنه نكون جزء من حل هذا لإله. شكرا طبعا لإلكم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعلى إتاحة هاي المساحة عشان نحكي عن هذا اليوم المهم والعمل الإنساني. وشكرا لوزارة التنمية الاجتماعية اللي دائما هم واقفين معنا وبيساعدونا بكل الأشياء والتحديات اللي احنا بنواجهها.
1: أود أن أشكرك الأستاذة مرح منصور، مؤسس ورئيس جمعية الطريق الإنسانية الخيرية. شكرا لكم على طيب التواصل. شكرا لكم على هذه اللفتات الطيبة والإنسانية في هذا اليوم المهم، اليوم العالمي للعمل الإنساني، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وقلة فرص العمل وحاجة الشباب إلى العائلة، قد يلجأ البعض منهم إلى العيش المشترك في العائلة، لكن هل تنجح هذه التجربة أم أنها تقود إلى الطلاق المبكر؟ أسئلة كثيرة سنحاول الإجابة عليها من خلال ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة فاطمة السكافي، مستشارة أسرية تربوية ونفسية وعلاقات اجتماعية. دكتورة فاطمة، صباح الخير.
1: صباح الخيرات، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب. وبداية، ما هي آثار الزواج والسكن في بيت العائلة بتشاركية؟ هل يمكن أن يكون هذا الزواج ناجحا فعلا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشباب حاليا؟
1: يعني بداية بنشكركم على طرحكم لهذا الموضوع اللي فعليا هو من المواضيع اللي موجودة وبكثرة في مجتمعاتنا العربية الشرقية الأردنية تحديدا، لأنه قد يكون هناك حالات تستدعي السكن مع الأسرة، سواء كانت في شقة منفصلة أو حتى بنفس العمارة، أحياناً جزء من الشقة، وأحياناً كمان في ظروف كثيرة صعبة تكون غرفة بنفس السكن تبع الأسرة.
0: نعم.
1: فبالبداية بيقوم الزوج وأهل الزوج بإعطاء وعود كثيرة جداً إنه هذا الحال رح يتغير، إنه سنة سنتين وبنرجع منأمن حياتنا، إنه بدك تتحملينا أول الطريق وبعدين إن شاء الله منأمن لك بيت لحالك، ولكن إيش اللي بيصير بهذه الوعود لاحقا؟ تتوالى الالتزامات المالية والاقتصادية سواء مع الأهل أو سواء حتى مع الزوج، مع تنامي وتزايد الاحتياجات الأساسية لهاي الأسرة من مأكل، من مشرب، من ملبس، خاصة إذا صار بعدها وجود أطفال لهاي الأسرة الجديدة اللي هم الأزواج، مما يستدعي بيصير ضيق أكثر في المكان، ببطل في خصوصية، بتصير الحياة بشكل عام كحياة زوجية أو حتى كتربية أطفال بتصير محاولات إنه ينفصل عن هاي الأسرة صارت أصعب، لأنه التزاماته صارت أكثر، متطلبات واحتياجات هاي الأسرة عم بتزيد يوم عن يوم، لا هو عارف يرجع خطوة لورا ويسكر احتياجاته القديمة اللي كانت موجودة عنده، ولا هو عارف يروح خطوة لقدام ويشوف له بيت جديد ويستقل في حياته، ومن هون تنخلق المشاكل وبيبطل في استقلالية بحياتهم.
0: نعم نعم. كيف يمكن للزوجين العيش بخصوصية في ظل هذه التشاركية وإدارة الخلافات والحد من التدخل العائلي فيها، خاصة عندما يكون هناك أكثر من عائلة تعيش في هذا البيت الواحد وضمن العائلة الكبرى؟ دعينا نقول
1: العائلات الممتدة. شوف، نعم. إحنا بمجتمعات أحيانا حتى العائلات الممتدة بيكون إلها الأثر، والله لو كان السب المتزوج مغترب كمان مثل
0: نعم.
1: اللي بيكون مساكن معاهم، ولكن الخلافات بتكون وتعدي للخصوصية وتجاوز الحدود في وجوده في ظل هذه الأسرة الممتدة بتكون أكبر، فمن هون على الزوج، هي المهمة والعاتق الأكبر على الزوج ومن ثم الزوجة، على يعني خلينا نحكي الاثنين بيكونوا مسؤولين عن وضع حدود، الحدود في كل علاقاتنا سواء مع الأصدقاء، مع المجتمع المحيط، فما بالك في الوحدة الممتدة. لما أنت بتيجي بتحط حدودك كزوجة والزوج بيعرف يحط حدود لعلاقته بزوجته أمام والدته، أمام خلينا إحنا في المصطلحات والمسميات العامة، الحماية والحما والسلفات،

0: بنات الإحمى وأبناء الأعمام وبنات الأعمام، وجودهم كأطراف وأسرة ممتدة في أسرة كبيرة يساعد على تخطي هذه الحدود. فأنت من هون من الأصل من بداية الحياة الزوجية نحط حدود واضحة للتعامل، حدود واضحة في طرح الخصوصيات. يعني أنا كزوجة إذا باجي بحكي كل إشي بصير معي بالنهار على المطلق، رحنا وجينا وأكلنا وعملنا وشربنا، أنت هون فتحتي مجال لتدخل المتطفلين، حيجي يسألوك بعديها شو صار معاكي شو عملت
1: صحيح.
0: في هذا المجال. ونفس الشيء الأب الزوج، إذا الزوج بيسمح مجال إنه بيته عبارة عن كتاب مفتوح قدام أمه وأخواته وأخوانه والشباب والرايح والجاي، أنت ما خليت خصوصية في حياتك الأسرية الجديدة. الإشي الثاني اللي كتير مهم بهاي الأسر الممتدة، نبتعد عن المقارنات. بمعنى مش بالضرورة إذا ابن فلان عمل أنا ابني لازم يعمل، إذا بنت سلفك راحت لازم بنتي تروح، إذا ابن سلفك درس التخصص الفلان دخل علمي بدي أدخل علمي، إحنا هلا بنتائج توجيهي، إذا ابن فلان دخل علمي أنا لازم ابني ما يكون أقل من ابن سلافي بده يدخل علمي. حتى المقارنات بتقتل وبتساعد على اضطراب العلاقة الموجودة. وكثير مهم بنحكي عن تقليل الاحتكاك المباشر بكل الأوقات، يعني حتى أمر الله وسكنته في العمارة مش بالضرورة على 24 ساعة فنجين القهوة اللي طالعة واللي نازلة، وشوي بيت فيها شوي بيت كماتي شوي بنلاقي عصابات وأحزاب
1: الثانيين
0: no. اتفقوا ضد الثالثة، الثلاثة اتفقوا ضد الحماية، الحماية مش عارف. فخلينا نخلي في خصوصية في العلاقة لحتى إحنا نحد من هاي المشكلات.
1: نعم no. نعم. الآن يعني برأيك كيف يمكن إدارة الأمور المالية وتقاسم المهام المنزلية بدون إشكاليات، يعني ربما تكون يعني بعائلة متوسطة دعينا نقول؟
0: هلا بالبداية الواحد بده يكون مقسم الأدوار في كل أسرة حتى قبل ما الواحد يزوج أولاده وبناته. أنا لما بكون معلمة الأولاد على تقسيم المهام، على أنت هذا عليك وهذا على أخوك، هذا من مهامك هذا من مهام أخوك، لما يكون في تقسيم للمهام وكل واحد عارف دوره وشو واجباته وشو احتياجات هذا البيت منه، منخفف من فكرة أنه يكون العبء محمل لواحد على حساب الثاني. يعني يمكن أكثر كلمة بسمعها من المراجعين الزوجات تحديدا بتيجي بتحكي بتحكي لي بيصرف على أهله وإحنا مقصر فينا.
1: نعم.
0: فأنت لو من البداية عارف حدودك وعارف قديه في إلك وقديه مطلوب منك كمساعدات، أهلك مطلوب منك طبعا قطعيا، إحنا ما منقول وهو باب من أبواب البر، لأنه أنت ما تملك لأبيك، فبالتالي بس أنا أكون مش على جانب الاحتياجات الأساسية للأسرة. يعني كون منصف، كون موزع لهاي المهام، مش على الطالع وعلى النازل على المنيح والعاطي. هو بس خلص البر انه انت تعرف توازن، مش البر انه انا اعطي بدون ميزان للطرفين، تعرف هذا شو له وهذا شو له.
1: نعم نعم. الان من منظور اسري وبرايك، وهل يمكن ان يقود السكن المشترك للمتزوجين حديثا الى الطلاق المبكر خاصه بعد المولود الاول، ربما ايضا كما تفضلتي عدم قدره الزوج على تحمل اعباء سكن مستقل، واذا كانت الزوجه ايضا غير عامله فالمشكله ربما اكبر.
0: هو مش بالضروره يكون سكنته مع الاهل هو سبب للطلاق، لا.
1: نعم.
0: طريقة تفاعلنا مع الضغوط اللي تشكلها السكنة مع بيت الأسرة مع بيت العيلة أو بيت الإحمى بتترافق مع انعدام خصوصية، تدخلات، ضغوط مالية، عدم نضج الزوج أو الزوجة في وضع حدود لكل طرف من أطراف هاي الأسرة. وكيف بتزيد المشكلة مع وجود الأطفال؟ منبلش إحنا كحماية وحمامنا نتدخل بالترباية ونقولها لهالكلنة أنت شو بعرفك كيف تربي روح على التربية الحديثة، وهم بدهم يربوا على طريقتهم. من هون بصير إن ازدواجية الأوامر، بصير العم بده يتدخل ومرت العم بدها تتدخل وأولاد الأخ بدهم يتدخل وكل العيلة بدها تربي، فبالنهاية بيطلع عندك خلل في منظومة التربية الأساسية. ازدواجية الأوامر، الأبو بيحكي كلمة الأم بتروح تحكي عكسها، هدول الأطفال يتعلم بأكثر القواعد والقوانين في هذا البيت أنا بلجأ لتاتا وسيدو لأنه هم بيجيبوا لي اللي بدي إياه. فأنت بالتالي قويت عينهم على أبوهم وعملت خلل في منظومة التربية لهدول الأبناء. خليك أنت تحتوي كأجداد، إحنا بنحكي احتوي هدول الأولاد وساعدهم واحميهم وشوف احتياجاتهم، ولكن في مرجع دائما إذا أمكم وأبوكم موافقين، إذا والله يعني إحدى المشاكل الأولاد ممنوع يفتحوا التلفزيون يحذروا في بيت أمهم وأبوهم.
1: نعم.
0: بيروحوا بيتجاوزوا هذا القانون عند بيت الجد. طب ما أنا حاكية إنه هذا الإشي ما بيصير، تاتا وسيدو بيسمحوا وعلى الإطلاق بيسيبوا التلفزيونات والأجهزة الإلكترونية. من هون منصير إحنا منعلم الأولاد التمرد على أهليهم. إحنا كأجداد الأصل نكون واعيين ومتفهمين لهاي المرحلة، نقول له لا ما بيصير، القانون قانون، ترجع لماما وبابا تسألهم إيش اللي مسموح وإيش اللي مش مسموح.
1: نعم.
0: كل إشي بنحكي مش بس بمشاهدة التلفزيون، سواء بأكل السويتس الوجبات الجاهزة اللعب بالشارع، أي قرار بده يتاخد بخصوص هدول الأطفال الأصل يكون المرجع

0: الأم والأب، حتى لو أنت كحماية وكحما شايفين أنه هي مش عم تعطي الطريقة الصح للتربية، نساعدها بيننا وبينها، منوجهها بيننا وبينها وبين ابننا، بس ما يكون تصادم مباشر أمام الأبناء حتى ما نكسر الحدود للتربية.
1: نعم، وأود من خلالك نصيحة أخيرة إلى الأزواج.

0: حال والله شاءت الظروف وما عندك غير هذا الخيار، اتفق على نقاط مهمة للمرحلة القادمة. أنت داخل على مرحلة جديدة في حياتك بتكون فيها حدود خصوصية، حتى إدارة للمال والمهام ولتربية الأطفال نكون عارفين كل واحد إيش حدوده اللي ما بيصير أي أحد يتجاوزها، وحدود التدخلات في قراراتك حتى، وكيفية إدارة الخلافات داخل هاي الأسرة بشكل سليم.
1: نعم نعم، أود أن أشكرك الدكتورة فاطمة سكافي، مستشارة أسرية تربوية ونفسية وعلاقات اجتماعية، على هذه الحقيبة المهمة من النصائح والمعلومات العائلية المهمة. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة تهم الأسرة والمجتمع. شكرا لكم جزيلا.
0: شكرا.
1: حياكم الله.

0: مستمعينا الكرام، انطلقت مؤخرا فعاليات المخيم الصيفي الخاص بالأطفال من ذوي الإعاقة من متلازمة داون بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية التي كان لها الأثر الهام لدى الأطفال وأهاليهم. لذلك وأكثر، معنا على الهاتف الدكتورة سخاء الحلالمة، مدير وحدة ذوي الإعاقة في أمانة عمان الكبرى. دكتورة سخاء، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على الوطن الجميل. وأنا بحيي فيكم تسليط الضوء على مثل هاي القضايا اللي بتهم أبنائنا من جميع شرائح ذوي الإعاقات.
0: حياكم الله، واجبنا، الله يزيد فضلك. وبداية، أهمية وأهداف هذا المخيم، ما هو الجديد أيضا خلال هذه الفعاليات؟
1: بصراحة أهمية هذا المخيم هي منطلقة من الرؤية الاستراتيجية لقطاع التنمية المجتمعية في أمانة عمان بشكل عام. رؤية القطاع هي سياسة الدمج والتمكين والتنمية لكل شرائح ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وأبناء موظفين أمانة عمان الكبرى.
0: نعم.
1: هاي الأهداف اللي هي مرتبطة بالتنمية المستدامة، اللي دائما إحنا نسعى أن نربط كل عملنا بمؤسسات المجتمع المدني فيها. هاي السنة هو مخيم الخامس خصصناه لشريحة متلازمة داون.
0: نعم نعم
1: هدف هذه السنة بصراحة يعني أنه نشتغل على موضوع تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، تعزيز الاستقلالية، توعية الأمهات بضرورة التدخل المبكر للحد من الحالات الصعبة، اكتشافها مبكرا، تحديد الميول والمهارات لأطفالنا من متلازمة داون، توجيههم نحو الأفضل ودمجهم مع المحيط. هذا كان تقريبا
0: نعم.
1: الرؤية المهمة لهذا المخيم.
0: نعم، أهم الفعاليات والنشاطات التي أقيمت.
1: صراحة كان هو مكثف على مدار 3 أيام، بس كانت زخم عالي. كان فيها أول يوم ورشة للرسم الحر للترويج السياحي للمواقع الأثرية بالأردن الحبيب. اليوم الثاني كان فيها الرسم على الزجاج وعلى الأكواب، وكانت الليدر اللي قام

0: قامت بهاي الورشية من ذوي الإعاقة، من أصحاب المهارات العالية، وهذا كان الإشي الملفت بالموضوع بصراحة. يعني بعدين اشتغلنا ورشة اللي هي الإيرلي انترفنشن، هي ورشة تدخل مبكر والتوعية للأمهات مبكرا، لتوجيه الطفل منذ الصغر شو المتلازمات اللي بتنولد معه، شو آلية حل مشاكله سواء بالنطق سواء بالسلوك، وجميع الأشياء اللي هي ممكن إنها تحسن من مستقبله، من اندماجه، نجاحاته الأكاديمية، وخاصة إنه كان معانا من ضمن المخيم أطفال اجتازوا الثانوية العامة،
1: نعم.
0: أبطال أولمبياد بالسباحة، سفراء سلام، كانوا حفظة قرآن كريم وشعر. يعني كان عندنا أشياء ومسابقات ترفيهية محفزة لجميع أبناء هاي الشريحة.
1: نعم. مدى التفاعل مع فعالية هذا المخيم من خلال أطفال متلازمة داون وأيضا من خلال الأهالي؟
0: صراحة كان في تفاعل عالي، حماس عالي، فرحة لا توصف على وجوه الأطفال والأمهات. بصراحة كانت يعني بتنسي كل التعب اللي انت تعبته. اللي شفناه صراحة كان تفاعل عالي، كان في يعني تحفيز وخروج لمهارات أول مرة بنشوفها. عن جد كان شيء رائع وإبداعات رهيبة كانت.
1: نعم، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: نعم، أهمية مثل هذه الفعاليات في دعم أطفال متلازمة داون على الصعيد المحلي وعلى مدار العام أن تكون في باقي المحافظات أيضا.
0: صراحة هذا طموحنا في أمانة عمان، يكون في عنا شمولية، يكون في توأمة وتشاركية مع المحافظات الأخرى إن شاء الله على الخطط القادمة للسنوات القادمة. صراحة بنسعى أن يكون في تنسيق أكبر بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني، استراتيجية وطنية دقيقة ومدروسة وواضحة بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني، بحيث يكون في وصول أكبر قدر من الشريحة سواء متلازمة داون أو الشرائح الأخرى من ذوي الإعاقة. يكون في كل سنة مخصص لشريحة معينة، يكون في وصول للخدمة اللي بتقدمها أمانة عمان من قبل الجميع سواء مجتمع محلي أو أبناء موظفين.
1: نعم،
0: نعم.
1: ودعيني نتحدث عن جانب مهم جدا، أهم التحديات
0: أكثر.
1: التي تقف أمام ذوي الإعاقة من متلازمة داون وأهاليهم. هل هناك توصيات لكم للجهات
0: نعم
1: المعنية
0: صحيح،
1: للقطاع الخاص؟
0: إحنا
1: نعم.
0: بنسعى أن يكون في لهم منذ لحظة الولادة الأولى في مدارس يكون لهم محتضنة دامجة بتحتوي على مختصين قادرين على فرض مهاراتهم وميولهم ووضعهم وانخراطهم بالمجتمع المحلي، حصولهم مستقبلا على فرص عمل ملائمة لمواهبهم وهواياتهم.
1: نعم، وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: صراحة نطمح أن يكون المخيم عربي دولي شامل لكل المحافظات، شامل لكل أنواع شرائح ذوي الإعاقة. وبالنهاية نشكر مدراءنا، مديرنا اللي هو نائب قطاعنا عطوفة الدكتور تامر الشوبكي، ومديرنا التنفيذي الدكتور صدام العبادي، جميع الطاقم والصف والكادر اللي ساهم في نجاح هذا العمل، وشكرا لكم جميعا.
1: العفو، ولهم التحية والتقدير، ولكل من
0: نعم
1: يبذل
0: شكرا،
1: أي
0: شكرا
1: جهد
0: لك.
1: طيب في هذا الوطن العزيز. الدكتورة سخاء
0: نعم
1: الحلالمة، مدير وحدة ذوي الإعاقة في أمانة عمان الكبرى، شكرا لكم على هذه الفعاليات الإنسانية، وشكرا لكم على طيب التواصل.
0: شكرا
1: سنكون
0: لله
1: معكم إن
0: وشكرا
1: شاء
0: على
1: الله.
0: واجب، يعطيكم
1: العفو يا
0: ألف
1: سيدتي،
0: عافية.
1: سنكون
0: لك
1: معكم في
0: يا
1: لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا.

مستمعينا الكرام، أود الحديث من خلال هذه النافذة على أهمية الانتباه للأطفال خاصة بعد الولادة، الانتباه لهذا الطفل ككينونة كاملة، الانتباه لحواس هذا الطفل من خلال السمع، من خلال الرؤية، من خلال أن يكون لديه مشكلة في الحركة، خلع ولادة، أو أي لا سمح الله ضمور في جزء معين، أو صعوبة في النظر، صعوبة في السمع، يعني مشكلات عديدة قد يعاني منها الطفل صحية، ومنها أيضا النفسية التي قد تكون ربما بسبب التوحد أو أي مرض نفسي آخر، وبالتالي حالات كثيرة يمكن أن يعاني بها الطفل بعد الولادة بفترة طبعا، وتظهر هذه العلامات. للأسف الشديد هناك بعض الآراء تقول دع الطفل يعني ينمو بشكل طبيعي ستزول هذه المشكلات لاحقا، لكن هنا الكارثة للأسف، قد يعيش الطفل مع تأثيرات هذه الأمور الصحية والتعقيدات بشكل أكبر وتتفاقم الأمور. الحمد لله لدينا مراكز صحية ونفسية، ولدينا أطباء على درجة عالية من الاحتراف، فإذا كان لدى أي طفل أو لدى أي عائلة إحساس بأن هذا الطفل يعاني من أي مشكلة صحية أو نفسية، فنحن ننصح من خلال هذا المنبر ضرورة التوجه مباشرة إلى الأطباء المختصين لتشخيص الحالة والانتباه لهذا الطفل وحل أي مشكلة لا سمح الله منذ البداية، لأن النتيجة أكيد يعني ستكون في صالح هذا الطفل وستكون سريعة، وبالتالي تكون فاعلة ويعيش هذا الطفل بصحة وسلام وكما يقال بين والديه. ونتمنى أيضا يعني السلامة للجميع، ونتمنى أن يرزق الله من يحب ويشتهي أن يرزقهم فاكهة الحياة عاجلا غير آجل.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ومن السوشيال ميديا الزميل رأفت الإقطامي. ولكم أجمل تحية من زين بشاب شاعود الجبور وعلم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الاستثمار يؤكد أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكاً استراتيجياً في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. مقتل 11 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان. طهران تؤكد أنها لن ترضخ لتهديدات واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز أرض أمريكية. محلياً، مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. إعلان نتائج الشامل في دورته الأخيرة ونسبة النجاح 72.9%. وزير الاقتصاد الرقمي يقول إن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصال إنتاج تمثل جسراً يربط القطاع الخاص بالحكومة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية.

0: سلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما ودوما معكم مستمعينا، وفي البدايات وكالمعتاد دعونا نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسية.

0: وموفور الشكر الجزيل لك زميلنا رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكذلك الحال تطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة مستمعينا الكرام في هذه الحلقة والتي نسعد بأن يكون معنا الأستاذ الدكتور طالب محمود أبو شرار، وهو أستاذ كيمياء التربة والمياه والبيئة، الخبير المتخصص صاحب الباع الطويل في قضايا التغيرات المناخية. فأهلا وسهلا بك دكتور، وشكرا لحضورك معنا هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك وعلى استضافتي.
0: أهلا وسهلا. طبعا الشكر الموصول للدكتورة ساهدة البرغوثي التي كانت معنا خطوة بخطوة حتى نخرج بهذا اللقاء على الهواء مباشرة. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، وهنا أسعد بأن أتناول وأتبادل الحديث بمعية الدكتور طالب محمود أبو شرار، صاحب الخبرة الطويلة والباع الطويل في العمل البحثي العلمي، في العمل ضمن كليات أسست من خلال هذا المجهود في أم الجامعات الجامعة الأردنية. أتحدث الآن وبدأ يطفو إلى السطح أكثر وأكثر الحديث حول التغيرات المناخية وإنعكاساتها على عديد من القطاعات في العالم أجمع. أتحدث بجانب أكثر مستمعينا وبهذا المنظور الذي يمكن أن نتناول هذا الحديث من حيث تقديم الرؤية ووجهات النظر، نتحدث أيضا بتقديم الدليل العلمي في هذا المجال. لكن بداية دعونا نتحدث بأنه التغيرات المناخية، إذا بدأ أو حق علينا أن نتحدث حول المناخ والطقس سواء كان هنا في الأردن أو في العالم. دكتور طالب تفضل.
1: شكرا جزيلا. حضرتك تحدثت عن كلمتين، المناخ نعم. والطقس. يبدو من الأنسب في البداية أني أنا أوضح بعجالة سريعة الفارق بين المناخ والطقس. المناخ يعني جملة العوامل الفيزيائية التي تحدد مستوى عناصر مختلفة في منطقة متسعة جغرافيا، أهمها درجات الحرارة سواء كانت في النهار في الليل في الفصول المختلفة، سرعة الرياح في تلك المنطقة، الرطوبة النسبية في الجو خلال العام الكامل والفصول طبعا المتعاقب خلال ذلك العام، بالإضافة على سبيل المثال السطوع الشمسي عامل مهم جدا. الطقس تلك العوامل التي تخص منطقة صغيرة نسبيا، قد تكون واقعة في مناخ يختلف بعناصر الكلية.

0: عن مناخ تلك المنطقة.
1: نعم.
0: على سبيل المثال لو أخذنا منطقة في بلدنا عجلون والكريمي على بعد 4-5 كيلومترات هوائيا، لكن إحداهن في منطقة جبلية مرتفعة والأخرى في وادي الأردن منخفضة، الكريمي لا تسقط عليها ثلوج بالشتاء، هي تسقط على شكل أمطار. إن كانت الأمطار غزيرة أو الثلوج غزيرة في عجلون تسقط ثلوج، لكن لأنه فارق الارتفاع كبير حوالي 1300 متر بين الموقعين الثلوج تذوب في الطريق، وإن كانت كمية الهطول المطري شحيحة لا تصل إلى الأرض في الكريمي.
1: نعم.
0: هذا الفارق بين الطقس والمناخ.
1: نعم.
0: منطقتنا إحنا بصفة عامة، منطقة لما تحدث منطقتنا حتى أكون أكثر تحديدا، شرق البحر الأبيض المتوسط أو ما يعرف في بلاد الشام، هذه المنطقة لها مناخ مميز، هو يسمى كلاسيكيا بمناخ حوض البحر الأبيض المتوسط، لأنه في مناطق أخرى شبيه مناخها شبيه بمناخ بلدنا. هذه المنطقة تمتاز بمعدل أمطار متوسط نسبيا خلال الشتاء، بصيف نسبيا جاف، بحرارة بالصيف نسبيا مرتفعة لكن ليست إلى الحد القاسي، وشتاءها معتدل أيضا، وإن يعني مرت خلال فصل الشتاء عواصف ثلجية محدودة، عاصفة عاصفتين ثلاثة على الأكثر. هذا الفارق بين الأمرين. الآن في منطقتنا إحنا في هذا المناخ المميز تطورت الحياة بأشكالها المختلفة،
1: صحيح،
0: نباتية وحيوانية، حتى التربة نفسها أخذت طريق يختلف عن طرق أخرى ممكن تسير فيها عملية تطور التربة في بقاع مختلفة في العالم.
1: نعم.
0: هذه كلها جعلت هذه المنظومة مميزة، مميزة سواء كان بنوع التربة، بنوع النباتات، بنوع الحيوانات التي تعيش في تلك المنطقة.
1: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام كما أشار الدكتور طالب أبو شرار بأنه هذا هو الفرق ما بين الطقس والمناخ، وأيضا أثر ذلك التغير على خصائص التربة وما تحمل التربة في هذه المنطقة من خصائص ومزايا. لي أنا أتساءل دكتور بأنه هل يمكن الجزم بأنه الطبيعة من خلال عناصرها الأولية تستطيع أن تعمل على تجديد نفسها، تستطيع أن تعمل على تأهيل هذه العناصر تبعا لهذه التغيرات؟
0: طبعا هذا واضح في كثير من الحالات، يعني على سبيل المثال النباتات اللي بتعيش في المنطقة الصحراوية قد تغيب الأمطار يمكن عقود أحيانا، ثم في أحد فصول الشتاء اللاحقة تمطر.
1: نعم.
0: لأن المناخ في المناطق الجافة متذبذب، من الصعب أنه إحنا نحكي فيه إنه نمط يتكرر خلال فترات قصيرة. عندما تهطل الأمطار الغزيرة هاي فجأة نشاهد الصحراء وقد أصبحت حديقة يانعة. السؤال البسيط، كيف تمكنت النباتات من البقاء عبر كل تلك الفصول الجافة؟ فصول جافة جدا، حرارة مرتفعة. هنا يبرز نوع من أنواع التأقلم اللي بيمكن بذور تلك النباتات أن تبقى كاملة حتى تهطل الأمطار بمستوى معين يتيح للبذور أن تنبت وأن تضمن أنها ستصل إلى مرحلة الإزهار وإنتاج بذور أخرى قبل أن يعود الجفاف مرة ثانية. طبعا هذه أمور مبنية بالأساس على عوامل فيزيائية وكيميائية في تركيب البذور،
1: نعم،
0: مرتبطة بمستوى الجهد المائي في البذرة والجهد المائي في التربة، اللي لا يمكن البذور هذه تنبت دون وصول الجهد المائي إلى ذلك الحد المرتفع.
1: نعم.
0: لأنه الجفاف يعمل تأثير سلبي على الجهد الماء، بنزل جهد الماء، فارتفعت الرطوبة لحد معين تبدأ الرطوبة تدخل إلى البذور وتنبت.
1: نعم.
0: وتضمن الاستمرارية. هذا نوع من التوافق بين المناخ وبين الكائنات الحية.
1: نعم، وذلك حسب النمط المناخي الموجود في تلك المناطق. طيب، لي أيضا مستمعينا الكرام أن أتحدث بأنه الآن مع التغيرات المناخية وآثارها التي تلقي

0: بظلالها في العديد من المناطق وجدنا أن هنالك تغيرا في الهطول المطري، أن هنالك تذبذبا في المعدلات الهطول المطرية، هذا يعني أمرين، وأن هنالك ما يسمى بالأمطار الومضية، الأمطار اللي بتسقط يعني في معدل زمني قصير ومعدلات هطول مطرية عالية لا تستطيع التربة العمل على امتصاصها وتصريفها من خلال خصائص هذه الأماكن. فكيف يقدم لنا الدكتور طالب أبو شرار مستمعينا الكرام وهو المتخصص في التغيرات المناخية وصفا لواقع الحال؟ كيف يمكن لنا أن نتعامل مع هذه الظواهر؟ كيف يمكن للتربة أيضا أو حتى العوامل الأولية أن تتكيف مع هذا الأمر؟ وما هو أثر نشاط الإنسان في ذلك؟
1: هذا سؤال جميل ويحتاج إلى إفاضة طويلة
0: نعم
1: في الإجابة، لكن سأحاول أن أكون مقتضبا قدر المستطاع. الأمطار اللحظية هي سمة من سمات أمطار المناطق الجافة. المناطق الرطبة تهطل فيها أمطار طبعا بغزارة معينة، لكن التربة بتكون لها بنية مفتوحة اكتسبتها عبر آلاف السنوات.
0: نعم.
1: وأحد أهم أسباب اكتسابها هو ارتفاع مستوى المادة العضوية في تلك التربة. المناطق الجافة المادة العضوية قليلة جدا، شحيحة، يعني بتكون في الغالب أقل من 2 من 10%.
0: نعم.
1: التربة اللي في المناطق الرطبة قد تكون مستوى المادة العضوية فيها يصل إلى 20 و25%، فارق هائل بين المستويين. الملاحظة هذه الأمطار اللحظية بترتب عليها في هذه الحالة، خاصة عند التربة التي تقع على سطوح مائلة، انجراف للتربة.
0: انجراف.
1: التربة بتنجرف وبالتالي لا تعود صالحة للإنتاج الحيوي، نمو النباتات كما يجب أن تكون عليه. المعلومة المهمة اللي أريد أن ألفت انتباه المستمع الكريم إلها إنه أسلافنا انتبهوا لهذه الظاهرة واستغلوها استغلال إيجابي، عوضا عن تكون نقمة وأنه التراب منجرفة على السطوح المائلة. في كثير من المناطق في النقب تحديدا، وهذا يعني وثقوا أحد الباحثين اليهود الأوائل اللي جاءوا إلى بلادنا في 30ات القرن الماضي، اسمه مايكل أبيناري. هذا الرجل جاب جنوب فلسطين وشرق الأردن ودرس كثير من الآثار اللي تركت بعد اندثار الحضارة النبطية في منطقتنا، فلاحظ في مناطق معينة أن السطوح ما فيها أي حجارة صوانية، في مناطق كان يعني مغطاة بالحجارة الصوانية. فتساءل في سره يعني لماذا تلك السطوح أخليت تماما من الحجارة، وبالمقابل في مناطق أخرى مثلا في النقب الغربي لاحظ أن هذه الحجارة توضع على شكل أكوام يسموها بالإنجليزي ماوند، ستون ماوند. لما توضع بهذه الطريقة ولما في مناطق أخرى يخلى السطح من الحجارة؟ فاكتشف ببساطة، وهذه موجودة على فكرة وشاهدتها أنا شخصيا في جولات الميدانية في منطقة الموقر، يخلى السطح من الحجارة لتشجيع انجراف التربة، لأنه في النهاية التراب سيصل إلى قاع الوادي، وفي قاع الوادي يحجز بحجارة، تبقى التربة موجودة، ما بتضيع التربة، لكن انتقلت من السطوح المائلة بعمق ضئيل غير مجدي للنباتات إلى منطقة ضيقة عميقة غنية بالماء الآن.
0: نعم، وأكثر عمقا.
1: وهذه كانت تستثمر لاحقا مع نهاية الشتاء في إنتاج محاصيل.
0: نعم.
1: وفي مناطق أخرى على سبيل المثال شاهدته أنا أيضا، يعني في المنطقة القريبة من بين الشفور والإشفايف بسموها مربات، مرب يعني معناها المنطقة أصبحت
0: غنية.
1: فيها غنية.
0: نعم.
1: هذه كانوا حتى قبل الأنباط أجدادنا القديمين يحولوها إلى مراعي.
0: نعم.
1: وكان الرعاة يجلسوا على قمم التلال المطلة عليها، طبعا صخور هذه بركانية بازلتية، وكانوا يعملوا نقوش ورسومات موجودة هذه النقوش.
0: نعم،
1: والرسومات
0: وهي تتحدث عن هذا الماضي. صحيح.
1: هذا استثمار آخر لعملية الحث على انجراف التربة. الآن الجانب الآخر اللي حكينا عنها الرجوم رجوم

0: الحجارة، الأنباط استعملوها في منتهى الكفاءة. كانوا يزرعوا عقل العنب والنقب الغربي مطل على البحر الأبيض المتوسط، مرتفع على سطح البحر، ماء البحر بتكون دافئة، في بهب نسيم البحر في الصباح بصير بارد، الحجارة تبرد أسرع بكثير من التربة اللي فيها رطوبة لأنه سعادة الحرارية متدنية.
1: نعم نعم.
0: فبخار الماء اللي هو يسمى ضباب بتكثف على الحجارة ويبدأ في
1: الندى
0: الهطول على شكل نقاط للأسفل، فتروي التربة، تروي التربة التي يستطيع العنب أن يأخذ الرطوبة، بحاجته من الرطوبة من التربة، وتحمي في فترة الظهيرة النبات من الجفاف الحاد لأنه هي غلال لها.
1: نعم.
0: واستطاعوا في هذه الحالة أن يزرعوا مساحات كبيرة من العنب، وهنالك شواهد موجودة في يعني في الكتب العلمية والمجلات العلمية تبين مساحات معاصر عنب لا يمكن تأتي من حقل صغير في منطقة النخب،
1: طبعا
0: كان يعصر العنب وحولوا له نبيذ.
1: نعم. يعني نتحدث مستمعينا الكرام أيضا ضمن هذا الحديث الذي يشير بذلك الوعي والإدراك من الأمم السابقة لأهمية الاستفادة من العوامل الأولية، من العناصر الأولية للطبيعة، كيف يمكن لهم أن يتكيفوا مع هذه الهطولات المطرية، وأن يصنعوا من تلك المناطق مناطق خصبة غنية بالمواد العضوية، وأيضا العمل على زرعتها واستثمارها في نطاق واسع. نتحدث أيضا مستمعينا وإشارة للدكتور طالب، إذن كيف يمكن لي أن أتساءل بأنه كيف رح يساهم هالتغير المناخي بأنه يكون في عنا إحنا تحولات، ويجب أن يكون ذلك التحول الذي يتواءم مع هذه التغيرات. يعني أنا في هاي المنطقة بشهد هطولات مطرية عالية وفي عندي سيول جارفة وعارمة، كيف يمكن للإنسان أن يتكيف وأن يستفيد من هذه الهطولات ومن هذه السيول؟ هذا جانب. جانب آخر مستمعين الكرام، كيف يمكن أيضا للإنسان أن يعمل على اختيار المحاصيل والأصناف التي يمكن لها العيش في هذه الظروف الجوية المتغيرة؟
0: الجانب الأول من سؤالك، الإنسان يستطيع، الإنسان العاقل، أن يحول ما يبدو نقمة إلى نعمة.
1: نعم.
0: لكن أنت بحاجة إلى استخدام العقل. أسلافنا العرب في أوج الحضارة العربية الإسلامية في مرحلة العصر العباسي،
1: نعم،
0: أسسوا لعلم سموه علم الحيل. تخيل كلمة حيل، هو علم الميكانيكا الآن.
1: نعم.
0: الحيل كيف تحتال على الصعب وتحويله إلى ممكن. هذا إبداع ذهني بكل معنى الكلمة عندما نتحدث عن تعبير مثل هذا التعبير. إحنا الآن مثلا تأتينا الأمطار اللحظية، هذه الأمطار اللحظية من رابع المستحيلات أن نتمكن من تحويل التربة إلى بيئة تستطيع أن تمتص الأمطار، لأنه في قياساتي أنا في المناطق الصحراوية في شيء احنا بنسميه معامل النفاذية او انفلتريشن ريت بالانجليزي.
1: نعم. يعني قديش بتقدر التربة تمتص،
0: بتمرر
1: في فترة زمنية محددة. صحيح.
0: التربة عندنا احنا مستوى تمرير الماء متدني جدا، 4 مليمتر في الساعة. الامطار لما هاي الامطار اللحظية بتكون وزارة الهطول المطري عالي جدا، يعني مش 20 مليمتر، بتكون احيانا اكثر من 20 مليمتر في الساعة. فكيفية الاستفادة منها يجب أن تكون بطريقة تنسجم مع غزارة الهطول المطري. طبعا لما نتحدث إحنا عن مثلا 10 مليمتر معناها كل دنم أرض يستقبل 10 متر مكعب من الأمطار في الساعة.
1: نعم.
0: هذا حجم هائل. لما تحسب مثلا الكيلومتر المربع فيه 1000 دنم،
1: 1000 متر.
0: فلما نحكي إحنا 10 متر مكعب في 1000، 10,000 متر مكعب من كيلومتر مربع واحد. طبعا هذا بتحول زي ما احنا بنشوف حاليا في الاخبار.
1: نعم.
0: انه بصير سيول جارفة.
1: صحيح.
0: الحل العملي الان انه هذه الامطار يجب ان لا يسمح لها ان

0: تأتي من أكثر من مصدر، لأنه هي عندما تجتمع من مصادر مختلفة تتحول إلى سيل عرمرم.
1: صحيح، نعم.
0: متلف. وأنا أذكر في صبائي كانت أحيانا الباصات اللي بتعبر مثلا وادي الظيل، كانت سيل الظيل هذا اللي بنتهي على سيل الزرقاء كان يجرف الباصات بالركاب.
1: صحيح، نعم.
0: مش سيارة ظيل، باص. فالحل الأمثل أنه إحنا نحول كل مستجمع مائي، خلينا نسميها كل منطقة صغيرة، نعمل فيها سد صغير.
1: نعم، أو حفائر ترابية.
0: هذا السد الصغير بداية قد يكون، وهذا السؤال طبعا يطرح دائما عند الإخوان مثلا المعنيين في الموارد المائية في وزارة المياه والري مثلا، أنه ما في آلية لاستعماله. صعب أنك أنت بدك يعني ضخ مي من كل نقطة، بصير الكل في باهظة جدا.
1: نعم.
0: أنا شفت في حالات مختلفة في العالم أنه هذه المناطق الصحراوية، هذه المستجمعات المائية تجمع مياهها وتتحول تلك المياه إلى وسط جاذب للحياة، تنمو نباتات إلى جانبها، النباتات تجذب حيوانات إلى جانبها، فتتحول إلى بيئات جميلة لطيفة إلى حين حتى نستطيع أنه إحنا نحسم أمورنا ونعرف حجم المياه اللي ممكن تجمع في المتوسط. هذه طبعا ممكن تستثمر في زراعة أنا سميتها زراعة تحينية. زراعة تحينية يعني إحنا زي علم الحيل، إحنا نتحين الفرصة، وطبعا نمذج هاي نمذج على الكمبيوتر إنه من مؤشرات معينة مع بداية الأمطار إنه هذه السنة بعد أمطار شهر 12 مثلا نستطيع إنه إحنا نزرع مساحة معينة من الشعير. الشعير بتحمل ملوحة، بتحمل ملوحة وبتحمل جفاف.
1: جفاف، صحيح.
0: على عكس القمح، القمح تحمله للجفاف أقل وللملوحة أقل، وأستثمر هذه المياه في مساحات جنب تلك المستجمعات وأزرع فيها شعير.
1: الشعير، نعم.
0: فأنا في هذه الحالة استثمرت المي ومنعتها أنها تذهب. على سبيل المثال عندنا إحنا في منطقة مادبة والمناطق الجنوبية المطلة على جنوب البحر الميت، هذه تذهب هدرا.
1: نعم.
0: فكان استثمرها. الحياة يعني الجهد الإنساني يجب أن يكون جهد مؤطر ومقنن ومتدرج. مع الوقت احنا بنستطيع نصنع من كل ما يبدو أن تشوهات في المناخ حاليا إلى فرص مستفاد منها.
1: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام حول مشاريع، هذه المشاريع التي دائما نادت إليها الحكومات الأردنية المتعاقبة فيما يتعلق في مشاريع الحصاد المائي. يمكن كان من أهم مخرجات لجان التحديث الاقتصادي اللي أشارت إلى أهمية تعزيز هذه المشاريع والعمل على نشرها بشكل أكبر وصولا إلى الأماكن الأكثر مناسبة أو أكثر ملائمة. يمكن إحنا عندنا بحمد الله سدود رئيسية تتجاوز عدد أصابع اليدين، إلا أنه مشاريع الحصاد المائي والحفائر الترابية المنتشرة في البادية الأردنية قد أتت وأعطت جدواها وكلها في هذا المجال، هي تجمعات من أجل أيضا الثروة الحيوانية ومربي الأغنام، أيضا يمكن الاستثمار منها بشكل أكبر في عمليات الزراعة. في الإشارة إلى أن الموسم الماضي كان موسما مبشرا وهنالك مساحات تم زراعتها بالشعير والقمح كمحاصيل أمن غذائي، ودور وزارة الزراعة في تقديم كل الدعم للأخوة المزارعين بشراء هاتين المادتين بأسعار تفضيلية تفوق السعر العالمي المعتمد. أيضا ضيفي الكريم الدكتور طالب أبو شرار، من خلال الخبرة الواسعة ونتحدث في جانب هام، بأنه دائما كنا نبحث ونشير بأنه إحنا في عنا شح في المصادر المائية، والدليل والبرهان هو قائم، لأنه إحنا أنا ما عندي مياه مائية سطحية بالعدد الكبير، إنما أيضا هنالك عمليات ضخ جائر لعديد من الأبار الجوفية من أجل تلبية حاجتنا وتأمين مياه الشرب. كيف ينظر الدكتور طالب أبو شرار مستمعينا ومشاهدينا لموضوع شح المياه؟ كيف يمكن لنا أن ندير ملف المياه والقضايا المائية أيضا فيما يتعلق في مواردنا؟ تفضل.
0: إذا نظرنا لكمية الهطول المطري بشكل مطلق، طبعا تأتينا أرقام مذهلة، نتحدث مثلا عن 6 مليار أو أكثر، قليلا او اقل قليلا،
1: وهنالك تخزين بعيد المدى،
0: بس هذه ارقام مضللة.

0: لأنه هذه الأمطار تتخيس الأجهزة، بغض النظر أنه كانت يعني عمق الهطول البطري 2 مليمتر ولا 10 مليمتر ولا 100 مليمتر.
1: طيب
0: هذه تضاف بشكل تراكمي وتصنع الرقم الكلي هذا اللي هو نحكي مثلا 6 مليار.
1: نعم.
0: الآن جزء كبير من هذه الأمطار غير مفيد، يعني تهطل لكن في الطبيعة تتبخر بسرعة.
1: نعم بروح بالتبخر صحيح.
0: يعني
1: معدل تبخر عالي.
0: لا تغور في التربة ولا تضيف إلى مخزون التربة من الرطوبة شيئا. في بلد زي بلدنا إحنا نتحدث عن وفرة مياه في الماضي. البعض بتحدث عن الماضي وأنه كان عندنا مي وما إلى ذلك. إحنا يجب أن لا ننسى أنه في الماضي كان عدد السكان محدود جدا.
1: نعم.
0: الآن الأردن يعني فيه من البشر حوالي 11 مليون وشوية.
1: نعم.
0: هذول 11 مليون وشوية بحاجة لمي كثير. مواردنا الطبيعية مهما نصنع حتى لو بدنا نشترح المعجزات لا نستطيع أن نوفر هذه المي بالطرق التقليدية اللي هي سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية. إحنا بحاجة لطرق أخرى. طبعا من حسن الحظ الآن التوجه صار لتحلية مياه البحر.
1: نعم.
0: وتحلية مياه البحر كمان مرة تانية لحسن الحظ إنه الإنسان طور تقنية التناضح العكسي اللي هي بتستهلك طاقة أقل. هذه الطاقة أقل لأنه أنت ما بتضطر تبخر المي، ترفع الحرارة التبخر ثم طبعا بتكثف المي وتحول إلى سائل ويضخ للشرب مع خلطه بالقليل من نسبة قليلة من مياه البحر حتى يصبح صالحا للاستهلاك الإنساني.
1: طيب شو التناطح العكسي؟
0: نعم
1: شو التناطح العكسي؟
0: هذا بدي أحكي أنا. التناطح العكسي الآن هو آلية إنه الماء عندما يصبح مالحا ينخفض جهده، ينخفض. إحنا تقليديا نعتبر إنه الماء العذب، عذب بكل معنى الكلمة، عبارة عن الماء فقط ما في أي أملاح ذائبة وخالي من تأثير السطوح المجاورة له، نعطيه جهد صفر. الآن أي تأثير للسطوح الصلبة أو للأملاح الذائبة يخفف من جهد الماء.
1: نعم يعني بصير
0: يصبح جهد الماء سالب. المياه المالحة هذه إلها جهد سالب، طبعا بيزداد سلبية، بتزداد أكثر
1: بزيادة الأملاح،
0: بزيادة الأملاح. التناضح العكسي فكرته البسيطة أنه إحنا لو عملنا غرفتين وبينهم حاجز شبكي، طبعا هذا الحاجز الشبكي كان في الماضي مش ممكن رغم أن الفكرة كانت معروفة لأن التكنولوجيا ما كانت تسمح نعمل ثقوب ضيقة إلى الحد اللي بس تسمح لجزيء الماء يمر من خلالها وليس الأيونات.
1: نعم اللي هي الأملاح الذائبة. نعم
0: أيونات الأملاح الذائبة هي أيونات أملاح معدنية. طبعا الآن بوجود هذه التقنية الكومبارتمنت الغرفة اللي فيها المي المالح تضخ إلها طبعا من مصدر مثلا زي البحر تضغط ويضاف إلها ضغط عالي يعادل مع زيادة طفيفة الانخفاض في الجهد الأسموزي للماء الناتج عن الملوحة. الآن تصبح للمياه هذه المالحة طاقة عالية فتخرج من الحاجز الشبكي هذا إلى
1: الغرفة الثانية
0: أو الغرفة الثانية
1: خالية
0: على شكل مي صرخة ما معها. طبعا إلا إذا كان في خلل في فتحات الحاجز الشبكي هذا.
1: نعم أو الغشاء الفاصل.
0: أما لما يكون الحاجز دقيق خلص له يعني لا يمر منه إلا الماء. هذا الماء نقي جدا يؤخذ وطبعا مع مرور الوقت المي بتزداد ملوحتها يزاد الضغط اللي هو الضغط بنسميه احنا الضغط الأسموزي مش الجهد الأسموزي، الجهد السالب، الضغط اللي هو الموجب إلى حد معين بعدين يصبح من المستحيل إضافة مزيد من الضغط والمي بيصير حجمها قليل جدا أصبحت مالحة جدا. هذه تطرح خارجا
1: نعم
0: وتأتي مياه أخرى مستجدة
1: وتعاود الكرة في عملية المعالجة بالتناطح العكسي.
0: بهذا الشكل إحنا يعني الطاقة المستنفذة أقل. هسا النقطة المهمة اللي أنا بدي أشير إليها أيضا هاي كلها بالتقنيات الحديثة يعني
1: هاي بمحطات التحلية دكتور بدها تكون
0: طبعا
1: بمحطات
0: وهذه التحلية. المحطات يعني الآن كلفة
1: إنشائها
0: تحلية المتر المكعب منها تدنت إلى حوالي 20 سنت. إحنا المشكلة عندنا في الأردن أنه المياه المفتوحة الساحل هو في العقبة والعقبة طبعا على ساحل البحر يعني ارتفاعها خلينا نحكي صفر مثلا أو مترين ثلاثة أربعة خمسة متر لما نقولها لمراكز الاستهلاك الأساسية زي مثلا مدينة عمان
1: نعم ب 400
0: ارتفاعها يعني
1: ارتفاع عالي نعم.

0: كثير من المناطق فوق 800 متر 900 متر. فهذا طبعا جهد مكلف.
1: هي تكلفة النقل, الوصول الى المحافظات المطلوب لها المياه. نعم,
0: كلفة النقل.
1: طيب, تعتقد دكتور بانه راح يكون هذا الاسلوب العلمي المتبع الغير مكلف كثيرا يمكن يعتمد انه اساس عمليات التحلية المنوي انشائها بحيث تكون صديقة للبيئة وتعمل على الطاقة المولدة من طاقة الشمس؟
0: طبعا هو حاليا أصلا هذا هو التقنية المتبعة, إلا في حالة واحدة عندما نكون بحاجة إلى توليد كهرباء. طبعا توليد الكهرباء بحاجة إلى تبريد, فإحنا بنستغل المية البحر المحطة مثلا على ساحل البحر للتبريد. المية الآن ارتفعت حرارتها, لما تصير مرتفعة بصير أسهل أقرب للتبخر يعني. فبنكمل المشوار هذا بعملية التبخير, والبخار بنكثفه بنستعمله كمية عذبة.
1: نعم صحيح.
0: لكن الأصل أنه إحنا نستعمل التناضح العكسي, خاصة مع تطور تقنيات اقتناص الطاقة الشمسية اللي حاليا يعني ممكن تصل إلى حوالي 27%. 27% إحنا بنتحدث عن طاقة مجانية طبعا.
1: نعم, وتوليد الطاقة من خلال طاقة الشمس وممكن مدينة العقبة من
0: في المتوسط حوالي يعني 160 خلينا نحكي جول للمتر المربع في السنة. فهذا طبعا يعني رقم مش قليل, يعني رقم كبير جدا لما تحدث عن 164 تقريبا, هو رقم تقريبي
1: مقدار الطاقة المتولدة من المتر
0: هاي متوسط على العالم كله يعني. نعم. طبعا احنا حتما في الأردن خاصة منطقة الجنوب عندنا الطاقة اللي هي واصلة لسطح الأرض أعلى لأنه عندنا حرارة عندنا
1: نعم عالية وفرق
0: قريبين من المنطقة المدارية, وفي نفس الوقت عندنا صفاء
1: ما فيش عندنا نسبة سطوع يعني. عالية صحيح. نعم, إذن مستمعينا يعني بهذا الرأي العلمي وأهل الاختصاص فيما يتعلق كيف يمكن لنا أن نعمل على اعتماد أسس علمية حديثة تقنية في عمليات تنقية المياه مياه البحر, وممكن هالمشروع اللي جل الاهتمام والتوجه والدعم لمشروع الناقل الوطني فيما يتعلق في تحلية مياه البحر الأحمر, إشارة إلى أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية, أيضا الطرق العلمية البحثية فيما يتعلق في عمليات التنقية أو حتى عمليات التحلية, خلينا نكون أكثر دقا هي تحلية ومعالجة الأملاح المتواجدة فيها. يعني هذا الرأي وهذا العلم الذي وجدناه بأنه هو نتاج للعديد من الجهود التي قدمت على مستوى العالم, أيضا الجهود التي قدمت على مستوى هذا الوطن العزيز بأهمية الاستفادة من كل هذه الخبرات. إذن ملف الاستفادة من موارد المياه, التطلع لتبني العديد من المشاريع التي تعمل على توفير هذه الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب والمحلى وصولا إلى تلك المحافظات الأكثر طلبا لها. طيب, أعاود لأطرح ملف هام وهو ملف كيف يمكن لنا أن نستفيد من مشاريع التكيف ومشاريع التخفيف من أثار التغيرات المناخية, لأنه القمم التي تعقد على مدار كل عام وفي نهاية كل عام تقريبا يكون هنالك صناديق, هذه الصناديق هي صناديق استثمارية تقدم الدعم لمثل هذا النوع من المشاريع. أنا بعرف أنه يعني هنالك وزارات معنية, لكن أيضا مؤسسات المجتمع المدني من خلال الجمعيات من خلال المنظمات من خلال الاتحادات البيئية أيضا هي حاضرة من أجل أن تقدم الدليل والبرهان لتبنيها للعديد من المشاريع. كيف يمكن لنا دكتور طالب أن نستثمر, أنت تحدثت عن الحيلة والحيلة الذكية للتغلب على هذه التغيرات التي أتت بالسلب, فماذا أيضا نستطيع أن نقدم للإنسان في هذا المجال؟
0: بداية يجب أن يكون واضحا أن عصر السوبرمان انتهى.
1: نعم.
0: لا يستطيع إنسان مهما يعني ارتقى بعلمه منفردا أن يصنع إنجازا كبيرا.
1: نعم.
0: يجب أن تتضافر الجهود, تتضافر الجهود, ويجب أن تكون هنالك جهة ما تنظم هذا النمط من تضافر الجهود بحيث يجلس المعنيون اللي يمتازوا بالخبرة الراقية.

ويتحدثوا في هذا الشأن، لأن هنالك أيضا منتفعون من توفير المياه، من إعادة تدوير المياه التي استنفذت في مرحلة مبكرة. إذا تمكننا إحنا من أنه نجمع الخبراء المعنيين، لابد أنه نصل

مستمعينا الكرام، دعونا نتوقف مع هذا الفاصل القصير من خلال مهندسنا غاندي حداد، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: وسهلا بكم مستمعينا من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي فيما تبقى من عمر هذه الحلقة بمعية الأستاذ الدكتور طالب أبو شرار، وهو أستاذ كيمياء التربة والمياه والبيئة، الخبير المختص في مجال التغيرات المناخية. كنا قد أشرنا إلى كيف يمكن للإنسان أن يستفيد، كيف يمكن للحلول الذكية التي تطرح بأن تتكيف مع هذه التغيرات وإدارة مثلى للعديد من الموارد الأولية وعلى وجهها موارد المياه، في إشارة إلى تلك الحلول التي حملتها الحضارات الماضية والتي قدمت للإنسان من أجل أن يستفيد من كل قطرة لمياه الأمطار. أتابع حديثي مستمعينا الكرام بعد أن قد تحدثنا في شكل تفصيلي كيف يمكن لهذه الحلول الذكية وللذكاء أيضا الذي أتى من جهود علماء كبار فيما يتعلق في تصميم محطات التحلية لمياه البحار. أتابع حديثي في ملف هام، ودائما نولي البحث العلمي أولوية كبيرة، وذلك لأنه هذه البحوث العلمية ونتاجها هي تعمل على خدمة الإنسانية جمعاء، فما بالك إذا كانت هذه المشاريع البحثية العلمية هي سوف تطبق على أرض الواقع هنا في هذا الوطن العزيز، وبالتالي هي الأقرب إلى ملامسة هذه المشاكل وبالتالي تقديم حلولها. لك أن تتخيل أن هذه الحلول هي أتت من رحم تلك المعاناة. فالبحث العلمي ودوره. نعم
1: طبعا البحث العلمي ودوره، يعني احنا بستطيع ان احكي بتجرد دون اي تعصب انه الاسلام هو الدين الوحيد الذي تحدث وحث اتباعه على التفكير العلمي المنهجي العقلاني. افلا يعقلون، افلا يتفكرون.
0: نعم.
1: افلا
0: يتدبرون. نعم
1: هذا كلام يحثك انت على التفكير الابداعي. أسلافنا في أوج الحضارة العربية الإسلامية، أعطيك مثال بسيط، كيف على سبيل المثال صحراء تكريت استطاعت الدولة العباسية أن تشجر، طبعا لا أقول كل صحراء تكريت المساحة هائلة، أن تشجر المساحات التي يعيش إلى جوارها بشر.
0: نعم
1: هذه الصحراء تربتها ربلية، لا يمكن أن تمسك المية، وحرارة عالية بالصيف وجفاف نسبيا بالشتاء، لكن إلى جوارهم مثلا نهر دجلة، فكانوا يأتون بالماء ويضعوا في الأرض جرة يتركوا عنقها مكشوفا ويزرعوا إلى جانبها نبتة ويضيفوا الماء إلى الجرة، فالجرة ترشح الماء تدريجيا بحيث أنه مثلا يعودوا إلى ملء الجرة كل أسبوع أو كل 5 أيام. هذا الماء يزود النبتة بحد على الأقل مقبول من حاجته للماء.
0: نعم والرأي.
1: فتنمو وتزدهر، وما زالت يعني حتى الآن بعض، وأنا شاهدت شخصيا هذا في الماضي، بعض الجرار موجودة مدفونة في الرمال.
0: نعم
1: بإمكانيات بسيطة. طبعا عندما يتحدث البعض على أنه مثلا نظام الري بالتنقيط إبداع حديث وإذاك، لا مو هذا يعني شبيه بنظام الري بالتنقيط.
0: نعم
1: لكن احنا أهملنا وما أبقينا على ذاكرتنا حية واستثمرنا هذه المعرفة وركمنا عليها معرفة إضافية. ما في مخرج للإنسان، أي إنسان على وجه الكرة الأرضية، بدون التفكير العلمي، بدون اشتراح الحلول المنطقية. احنا للأسف يعني نستورد المعرفة، لكن هذه المعرفة في معظم الحالات لم تكن مخصصة لحل مشاكلنا إحنا، هي تخصصت لحل مشاكل تخص مجتمعات العلماء اللي اشتغلوا في هذا المجال واللي حصلوا على التمويل المالي من حكوماتهم لأنه عندهم هذه المشكلة. إحنا الآن بحاجة زي ما حكيت قبل قليل إنه يكون في عنا هيئة علماء، مش أي موظفين إداريين، هيئة علماء من أصحاب الباع الطويل في البحث العلمي توجه لهم أسئلة محددة ومفروض يقدموا إجابات منهجية منطقية لحل تلك المعضلة. هذا هو الأسلوب السليم حتى ننهض.
0: نعم.
1: كل الأمم يعني حتى المعارف العسكرية جاءت من خلال الإبداع العلمي، والإبداع العلمي اللي كان في مرحلة الآن ننظر له مثلا هش

0: ماء الوزن هو حسم معارك كبرى في التاريخ الإنساني،
1: صحيح.
0: كانت هي النقطة الوحيدة اللي مكنت طرف من الانتصار على طرف آخر، فقط بفضيلة المعرفة العلمية الدقيقة اللي أضيفت لساحة المعركة في تلك اللحظة.
1: نعم صحيح، ويمكن يعني التاريخ والساحة تشهد للعديد من هذه الحلول العلمية التي أتى بها أهلها من أجل العمل على حل العديد من المشاكل أو حتى القضايا. طيب لي أنا أتساءل يمكن هالسؤال في دقائق فيما تبقى من عمر هذه الحلقة دكتور طالب، بأنه يعني أبنائنا الآن هم على أهبة الاستعداد من أجل اختيار المسارات التي سوف يدرسونها في الجامعات، ويمكن توجههم بشكل كبير إلى العديد من الجامعات اللي عندها تخصصات، هذه التخصصات يمكن أكثر طلبا، يمكن تخصصات مجتمعنا بأمس الحاجة، يعني بمعنى آخر كمان تخصصات هي مش مشبعة وغير راكدة. الآن الكليات البحث العلمي، الكليات الهندسية، الكليات التكنولوجية وكليات الموارد تحمل العديد من الفرص التي يمكن أن ننتهزها، فماذا يقدم الدكتور طالب أبو شرار لأبنائنا في عملية إرشادهم لاختيار التخصص وأيضا التوجه إلى مجالات تحمل الكثير من جهود البحث العلمي؟
0: هو للأسف التوجه نحو التخصصات لا يجب أن يكون رهنا بس برغبة الطالب،
1: ويجب
0: أن يكون موجها من الدولة. الدولة هي توجه الطلبة لدراسات معينة وتؤسس المعاهد والكليات العلمية المناسبة لذلك بناء على دراسات مسبقة.
1: نعم،
0: نهوضها الاقتصادي بحاجة إلى نمو في مجال علمي معين، بحاجة إلى أيدي علمية خبيرة بعدد معين. هذه الأعداد يجب أن ينتجها نظام التعليم العالي، لكن نحن عندما نترك للفرد القرار الأول والأخير، الفرد يبحث عن عالمه، عن بما يعني يستطيع أن يصل إليه وعيه.
1: نعم،
0: اللي بينسجم مع هوايته ومصلحته، لكن قد تكون الهواية والمصلحة لا تنسجم.
1: نعم،
0: مع المصلحة الوطنية العليا. يعني مثلا الآن معظم أبنائنا اللي بيجيبوا معدلات عالية لا زالوا مصرين على الذهاب
1: إلى
0: دراسة
1: الطب والهندسة،
0: مثلا.
1: نعم،
0: والصيدلي. وإحنا بنعرف الآن يعني الحلول لاستيعاب كل هذه الأعداد أصبحت صعبة جدا.
1: صحيح،
0: فإن شاء الله يعني تتحول. نعم، الأمور بطريقة منهجية مركزية مبنية على خطط اقتصادية تحدد الحاجة من تلك الكفاءات.
1: نعم، إحنا يمكن مستمعينا ومشاهدينا راح يكون لنا العديد من اللقاءات اللي راح يكون من نستضيفهم بيحملوا الخبرة الواسعة في كيفية التعامل واختيار ذلك التخصص، في إشارة إلى ذلك التطوير الذي تقوم وزارة التعليم العالي من أجل إحداثه لهذا القبول أو طلب القبول الموحد اللي يشير إلى الكليات المشبعة، الكليات أو التخصصات عفوا المشبعة والتخصصات الراكدة أو التخصصات التي يكثر الطلب عليها. هذا جانب. الجانب الآخر مستمعينا أيضا رح يكون لنا وقفة لنتحدث في تفاصيل التفاصيل وكل التساؤلات التي تراودكم في عند التقديم هذا الطلب والاستفادة من تلك الفرص الممكنة أو حتى تلك الفرص المتاحة لكم لاختيار ذلك المكان الملائم لأبنائكم. شكرا جزيلا لك ضيفي الأستاذ طالب محمود أبو شرار، وأنت الأستاذ الدكتور في علم الكيمياء التربة المياه والبيئة، صاحب الباع الطويل في الجامعة الأردنية، الخبير المتخصص في التغيرات المناخية. شكرا لحضورك معنا، وهذا الحديث اللي أنا لمست فيه أنك ربطت تاريخ الأمم السابقة وإدارتها لملف التغير المناخي الذي أيضا كان حاضرا بتلك الأيام. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
0: أشكرك شكرا جزيلا، شكرا على منح الفرصة لأطل على الجمهور الأردني الكريم.
1: شكرا شكرا لك.
0: من خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا لك.
0: وأرسل بعض الرسائل التي آمل إن شاء الله أن تكون ذات صدى ووقع.
1: نعم،
0: إيجابي
1: وأذان صافية بإذن الله. شكرا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا غادي حداد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. شكرا جزيلا لك مرة أخرى رأفت القطامي. على أمل أن نلتقي. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يبدأ

0: يوم الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. وزير الاستثمار يؤكد أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان. طهران تؤكد أنها لن ترضخ لتهديدات واشنطن، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز أرضا أمريكية. محليا، مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. 72 فارزة 9% نسبة النجاح في الشامل للدورة الصيفية والأخيرة. وزير الاقتصاد الرقمي يقول أن جمعية شركاء أو شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج تمثل جسرا يربط القطاع الخاص بالحكومة. وفي الختام، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي غاندي حداد من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور زيد الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، مرحبا بكم،
0: حياكم الله. لمشاركاتكم إخوتي الكرام يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فضيلتك.
1: أهلا.

0: حياك الله يا هلا.
1: الله يحييك يا رب. اول شيء نطلع على النبي يا شيخ بعد الناس.
0: اللهم صل على
1: اللهم
0: سيدنا
1: صل على
0: محمد.
2: سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: فضيلتك انا اتواصلت معاكم من فتره بخصوص احنا مشروع ريادي ونحصل على استثمارات من سفارات او من مسرعات اعمال خارجيه. فتواصلت معاكم من فتره كانت جايينا منحه على اساس انها 60% منها قرض و40% منها منحه. وقتها الشيخ أفتالي انه لا يجوز لانه بسبب القرض الموجود ب 60%.
0: طيب لا خذ خذ خذ يعني هاي المعامله كامله وراجع دائره الافتاء لو
2: طيب
0: سمحت.
2: طيب يعني السؤال سال هنا هو سال هنا هذا السؤال؟
0: نعم
1: على الاذاعه على الشيخ. بس انا
2: يعني يعني يعني اخ الكريم
1: تفضل.
2: انت جايك الان مبلغ مالي على سبيل القرض؟
1: انا جاييني 20,000 على اساس انه 60% منهم منحة قرض عفوا يرجعوا بفائدة و40% منهم منحة.
2: طيب هذا قرض جر منفعة والقرض الذي يجر منفعة هو ربا محرم
1: 100%. بس أنا سؤالي أنه هسه صار في اتفاق بينه وبينهم أنه على سبيل المثال 60% هذول ما يعطوني إياهم بشكل شخصي، يروحوا يستأجروا لي مستودع، يستأجروا لي مكان، يصرفوهم في شغلات أصلا بحاجة.
2: وإنت تشتري هذه المنافع؟
1: لا وانا عادي يعني خلاص استاجروا باسمي عند فلان مثلا لمده سنه.
2: خليني اوضح لك الاجابه يا اخي الكريم.
1: تفضل.
2: صوره المساله التي تسالني عنها الان انك انت بحاجه سياره، بحاجه قاعه، بحاجه مواد معينه، فتطلب انت من هذا الشخص ان يشتري لك هذه البضائع مثلا، ثم يقوم ببيعها لك مقسطة مقسطة مع الربح، مظبوط؟
1: 100%.
2: هذه الصورة إذا كان العين المباعة من المباحات الجائزات فلا حرج، هذا مثله مثل البيع بالتقسيط،
1: الحمد لله.
2: لكن مع ضبط المسألة ضمن القيود اللي أنا حكيت لك إياها، مثل لما أنت تروح على أي مؤسسة تمويل وتقولهم أنا بدي تشتروا لي سيارة، بيشتروا لك السيارة باسمهم، بتصير إلهم، ما أقرضك، هو ما أقرضك، صارت له، ثم يبيعك إياها، اشتراها بعشرة ببيعك إياها ب12 مقسطات، فتملكها ثم باعك إياها، فلا يوجد صورية في المسألة. فإذا كان ضمن هذا الضابط لا حرج، ولكن أنا لست مطلعا على تفاصيل مسألتك، فشرفنا على دائرة الإفتاء أو أي مكتب من مكاتب دائرة الإفتاء ونجيبك بإذن الله تعالى، ويمكنك أن ترسل السؤال عبر موقع الدائرة وتصلك الإجابة بحول الله تعالى.
1: الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله يا هلا.
3: عندي سؤالين دكتور.
0: تفضل السؤال الأول.
3: أنا بوصف بالصلاة وحلفت يمين أني ما أعيد الصلاة، وبعدين اكتشفت أن المصلى عليه نجاسة.
0: طيب السؤال الثاني.
3: في شخص بيستغفر لأهله المتوفيين، بيؤجر على هذا الشيء؟
0: يستغفر لهم ويدعو لهم؟
3: نعم.
0: نسأل الله أن يتقبل.
3: آمين. شكرا دكتور لعلكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله، اسمعنا من خلال الهاتف إذا تكرمت.
4: يعطيك العافية سيدي الشيخ.
0: حياكم الله يا هلا، الله يعافيك.
4: سيدي أنا كنت خاطب بعد سنة وبعدين طلقت.
0: نعم.
4: بعد سنة لما طلقت طبعا أخذت نفقة بعد الطلاق.
0: طلاق قبل الدخول؟
4: قبل الدخول.
0: نعم.
4: حقها الشخصي أعطيتها إياه.
0: نعم.
4: كامل. ولكن أخذت نفقة لسنة لما حكموا لي إنه مطلقة من تاريخه.
0: نعم.
4: أخذت سنة كاملة، هل بحق إني أرجع للمصاري ولا لا؟
0: نفقة لمدة عام.
4: أخذتها.
0: نعم.
4: لما القضاء حكم لي إنه مطلقة من تاريخ اليوم اللي انت رميت عليها الطلاق.
0: نعم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور. نأخذ اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية سيدي الشيخ،
0: حياك الله، الله يسلمك ويعافيك.

0: سيدي معلش تطول حلمك علي شوي، انا
1: ارفع صوتك
0: يعني
1: اذا تكرمت. طيب واسمعنا من خلال الهاتف.
0: من الهاتف.
1: تفضل.
0: انا سيدي مرت عمي حماتي في اللهم صل على سيدنا محمد عندها 9 اولاد و3 بنات.
1: نعم.
0: بتود الاولاد اكثر من البنات.
1: نعم.
0: انا زوجتي بتكون الوطنيه، فكل ما تحكي معها بتصير زوجتي يعني تبكي وبتسمعها حكي وما بتحبهم، يعني بتضلها تغلط عليهم.
1: نعم.
0: وبتدعي عليهم عجزانهم واولادهم.
1: نعم.
0: فانا يوم من الايام جيت لقيت المراه مجلوطه بعينها بسبب الزعل الزياده، فانا رفعت التليفون عليهم وقلت لهم ما حد يحكي معها وما تزعلوها، بدكم تحكوا معها بتحكوا بسلامات عاديه وكلام طبيعي جدا. فمن هذاك اليوم لهذا اليوم امها ما بتحكي معها ولا بترضى تستقبلنا، وراحت عملت عمليه ورحنا زرناها وطردتنا من المستشفى وما رضت تسلم على بنتها. فهل انا بكون سبب في قطيعه الصله بينهم؟
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور.
0: شكرا يا سيدي،
1: حياكم الله. مجددا دكتور اهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
1: الأخت الكريمة، موضوع الوسوسة أثناء الصلاة أو في الصلاة، ومن أجل ذلك هي ألزمت نفسها بيمين ومع ذلك توسوست في الصلاة وعادت الصلاة، فتحدث عن اليمين دكتور.
2: يا سيدي، أولا إذا أنا حلفت يمين على شيء له اعتبار فقهي، يعني الآن مثلا صليت بلا وضوء، أنا ما بتكلم عن الأخت الكريمة، صليت بلا وضوء ولو حلفت يمين يجب علي أن أعيد هذه الصلاة، ويميني هذا أن أدفع كفارته أو أقوم بما يجب علي عند الحنث باليمين. ولكن في نقطة أخرى يعني نريد أن نجيب عنها، أنه قضية النجاسة نفسها وإني شاك إنها نجاسة نجسة ولا طاهرة، الأصل فيها الطهارة، فقضية الشك لا اعتبار لها.
1: نعم،
2: لا اعتبار لها. وأيضا النص عندنا إذا شكيت أنه هذا لاحق، يعني إذا جاء هذا الشك لاحقا للصلاة أيضا لا تأثير له، لأن طهارة المكان من شروط صحة الصلاة.
1: نعم.
2: هذا أول بند.
1: نعم.
2: ثاني بند، إذا أنا حلفت على شيء ولكن هذا الحلفان أنا بدي أنا أمتنع عن شيء يجب علي القيام به، لا أقوم بما يجب علي وأدفع كفارة اليمين أو أصوم إذا ما معي الكفارة. الآن الوسواس نفسه، أنا توسوست أنه هل هذا طاهر ولا هذا نجس، هذا ليس له اعتبار ولا له تأثير لأنه الأصل الطهارة. نصيحة أخيرة، أنه نحن لا نسير خلف الوسواس إلى درجة أنه السادة الفقهاء قالوا واحد بتعبد رب العالمين على المذهب المالكي فرضا، وهذا الحكم عماله يشكل عليه وعمل له وسوسة معين، قال يقلد مذهب آخر حتى يخرج من وسواسه. فطهارة المكان لا هي بدها تعتبرها، لكن ما تمشي وراء الوساوس، ما تمشي وراء الوساوس. إن شاء الله أنه إحنا وفينا الإجابة.
1: جزاكم الله خير.
2: حياكم الله.
1: الدعاء للأموات دكتور، حكم الدعاء للأموات، وهل يستفيد وينتفع الأموات من الدعاء؟
2: نعم يستفيدون، وهذا ورد في عدد من الأحاديث الصحيحة. الذين جاءوا من بعدهم يقولوا، أول شيء القرآن الكريم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. فهذا الدعاء فيه البركة وفيه النفع، وترفع درجة المرء بالجنة، فيقول بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأيضا هذا بالاستغفار عموما، بالاستغفار عموما، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الكرام أن يسألوا ويبحثوا عن سيدنا أويس القرني، مروه فليستغفر لكم، فكان يبحث عنه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ليطلبوا منه الدعاء. فهذا نعم فيه إن شاء الله.
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إذا مات ابن آدم انقطع
2: هذا بولده،
1: عمله إلا من ثلاث.
2: هذا بولده، يعني إحنا الآن وولد صالح يدعو له، فهل هذا
1: ينتفع؟
2: نعم. فهل هذا محصور بالولد؟ هنا السؤال.
1: لا،
2: القرآن الكريم يقول والذين جاءوا من بعدهم عموما يدعون ويستغفرون لمن سبقهم بالإيمان.
1: جزاكم الله خير دكتور. الموضوع الأخ المستفتي هو يعني مختص بالمحاكم الشرعية.

0: لكن هو إذا في عندك توجيه طلاق قبل الدخول وأخذت نفقة لمدة عام لحين صدور الحكم.
1: يا سيدي، في مسألة دقيقة في القضاء الشرعي، وأوجه تحية لزملائنا في المحاكم الشرعية، اللي هو النفقة الزوجة غير العارفة بطلاقها، وهذا في الفقه اسمه توفيق السغدي، عالم من علماء الحنفية. الآن الزوجة التي لا تعلم بالطلاق هذه بقيت مسمى زوجة، مظبوط ولا لا؟ بصحيح لا تتزوج غيره؟ ما بتعرف، لا تعلم، فهذه تستمر وفق قانون الأحوال الشخصية، تسير بمجرياتها إلى أن تعلم بطلاقها، ثم يسار بموضوع عدتها المالية. فربما السائل، يعني لأنه استشكل قال كيف أنا مطلق من زمان وظلت نفقتها، ربما كان ضمن هذا الحال، فالتي لم تعلم بالطلاق نعم تستمر النفقة لأنها لا تعلم ولم تتبلغ. لما تعلم، إذا كانت تعلم وتتبلغ، لا، هذا أمر آخر. لذلك دائما نقول يا دكتورنا الفاضل، الطلاق هذه فيها حقوق للزوج وللزوجة وللأولاد، وفي حق عام اللي هو ما يتعلق بأخلاق المسلمين ونسبهم وأعراضهم، هذا حق عام، فلا بد أن يبنى على التبليغ فورا، ويكون من خلال المحاكم. واحد طلق، يروح دائرة الإفتاء يستفتي، يعرف طلاق واقع، يجب عليه هنا شرعا وقانونا أن يراجع المحكمة لغاية إجراء اللازم، وأنت تعرف الزوجة ما عليها. فربما كان واقع حاله ضمن ذلك السياق.
0: جزاكم الله خير،
1: حياكم الله.
0: نريد توجيه من فضيلتكم دكتور، يعني نوازي ونوفق في محاولة موضوع الإصلاح بين الطرفين. الزوج يعني يتحدث عن والدة زوجته وعن تمييزها بين الذكور والإناث، وهو ربما كمان كان سبب في القطع.
1: نعم،
0: فنريد أن تعود الأمور إلى مجاريها والإصلاح بين
1: يعني
0: الطرفين.
1: ما هو سؤاله تحديدا؟ كان
0: الأم تميز الذكور عن الإناث،
1: نعم،
0: وهو يعني من خوفه على زوجته ومن مرضها بسبب هذا،
1: أيوة،
0: قام بالاتصال بأهل زوجته ومنعهم من التواصل مع ابنتهم.
1: لا، هذه نقطة مهمة جدا لابد أن نوضحها، وربما دكتور هذه نقطة نجيب عنها تقريبا في كل حلقة. قضية الأرحام مبنية على المسامحة والترفع، وصلة الأرحام واجبة، وبر الوالدين واجب، ومعاملة الوالدين أحد الأولاد بتمييزه عن البقية لا يبرر القطيعة، وتبقى القطيعة محرمة. ودليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأنت لا تطيع، أنت لا تطيع، ولكن بنفس الوقت يجب عليك أن تصاحب معروف، لا تطيع بالمعصية إن جاهداك على أن تشرك بي. فقضية منع الصلة بين البنت وبين أمها بسبب المشاكل وبسبب المزية هذا غير جائز. الآن ندعو الوالدة إلى العدل وإلى وجوب العدل وإلى وجوب المعاملة بما يديم المحبة والصلة، هذا واجب أيضا. ولكن إذا أحد الوالدين قصر بهذا الواجب، هذا السؤال مهم يا دكتور، إذا أحد الوالدين قصر بواجب العدل وديمومة ما يجعل الأرحام موصولة، قصر الوالد، هل هذا يبيح قطيعته؟
0: مبرر مسوغ؟ لا،
1: لا يبيح. الوالد قصرت، هل هذا يبيح قطيعتها؟ لا يبرر قطيعتها. طيب غلط اللي عمله الوالد أو الوالدة لما أدت إلى قطيعة الرحم أو الإساءة أو عدم العدل، نعم غلط، لكن أنت ليس عليك أن تحاسبها أو أن تقول لها أقرر قطيعتك لخطأك. لو قلنا بذلك لتقطعت الأرحام، لأن كل واحد شايف حاله مظلوم، ولو قلنا بذلك لا وجدت الصلة اختلف أمرها. لا، مبنى العلاقة بين الإبن وإلى الولد، يعني ابن أو بنت، وبين أبيه وأمه على التذلل، على التذلل.
0: جزاكم الله خير،
1: أهلا وسهلا.
0: نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام
1: عليكم. وفي نقطة والله كمان حاب أحكيها هيك دكتور قبل شوي، أحيانا

0: أحيانا اليمين لا ينعقد لصاحبه، هاي حكي فصلنا كثير قبل شوي بس هاي برضو نسينا نحكيها، لا ينعقد لصاحبه لما يكون لغو يعني هيك طلعت من لسانه من غير قصد، أو أحيانا الوسواس بيؤدي إلى عدم السيطرة على القدرات العقلية. فهذا أيضا من كان حاله هكذا كالمدهوش أو المكره أو لا ينعقد يمينه أيضا.
1: نعم. جزاكم الله خير. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يحييك، يعطيكم العافية يا رب.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: في استفسار بس بسيط بخصوص كانت خطبة الجمعة هاي اللي فاتت عن المسجد الأقصى.
1: نعم.
2: فك الله أصغر يعني.
1: آمين.
2: فمن ضمن على الإذاعة تبعتكم يعني طلع في إعادة لخطبة الجمعة أنهم بحكوها، فكنت متابعها أنا، ففضيلة الشيخ اللي يعني
1: نعم.
2: اللي كان بالخطبة حكى عن صلاح الدين الأيوبي أنه كان صوفيا أشعريا، فأنا بس بدي أعرف شغلي يعني هل كان صوفيا أشعريا على ما هو عليه الآن من الصوفية والأشعرية؟ الشغلة السؤال
0: بدي أضلك معاي شوي معلش إن بعد إذنك.
1: خلص
0: لا خلي سيدي خلي، بدي أجي عليك اليوم يا دكتور لضرورة. بدي السائل الكريم تأخذنا بحلمك.
2: نعم.
0: شوفك بتعرف عن الأشاعرة
2: منهم؟ أنا ما ليش بسأل متصل أسأل. أنا بيبصلني بعض الأشياء إنه مثلا الصوفية لهم طرق في العبادة لم ترد عن رسول الله.
0: إيش الاسم الكريم؟
2: محمد.
0: أخي محمد صلي على الحبيب
2: عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام.
0: بس تطلع نخلص أنا وياك على الهواء.
2: نعم.
0: فوت على أي محرك بحث تمام. نعم. وأكتب علماء الأشاعرة من المسلمين. مين؟
2: أنا ما بحكي عن الإقدام.
0: بس لا خلي بس أوفي لك من بعد إذنك، أنا ما بديش أحاججك، أنا بدي نفيد المستمعين الكرام يا أخي الكريم.
2: نعم أنا
0: الأستاذ اللي دروع توتر وقاعد بحاول أخلص السؤال بسرعة، فأنا مش رح أرد عليه وإذا ظني معاك مشان نفيد ونوصل. نعم. بس خليك معاي، بدي نعم. بدي تطلق معاي وأنا وياك نقصد وجه الله.
2: نعم صحيح أنا هذا اللي
0: بدي إياه. الله يرضى عليك. ما بدي ترد لا على سين ولا على صاد، لا ارجع. نعم. ستجد أن هذه المدرسة دافعت عن العقيدة الإسلامية في وجه الملاحدة والدهريين ومن أرادوا التشكيك بالدين وفق قواعد عقلية، لأن أعداءنا كانوا يجيبوا مسائل عقلية وبدهم رد عقلي عليها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا أخي الكريم، التصوف مدرسة للتزكية، مدرسة الإحسان. الذين وضعوا قواعد هذه المدرسة مثل الإمام الجنيد والإمام الغزالي والإمام الجيلاني قالوا هذه المدرسة منضبطة بالكتاب والسنة. اللي بيقول أنا متصوف وبيجيب شيء من خارج ما دل عليه الدليل هذه حجة عليه مش إله. وهذه المدرسة هي التي اعتنت بتزكية النفس بالإخلاص بالتواضع بالنوافل وقيام الليل وما إلى ذلك،
1: بالإحسان دكتور، على درجات
0: مدرسة الإحسان. فالآن يا أخي الكريم، أعداؤنا دائما يا شيخ محمد يضربوننا من حيث قوتنا بوحدة الصف والألفة والاجتماع. فأنا إذا إجيت اليوم قلت علماء المذهب الحنفي لا سمح الله على غير الجادة، طب أنا بطعن قاعد بمذهب هو أول المذاهب الإسلامية وهو أحد المذاهب الأربعة، فبدهم إيانا نتحول بهذه الطريقة نطعن بالتصوف بالأشاعرة بالماتريدية بالشافعية بالحنابلة، نضلنا نطعن ببعض. هذا كلام عاري عن الصحة، هذه مذاهب محترمة. اللي كان في عنده خطأ فردي وين ما كان يكون في أي مدرسة كان، هذا خطأه عليه، وإن شاء الله بالمستقبل بإذن الله تعالى بنعمل حلقة خاصة مع الأستاذ دروع، لأنه وترناه بما فيه الكفاية. مش متوتر تمام، لأن أخذنا منه ما فيه الكفاية عن هذا الموضوع.
1: حياك الله أخي.
0: هلا يا أخي الكريم.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
0: يعني تمام يا شيخ لدروع هيك،
1: جزاكم الله
3: خير. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: حياك الله.
1: يسلمك ويعافيك.
3: سيدنا بدي أستفسر، هسه أنا داينت من أحد الأشخاص مبلغ مالي تمام؟
1: نعم.
3: بعد فترة بتفاجئ انه في قرايب لي سدوا المبلغ بدون

0: علمي.
1: نعم.
0: صار يطالبوني بالمصاري وصار يقول اذا ما سديتنا وصريته من سواليفها. قلت ما انا بدي اسد كل
2: انت المصاري. ما طلبت منهم يسدوا؟
0: نهائيا. ما بعرف اصلا ما بعرف انهم مسدين اصلا غير فاجأت انه
2: تبينوا مسدين. ما ما ما لك معهم علاقه يا اخي الكريم؟ هسه بفصل ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: هسه بفصل باذن الله تعالى. حياك الله.
3: فتاوى على الهواء. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
4: الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: الله يعطيكم العافيه على البرنامج.
3: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتور عندي سؤال في الوضوء بالنسبه لغسل الذراع من اطراف الاصابع الى الكوع.
3: نعم.
4: هل ناخذ ماء للكفين وناخذ ماء للذراعين ولا نفس الماء؟
2: لا بنفس الماء.
4: نفس الماء.
2: بنفس الماء بتضلك ساحب من اصابع ايديك لتوصل للمرفق.
4: نعم. السؤال الثاني عندي وسواس في الصلاه. الفاتحه بعيدها التشهد بعيده. هل نهمله ولا كيف الوضع؟
2: اهمله. الوسواس علاجه الاهمال. بدنا نعمل لك كمان حلقه سيدي او هيك نرتب جزء من حلقه على هذا الموضوع.
4: طيب جزاك الله خير. شكرا يا شيخ.
2: هذا الماء دكتور، الماء لنفس العضو نفس الماء بنفس العضو، فانت ايدك من اولها لاخرها بنفس الماء تحركه، لا ياخذ حكم الماء المستعمل. يعني هسه قطره الماء من منبت الشعار لاسفل ذقنك هذه لا تاخذ حكم الماء المستعمل. اي نعم. حياكم الله.
3: حياك الله اخي الكريم. الاتصال الاخير. الو السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدي أسألك سؤال ما في بعدي سؤال ولا أسأل أي إنسان.
3: تفضل.
5: كل واحد يبكي لي شكل. أنا بدي أخذ سيارة تاكسي مكتب.
3: نعم.
5: السيارة طلبوا مني 46,500. بدي أدفع 25 و21 أقسطن تخفيض عن طريق البنك الإسلامي. هل هذا حلال ولا حرام؟ أنا بحياتي ما قربت البنك وعايز أحطه برقبتك. يعطيني سؤال اللي ما أسأل وراك إنسان.
3: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: طيب.
3: حياكم.
2: ماشي يا سيدي بركة الله.
3: من حيث انتهى الأخ السائل دكتور.
2: نجيب هذا السؤال سيدي.
3: نعم. يريد شراء سيارة مرابحة عن طريق مصرف إسلامي.
2: المرابحة معناها أنه أنا بحاجة عين من الأعيان وما معاي حق هذه العين، فبروح على مؤسسة تمويل، بروح على مؤسسة تمويل وبقول لهم أيها المؤسسة الإسلامية أريد هذه العين، فهذه المؤسسة الإسلامية تشتري هذا العين وتتملكه ثم تبيعني هذا العين، فما في بيني وبين المؤسسة الإسلامية قرض، ما في قرض وإنما في بيع، فتشتري مثلا بعشرة وتبيعني ب12 تقسيطا. هذه المعاملة ضمن هذه الضوابط إنه المؤسسة تتعامل أصلا بالمعاملات المنضبطة بالضوابط الشرعية، تملكت البضاعة باعتني إياها بيعا صحيحا، تملكتها دخلت ملكها، قبضتها اشتريتها قبضتها دخلت ملكي بهذا الثمن المتفق عليه، إذا تأخرت في سداد الأقساط ما بيصير علي في زيادة غرام التأخير، إذا اشتغلنا ضمن هذه الشروط فهي معاملة جائزة بإذن الله تعالى.
3: جزاكم الله خير. الأخ الكريم الذي استدان مبلغ
2: هذا سيدي
3: من المال،
2: راجعنا سيدي نفهم منه. أنا جاوبته عموما أنه ما في حدا بسد عنك وبعدين بقول لك ادفع لي، لكن ما الذي سبق بينه وبينهم، ماذا حصل ببراءة ذمته، هذا يراجعنا نفهم منه لأنها مسألة مالية بدها تفاصيل. أو الحلقة الجاية بيكون معنا وقت إن شاء الله نفهم منه إذا كان في إحالة ما كان في حوالة، يعني أنا طلبت منك حتى نفهم منه التفاصيل. أما بشكل عام ما بجي بسد عنك وبقول لك يلا ادفع لي. وصلت يا دكتور؟
3: جزاكم الله خير. ونحن نتفيأ دكتور يعني ظلال هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر
2: صلى الله
3: عليه وسلم. يكثر السؤال عن موضوع حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
2: نعم يا سيدي الكريم، الحق سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيام الله، هنالك للحق سبحانه وتعالى في أيام دهرنا نفحات. أنا بدي أسألك يا دكتور سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين مظبوط؟
3: نعم. صلى الله عليه وسلم.

0: سأل الصحابة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لما تصوم هذا اليوم؟ قال:
1: ده يوم ولدت فيه.
0: يوم ولدت فيه. طب إذا صمنا أنا وإياك وقلنا نريد أن نصوم هذا اليوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وولد فيه، أصبنا عين السنة؟
1: نعم أصبنا.
0: طيب،

0: يوجد له أي مزية، هذا كلام ليس صحيحا. وأنا يا دكتورنا أي شخص يتفق يختلف يقول لي أنا أريد أن أحتفل لا أريد أن أحتفل، ما عندنا إشكالية مع الأمر ضمن هذا النقاش الفقهي، لكن أنا إشكاليتي الرئيسية مع الذي يتهم المخالف بالتبديع. يقول له أنت مبتدع، لا يا أخي اصبر قليلا. الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكير بيوم منة من الله علينا بها، وهذه المنة هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا التذكير بأيام عطاء الله ونصر الله وإمداد الله لعباده وأوليائه مأمور به في القرآن الكريم. نحن نتذكر يوم بدر وفتح مكة ويوم القادسية ويوم اليرموك ويوم مؤتة ويوم حطين ويوم عين جالوت ويوم الكرامة والإسراء والمعراج، نتذكر الأيام التي لها دلالة حضارية ومنها مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمولده كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في يوم الاثنين لأنه ولد في يوم الاثنين، فيوم له مزية. أنت الشخص اللي ما لا يقتنع بذلك يقول لك لا أنا لا أرى ذلك، أحترمه وأقدره، وأقول له أنت محترم ومقدر، لكن إذا مشى باتجاه التفسيق والتبديع والتضليل فنقول أنت الآن على خطر عظيم، احذر. طيب سؤال يرد بيقول لك الآن أنتوا بتحتفلوا بتجتمعوا في المساجد أو في القاعات، تقرأوا قرآن، تقرأوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تنشدون، توزعون الحلوى، هذه الصورة للاحتفال، هذه الصورة للاحتفال لا نجدها في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد الصيام لكن لا نجد هذه الهيئة التي تقومون بها.
1: يعني كيفية الاحتفال،
0: كيفية الاحتفال،
1: يعني يسأل سأل كيفية الاحتفال.
0: أحسن، فمن أين جئتم بهذه الهيئة ومن أين جئتم الصورة، بهذه الصورة، وهل الاحتفال محصور بهذه الصورة؟ أولا الاحتفال ليس محصورا بصورة معينة، يعني هذا الذي أقوم به أنا وإياك الآن صورة من صور الاحتفال، نذكر بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه المنة وبرسائل المولد، المولد مليء بالرسائل، مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام الفيل، عام الفيل الذي ظن فيه أبرهة أنه سيهدم الكعبة وسينهي أمر الدين وما بقي من الدين، فكانت إرادة الله أن يولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في نفس هذا العام، هذه القضية التذكير، هذا أولا. ثانيا صورة الاحتفال ليست هيئة مخصوصة، هذه قضية مهمة جدا. يعني إذا الدكتور لدروع المكرم كان احتفاله اليوم أن يجمع أولاده وأن يذكرهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حصل التذكير. إذا التذكير كان في مجلس وأعطى درس أحد الكرام بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول حصل التذكير. إذا التذكير واحد داخل على بيته وجاب معاه على البيت شيء من الحلوى وقالهم هذا الشهر من الله علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل التذكير. طب هذه الصور كلها صور جديدة، فهل نحكم على هذه الصور الجديدة بالبدعة؟ يعني هل كل جديد بدعة ضلالة؟ الإجابة لا. الإمام الشافعي نص على أنه المستحدثات على صورتين، صورة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، جاء بشيء جديد لكن حسن، طب بناء على إيش أميز بين الحسن
1: وغير الحسن؟
0: وغير الحسن بناء على هل له أصل عام يتضمنه؟ الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
1: فهو رد،
0: فهو رد. طيب من أحدث في أمرنا ما هو منه فهو مقبول، يعني كيف؟ يعني مثلا في عبادات وردت يا دكتور بهيئات مخصوصة، عندي خمس صلوات باليوم، عندي خمس صلوات باليوم، هذه وردت مخصوصة مقيدة بزمانها بمكانها بهيئاتها بأركانها بشروطها، الصيام شهر رمضان، الحج بزمانه بمكانه،

0: الزكاة بأنصبتها بمقاديرها معينة، تمام؟ آجي أقولك بدنا هسه نستحدث صلاة سادسة بين العشاء والفجر لنحث الناس على قيام الليل، بقول لك هذه بدعة مذمومة. آجي أقول لك الآن الزكاة بدي أغير مقاديرها، بقول لك هذه بدعة مذمومة لأنها وردت مقيدة، تمام؟ لكن إذا جئنا لطلب العلم مثلا وبيان فضل العلم، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، أجي أقول لك هذا الطلب، طلب العلم ينبغي أن يكون فقط بالهيئة التي طلب فيها العلم في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجهاد في سبيل الله والدفاع عن ديننا وأوطاننا ومقدراتنا وأمننا ومقدساتنا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا أمر واجب. طيب أجي أقول لك لا يجوز أن تدافع عن دينك وأرضك ومقدراتك ومقدساتك إلا بالهيئة التي دافع فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل بها. أقول لك لا، هذا ليس صحيحا، لأن هذه الأوامر لم تأتي مقيدة من حيث الوسائل، وإنما جاءت مطلقة. ومثل ذلك التذكير، ومثل ذلك التذكير بهذه الأيام وبهذه المعاني، ما جاء لها عبادة مخصصة بهيئة مخصصة. مثال من زمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، في معركة المرتدين، في معارك المرتدين استشهد عدد كبير من الصحابة الكرام، المصحف غير موجود بين دفتي المصحف مثل ما هو اليوم من الفاتحة للناس، استشهد عدد كبير من الحفظة، سيدنا عمر يشاور سيدنا أبا بكر بيقولوا نجمع المصحف بين دفتين لأنه مكتوب على أوراق وعلى رقاع وعلى حجارة وعلى عظام، نجمعه بين دفتين. وبدأ النقاش، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جمع المصحف بين دفتين؟ لم يفعل. طب هل عندما نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه دعوة لنا أن نكون جميعا أسباب لهذا الحفظ، هل قيد الحفظ فقط بحفظ الصدور؟ يعني هل هذه الآية قالت لك لا يحفظ القرآن إلا في الصدور ويجب أن يبقى القرآن مفرقا بالرقاء؟ لا. فأجمع الصحابة الكرام على جمع المصحف الشريف بين دفتي المصحف تحت ذلك الباب العظيم، والله إنه لخير. صلاة التراويح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاة والسلام أول الشهر بالصحابة الكرام، ثم لم يكمل حتى لا تفرض عليه، واستمر الأمر كذلك، كل شخص يصلي قيام الليل وحده. في زمن سيدنا عمر اجتمع الناس على إمامة سيدنا أبي ابن كعب رضي الله عنه وارضاه، يعني ما كانوا يصلوا جماعة في المسجد،
1: جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب،
0: جمعهم بإمامة سيدنا أبي، رآهم سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه، أمر جديد ولا مش جديد؟
1: جديد،
0: جديد. لكن قال نعم الأمر. لماذا؟ لماذا؟ لأنها تتسق والأصول والقواعد، ولم يأتي نص يمنعها. هذا هو النظر للعبادات. في عبادات وسائلها تتعدد، التذكير، التفكر، التعلم، الذكر، تتعدد وسائلها. فنحن لا نقول أن تذكيرنا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون بصورة معينة وإلا ما حصلش التذكير، لا، هذه وسائل، نذكر بمحاضرة، نذكر على وسائل التواصل، نذكر في بيوتنا. أنا زيد اللي بحكي معك، إذا بدك أحكي لك عن ذاكرتي، طفل صغير في المنزل أذكر أن والدي سماحة الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني رحمه الله جاء بالحلوى، حلوى معتادة بمناسبات معينة، إيش في مناسبة اليوم؟ قالوا اليوم مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اليوم ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم يا دكتور نواجه أزمة كبرى في الثقافة والهوية، ينبغي أن نعزز الوسائل التي تزرع ثقافتنا في عقولنا. الإشكالية الكبرى أنه إحنا مواسمنا الكبرى حج، رمضان،

0: المولد النبوي بسبب خلاف محتمل نحوله إلى قضايا لا تحتمل. يعني برمضان العشر الأواخر شو القضية الرئيسية عندك على الهواء؟ رمضان أنت كمقدم برامج موقر ومحترم، أكثر سؤال بتنسأله على الهواء بالعشر الأواخر برمضان؟
1: ليلة القدر،
0: ليلة القدر وزكاة الفطر، مظبوط؟
1: نعم.
0: كم سؤال بالله بيجيك هل يجوز أن نزكي زكاة الفطر بالقيمة ولا بالطعام؟
1: نعم.
0: مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: صح؟
1: صحيح.
0: كل مواسمنا بنيجي نحولها إلى خلاف في هذه المسائل، هذا شيء خطير. والفتنة، الفتنة وإيقاع العداء والبغضاء بين أفراد هذه الأمة أشد خطورة بألف مرة من الإشكالية التي عند الطرف الآخر، هل يجوز أن أحتفل أم لا يجوز أن أحتفل، وأشد تأثيرا وإرضاء للعدو. وهذا هو الحرام حقيقة الذي يقوم به من يوقدون نار الفتنة. لا تحتفل إذا لم ترد، وحبيبي وعلى عيني وما في بيني وبينك مشاكل، لكن تيجي تتعرض لمن يحتفل بهذه الاتهامات وأنه خارج عن الدين وأنه مبتدع وأنه فاسق وأن
1: تبديع. نعم
0: نعم، هذه الإشكالية. الآن بدي أحكي لك بس بآخر دقيقتين نبذة تاريخية عن الاحتفال. الحاكم المظفر ملك أربيل كان قائد من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي، هو أول من أظهر الاحتفال بالطريقة هاي التي نحن عليها الآن، التي نحن عليها الآن، ويجمع العلماء ويقدم الطعام وتدرس الدروس، وكبار العلماء مثل الحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي قبله مدحوا هذا القائد العظيم وقالوا كان سنيا مكرما للعلماء لم يهزم في معركة قط، وكان من قادة جيش صلاح الدين الأيوبي الذين حرروا هذه البلاد من محتلها الفرنجي الذي سمى نفسه بالحملة الصليبية. إذا نهدى شوية دكتور ونروق على بعض ونتكلم في المسائل ضمن حجمها الطبيعي،
1: سياقها،
0: ضمن حجمها وسياقها. وأنا وأنت رجل إعلامي أذكر مثالي الآن أمام المستمعين الكرام، ربما ذكرته كثيرا، أني مرة عملت حلقة عن الإشكاليات اللي بتصير إثر مباريات كرة القدم، الإشكاليات التي تحدث، فصورت الحلقة هاي باستاد كرة قدم، وأنه ما بيجوز نجعل الرياضة وهي شيء طيب وجميل أن نجعلها سبب للخلاف والفرقة وإلى آخره. بس نزل المقطع على السوشيال ميديا بلحظة واحدة فورا عشرات الشتائم بين فريق ألف وفريق باء، لنجد ولنكتشف أن هذه الحسابات وهمية يديرها أعداؤنا. هذا بسمي حاله الفريق ألف، وهذا بسمي حاله الفريق باء، وهذا غير واقعي. هذا بسمي حاله ابن المنطقة ألف، وهذا بسمي حاله ابن المنطقة باء، وهذا غير واقعي. والآن سنشهد مثل ذلك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر وليلة النصف من شعبان، ونقرأ الفاتحة ولا ما نقرأش الفاتحة، ونقول بسم الله ولا وصلى الله على سيدنا محمد، وهكذا حتى يبقى النزاع، ونترك أعداءنا الصهاينة يفعلون ما يريدون، خاب فألهم وطاش سعيهم. إحنا محافظتنا على بلادنا وقوتها ووحدة صفنا أن نقوم بشيء من الواجب اتجاه مسجدنا الأقصى خلف جلالة الملك، هذا المطلوب منا اليوم، مش إحنا نبحث عن قضايا حتى نعزز ما يريده أعداؤنا. هذه واجب مجمع عليه وينبغي أن نكون بقمة الفطنة ونحن نتكلم عنه.
1: شكرا لكم دكتور على هذا التوضيح وهذا التأصيل. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور. وأيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة الأخبارية الثانية لهذا اليوم. قبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع

0: وقانون الإدارة المحلية لسنة 2026. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو جي. كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي، ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. شرع مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وبعد إجراء عدد من التعديلات على مواده من قبل لجنته الإدارية. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون الإدارة المحلية يتألف من 70 مادة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الشؤون البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل التعديلات مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، أبرزها تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات وتوسيع المشاركة الشعبية وزيادة تمثيل المرأة والشباب وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح المسؤوليات. ويبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، فيما رفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في مجالس المحافظات. كما رفعت التعديلات الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 إلى 25 عاما. ويتجه المشروع إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز صلاحياتهما في التخطيط الاستراتيجي والحضري وتنفيذ المشاريع التنموية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع القانون جاء استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا أساسيا استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، وبما ينسجم مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري. بدوره أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات على أن مشروع القانون يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحا. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات ومداخلات واسعة ومستفيضة حول

0: مشروع القانون تركزت بصورة خاصة على ضرورة تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة ودور الأجهزة التنفيذية، ومنع تداخل الاختصاصات بما يضمن تحديد المسؤولية والمساءلة. كما تناول النواب أهمية تعزيز الموارد المالية للبلديات وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموازنات والمشاريع بين المحافظات والمناطق، خصوصا المناطق الأقل حظا في التنمية. وحول تمثيل المرأة والشباب، أكد النواب على ضرورة ألا تكون المشاركة مجرد نسب رقمية، وإنما مشاركة حقيقية في صناعة القرار المحلي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار توجه لإعادة تعريف الإدارة المحلية، بحيث تصبح البلديات ومجالس المحافظات شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجاء المعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية. وأوضح أن المشروع السكك الحديدي يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا إلى أن التشريعات المعروضة أمام المجلس لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو الأراضي التي سوف تستملك لغايات سكك الحديد المقررة. أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة. يتواصل التصعيد الإنساني والميداني في الضفة الغربية مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين. مزيد من التفاصيل في تقرير فاتن الفقهاء وتقرأه هيا لجبور.
2: في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة الغربية، لا تزال اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين تتصاعد هناك، حيث أصيب 10 فلسطينيين بينهم 2 بالرصاص الحي و8 جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال هجمات نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، تخللها اعتقال عدد من الفلسطينيين ومداهمة منازل والاعتداء على سكانها. وفي منطقة بيت عينون شرق الخليل، نفذ مستوطنون هجوما مماثلا على عائلة فلسطينية واعتدوا على أكثر من 20 فلسطينيا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 12 شابا ونقلتهم إلى البؤرة الاستعمارية القريبة للتحقيق معهم. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترقومية ونفذت حملة مداهمات وتفتيش طالت منازل المواطنين واعتدت بالضرب على عدد منهم، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح ورضوض. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من قرية المنيا وكيسان شرق بيت لحم، هذا وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بحجة عدم الترخيص.
1: ردت طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من أراضي الولايات المتحدة، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي سيبقى إيرانيا. وكانت إيران طرحت الأسبوع الماضي سلسلة من الشروط لإعادة فتح المضيق، بينها وقف الحرب على إيران وحلفائها. إلى ذلك تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي أيامها الأخيرة، إذ تنتهي رسميا غدا وسط جمود المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل بشأن الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل

0: تقبل الملاحة في مضيق هرمز. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دوت انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف جراء هجوم روسي بصواريخ باليستية، فيما تعرضت موسكو لهجوم استخدمت فيه 600 مسيرة دمرت منها 201. التفاصيل في التقرير الذي أعدته ميسون ربحات وتقرأه سارة العيسى.
1: في وقت تصاعد أوكرانيا وروسيا هجماتها المتبادلة، شنت روسيا ضربات صاروخية وطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 21 في كييف ومدن أوكرانية أخرى. وفي وسط أوكرانيا تعرضت منشأتين صناعيتين هناك لضربات روسية. وفي وقت سابق أطلقت روسيا عددا قياسيا من الصواريخ على أوكرانيا في تموز الماضي، في الوقت الذي تضغط فيه كييف على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوفير المزيد من منظومات الدفاع الجوي لصد الهجمات. وفي الجانب الروسي تعرضت موسكو لهجوم بحجم نادر استخدمت فيه 600 مسيرة وأوقع 3 جرحى دمرت منها 201، وذلك في وقت كثفت أوكرانيا هجماتها على عمق الأراضي الروسية مستهدفة بصورة خاصة منشآت الطاقة والتجارة الإلكترونية. وفي روستوف بجنوب روسيا أعلن حاكم المنطقة التي تتقاسم حدودا مشتركة مع أوكرانيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 بجروح، كما تضررت مبان سكنية وصناعية في منطقة كامينسكي. وتستهدف القوات الأوكرانية بطائراتها المسيرة مصافي النفط والبنية التحتية العسكرية الروسية، في حين تعزز موسكو هجومها في شرق أوكرانيا وتواصل إطلاق دفعات صاروخية على المدن الأوكرانية ومن بينها كييف. إلى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية سيطرت على قرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وكذلك على قرية أخرى في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.
0: قتل 48 شخصا وأصيب العشرات جراء الزلزال الذي ضرب أمس جزيرة فلوريس في شرق أندونيسيا، متسببا في أضرار لحقت بمئات المباني وفق أحدث حصيلة رسمية اليوم. وأجبر نحو 5000 شخص على إخلاء منازلهم جراء الزلزال الذي أعقبته هزات ارتدادية، فيما لا يزال سكان بعض المناطق من دون كهرباء أو وسائل اتصال. وأكد الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن الاستعدادات جارية لتقديم المساعدة لآلاف النازحين المقيمين في ملاجئ مؤقتة. وأرسلت الحكومة 5000 حزمة مساعدات، فيما أعرض الاتحاد الأوروبي توفير خدمات برنامج لمراقبة الأرض للمساعدة في عمليات الاستطلاع وتحديد مواقع الضحايا المحتملين. قالت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي إن الحكومة تتجه إلى قياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على المواطن والمؤسسة والموظف بالتوازي مع مواصلة رقمنة الخدمات وتبسيطها والتوسع في حزم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن معرفة نتائج ما تم إنجازه لا تقل أهمية عن قياس حجم الإنجاز نفسه. جاء تصريحات البلبيسي تعقيبا على تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من العام 2026. وأضافت أن المؤشر الوطني يهدف إلى تحديد نقاط الضعف أو فرص التحسين التي يمكن الاستناد إليها في عمليات التحديث مستقبلا. قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات إن جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات إنتاج تمثل منصة تجمع خبرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجسرا يربط القطاع الخاص بالحكومة وشريكا حاضرا في العديد من محطات نموه وتطوره. وأشار خلال احتفال الجمعية بمرور 25 عاما على تأسيسها إلى أن ما حققه الأردن في هذا المجال جاء ثمرة رؤية ملكية مبكرة أدركت الأهمية الاستراتيجية للقطاع بوصفه ركيزة للتنمية ومحركا للنمو الاقتصادي. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي تهدف لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية. حول أهمية هذه الورشة تحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعيطة فقال:
2: أما الهيئة هو جزء من المقوم فيه مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوات الرقمية، هو جزء من التطور اللي بيجري في المملكة الأردنية الهاشمية واللي بيجري في توجيهات من جلالة الملك وأيضا في تشكيل مجلس التكنولوجيا الأعلى اللي برئاسة سمو ولي العهد. والحمد لله نحن نسير في هذا المجال. والذكاء الاصطناعي طبيعي هذه الدورة 3 أيام بالتعاون مع اليون دي بي للأمم المتحدة وللإنماء حول إمكانية تطوير عمل الهيئة بما يخدم العملية الانتخابية، بما يخدم تسجيل الناخبين، بما يخدم أيضا الإعلام في ودعاية حول القوانين، بحيث أنه يكون هناك تطور مهم جدا في هذا المجال. وهذه القضية ليست سهلة، لكن لا مجال إلا أنه نقوم فيها.
0: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الثالث من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 117 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 26 قضية للإتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة. وألقي القبض خلال الحملة على 41 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 91 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام الشركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأشارت المؤسسة إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات. وبينت أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى 500 دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9%. نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زيد العنبر تحدث لمندوبتنا وعد البدرين حول هذا الموضوع وقال:
3: نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسط الشامل في الدورة الصيفية 2026 جاءت كما يلي: عدد الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة كانت 52 كلية، عدد المشتركين في هذه الدورة كان 2605 طالب وطالبة، عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان لورقة أو أكثر كان 2591 طالب وطالبة، عدد التخصصات الأكاديمية والتطبيقية كان 107 تخصصات، عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في هذا الامتحان لهذه الدورة كان 1899 طالب وطالبة، بلغت نسبة النجاح العامة 72.9% وهي ضمن نسب النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة، عدد الأوراق التي تقدم إليها الطلبة كان 4 أوراق للتخصصات العملية وكان 3 أوراق للتخصصات النظرية، نسبة النجاح العامة مثل ما حكينا كانت 72.9%. هاي تقريبا اللي هي نتائج امتحان الامتحان الشامل لهذه الدورة، وهي تقريبا اللي هي آخر دورة للامتحان الشامل.
0: ثمنت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اهتمام جلالة الملك الدائم بملف الأمن الغذائي ومتابعته الحديثة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوجيهات جلالته المستمرة بضرورة الحفاظ على مستويات آمنة وكافية من المخزون على مدار العام، بما يضمن استدامة الإمدادات وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الظروف الاستثنائية. وشددت النقابة على التزامها الكامل بالعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى خطوات عملية، والتي كان آخرها توجيهات جلالته بأهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات. قرر مجلس إدارة صندوق حماية البيئة خلال اجتماع عقد في وزارة البيئة برئاسة وزير البيئة دكتور أيمن سليمان الموافق على تقديم الدعم لحزمة من المشاريع البيئية والتنموية التي تسهم في حماية البيئة واستدامة مواردها وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية البيئية المستدامة. بدأ اليوم دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل. ويأتي دوام الهيئات التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة، ليعد ركيزة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. كما يأتي هذا الموعد في إطار تنفيذ الوزارة برنامجا وطنيا مستداما لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي، بما يضمن حصول الطلبة على فرص تعلم أكثر فاعلية وجودة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة

أخباري. هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يبدأ الاثنين المقبل زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وواشنطن تؤكد استمرار مشاوراتها لتعزيز الأمن والاستقرار في الضفة. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات الزملاء غاندي حداد ومحمد عبيدات من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح.

0: هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن الجاليات العربية الفلسطينية في أوروبا، دورها، مكانتها، ماذا حققت، معاناتها، مشاكلها، امتداداتها، وأيضا يعني ما هو التطور السياسي الذي طرأ في أوروبا أو تطور في أوروبا لصالح الاعتراف بقضية الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني نحو المساواة والاستقلال والعودة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات، عن وضع الجاليات الفلسطينية في أوروبا، دعوني أرحب بالأستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي يختصرون هذا العنوان بكلمة اتحاد، والاتحاد تعني بالنسبة لهم شيء مهم وحيوي. دعونا نسأل الأستاذ جورج رشماوي شو كلمة اتحاد. أستاذ جورج، مساء الخير.
1: مساء الفل، أهلا بك.
0: يا مرحبا. يعني أستاذ جورج، أنت رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، هذا بيعني أنه في اتحاد وفي جاليات وفي لها فروع، وبالتالي اخترت، يعني أعتقد أن مسألة الاتحاد يعني الاتحاد بين هذه الفروع، بين هذه الجاليات، أليس كذلك؟
1: نعم،
0: كل الاحترام.
1: لأن طبعا هيئة قيادية هي هيئة إدارية ل 41 جمعية ومؤسسة وجالية ممتدين على 17 دولة أوروبية، والتنسيق قائم بيننا بعدة مجالات.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها الحركات الأوروبية الموجودة، أن الدخول داخلها والعمل معهم وتنشيطهم إلى آخره، وأيضا فتح علاقات مع المؤسسات الرسمية والشعبية في كل بلد.
0: نعم.
1: بما يخص موضوعنا.
0: طيب، خلينا أولا نتحدث عن الاتحاد وبعدين نحكي. نعم. عن الجاليات.
1: نعم.
0: الاتحاد بتقول من 17 دولة، 41 فرع ومؤسسة، يعني في عندكم مؤتمر سنوي كل سنتين، يعني مؤتمر موحد لممثلي هذه الدوائر أو المؤسسات أو الجمعيات، بتجتمعوا وبتختاروا أو بتنتخبوا هيئة إدارية؟
1: نعم. نحن يعني نعمل، نحاول جاهدين أنه كل سنتين نعقد مؤتمر.
0: نعم.
1: والوحدات المتواجدة في البلدان الأوروبية المختلفة تعقد مؤتمرها وترسل مندوبيها.
0: نعم.
1: وداخل هذا المؤتمر يتم انتخاب مجلس عام، هكذا نسميه. والمجلس العام ينتخب بدوره لاحقا الهيئة الإدارية التي عادة تكون على الأقل يعني ثلث البلدان الكبيرة، يعني تمثل ثلث البلدان الكبيرة في أوروبا.
0: طيب، آخر مؤتمر إمتى كان؟
1: كان هذه السنة في شهر شباط.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني حضرتك أنت رئيس الهيئة الإدارية لهذا المؤتمر الذي عقد في شباط.
1: نعم.
0: والمؤتمر والهيئة الإدارية اللي أنت بترأسها يعني تشكل ثلث المجلس العام.
1: نعم.
0: طيب، والثلث قديش، يعني كم واحد بيكونوا؟
1: احنا كنا 13 تقريبا الآن.
0: نعم، 13 أعضاء هيئة إدارية.
1: أعضاء إدارية. نعم.
0: نعم. وبتحاولوا بهذا التمثيل يكون جغرافي، بمعنى تحاولوا ما أمكن يعني تمثيل أغلبية الجاليات بهذا الاتجاه؟
1: نعم صحيح. نعم. ونأخذ البلدان الرئيسية اللي فيها التجمعات الرئيسية في الجاليات الفلسطينية في أوروبا، أهمها ألمانيا.
0: نعم.
1: يعني مثل ما بتعرفوا ألمانيا فيها بين 300 ألف إلى 350 ألف فلسطيني.
0: ما شاء الله.
1: والأساس عشان هيك الجالية الرئيسية في أوروبا هي جالية ألمانيا.
0: نعم.
1: وبالمقابل هناك طبعا في جاليات تمتد من أوسلو النرويج وتنتهي في يعني في إسبانيا.
0: نعم.
1: كلهم يعني موجودين. طبعا في ناس بيسموا حالهم جالية فلسطينية، وفي يعني فروع بتسمي نفسها مؤسسة أو جمعية، جمعية الصداقة مثلا، الـ شو بدي أقول، يعني الإسبانية الفلسطينية، الألمانية الفلسطينية إلى آخره. يعني مش بس بدي أقول جاليات، وإنما كل شيء منظم تقريبا. نحاول جاهدين أنه نقيم معه علاقة. طيب. حتى ينضم للاتحاد.
0: يعني مثلا في ألمانيا في جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية.
1: نعم.
0: كان برأسها يعني شخص
1: جمال محمود.
0: هلأ جمال محمود.
1: نعم. نعم.
0: كان سابقا واحد شخص آخر.

0: آخر أردني بالمناسبة كان.
1: صحيح.
0: نعم. طيب، إذا الآن الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، طيب
1: بين قوسين بس اجمع مش اتحاد،
0: اجمع، اجمع
1: يعني اجمع بمعنى بدنا نجمع يعني نوحد.
0: طيب طيب، هلا انتم كهيئة إدارية ما دام موجودين بأكثر من بلد، كيف بتجتمعوا وكل قديش بتجتمعوا؟
1: الهيئة الإدارية بتجتمع كل تقريبا من 3 أسابيع لأربع أسابيع عبر نظام الزوم، وتناقش طبعا الوضع كله، وخاصة يعني الوضع الإعلامي في البلدان الأوروبية المختلفة والأنشطة عبر المجموعات التضامن. والمجلس العام يجتمع كل 3 أشهر، بيقدم فيها تقارير ما عملته الهيئة الإدارية على مدار 3 أشهر في هذا المجلس.
0: برضو المجلس العام بيجتمع بالزوم
1: ودقيقين في شغلنا، لأنه معلي المجلس العام يراقب شغلنا طبعا.
0: نعم.
1: لأنه هو زي البرلمان إلنا يعني.
0: نعم. طيب شو القضايا يعني الحيوية المتدرجة، وشو القضايا الطارئة؟ يعني شيء مؤكد مرات بيطلع شيء طارئ بيكون على جدول الأعمال، لكن في قضايا مثلا القضايا المالية، قضية مثلا اجتماعات معينة، لقاءات مع أحزاب إلى آخره. يعني شو القضايا الحيوية اللي الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية بلقيها دائما على جدول أعماله وبيهتم فيها؟
1: احنا في الاتحاد الجاليات الفلسطينية اجمع عندنا لجان، وهي اللجان عشان هيك يعني المجلس العام مش بس صورة وانما بنشغل كمان اعضائه.
0: نعم.
1: هذه اللجان عندنا هي 4 لجان. هي عندنا لجنة العلاقات الداخلية والتي تراقب اوضاع الاتحادات الداخلية، عقد مؤتمراتها اذا في مشاكل فيها، القيام ايضا بزيارتها، لقاءات اجتماعية إلى آخره. هاي لجنة العلاقات الداخلية نقطة واحد. النقطة الثانية لجنة العلاقات الخارجية، هاي تقيم العلاقات مع المؤسسات المشابهة، لأنه كمان في يعني جاليات أخرى لها يعني لها امتدادات في كل أوروبا.
0: نعم.
1: مثل اتحادنا. وبالتالي نقيم علاقات معهم. وأيضا نقيم علاقات مع المؤسسات الرسمية.
0: نعم.
1: يعني البرلمانات،
0: الأحزاب، الشخصيات
1: إلى آخره، هاي والمؤسسات الشعبية طبعا.
0: نعم.
1: الألمانية أو الأجنبية بشكل عام، الأوروبي. ونضيف إلها في عنا لجنة العلاقات، لجنة العلاقات الخارجية معها لجنة المقاطعة البي دي اس، فيها مجموعة من الشباب النشطاء صعيد أوروبا. بينما عنا كمان لجنة مالية ولجنة إعلامية. اللجنة المالية وظيفتها دعم صمود شعبنا عبر جمع التبرعات بالأساس، جمع الاشتراكات الأعضاء طبعا، وتقديم مشاريع للمؤسسات الأوروبية المختلفة من إسبانيا لألمانيا للنرويج إلى آخره. ويعني هاي يعني اللجنة الإعلامية، لا آسف، اللجنة المالية هي بالأساس يعني عمود فقري بشغلنا، لأنه بدونها في مشكلة. أضف إلى ذلك إحنا معنيين أنه ندعم صمود شعبنا في فلسطين، في غزة بالتحديد، وطبعا بالضفة إلى آخره، بالقدس. وبالتالي بنشتغل على هذا الموضوع يعني جاهدين يعني لإنجاز مشاريع جيدة لشعبنا هناك. الموضوع الإعلامي جدا احنا مهتمين فيه، لدرجة انه عندنا متابعة على الفيسبوك الخاص فينا اكثر من 18,000 متابع. هذا رقم جيد طبعا، احنا طموحين يزيد، لانه في اوروبا مثل ما بتعرف اكيد إنه في بين 800,000 إلى 1,000,000 فلسطيني، يعني إحنا أكبر مخيم فلسطيني بجوز في العالم. وبالتالي يعني عندنا شغل على الصعيد الإعلامي كمان مرتب، نصدر بياناتنا مش فقط باللغة العربية وإنما أيضا باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية والإسبانية. يعني نحاول جاهدين الشغلات المهمة إنها تكون بأكثر من لغة. هاي تنحط على الفيسبوك عنا. يعني اعتقد ان احنا ماشيين بالطريق الصحيح، اكيد ان اغلاط زينا زي غيرنا يعني، لكن جاهدين انه نجمع شعبنا، نجمع جاليتنا اللي يصير لها صوت في اوروبا وما تبقى محطوطه على الرف. والقضايا التي تلفت النظر في اخر فتره انه اصبح ابناء الجاليه

0: قدموا نفسهم في الانتخابات المحلية وفي انتخابات البرلمانات الأوروبية. يعني هي الظاهرة اللي احنا بنشتغل عليها وبنأكد عليها حتى يصير إنه صوت في كل مكان، مش فقط في بعض الأحيان وإنما في المؤسسات الرسمية الأوروبية.
1: طيب إذن خلينا أولا

0: ممكن يشارك في الانتخابات البلدية مش هيك؟
1: في بعض البلدان الأوروبية هيك، مثلا ألمانيا مش هيك.
0: أيوة
1: مثلا لكن أغلب البلدان الأوروبية نعم صحيح.
0: نعم.
1: يعني ما تقوله صحيح.
0: طيب.
1: إنه ممكن إنه إذا عندك إقامة دائمة في البلد إنك ترشح عادي، يعني كأنك مواطن نوع.
0: نعم نعم. طيب في عنا قبل الانتخابات البرلمانية الحزبية، يعني
1: نعم.
0: كمان النشاط الحزبي كمان بيلعب دور أساسي قبل البرلمان، مش كل واحد بيقدر يروح على البرلمان، بس
1: صحيح.
0: كل واحد بيقدر يكون عضو في حزب.
1: صحيح.
0: فكمان هل هذا موضوع كيف تهتموا فيه؟
1: احنا بنهتم اول شيء بموضوع الاندماج.
0: نعم.
1: يعني بمعنى مساعدة الناس بسرعة على اللي، طبعا انا الان بحكي عن فترة سابقة مش الان، لانه الان عدد اللجوء قل، يعني بمعنى ما بيجي ناس، يعني لأوروبا كثار مثل زمان، يعني من سنة 2012 ل 2016 17 كان اللجوء الى اوروبا ضخم، يعني وشيء بلفت النظر. لكن بهذه الايام اللجوء اقل، طبعا كمان بحكم الاجراءات اللي اتخذتها اوروبا والبرلمان الاوروبي فقلوا. لكن التركيز احنا بنركز كاتحاد على الشباب اللي مولود هون، بنركز على الاهالي اللي اجوا وما يعني ما اهتموا بتعلم اللغه، انه يتعلموا اللغه، حتى لو نقيم صفوف تعليم لغة يعني بالبلد المعني، يعني بألمانيا مثلا عندنا صفوف تعليم لغة. وأضف إلى ذلك أنه بنظل نأكد عليهم أنه أنتم جزء من هذا المجتمع، وما بصير يعني بناء مجتمعات موازية، لأنه هاي يعني أول شيء بتخليناش نتعرف على المجتمع الموجود، ما ولا بنقدر نأثر عليه. عشان هيك الشباب الآن النشطاء في الجامعات وجزء منهم مولودين في ألمانيا أو أتوا إلى ألمانيا هم صغار، هذول يعني أكثر ناس متحمسين لهذا الموضوع وأكثر ناس مندمجين في المجتمع الألماني. بالنسبة للأحزاب لا، إحنا دورنا رئيسي إنه نقول يعني دائما منوجه الأنظار بأهمية الدخول بالأحزاب اللي تدعم قضيتنا الوطنية، تدعم حقوقنا، وبنفس الوقت ما نترك الأحزاب اللي بتدعمش واللي واقفة ضدنا، لا منظر فاتحين عليها خط ونحاول عملية التغيير داخلها، لأنه ما يعني اللي معاك معاك بالنهاية، لكن إحنا بهمنا إنه نوسع دائرة التضامن ودائرة يعني العمل المشترك مع أحزاب ثانية، ومش بس أحزاب محددة كانت يسارية أو تقدمية بشكل عام.
0: يعني كمان يعني انخراط وصف الأحزاب بيحمي هذا المواطن الأجنبي من أي تطاول أو اعتداء أو الآخر، وبيسهل عليه يعني عملية الاندماج والانفتاح يعني المؤسسات عليه وانخراطه في المؤسسات المختلفة.
1: صحيح. أضف إلى ذلك أنه يقدموا لنا خدمات، يعني بعطونا قاعة نجتمع فيها، لأنه مش في كل مكان نقدر نستأجر قاعة، بتعرف الحياة
0: نعم.
1: أوروبا غالية جدا. تروح تستأجر مقر يساعده لخمسين إلى مئة واحد، يعني بتدفع الواحد مبلغ عالي. لكن الأهم من هيك إنه إحنا علاقاتنا هاي، أنا بعتقد إنه في علاقات جيدة لكن لا تكفي. مفروض فينا نوسع أكثر علاقاتنا، نقيم علاقات مع مؤسسات وجمعيات تعمل أيضا في مجال الاندماج، ومش بس يعني مؤسسات خلينا نقول رسمية، وإنما مؤسسات شعبية، وهذا موجود في أوروبا. وبنفس الوقت بنحاول جاهدين إنه دائما نوضح ما يدور في عنا في فلسطين في المنطقة بشكل عام، حتى الناس يعني ما تأخذ فقط الأخبار اللي جاية من التلفزيونات الأوروبية، لأنه جزء منهم يعني أنت بتعرف أكثر مني في الموضوع كمان، مش يعني مش داعم
0: مفهوم يعني في كمان فيها أخبار تضليلية
1: وفيها أخبار تضليلية، فإحنا
0: وتأثير صهيوني وعدواني وكذا.
1: نعم نعم نعم. وتستغرب أيضا إنه يعني كيف بنقلوا الخبر، يعني أيضا مواقف الإسرائيلية التي تنقل، يعني يعني مثلا بيعملوا بودكاست مع واحد إسرائيلي عشان يسألوه عن القدس وعن المسجد الأقصى، ما بيجيبوا فلسطين يسألوا عن القدس المسجد الأقصى ولا شو بصير الآن بالضفة مثلا ولا العبادة الجماعية بغزة، ما يعني بيحاولوا جاهدين إنه ينطقوا أشخاص محددة، يعني باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم أصلا حتى يعني يقدروا يستقطبوا، لأنه الرواية الإسرائيلية

0: أنا بديش أقول سقطت، لكن بدي أقول أنه أصبح لها مواجهة برواية فلسطينية بشكل قوي، وما زالت الطريق ساعة طويلة حتى بالفعل الرواية الفلسطينية هي يعني تحقق مدى نقول فيه بأنه راح يصير في تغيير رسمي سياسي في بعض البلدان الأوروبية.
1: نعم. طيب إذن المحطة الثالثة اللي هي الانتخابات البرلمانية، كيف
0: نعم.
1: أنتوا يعني بتشتغلوا بترشحوا بتساعدوا أولا فلسطينيين لأن يترشحوا للبرلمانات الأوروبية المختلفة، وثانيا ممكن أيضا تساعدوا مواطنين عرب يعني لهم نفوذ لهم تأثير لهم مكانة في الترشح للبرلمانات، والمحطة الثالثة في الانتخابات البرلمانية كيف ممكن أنتوا تنحازوا لشخصيات أوروبية غير عربية غير إسلامية، يعني بتجدوا فيها أنه هذا عنصر صديق للشعب الفلسطيني للقضية الوطنية الفلسطينية وبالتالي تقفوا إلى جانبه. يعني في هناك ثلاث محطات ممكن تهتموا فيها بعتقد في الانتخابات البرلمانية.
0: صحيح، حتى الواحد يوضح الفكرة ممكن نعطي مثل. الآن في برلين بالتحديد في انتخابات لبلدية برلين، تعرف برلين يعني عايشين فيها 7 مليون، يعني مش لعبة، وبالتالي قدمنا أسماء بالتعاون مع الجميع، أحدهم محامي فلسطيني مولود في ألمانيا اسمه أحمد عابد، حيث اتفقت الجمعيات والمؤسسات في برلين والجالية الفلسطينية طبعا في برلين على دعمه، وبالتالي الآن نحن بنوزع على كل من نعرفه كان فلسطيني عربي أو ألماني بأنه أهمية انتخاب
1: أحمد
0: هذا
1: عابد
0: الشاب النشط المحامي، لأنه بيمثلنا وبيمثل صوتنا.
1: نعم.
0: أيضا وهذا ما حدث على فكرة العام في
1: إمتى الانتخابات البلدية لبرلين؟
0: في شهر 9. شهر 9.
1: نعم.
0: واللي أنت كمان حكيته دقيق، بمعنى أنه طيب في شخصيات ألمانية مثلا أو بشكل عام أوروبية، طب هاي الشخصيات هي كيف دعمتكم؟ طب شجعوهم اللي يدخلوا البرلمان. نعم هذا نقوم به. يعني مثلا في أحزاب موجودة في أوروبا وقت ما صار موضوع طوفان الأقصى ابتعدوا عنا كثير، لكن مع اللي حدث في غزة تراجعوا، منهم أحزاب يعني يسارية تراجعوا عن هذا الموقف وصاروا يحكوا مثل ما احنا بنحكي عن اللي بيصير في غزة، وهدول الآن يقدموا نفسهم للبرلمان زي الدنمارك زي السويد، وبالتالي احنا بنعطي بالفعل بتطلع في مؤسسات كبيرة في السويد مثلا لجان حق العودة لها في عدة مدن في السويد يعني تجمعات جيدة وهي تابعة لاتحادنا، فبيسموا أسماء أو بدعموا أسماء آسف إنه هاي الشخصيات مهمة إنها تدخل للبرلمان، وبالفعل بتدخل يعني جزء منها دخل نقول، وفي ناس طبعا ما نجحوش لأسباب يعني ما أخذوش أصوات ما تكفي يعني أصواتا، وبالتالي لا في ناس إنها قادرين ندخل. في ألمانيا كثير حريصين على إنه نتمثل في البلديات نتمثل لاحقا بالبرلمان بعدد معقول. أضف إلى ذلك الملاحظة اللي حكيتها صحيحة إنه مهم نعتني بالشخصيات الأوروبية والألمانية بشكل خاص إنه هم يدخلوا البرلمانات بحيث نستطيع لاحقا إنه نحدث شيء أو تغيير داخل هاي البرلمانات ويصير في صوت فلسطيني يعني.
1: نعم.
0: صحيح على فكرة في شباب أو شابات فلسطينيات في البرلمان الأوروبي، لكن مش قاعدين نستفيد منه لأنه بتبنوا المواقف السياسية لأحزابهم الاشتراك الديمقراطي أو الحزب الاجتماعي المسيحي مثلا، فما بنستفيد. احنا اللي بدنا ناس أو أفراد أو شخصيات نستفيد منها داخل هاي البرلمان.
1: إذن هون أهمية اللي يعني ذكر في مسألة الانتخابات المحلية والحزبية والبرلمانية، أهمية الانخراط بأحزاب سياسية معينة حتى تؤدي الدور وبالتالي توصل للمرحلة الثالثة وهي البرلمان، بحيث يكون عندك شخصيات حزبية واضحة وأعضاء في البرلمان بشكل إيجابي.
0: نعم.
1: طيب هل هنالك يعني غير فلسطينيين مثلا عرب أو يعني أجانب في بلدان تانية يعني

0: لكم علاقات معهم، هم فعلا وحقا أصدقاء للشعب الفلسطيني بدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
1: يعني ممكن أقول النرويج مثلا في أوسلو، عديد منهم يعني مواقفهم حتى أكثر من بعض الفلسطينيين، يعني كثير مؤيدين للقضية الفلسطينية. الدنمارك نفس الموضوع، في مجموعة يعني حتى أفريق البرلماني لدرجة يعني متحمس، وأكثر واحد بيواجههم في الإعلام الرسمي حول موضوع يعني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ونفس الشيء في إسبانيا، يعني صحيح أنه الحكومة ورئيسها سانشيز يعني مواقفهم مشرفة، لكن كمان في طيار معادي قوي، لكن قادرين هم حتى الآن بالبرلمان الإسباني أنه يسكتوا، وقادرين أنه يتابعوا دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. يعني
0: أستاذ جورج، يعني الحقيقة ملفت موقف إيجابي من قبل إسبانيا ومن قبل إيرلندا، ولكن الإشي الغريب بلجيكا. يعني بلجيكا بلد يعني محافظ برجعي بالمعنى السياسي والآخري، ولكن بلجيكا يلاحظ أنه موقفها إيجابي، أو ربما الحزب الحاكم في بلجيكا موقفه إيجابي تجاه فلسطين.
1: صحيح. وهذا بسببه الحراك الشعبي الضخم اللي في بلجيكا والنقابات لعب الدور كبير بهذا الموقف. وفي أحزاب مثل حزب العمل البلجيكي الفي تي بي بيسموه، هذا الحزب يعني قلبا وقالبا مع فلسطين. وبالتالي لعب دور. أضف إلى ذلك أنه في عندك جالية فلسطينية يقال تعدادها، يقال يعني لأنه ما في إحصائية رسمية، أنه وصلت إلى 70,000، 90% منهم من غزة. وهذا قاعد بيلعب دور، لأنه بغض النظر وين بيكون هذا الشاب الغزاوي أو العائلة الغزاوي، لأنه في احتكاك ما بقى مع المجتمع. لا آسف أنا بحكي عن، لا مظبوط عن بلجيكا. طيب العدد الضخم هذا الموجود لعب كمان دور. وطبعا المؤسسات، الجالية الفلسطينية في بلجيكا بسمي حالها الجالية الفلسطينية بلجيكا لوكسمبورغ، كمان لعبوا دور. والأهم أنه اللي بعض الأحيان اللي بيقوموا بهذه المظاهرات وبيسجلوها هم أعضاء برلمان أوروبيون يعني، وهذا بيلعب دور، لأنه الصحافة بتنشر له، التلفزيون بيعمل معه مقابلة، فكله بيعمل دور للحشد. والحراك داخل البرلمان الأوروبي كما تعلم يعني ضخم في الموضوع الفلسطيني، مش بسيط يعني اللي بيصيرونه. لدرجة أنه يعني عملنا ندوة في البرلمان الأوروبي مع 2 يهود مؤرخ يعني بيعمل في قضايا التاريخية بالأساس، مؤرخين أو ما بعرف كيف التعبير عنه، واحد اسمه أموس جولدبرغ ويعلم في الجامعة العبرية في القدس، والثاني اسمه راس زيجل ويعلم في الجامعة الأمريكية، واثنين يعني حكوا بالموضوع الفلسطيني موضوع إسرائيل، يعني بجوز أنا بسترجيش أحكي يعني فلسطيني، بحيث أحدهم راس زيجل قال بأنه يعني عبر في سؤال سأل له، قيل انه الان انت تعتبر الحكومه الاسرائيليه حكومه فاشيه، فرد عليه ليس فقط الحكومه الاسرائيليه بل الشعب اصبح فاشي، بحكم انه ما في قوة قادره داخل اسرائيل انه تغير هاي المعادله، كان لا المعارضه ولا الحكومه، وبالتالي الشعب اصبح يعني يتفرج على قتل الأطفال الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين. يعني لهذه الدرجة وصل فيهم، وهم يهود أمريكي وثاني يهودي إسرائيلي، يعني يعبروا عن هذه المواقف. وهذا شيء ممتاز، واللي عمل هذا الموضوع طبعا احنا كجالية، وفي اسم المبادرة الأوروبية الفلسطينية ضد الاستيطان، ضد الفصل العنصري والاستيطان، طبعا معهم تشاركنا، ومع برلمانيين، مع حزب اليسار اللي هو بضم حزب اليسار والخضر في البرلمان الأوروبي. وإحنا كمان يعني بقدر أتحدث كثير بالموضوع، مش حاب يعني أثر على الحلقة، لكن الوضع داخل البرلمان الأوروبي كثير صعب، كثير صعب، وخصوصا اللي بيوقف القرارات مثل قطع علاقة الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بحكم أن إسرائيل خرجت عن كل الاتفاق الموجود، يعني احترام حقوق الإنسان مثلا، حتى إسرائيل ما لهاش علاقة بهذا الموضوع ولا القانون الدولي ولا شيء. لكن باختصار

0: عثمانية تلعب دور الفرملة داخل اتخاذ قرارات جدية ضد إسرائيل، منها قطع العلاقات.
1: نعم. هو الحقيقة طبعا حسب القانون الأوروبي، قانون الاتحاد الأوروبي، بأنه بلد من بين 27 بلد بيعترض على قرار، القرار ما بيصدر، لازم القرار تصدر بالإجماع الكامل 27 دولة. هذا القرار، فبالتالي
0: حاولوا يهربوا من هذا الموضوع ما استطاعوا.
1: نعم.
0: حاولوا. صحيح، كلام صحيح.
1: فبالتالي يعني إذا كان هنالك مبادرة من أي طرف أو طرفين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة من البلدان الأوروبية نحو قرار معين، إذا حدا بيعترض عليه ما بتم تنفيذه ولا بتم تشريعه ولا بتم اتخاذه.
0: آلية اتخاذ القرار.
1: نعم. بالإجماع. نعم. طيب هلأ يعني تحدثت عن الشيء الإيجابي أستاذ جورج رشماوي، لكن الحقيقة أيضا يعني ألمانيا موقفها بارز متطرف، يعني مثلا فرنسا وبريطانيا اللي ساهمتا بإقامة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين موقفهم أكثر اعتدالا نسبيا من الموقف الألماني. شو تفسيرك لذلك؟
0: صحيح، سؤال ممتاز. أولا ألمانيا بحكم تاريخها وأنها قامت بحربين عالميتين، هيك نظرة العالم إلها بغض النظر عن صناعاتها الجيدة يعني ليست بالمستوى المطلوب. بعبر عنها هيك، يعني بمعنى التاريخ الألماني تاريخ يعني دموي. وبالتالي ما قام به، يعني ما قام به الفاشي هتلر بقتل أعداد من اليهود، يعني يقال 5 مليون، طبعا ما زالت في الذاكرة الألمانية رغم أنه يعني بتعرف صار لها أكثر من 80 سنة. لكن الأهم من ذلك أنه لم يتم على الصعيد الثقافي الألماني، على صعيد العقل الجماعي الألماني، دراسة أسباب ظهور الفاشية في ألمانيا ودراسة أسباب قتل وليس فقط اليهود بل كل ما هو ضد هتلر، كل ما كل من يعبر عن رأيه ويكون لا يتساوى مع ما يقوله الزعيم. وهاي القضية الآن في مؤرخين ألمان بتحدث.
1: خلينا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا.
0: نعم.
1: بريطانيا وفرنسا اللي ساهمتا بصناعة المستعمرة الإسرائيلية الآن اعترفتا بعد 7 أكتوبر بالدولة الفلسطينية. شو تقييمك للموقف الإيجابي والسلبي للبلدين؟
0: أولا طبعا خطوة بالاتجاه الصحيح أنه يعترفوا بدولة فلسطين، لكن الإشكال الحقيقي أنه لم يعملوا مراجعة جدية في سياساتهم اللي أدت إلى إنشاء هذه المستعمرة كما تعبر عنها. وبالتالي حتى الآن ما فيش مراجعة للتاريخ.
1: نعم.
0: فيش مراجعة للممارسات والإجراءات اللي قام بها أنذاك الانتداب لبريطانيا وضره في إقامة يعني مشروع استعماري استيطاني إحلالي في بلد موجود فيه مواطنين، مش شعب بلا أرض، أرض بلا شعب.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا المشروع البريطاني في هذاك الوقت الذي توافق ودعم المشروع الاستيطاني الصهيوني، هذا يعني مفروض فيهم يعملوا أول شيء مراجعة ويشوفوا أنه هذا كان خطأ. هذا لم يعترفوا فيه حتى هاي اللحظة.
1: نعم.
0: حتى الآن بدون نتيجة. وبالتالي الموقف البريطاني يعني برغم إيجابيته إلا أنه لم ينعكس بالممارسة العملية حتى الآن. بريطانيا عضو في مجلس الأمن.
1: نعم.
0: لماذا لا تطالب بإجراءات ضد السياسات الإسرائيلية الوحشية كمثل، وقف على ذلك فرنسا. كفانا نحن كفلسطينيين وكشعوب عربية كلام، حان الأوان للممارسات واتخاذ إجراءات عملية ضد ما تقوم به هاي الدولة الفاشية. حان الوقت، ولا يكفي أنه نعترف بالدولة حتى نخفف من الضغط المجتمعي اللي موجود عندنا المناصر للقضية الفلسطينية مثل بريطانيا. بريطانيا المظاهرات بالملايين مرات تطلع. وبالتالي لا، المقصود كان أنه بحكم أول شيء الوضع الفلسطيني بشكل عام واتخاذ موقف من موضوع الدولة، هذا جيد. لكن

0: الوضع داخل بريطانيا نفسه الآن المحاكم لا يعني ما بتوقف على معاقبة واستخدام المحاكم كأداة لإسكات الصوت الفلسطيني في بريطانيا. هاي بظن كل شيء يعني ليس موضوع جديد. وكل هاي الادعاءات بأنه إحنا والله يعني ندعم الحقوق الفلسطينية ما بكفينا تدعمها بالحكي، ما بكفينا إذا ما تمش اتخاذ إجراءات جدية على صعيد الحكومة بمعنى مقاطعة إسرائيل.
1: طيب أستاذ جر رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا اجمع، دعني يعني فيما يتعلق بملقف البريطاني والفرنسي لم يتطورا بالاتجاه الإيجابي في الإقرار يعني بالجريمة السياسية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخصوصا من قبل بريطانيا. دعنا ننتقل للبلدان الإسكندنافية. شو تفسيرك أن البلدان الإسكندنافية مختلفة تماما عن الموقف الأوروبي في دعمها في تعاطفها في إسنادها للقضية الفلسطينية؟ يعني شو تفسير هدول الأوروبيين وهدول الأوروبيين؟ بالعكس هدول الدول الإسكندنافية أكثر بعدا يعني عن فلسطين من بريطانيا وفرنسا، وأكثر يعني بعدا حتى في التعامل وفي المعرفة في الوقائع والأحداث والجارية.
0: أولا أعتقد بأنه المؤسسة الرسمية في هذه البلدان الإسكندنافية مؤسسات ديمقراطية بمفهوم بأنه الإعلام عندهم له مجال حرية في التعبير أكثر من بلدان أخرى بلاش نحكي. وبالتالي البث ما كان الوقائع ويرى الناس بأم عيونهم ما يجري في أن في فلسطين وبالتحديد في غزة وقتل جماعي وإبادة جماعية وبيوت مدارس إلى آخره، قتل أطفال، كل هذا حرك في البداية الموضوع الإنساني وتحول هذا الموضوع مع الوقت إلى موضوع سياسي وضاغط على الحكومات حيث أعلنت مواقف متقدمة من الموضوع الفلسطيني مثل النرويج كمثل، إيرلندا طبعا متقدمة وإسبانيا كيف، لكن هاي بعض يعني بعض القضايا التي تلفت النظر. وبالمقابل الحراكات
1: نعم أنت تقصد الحركات الشعبية في البلدان الإسكندنافية ولا في باقي البلدان الأوروبية؟
0: في الآن مؤقت يعني لأننا نتحدث عن الدول الإسكندنافية فيها يعني نعم. الحركات هي كانت موجودة لجزء ضخم فيها هم طلاب جامعات هاي أثرت كثير. أنا كنت في شهر واحد هذه السنة هناك في أوسلو وحتى درجة أنه حتى رئيس التقينا برئيس البرلمان ويعني سمعت منهم حكي يعني أنا أعتقدت أن أنا قاعد مع واحد فلسطيني يعني لهذا لهذه الدرجة مؤثر الوضع الفلسطيني في المعنيين بالسياسة في هذه الدول. وبالتالي هاي الانعكاسات الموجودة هاي الدول الإسكندنافية ضخمة الآن بس مش كلها بنفس المسافة، بمعنى الدولة المتقدمة كثيرا هي النرويج وثانيا السويد وثالثا الدنمارك. الدنمارك بحكم أنه موجود حزب يميني وأيضا في السويد على فكرة في قيادة المؤسسة الرسمية في الحكومة أيضا حزب يميني، لكن القوة الديمقراطية الموجودة في السويد قادرة تلجم بعض السياسات وبنفس الشيء أقل يعني بنسبة أقل في الدنمارك. لكن
1: نعم
0: تفضل.
1: بدي أسأل يعني الحركات الشعبية يعني في بعد 7 أكتوبر ما في عاصمة أوروبية على الإطلاق إلا حصل فيها مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، كيف تقدر من المستقبل أنه هذه الحركات الشعبية ممكن فعلا توصل إلى مؤسسات صنع القرار في هذه البلدان؟ قديش هذا بده وقت ولا كيف ممكن يحصل هذا الكلام؟
0: أنا برأيي التالي أنه ما زال اللوبي الصهيوني قوي في أوروبا،
1: ما زال
0: بلدان محددة تعلمها وبالتالي صراعنا يعني مركب ليس صراع بسيط. بظن في البداية حديثنا تحدثنا عن الدور اللي لازم نكون فيه بإدخال العناصر الشابة للبلديات للبرلمان إلى آخره تحدث، وهذا رأيي لازم يتابع. هاي النقطة واحد. نقطة اثنين، لازم نهتم أكثر بالإعلام الأوروبي على الأقل يعني محايد التأهل، مش معنى محايد، ولا نترك المجال فقط للصوت الإسرائيلي في هذا الموضوع. الشغلة الثالثة، لازم نقيم علاقات مع برلمانيين يساعدونا بالدخول لهذه البرلمانات بمفهوم يعني نقل الأخبار لهذه البرلمانات ما يدور في فلسطين.
1: نعم.
0: في كمان تعتيم على ما يحدث في فلسطين، وبالتالي مجموعة يعني من القضايا المهمة لازم نقوم فيها. يعني أول شيء نقوم بواجبنا بمهامنا، وبعدها ننتقل إلى القوى الأخرى اللي عندها استعداد إنها تساعدنا وتقدم لنا يد العون حتى نستطيع أن نتقدم خطوات نحو التحرر ونحو إنجاز حقوقنا الوطنية.
1: طيب أستاذ،
0: مهمة صعبة.
1: أستاذ جورج، يعني واضح بأنه الجاليات العربية وخصوصا المغربية الجزائرية كمان لها نفوذ في أوروبا، وربما اللبنانية، مش متأكد، اللبنانية السورية، لكن بشكل عام يعني الجزائريين والمغاربة لهم دور وتأثير في هذا المجال. قديش بتعاونوا معاكم أو أنتم بتتعاونوا معاهم في بهذا الاتجاه؟
0: صحيح، أكثر تعاون موجود في بلجيكا لأنه الجالية المغاربية هناك قوية،
1: وفي هولندا
0: وفي فرنسا قوية بمعنى الجزائريين، وبالتالي يكونوا في المقدمة. يعني اللي حضر للقاء في البرلمان الفرنسي كانوا شباب جزائريين.
1: نعم.
0: كمثل. وبالتالي سمحوا لنا نروح نحكي ونحكي مع المعنيين، ميلانشو وحزب ميلانشو في فرنسا، يعني فرنسا الأبية. وبالتالي يفتحوا لنا خطوط حتى، مش بس يجوا يتظاهروا معنا فقط يعني. ونفس يعني في دول أخرى نعم يعني يشاركونا طبعا، بس أنت أكيد بتعرف كمان أنه خفت المشاركة، يعني حركات التضامن أصبحت يعني تعمل بشكل الآن يختلف عن السابق. يعني مثلا الندوات زادت، الحديث عن الرواية الفلسطينية زاد، الحديث عن الوضع السياسي الحالي زاد. قبل كان أغلبه أنه بقتلوا الأطفال وبدمروا البيوت، لكن الآن صار في تسييس للقضية الإنسانية، وهي قضية مهم ننتبه لها حتى نقدر نساعد فيها. والشغلة الأخيرة عندي أنه قديش بنقدر كجاليات فلسطينية أن ننخرط في هاي الحركات وننعشها، قديش بنقدر نصل أكثر وأسرع للقرار الرسمي اللي بده بالنهاية المطاف يقر بالرواية الفلسطينية ويقر بالحقوق الفلسطينية.
1: نعم. طيب في الجناح الثالث إنجاز التعبير في أوروبا، يعني الجناح الأول هو الجناح التقليدي اللي بتقوده بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والجناح الثاني اللي هو البلدان الإسكندنافية، الجناح الثالث هم البلدان اللي كانوا جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا، رومانيا، بلغاريا إلى آخره. كيف الوضع في هذه البلدان التي كانت جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا؟
0: واضح انه السؤال اول شيء جيد طبعا، لانه كمان مفروض فينا نوجه انظارنا لهناك، مش بس لاوروبا الغربيه. بدي اتحدث هيك بشكل عام، الحركات الشعبيه كانت ايضا في هذه البلدان، والاشكال فيها انه اغلب هذه البلدان على راسها حكومات يعني صديقه لدولة الاحتلال، وبالتالي حاولوا جاهدين منذ البداية مثل بلدان غربية أيضا إسكات الصوت الفلسطيني وقمعه بشكل ممنهج. في بعض الدول رغم هيك أصبحت يعني تطلق مواقف سياسية جيدة، يعني مثلا حتى هذا اليمين اللي أجى في بلغاريا واللي قبله كان صديق لإسرائيل أيضا قال إنه إذا نتنياهو عبر أجواءنا إحنا راح يعني نمسك ونلقي القبض عليه.
1: نعم.
0: كمثل. هذا تطور جيد إحنا لازم نبني عليه. يعني هذا بيعنيش إنه راح يعني، لأنه أصلا جاي من الحزب يعني نفس الحزب اللي خلينا نقول اللي كان يميني واللي كان صديق إسرائيل. بغض النظر عن هذا الموضوع، لأنه أنا برأيي لفتة الآن الملاحظة هذه كثير جيدة

0: قدمتها. احنا معنيين كمان انه ما ننسى هاي البلدان الشرقيه، معنيين ندعم الحركات الشعبيه والمؤسسيه الموجوده فيها لصالح القضيه الفلسطينيه، وما ننظر اليها بانها وكانها مش موجوده.
1: نعم.
0: كل شيء قادرين نضيفه لعمليه دعم الحقوق الفلسطينيه ودعم شعبنا الفلسطيني لازم نشتغل عليه.
1: نعم.
0: انا من رايي في جزء من التقصير في هذا المجال.
1: طيب الان يعني شعبكم الفلسطيني استاذ جورج رشماوي ثلاث انواع: فلسطيني مناطق الاحتلال الاولى عام 48، فلسطيني مناطق الاحتلال الثاني عام 67، وفلسطيني الشتات واللجوء اللي انت بتمثلها وخصوصا في اوروبا. الان ناتي الى طرفي المعادله الفلسطينيه سواء في 48 او في 67. في 48 في حاله من الاستقرار النسبيه، في احزاب سياسيه، في اعضاء في البرلمان الى اخره. وبال 67 يعني في بشكل او باخر ايضا يعني حركه فتح، حزب الشعب الديمقراطي، حركه المبادره الفلسطينيه الى اخره. كيف علاقاتكم اولا لنبدا مع فلسطينية مناطق الاحتلال الاولى عام 48، اعضاء الكنيست، احزاب الاحزاب العربيه في مناطق 48 خصوصا الاحزاب الاربعه يعني اللي ممثلة بالكنيسة: الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير. هذه الأربعة أحزاب يعني قوية، بتتفاوت طبعا بين حزب وآخر، ولكن لها حضور في داخل البرلمان الإسرائيلي. هل لكم علاقات مع هذه الأحزاب؟ بتم التداول بينكم وبينهم؟ زيارات متبادلة بينكم وبينهم؟
0: بصدق يعني وبصراحة أيضا انه احنا يعني لنا علاقات مع اسماء وليس مع يعني خلينا نقول حركات كالتجمع الوطني او الحركه الاسلاميه. وبالتالي مثلا علاقاتنا مع الاستاذ محمد بركه، مع يوسف جبارين، دكتور المحامي يوسف جبارين والى اخره، يعني عندنا مع امير مخول يعني علاقات مع افراد بصراحه، وليس علاقات مع يعني مؤسسات او احزاب موجوده داخل يعني الكيان الاسرائيلي. وبالتالي يعني لا استطيع ان اجاوب على السؤال بحكم انه كمان مره بصراحه وشفافيه اكثر، انه همومنا يعني هون كثيره، ولا مش موجود فينا حدا متفرغ فقط للعمل السياسي، كلنا نعمل كلنا نعمل. وبالتالي كثير يعني وقتنا ضيق حتى لإقامة علاقات، لكن احنا بنرحب اكيد باي علاقة مع اي قوة سياسية وطنية موجودة في مناطق نيويورك.
1: نعم. هو الأستاذ محمد بركة كان بيشغل موقعين، يعني كان هو اولا رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعدين صار منتخب رئيس لجنة المتابعة، بمعنى هو الشخص السياسي القيادي الأول بفلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48. طبعا لما انتخب رئيس لجنة المتابعة استقال من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والآن هو يعني متقاعد إنجاز التعبير. الدكتور يوسف جبارين الآن انتخب حديثا رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هو مرشح في 27 أكتوبر لعضوية الكنيسة الإسرائيلي من القائمة المشتركة، القائمة المشكلة من الأحزاب الثلاثة: الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي. طبعا الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، طبعا الحركة الإسلامية برئاسة النائب أيضا منصور عباس، القائمة الموحدة بسموها. طيب إذن يعني ما في صلات يعني حيوية وعملية وبرامج مشتركة مع هذه الأحزاب. طب بال 67 يعني كمان ينطبق يعني على ما يحصل عام 48، يعني مع حركة فتح، مع حزب الشعب، مع حركة المبادرة.
0: هو في أوروبا يعني حزب الشعب ضعيف جدا.
1: نعم.
0: والمبادرة أيضا. علاقتنا مع الإخوة في فتح جيدة.
1: نعم.
0: جدا.
1: تمام.
0: نعمل سواء يعني نعمل مشترك في أغلب القضايا. بنحاول جاهدين أن نلملم، يعني إنه بمعنى إنه إحنا كاتحاد جاليات طبعا يعني ما عن

0: ما مطلوب منا انه يكون لنا صبغه سياسيه، لانه المفروض فينا نكون للجميع، للجميع الاطياف السياسيه الفلسطينيه، بدون يعني تحديد مع من نكون. ممكن يكون لنا راينا السياسي، هذا صحيح، وهذا مهم ايضا.
1: نعم.
0: يكون في موقف سياسي وراي سياسي، لكن احنا منفتحين على الكل ونتعامل مع الجميع بنفس المستوى. يعني ما في خلينا نقول نزاعات او او او اشكالات او مشاكل حتى مع القوى الفلسطينيه، كان هي في الداخل او هي موجوده باوروبا.
1: طيب لو قلنا الفلسطينيين في الولايات المتحده الامريكيه، لانه كمان لهم حضور ولهم نفوذ، يعني هم يعني رشيد طليب نائب في البرلمان، وفي كمان يعني شخصيات سياسية فلسطينية لها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية. هل لديكم علاقات مع هاي الجاليات في الولايات المتحدة أو في كندا؟
0: مع الولايات المتحدة لنا علاقات،
1: نعم،
0: مع كندا أقل كثير، يعني ما لنا علاقات جدية، بينما نحن بنتواصل مع الشبكة الفلسطينية في أمريكا بالمعنيين فيها، المهندس عبد السلام والأستاذ سنان شقيدح، يعني اثنين أعضاء مجلس وطني، ونتعامل معهم بصدق، بمعنى أنه نتبادل المعلومات، بعض القضايا والبيانات اللي تصدر عنهم تصلنا، نفس الشيء بياناتنا تصلنا، بعض الأحيان نخرج بيانات مشتركة حتى مع يعني جمعيات ومؤسسات موجودة في أمريكا اللاتينية يعني الجنوبية. يعني إحنا علاقاتنا هاي مرات بدعونا لندوات سياسية، يعني هاي موجودة. لكن مثل ما أنا حكيت، بنحاول جاهدين إنه يكون الأولوية إن عملنا بأوروبا، عملنا بين الجالية الفلسطينية والعربية، عملنا داخل المؤسسات والمجتمع الأوروبي، حتى بالفعل إنه نستطيع نكون بعملية التغيير المنشودة. بمعنى آخر، مثل ما تحدثتم أنه بريطانيا وفرنسا هي الأساس المسؤولين عن هاي المأساة، طبعا ألمانيا بالدرجة الأولى، لكن هم اللي خططوا بالنهاية ونفذوا مشروع الاستعمار الصهيوني في وطننا فلسطين.
1: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن أنتم موجودين في أوروبا، في هناك برامج عملية مقبلة في انتخابات معينة راح تهتموا فيها خلال الفترة المقبلة، في بلد، في موقع، في مكان، سواء على المستوى البلدي أو المستوى الحزبي أو المستوى البرلماني؟
0: الآن إحنا مركزين على البلد اللي أنا موجود فيها.
1: نعم.
0: أحكيها بكل صراحة، يعني اثنين مركزين على الدول الاسكندنافية، لأنه في البلدان اللي أنت كمان ذكرتها، يعني مثلا إيرلندا وغيرها، إسبانيا، يعني في مجموعات عندنا تجمع ضخم في إسبانيا، علاقاتهم كثير جيدة بالمؤسسات الرسمية والشعبية وحركة التضامن وحركة البي دي اس، فبالتالي احنا قاعدين اكثر نزوحا الى انه يعني نشتغل بتركيز اكثر على البلدان اللي ما زالت حتى اللحظة يعني معادية لنا، معادية بمعنى الكلمة يعني. وهذا يأخذ وقت، يأخذ مجهود، ويحتاج لفترة زمنية، لكن أنا متأكد أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، ومش معقول الحق يسقط. وبالتالي إحنا مصرين أنه نتابع بهذا الأسلوب من العمل اللي فيه تركيز على القضايا الرئيسية، أهمها دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة طبعا الضفة الفلسطينية وغزة الباسلة، حتى نسقط مشروع التهجير ومشروع التطهير العرقي ونسقط المشروع الصهيوني أيضا.
1: نعم. طب الحقيقة بدي أسأل، يعني في معرض الحديث تحدثت عن الجانب المالي أو اللجنة المالية، يعني مصادركم المالية، هل تأتيكم مساعدات من البلدان؟ بتفرضوا شروط على البلدان إنه مؤسسات مجتمع مدني يعني تنتزع من الحكومات، من البلديات دعم إسناد؟ هل في أطراف عربية ممكن يساعدوكم بهذا الاتجاه؟
0: يعني أطراف عربية ما فيش تساعدنا، إحنا بنعمل التالي حتى هيك نضع الموضوع يعني على جريه. أولا في ألمانيا أسلوبين للجمعيات، في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام،

0: المطلوب الأول أنه أنت بتكون جمعية مرخص رسمي ولك حق جمع التبرعات. لازم تقدم طلب خاص ويكون الدستور يتوافق مع هذا الطلب، بمعنى يجمع تبرعات. إحنا بنجمع تبرعات عادية، أغلب المظاهرات بنجمع فيها تبرعات، أغلب الندوات بنجمع فيها تبرعات. هي أولا. اثنين، في عندنا اشتراكات الأعضاء اللي موجودين داخل الاتحاد. ثلاث، احنا نفسنا باسمنا كاتحاد جاليات نقدم مشاريع للمؤسسات الشعبية والرسمية. في مؤسسات يعني خلينا نقول شعبية عندها تأخذ دعم من الدولة وعندها كمية فلوس لمشاريع صغيرة، مثلا روضة أطفال، يعني دعم المرأة، إقامة مثلا سيمينار في موضوع محدد، توعية إلى آخره. يعني هاي مشاريع صغيرة، يعني بتكون بين 20 يعني 20,000 أو أقل شوي. بينما في كمان مشاريع كبيرة بنقدمها، بنقدم مثلا بناء مدارس لغزة. هاي مشاريع تحتاج الآن لهدوء في غزة حتى تستطيع أن تأخذ هاي الفلوس أصلا، لكن عندنا موافقة مثلا على إقامة مدارس وجامعة في غزة، عندنا موافقة من دولة أوروبية، بلاش نحكي الآن مؤقتا اسمها، يعني ما في مشكلة إذا بقدر أحكي، لكن بقول مش ضروري الآن حتى يجي الصبي بنصلي على النبي يعني بمعنى آخر. وبالتالي عندنا كثير وعود من دول أوروبية مختلفة بأنهم جاهزين، بحكم أنه إحنا يعني NGO، يعني إحنا مش تابعين لحدا، وبالتالي نعم نقدم مشاريع محلية ونقدم مشاريع مركزية في الدول الأوروبية.
1: طب قل لي أنتوا يعني كهيئة إدارية أو أنت كشخص بتزوروا فلسطين؟
0: أنا كشخص يعني صعب أزور فلسطين، لكن الهيئة الإدارية نعم جزء كبير منهم بنزل وبشوف شو يعني شو موجود هناك، الوضع الموجود إلى آخره. وبالتالي دائما عندنا يعني أخبار طازة. أضف إلى ذلك أنه أنا كل أهلي في فلسطين، يعني فيش عندي برا.
1: أنت أصلا من وين صحيح؟
0: أنا من بيت صحور.
1: بيت صحور، نعم.
0: يعني أهلا بيك. وبالتالي لأسباب ما يعني
1: معروف. طيب على أي حال أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، إجماع كما سميتها أطلقت عليها، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وخدم وقتك الكثير. إن شاء الله بنلتقي وإياك في ظروف أفضل وأحسن، وحققت نتائج إيجابية في أوروبا أولا، وحقق وانعكس ذلك على نتائج أيضا إيجابية لشعبكم في فلسطين، وفي مرات قادمة نعمل معك مقابلة وإنت في قلب بيتكم عند عائلتك في صحور.
0: إن شاء الله.
1: كل الاحترام.
0: شكرا لك على هاي المقابلة الحيوية وهاي الأفكار النيرة، يعني الأسئلة بالفعل كانت مركزية.
1: كل الاحترام.
0: أصبت بالضبط يعني ما هو المطلوب. شكرا لكم للمقابلة.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وإحنا بنرحب فيك من على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فراني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

وإنما وقت انكشاف، حين يسأل الأمير قبل الأذان فهو لا يستفتي شيخاً بل يستدعي قلبه إلى المحاكمة.

حيث توزن النيات قبل الأفعال، وتقوم الأسئلة من نومها قبل أن تقوم المدينة. حينها لا يكون الفجر وقت

0: ما هكذا تؤخذ العقول، ولا هكذا يهجم الحلماء.
1: صباح الخير يا مولاي.
0: صباح الخير.
1: نترافق إلى المسجد يا مولاي.
0: بسم الله.
2: ما كل هذا الاندهاش يا مولاي؟ أعرفك تعشق الفجر، لكن ما الذي يدور في ذهنك هذه اللحظة؟
0: أيها المفتي، قل لي، ما حرام، ما المباح،

لم يكن السؤال عن امرأة، بل عن الحد الفاصل بين ما نؤاخذ عليه وما نبتلى به. هنا نقف عند فتوى، فتوى لم تكتب، وصراع لم يحسم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر.
3: تقبل الله يا مولاي
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
4: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
5: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.

0: بعض الأسئلة لا تغلقها الصلاة، فالركوع يخفف الجسد لكن القلب يبقى واقفاً.
1: صباح الخير يا سمو الأمير، وتقبل الله
2: منا ومنكم صالح الأعمال. يا مولاي، أما وقد انضم إلينا عبد المنعم بيك، ما سر سؤالك قبل الفجر يا مولاي؟
3: أيها المفتي، قل لي ما حرام ما المباح، وافتي في نص صريح بحديث في الصحاح. أسكرت عين حليما، هل عليه من جناح؟ هل يعاقب بجزاء أم يكافأ بالطراح؟ هل لخود كوكبي سلب عقلي في الصباح؟ أيها المفتي أفتي وأجب عقد النكاح، إن تفتي بخلاف صرت مني في كفاح.
4: وحين ضاق النثر عن حمل السؤال لجأ الأمير إلى الشعر، فالشعر فتوى القلب، فتوى القلب حين يعجز الفقه عن التسمية.
2: لقد أثقلت علينا يا مولاي، فسؤالك يحتاج لجيش من المفتين.
3: لا يحتاج يا شيخ حمزة، فقد أفتني أحلال أم حرام؟
2: وهل يرد على قصيدتك هذه بنعم أو لا؟ اسمع يا مولاي. سكرات الأعين النجل المريضات الصحاح، ليس فيها عند أهل العلم والتقوى جناح، إن يكن ذلك من هيفاء في عقد نكاح. فاغتنم فرصة وصل عنا من خود الملاح، وليكن قلبك في وصل الغواني ذا ارتياح، إنه والله في شرع الهوى جد مباح، من غروب الشمس في ليل الهنا حتى الصباح، وإذا ما لائم لام فدعه بالطراح.
3: طرحت قلبي يا شيخ، بارك الله بك.
1: المعذرة يا مولاي، هل لي أنا بقول يا سمو الأمير؟
3: وهل مثل قولك يمنع يا عبد المنعم؟
0: قال الشيخ ما قال، لا من كتاب مفتوح، بل من تجربة عمر عرف فيها أن الهوى إذا طوق بالحلال صار سكينة.
1: سأل السيد أمرا لإمام ذي فلاح، قال ما قولك في من جن من حسن الملاح؟ أسكرت عين خود، هل عليه من جناح؟ فأجاب الشيخ مهلا، فنرى نص الصحاح. أنا يا شيخ سأفتي راجيا منك السماح، إنما الخمرة والميسر أفعال قباح، وعيون الغيد فيها خمرة ذات ارتياح، فإذا نالك منها بعض جد ومزاح، فابتعد عنها لتحظى بالهدى بعد الفلاح، واتبع قول خبير جال في شتى الرياح. ما علينا من حكيم جاء بالعلم وراح.
4: وإذا اتسع المجلس اتسعت الرؤى، فليس كل من وافقك يشبهك، ولا كل من خالفك عدواً.

0: بارك الله فيك يا عبد المنعم، لقد كفيت ووفيت. جميعنا في نفس الدائرة يا عبد المنعم.
1: ها هو أبو وصفي قد وصل، وهو أيضا له باع طويل في الفتاوى.

0: هكذا تدار الأسئلة الكبرى، لا بالصوت العالي بل بالود وبشيء من الضحك حين يخف ثقل القلب.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا لهذا اليوم الأحد الثالث من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 16 من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة الجمعة نزلت في المدينة وسميت بيوم الجمعة الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. افتتح الله سبحانه وتعالى سورة الجمعة بالتسبيح فقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أي يسبح لله وينقاد لأمره ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الملك الذي له ملك العالم، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره وأمره، والقدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، والعزيز القاهر للأشياء كلها، والحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن عناية الله بخلقه أن أرسل إليهم رسلا يهتدون بهم في الطريق والحق والرشاد. قال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه الآية هي مصداق إجابة الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم عليه السلام حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ومن سنن الله في خلقه أن جعل عباده على درجات متفاوتة في الفضل والطاعة. قال سبحانه: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي هذه السورة ضرب الله سبحانه وتعالى المثل لعباده ليسر لهم سبل العبرة والعظة، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.

0: كفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله سبحانه وتعالى قال ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها لعمل بها فلم يعملوا بها، مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيها، فهو يحملها حملا حسيا ولا يدري ما عليه. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وبين الله عز وجل في هذه السورة أنه لا خلود لغيره سبحانه، فقال سبحانه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي ختام هذه السورة تحدث الله سبحانه وتعالى عن آداب وأحكام صلاة الجمعة فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والجمعة تطبيق عملي على توطيد الصلاة بين المسلمين مما يؤلف قلوبهم ويدعم وحدة الأمة الإسلامية، والجمعة فرض عين قد أمر الله سبحانه وتعالى بالسعي إليها، وهي من آكد فروض الإسلام وأعظم مجامع المسلمين وأسباب المحبة بينهم، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أثير ينقل الحدث من ميادين البطولة.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: إن دولة الإنتاج التي نريدها تسعى لامتلاك العناصر التي تكرس استقلالها الاقتصادي، فالأردن يمضي بإرادة وتصميم إلى ثقافة صناعة الفرص والاعتماد على الذات.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يبدأ يوم غد المقبل زيارة إلى دولة الصين لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. بدء إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع على تعرفة المنازل ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن. من عناوين النشرة إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي، ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة

0: يرى عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.
1: أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة إن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2033 بوصفها خريطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين.
0: باشرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي اليوم إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم، استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة. وتجرى الفحوصات الطبية لمكلفي محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري في إيدون اعتبارا من صباح الأحد 16 من آب ولغاية مساء الثلاثاء 18 من آب، فيما تجرى لمكلفي محافظة الكرك والطفيلة يوم الأربعاء 19 من آب في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في محافظة الكرك. كما تجرى الفحوصات لمكلفي محافظتي معان والعقبة يوم الخميس 20 من آب في مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني في العقبة، بينما تستكمل لمكلفي محافظات إقليم الوسط عمان والزرقاء ومادبة والبلقاء خلال الفترة من 23 من آب ولغاية 3 من أيلول في اللجنة العسكرية الطبية الأولية في خو. ويتاح للمكلفين المتخلفين عن مواعيد الفحص الطبي من مختلف محافظات المملكة مراجعة اللجنة العسكرية الطبية الأولية في خو خلال الفترة ذاتها لإجراء الفحص، كما يمكن لمكلفي الدفعة الثالثة إجراء الفحص في أي من مواقع الفحص المحددة وضمن المواعيد المعلنة بما يتناسب مع ظروفهم ومواقع سكنهم. ويأتي هذا التنظيم حرصا من القوات المسلحة الأردنية ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي على تسهيل عملية استقبال المكلفين وتوزيعهم بشكل عادل على المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية ضمن برنامج زمني ومكاني وفق توزيع جغرافي يراعي مواقع سكن المكلفين بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية، ويعكس الاهتمام بخدمة العلم كواجب وطني يعزز قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب الأردني.
1: سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعين الكرام، نواصل معكم ما تبقى من النشرة الإخبارية والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
2: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي لمعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين لمعشر أن اللجنة أجرت دراسة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة.
1: أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العام في الامتحان 72.90%، وبلغ عدد المشتركين في الامتحان 2605 طلاب تقدم منهم للامتحان بورقة واحدة على الأقل 2591 طالبا وطالبة، فيما تغيب 14 طالبا وطالبة عن الامتحان بجميع أوراقه. وشملت الدورة 107 تخصصات أكاديمية وتطبيقية، أشرفت عليها 52 كلية جامعية وجامعية متوسطة، فيما استكمل 1899 طالبا وطالبة متطلبات النجاح. وبحسب صفة التقدم، سجل الطلبة المتقدمون لرفع المعدل أعلى نسبة نجاح بلغت 92.7%، تلاهم الطلبة المنتظمون بنسبة 79.1%، ثم فئة مستنفدي الحق بنسبة 72.8%، والمعيدين بنسبة 66.8%، فيما بلغت نسبة النجاح لفئة مستنفدي الحق معيد 61.4%.
2: بدأ اليوم دوام الهيئة التدريسية للعام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل. ويأتي دوام الهيئة التدريسية قبل أسبوع من انتظام الطلبة ليعد ركيزة أساسية لضمان انطلاقة سلسة ومنظمة للعام الدراسي الجديد. كما يأتي هذا الموعد في إطار تنفيذ الوزارة برنامجا وطنيا مستداما لدعم تعلم الطلبة، يهدف إلى معالجة الفاقد التعليمي وتعزيز المهارات الأساسية ورفع مستوى التحصيل الدراسي بما يضمن حصول الطلبة على فرص تعليم أكثر فاعلية وجودة.
1: أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطبيقها إجراءات جديدة للتحقق من التزام شركات تقديم خدمات الأمن والحماية بشمول العاملين لديها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأشارت المؤسسة إلى أنها ستنفذ خلال الأسبوع الحالي حملة رقابية

0: واسعة تستهدف شركات تقديم خدمات الأمن والحماية، إضافة إلى حملات تفتيشية على المواقع التي تستعين بخدمات هذه الشركات، وبينت أن الغرامات المالية المترتبة على ذلك قد تصل إلى 500 دينار عن كل عامل لم يتم شموله بأحكام القانون.
1: أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفقد الكهربائي على فواتير المشتركين. كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، تنخفض يوم غد درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
1: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.jav.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 من آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 من آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jav.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.jav.mil.jo.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 16 آب. خلال حرب عام 1948 في فلسطين، كانت القوات الأردنية منتشرة في كل البقاع الفلسطينية. وفي مثل هذا اليوم 16 آب 1948، تعرضت القوات الأردنية في منطقة جبل المشارف والشيخ جراح إلى هجوم من قبل القوات

0: اليهودية. وتعاملت كتيبة المشاة الثالثة في ذلك الحين مع هذا الهجوم، ونتيجة للفشل المتكرر للعمليات اليهودية قام اليهود بقصف خزانات المياه في التل الفرنسي. في مثل هذا اليوم 16 من آب من عام 1981، رعى المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه تخريج الفوج الأول من طلبة جامعة مؤتة، وهذا الفوج كان من كلية الشرطة الملكية وكان مقرها في العبدلي، وهي أولى كليات جامعة مؤتة العسكرية قبل استحداث الجناح المدني. في مثل هذا اليوم 16 من آب ولكن من عام 1990 صدر قانون إلغاء المؤسسة الطبية العلاجية رقم 28 لعام 1987 والتعديلات التي أجريت عليه، ومع إلغاء المؤسسة ذاتها وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام هذه المؤسسة، وكانت الخدمات الطبية الملكية من ضمن هذه المؤسسة، وهنا استقلت الخدمات الطبية بإدارتها وقرارها وتعاملت مع التطوير الداخلي وتنسيب الضباط الأطباء في دورات خارجية من قبلها.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
1: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويسعدني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أن أحييكم مع بداية هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي سيكون حديثنا فيها عن الدور الوطني للجيش العربي في جعل مصالحنا الوطنية أولا بالجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الظروف والتحديات. فللقوات المسلحة الأردنية رسالة وطنية، وهي تقف مع وطنها وسط تحد جغرافي وسياسي معقد، ولقواتنا المسلحة دور هام ووطني تطلع به في الدفاع عن الوطن ونظامه ومسيرته، وفي صون منجزاته ومقدراته وحماية أمنه واستقراره، ولها دور في المحافظة على هويته وسيادته واستقلالية قراره، وهي تقوم بواجبها المشرف هذا بالمهنية العالية وبالكفاءة والاحترافية والقوة والاقتدار وبالجاهزية والاستعداد.

هي تؤدي مساهمة تشاركية تفاعلية في مسارات التنمية الوطنية، بما يعزز دورها وأهميتها وتفاعلها وطنيا وفي تواصلها وفي استمرارية أداء واجباتها الوطنية ومواكبتها لمسيرة التطوير والتحديث

مرسومة الأهداف ومحددة ووفق نهج ورؤية وطنية تعتمد المصالح الوطنية أولاً وفوق كل اعتبار. قواتنا المسلحة أعزائنا تعمل وفق مستوى من الجاهزية القتالية والاستعداد العالي في سير وتنفيذ واجباتها وفي إجراءاتها التي تضعها لها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لتعزيز وحماية حدود الوطن ومصالحه ولصون الأمن الوطني كمسؤولية وطنية راسخة بالمحافظة على درجات الجاهزية وفي تطوير وتمكين قدراتها العملياتية بما يضمن لها تنفيذ مختلف الواجبات والمهام المناطة بها بكفاءة وقوة واقتدار لتظل المصلحة الوطنية فوق كل

من المعلوم أعزائنا مستمعينا أن الأردن يعيش المتغيرات الإقليمية المتسارعة، وكلنا نعي ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات أمنية وعسكرية وما تلقيه هذه الظروف وإفرازاتها على الأردن، وندرك ونعي أيضا الجهد الذي يقوم به جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني، حيث يعمل حفظه الله بحكمة ورؤية عميقة للتعامل مع هذا الواقع في المجالين السياسي والعسكري للحفاظ على مصالحنا الوطنية. ولذا فإن جلالته يعمل فيما يختص بالواقع والجانب العسكري على ترسيخ نهج استراتيجي يقوم على تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها الدفاعية بما يضمن حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وجلالته دائم التوجيه للقيادة العامة، ومن خلال زياراته الميدانية المستمرة للمناطق والتشكيلات والوحدات العسكرية في التأكيد على مواصلة تطوير القدرات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية والاطلاع على احتياجاتها لتمكينها من أداء شرف الواجب بالكفاءة والاقتدار.

إن الاستعداد والجاهزية في قواتنا المسلحة الجيش العربي خدمة لمصالحنا الوطنية أولاً، ومواكبة لروح العصر ومتطلباته بمواكبة التطورات التي تحدث في عالم التكنولوجيا الدفاعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف والمتغيرات في البيئة الاستراتيجية، وبأخذ قواتنا بنظريات العلم العسكري والحروب الحديثة، وبما يعزز قدراتها على حماية الأمن الوطني والدفاع عنه. والاستعداد والجاهزية في قواتنا المسلحة مسؤولية.

ومصلحة وطنية ورسالة إيجابية تنطلق من رؤية وطنية واضحة يقودها جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني، ونحن نتابع اهتمامه ورعايته للقوات المسلحة وتواصله مع النشامى فيها ومع رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين كنهج هاشمي راسخ يجعل من الإنسان شريكا في خدمة الوطن وحمايته ودعم كل جهد يخدم الأمن الوطني ويعزز منعة الدولة والوطن، خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية والتحديات المستقبلية. وتؤكد القيادة العامة بدورها من خلال زيارات عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة على متابعة كافة المهام والواجبات للوحدات والتشكيلات وسير الأمور التدريبية والعملياتية واللوجستية بالوقوف على مستوى الجاهزية والاستعداد، وبتأكيدها على تطوير قواعد الاشتباك بما يتناسب مع طبيعة التهديدات ووفق أعلى المعايير، والارتقاء بمستوى التأهيل والتدريب الذي يمكن قواتنا المسلحة من أداء واجباتها بكفاءة واحترافية، وليكون أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار. صف الفشك صف جنوب.

أعزائنا مستمعينا، قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي ذات تاريخ عريق مجيد بوحداتها وتشكيلاتها، وقواتنا المسلحة لها باع طويل في أسفار البطولة وسجل التضحيات، وقد ظلت حاضرة في جميع مفاصل مسيرة الدولة الأردنية. تاريخها حافل بالاعتزاز والفخار في دفاعها عن الوطن الأردن وعن فلسطين وعن القدس والمقدسات وعن الأمة. أسهمت بمواقف وطنية وقومية عديدة وكبيرة، وبالكفاءة والمهنية والاحترافية والاقتدار الذي عرفت به وعرف عنها. قواتنا قدمت وتقدم قوافل من مواكب الشهداء والجرحى الذين سطروا ويسطرون صفحات مشرقة في تاريخ الأردن وتاريخ الجيش العربي الذي يحمل رسالة الوفاء والتضحية والفداء ذودا عنثر الوطن وفي الإخلاص لمبادئ الرسالة التي ورثها كابرا عن كابر، مواصلا الاستمرار في حمل إرثه العسكري العروبي، إرث الثورة العربية الكبرى وجيشها، وفي أداء شرف الواجب أمام التحديات والتهديدات في مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها القوات المسلحة الأردنية اليوم.

0: إن البيئة الدولية والتطورات الإقليمية أعزائنا المحيطة بالأردن والتحديات والأخطار تفرض على قواتنا المسلحة الأردنية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية والاستعداد، وتفرض تعزيز القدرات للتعامل مع مختلف التحديات والتهديدات التقليدية وغير التقليدية وما فيها من أبعاد عسكرية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية لما فيه خدمة مصالحنا الوطنية، وتفرض علينا جميعا كأردنيين مسؤولية وطنية جامعة في أن نكون صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية وفي خدمة وطننا وترسيخ قيم المواطنة الصالحة وفي التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره وسيادته. وتبقى مصالحنا الأردنية أولا، وسيبقى الجيش العربي الأردني حاضرا في القوة والقدرة وفي النمو والتطوير وفي مواجهة التحديات. أعزائنا، إلى أن نلقاكم مستمعينا، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب وأزكى تحية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. دمتم ودام الأردن عزيزا منيعا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

ومع الحاضر يمتد الأمل إلى المستقبل مع سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الشاب القريب من الناس، المؤمن بدور الشباب، والحاضر في الميدان كما في الفكر، ولي عهد يحمل روح الهاشميين ويجسد صورة القائد القريب من جنوده، يستمع ويتعلم ويشارك ليكون الامتداد الطبيعي لمسيرة العطاء والمسؤولية.

جيشنا العربي هو سور الوطن المتين ودرعه الذي لا يلين. رجاله لا يعرفون بالكلام بل بالمواقف، ولا يقاس عطاؤهم بالزمن بل بما قدموه من تضحيات. منتسبو القوات المسلحة الأردنية لم يكونوا يوما مجرد عسكريين، بل أبناء هذا الشعب.

يحملون همه ويدافعون عن كرامته ويقفون حيث يجب أن يكون الرجال. تحية لكل يد تمسك السلاح دفاعا لا عدوانا، وتحية لكل قلب أقسم أن تبقى الأردن آمنة عزيزة شامخة.

وتحية إجلال واعتزاز لأجهزتنا الأمنية الساهرة، تحية لفرسان الحق وحماة الأمن وعيون الوطن التي لا تنام، تحية لمن حملوا الأمانة بصدق ووقفوا سدا منيعا في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. سلام على جهودكم وسهركم وتضحياتكم في سبيل راحة المواطن وطمأنينة الوطن. دمتم للأردن حصنا وأمانا، ودام الوطن بعزة أبنائه وتكاتف جيشه وأجهزته الأمنية.

أنتم تستمعون إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اللهم احفظ الأردن أرضا وقيادة وشعبا، واحمه من كل سوء وفتنة. اللهم وفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأيده بالحكمة والقوة، وسدد رأيه لما فيه عز الوطن وكرامة أبنائه. اللهم احفظ سمو ولي عهده الأمين، وبارك في جهوده، واجعله ذخرا للأردن وسندا لقائده وشعبه، واحفظ قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. بدوا إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. المشتركة الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع على تعرفة المنازل ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن. وزير الإدارة المحلية يؤكد تثبيت 6000 عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع. بدء التشغيل التجريبي لخط عمان عجلون ضمن مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات. أخيرا أجواء صيفية عادية حتى الثلاثاء. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن قيادة سلاح الجو الملكي الأردني. أخي الطالب، أختي الطالبة، سلاح الجو الملكي يدعوكم إلى الانضمام إلى صفوف أبطال الشرف والفداء، لتكون صقرا من الصقور الشجعان، لتنال شرف الدفاع عن سماء الوطن وشرف حمل رسالة الثورة العربية الكبرى. فبادر أخي الطالب وأختي الطالبة بالتسجيل للانضمام إلى سلاح الجو الملكي الأردني من خلال مقابلة لجنة انتخاب مرشحي الطيران إذا توفرت لديك الرغبة الأكيدة، وضمن برامج البكالوريوس التي تطرحها كلية الملك الحسين الجوية. يتم تقديم الطلبات وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لسلاح الجو الملكي الأردني على الرابط التالي www.rsf.org/

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم إضاءات، وأيضا مشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك. في عالم تنتشر فيه الأخبار بلمح البصر وتتناقل فيه المعلومات في المجتمع بضغطة زر، أصبح التمييز بين المعلومة الحقيقية والغير حقيقية أمر مبهم وصعب، وهنا يبرز ما يسمى بالتضليل، حيث يعتبر اليوم تحديا يوميا نواجهه جميعا، بين رسالة تصلنا على الهاتف أو خبر نقرأه على وسائل التواصل، قد تكون المعلومة صحيحة أو قد تكون مغلوطة لغاية ما. ومع هذا التدفق الهائل للمحتوى لابد أن يكون

0: هناك شيء اسمه أمن المعلومات، ليس فقط لحماية بياناتنا بل لحماية وعينا أيضا. فالمعرفة اليوم لم تعد مجرد وصول للمعلومة بل قدرة على التحقق منها وفهمها. للحديث أكثر عن هذا الموضوع الهام الذي يمس كل بيت وكل فرد، نتحدث فيه أيضا عن كيفية حماية أنفسنا. يسرنا أن نستضيف الناطق الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتورة وعد المعايضة. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا فيك. يا أهلا.
0: يا أهلا فيك. بالبداية دكتورة، يعني نتعرف على الأمن المعلومات وكيف نحمي أنفسنا من الاختراق والاحتيال الإلكتروني.
1: طبعا ببساطة أمن المعلومات إذا بدنا نعرفه بلغة بسيطة هو حماية بياناتنا ومعلوماتنا من الوصول غير المصرح فيه، يعني حماية وسرية هاي المعلومات، نحميها من أنه يعني يوصلوها أشخاص مش مصرح لهم يوصلوا لهاي المعلومات. وزي ما أنت يعني حكيت بالمقدمة، أمن المعلومات صار ضرورة وصار يعني مهم أنه كل فرد يكون عارف كيف يكون يعني كيف يحمي معلوماته وبياناته من أي محاولات سرقة أو احتيال إلكتروني أو حتى اختراق لأجهزتنا.
0: نعم. طيب يعني كيف بدنا نميز بين التضليل الإعلامي؟ ذكرت أنا كمان في المقدمة التضليل، ما هو التضليل الإعلامي وكيف نكشف الأخبار الكاذبة؟
1: طبعا هلأ مهم بالبداية نميز أنه في عندنا خبر حقيقي، في عندنا خبر كاذب، وفي عندي خبر المضلل. الخبر الحقيقي اللي هو بيستند لحقائق ودلائل وبكون موضوع بسياق صحيح ودقيق ما في عليه أي مشكلة. الخبر الكاذب بتكون أصلا معلومة كاذبة مش حقيقية وبيتم نشره لدوافع سيئة، يا تشويه سمعة مؤسسة شخص، دوافع سياسية، كثير بيكون فيه له دوافع. الخبر المضلل اللي هو في بعض الأحيان بيكون لسه أخطر من الخبر الكاذب، اللي هو بيكون في منه جزء حقيقي لكن بيتم وضعه بسياق خاطئ، بسياق هدفه إثارة الجدل، هدفه تخريب سمعة شخص معين، مؤسسة معينة، أو التأثير حتى على تفكير المواطنين أو نظرتهم لأمر معين. فالخبر المضلل بيكون مجتزأ، يعني بيكون مثلا على سبيل المثال معلومة معينة كاملة بيتم أخذ جزء منها معين، بيتم وضعه بسياق خاطئ، بيتم نشره بوقت كمان خاطئ، بسياق خاطئ، بيكون الهدف منه فعليا تضليل كل حدا، تضليل يعني فكر كل حدا عم بيستقبل هذا المحتوى.
0: تمام. يعني دكتورة مؤخرا تم تداول صور وفيديوهات هدفها كلنا بنعرف انه إثارة الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الإشاعات. برأيك مسؤولية الفرد في التحقق من المعلومات قبل نشرها كيف تكون؟
1: شوف هلأ إحنا يعني في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي اللي بتشهده المملكة صار إلنا جزء كتير مهم، يعني بوجودنا بالفضاء الرقمي صار جدا مهم. يعني عم نحكي إحنا عن الأمن المعلومات، الأمن السيبراني بطل رفاهية سواء للفرد أو للمؤسسة. كلياتنا بحياتنا اليومية بنتعرض زي ما أنت حكيت لكم هائل من المحتوى والمعلومات خلال اليوم. جدا مهم إحنا نكون واعيين شو الأمور اللي إحنا ناخدها زي ما هي، والأمور اللي أنا أرجع أسأل حالي هل هذا صحيح أو لا. من أخطر الأمور اللي هي إعادة مشاركة المحتوى اللي بوصلني أول ما يوصلني، ممكن يكون صح لكن السرعة بإعادة المشاركة هاي بتكون مشكلة كتير كبيرة، لأنه إذا أنا واعية إنه هذا الخبر صح ممكن غيري ما يكون واعي. إذا أنا واعي إن أنا هذا الخبر قرأته كامل وعارف تفاصيله وعندي ثوابت ما رح أتأثر، الشخص اللي رح أبعثه إله ممكن ما يكون عنده نفس هاي الثوابت، ممكن يرجع يعيد نشره بطريقة مختلفة، يحط عليه وصف مختلف، يكون إله أهداف ودوافع مختلفة. وبالتالي في مسؤولية كبيرة بتقع على الفرد. إحنا يعني بزمن دائما رح نكون إحنا معرضين إنه للاحتيال الإلكتروني، لأي محاولات اختراق، لأنه إحنا إلنا دور في هذا الفضاء الرقمي، متواجدين فيه كل يومنا، مش بس بالشغل، بحياتنا اليومية مع أطفالنا مع عائلاتنا. وبالتالي منعول على وعي المواطن، وعي الفرد. دائما إحنا بنحكي إنه العنصر البشري هو أقوى حلقة وأيضا أضعف حلقة في أمن البيانات أو الأمن السيبراني. أقوى حلقة لأنه إحنا بنكون متأكدين إذا هذا الشخص واعي مستحيل يتم اختراقه، مهما كان في محاولات مستحيل يتم اختراقه لأنه بيكون واعي لهاي المخاطر وكيف يتعامل معها ويصد هاي الهجمات. أضعف حلقة أنه إحنا مهما كان في بنية تحتية قوية، إذا الشخص اللي وراء الشاشة مش واعي كفاية كيف يتعامل مع هاي المعلومات المضللة، مع الروابط اللي ممكن توصله من مصادر مجهولة، أنا هون مهما دفعت واستثمرت بالبنية التحتية بصفي في عندي حلقة ضعيفة اللي هو الشخص اللي مش

0: واعي، وبالتالي تقع يعني مسؤولية جدا كبيرة على الفرد والمواطن انه يتحقق من الاخبار والمعلومات قبل ما ياخذها بشكل مسلم، ويتحقق دائما من المصدر. يعني احنا مصادر رسمية واضحة ومعروفة، ما ناخذ المعلوم زي ما هو اعيد نشرها واحطها بسياق مختلف قبل ما اكون انا عارفة انه المصدر صحيح، المعلومة صحيحة. ويمكن زي ما انت حكيت بعالم متسارع بنصير مباشرة بدي انشر هاي المعلومة 100%، بصير بتحس علينا ضغط، لا بدي انا ابعثها لهذا الشخص قبل ما حدا ثاني يبعثها. السرعة خاطئة جدا، يعني ممكن تخلينا عن جد نقع بأخطاء إحنا يعني قد ما نكون واعيين ممكن نقع فيها، فجد مهم نتأنى. يعني
1: طيب دكتورة، يعني مثلا خلينا نحكي صور وفيديوهات انتشرت بشكل سريع، وهذا يعني فيديوهات مضلل، خلينا نحكي كيف ممكن نقدر نوقفها؟ يعني في أساليب معينة نوقف فيها هذا الفيديو الخاطئ أو الإشاعة؟
0: يعني أنا بدي أحط حالي محل الفرد، أنا لما يوصلني هيك فيديو أحس أنه لا فيه إشي غلط، دائما ما يعني أتأنى قبل ما أعيد نشره، مباشرة أروح على المصادر الرسمية، هل في تعقيب عليه، هل في تعليق عليه، سواء أنه كان عن شخص أو مؤسسة، أكيد رح يصير في تعليق وتعقيب على هذا الفيديو المثير للجدل الغريب من الجهات الرسمية، أتأنى قبل ما أعيد مشاركته، لأن إذا بعيد مشاركته بصير أنا إلي دور في هاي الحلقة اللي أنا عم بنشر الشائعات، عم بنشر المعلومات المضللة. أنتظر، أتأنى، أحاول أبحث بالمصادر الصحيحة، هل هذا الخبر أو الفيديو المكتوب الصور هل هي صحيحة ولا مفبركة؟ وإحنا زي ما أنت حكيت يعني بعالم في كتير صور بتتفبرك فيديوهات، فلازم ما أخذ الفيديو أو المحتوى زي ما هو، لا أرجع أتفرج أدقق فيه، أرجع لمصادر أتأكد هل هو صحيح أو
1: يعني
0: مفبرك.
1: يعني برضو الوعي
0: 100%، الوعي هو الأساس قبل أي شيء، قبل أي تقنيات، قبل أي برمجيات، الوعي، لأنه هي لحظة، يعني أنت بياخذ منك لحظة لما تتأنه يوصلك فيديو، إذا بتفكر بهاي اللحظة قبل ما تعمل ريشير أو ريبوست، هاي بحد ذاتها أنت على الطريق الصح بأنك أنت ما تنشر هذا الخبر المضلل قبل تتأكد من صحته.
1: أوكي تمام، يعني عشان نوعي أكثر اللي بيسمعونا واللي بيشاهدونا الآن، طرق الاحتيال الإلكتروني المنتشرة حاليا إيش أبرزها؟
0: في كثير طرق، ودائما إحنا منأكد ومنحذر المحتال نفسه كتير طويل وعنده صبر أكثر من الشخص اللي مستهدف، يعني ممكن ياخد سنين وهو عم بيجمع معلومات عنك وبيانات بطرق أنت يمكن ما بتتوقعها لحتى يوصل لبيانات خاصة فيك، ممكن من خلال روابط وهمية، يعني بتنتشر كتير روابط وهمية بمواسم معينة، رمضان، أعياد، إعلانات،
1: مش استغلال المناسبات
0: 100%، استغلال المناسبات، اللعب على مشاعر وعواطف الناس. مش كل رابط بيوصلني أنا لازم أضغط عليه، خليني أول شيء أطلع عليه أشوف الأدرس هل هو فيه أي أخطاء إملائية، مشكوك فيه الكفر، صورة تاعته لا فيها غلط، شفته منتشر بأكثر من مكان، فيه إشي غلط. يعني لما بيحكي لك رابط الوصف تبعه دخل معلوماتك بتوصلك معونة بقيمة كذا، ما هو في إشي، ما فيش منطق، يعني هذا واصل على كل الجروبات وهو أكيد من منصة صحيحة، لا نتأكد قبل ما أضغط على هذا الرابط. حتى أنا بحكي أنه يمكن تغلط أنت وتضغط، لما تضغط لا يعني أنك تستمر بالغلط وكمان تدخل بياناتك الشخصية على هذا الرابط. فالروابط اللي بتوصلنا من مصادر مجهولة ومشبوهة هاي يمكن من أكثر الطرق.
1: قبل ما نطلع من الروابط أحيانا بمجرد دخولك على الرابط أنت هون اخترقت، صح؟
0: في بهيك بس حالات قليلة، لكن الفكرة بالموضوع هي عبارة عن يعني الاختراق عبارة عن مراحل، يعني إلا أنت لما
1: تدريج.
0: تضغط
1: بالضبط،
0: أنت لما تضغط على الرابط لا يعني يعني لا يعني بالضرورة أنه تم اختراق هاتفك كامل، لكن يلي بعت لك رابط أو المحتال بيكون سجل انه يعني خوارزمي بخوارزميات وبطريقه معينه انه هذا الشخص قابل انه يضغط على هاي النوعيه من الروابط، فهو حط عنده بالملف عن الشخص اكس انه هذا الشخص اذا انا بعثت له كمان روابط فهو قابل انه يضغط وقابل انه يستهدف اكثر. عشان هيك في ناس لما يضغطوا مره واحده بالغلط او يدخل بياناته بصفي يستهدف اكثر، لانه انت عند المحتال عم بيشكل عنك ملف اوكي هذا الشخص قابل انه يضغط على الروابط اللي فيها اعلانات تخفيضات لمحلات معينه، هذا الشخص قابل انه مثلا يدخل بياناته على روابط فيها على سبيل المثال وظائف برواتب مغريه. فهاي الفكره، انت ما تضغط عشان انت ما تخلي عند المحتال قابليه انه يرجع يستهدفك مره ثانيه. هاي نقطه ثانيه، الرابط هذا لما تدخل امتى عليه بكون مرات انه مبروك ربحت جائزة، دخل بياناتك حتى نبعث لك الجائزة، حتى نبعث لك التفاصيل. ما تدخلوا بياناتكم ولا تدخلوا الإيميل، مش منطق. أول أنت ما بتعرف مصدر هذا الإعلان، وأنت مش متأكد لما تدخل إيميل.

0: لك بصفي رح يصير يوصلك دعايات أكثر، يصير في إزعاج أكثر، فدائما نتأنى بهاي الأمور. وزي ما حكيت في مواسم عن جد بتزيد فيها هاي الروابط. غير الروابط كمان عنا بعالم السوشيال ميديا كتير في صفحات بتنتحل شخصية أو صفحات اللي هي الجهات الرسمية، فعشان هيك إحنا دائما بنأكد إنه إذا أنتوا بدكم تاخذوا معلومة مصدرها صح، روحوا على الموقع الإلكتروني للجهة الرسمية، شوف إيش حاط عنده معلومات على آخر الأخبار، أو إذا بدك تعرف الصفحات الرسمية للجهة الرسمية خذهم من الموقع الإلكتروني تبعهم، لأن إحنا بنعرف كل مؤسسة حكومية عندها موقع إلكتروني بكون محطوط عليه صفحات السوشيال ميديا وين هم متواجدين. فأنا هيك مش بعمل بحث على الفيسبوك على اسم مؤسسة معينة، طب أنت ممكن يطلع لك أكثر مؤسسة أشخاص من تحليل هوية هاي المؤسسة، لا أنا بروح على الموقع الإلكتروني الرسمي لهاي المؤسسة، بشوف وين متواجدين على منصات التواصل الاجتماعي وبدخل على الروابط اللي هم هيك حاطين، هيك بكون في وعي أكثر. في كثير، شوف في كثير طرق،
1: في كثير روابط، يعني حتى من الروابط اللي مرقت علي بتضغط عليها بفتح الكاميرا مباشرة، الكاميرا الأمامية،
0: في يعني في خطورة
1: من غير ما تحس أصلاً، 100%
0: في
1: من غير خطورة. ما تبين أنه أصلاً أنت مشاهد الآن،
0: في خطورة. وزي ما حكيت الخطورة تكمن بإعادة مشاركة هاي الروابط، خاصة بيكون فيها دعايات. مرات روابط اللي هي بتكون فيها مثلاً ألعاب، مثلاً دخل معلوماتك، اعرف كيف شكل ابنك بده يكون، اعرف شو بده يصير معك كمان سنتين، هاي الألعاب اللي هي بتبين بالظاهر بسيطة هاي يعني ما في داعي هالروابط نرجع نتداولها ندخل عليها معلوماتنا. إحنا مش هدفنا نخوف الناس عاد ما هدفنا نوعي الناس إنه يكون عارف كيف يتعامل بهذا الفضاء الرقمي. كلياتنا رح نضل معرضين لأنه إحنا دائما موجودين على السوشيال ميديا، منحط معلوماتنا وكل هاي الأمور، منشارك يومياتنا، لكن دائما المشاركة بمسؤولية هي اللي بتحمينا. أنا كل الأمور اللي بتوصلني مش ضروري أتجاوب معها، يعني أنا وصلني على سبيل المثال مكالمة إنه حدا بده مني معلومات بنكية، مش شرط أتجاوب مباشرة، عادي إحنا مرات بنخجل إنه نسأل مين اللي معي على التليفون، حتى
1: أتأكد من هويته،
0: حتى لو حكى لك البنك أوكي تمام بدكم معلوماتي خلص أنا بزوركم على الفرع بجدد معلوماتي
1: الأفضل.
0: ما رح البنك يجبرك على التليفون تعطي معلوماتك، وأصلا عم نشوف هلا البنوك عم بتحذر بتحكي لك إحنا ما بنطلب معلوماتك على التليفون
1: باستمرار، بوصل مسجات للناس، مسجات
0: تحذيرية توعية. ولا في مؤسسة رح تطلب معلوماتك أو الآيبان تبعك عبر الواتساب، يعني بالمنطق 100% بالمنطق. هاي الأمور اللي تبدو بديهيات لكن إحنا إذا ما نذكر حالنا فيها يوميا ممكن أن نقع بالخطأ هذا.
1: طيب يعني دور الإعلام في الحد من هذه الشائعات؟
0: طبعا الإعلام له دور كتير كبير وصار أداة يعني جدا مهمة. إحنا أول إشي الإعلام بيلعب دور مهم إنه كيف بيعطي للناس المعلومة كاملة من دون أي تضليل، من دون أي تشويه. عشان هيك إحنا دائما نحكي للمواطنين دائما نستقصي المعلومات من المصادر الرسمية للدولة. للأسف في كثير جهات إخبارية مواقع مش رسمية،
1: طبعا عليها رقابة.
0: طبعا أكيد فإحنا دائما بنحب نأكد إنه أنت كمواطن أنت أكيد عارف شو المصادر الرسمية للدولة للإعلام، وبتعرف وبيظهر وبيبين عندك، مش أي خبر بوصلك من أي صحيفة مش مرخصة، موقع إخباري مش معروف تعتبر إنها صح، لا بتروح بتدور على المعلومة من المصادر الرسمية للدولة. والإعلام زي ما أنت حكيت له دور جدا جدا كبير، لكن كمان المسؤولية تقع على المواطن كيف يتعاطى مع هذا
1: وعي
0: المحتوى. وعي المواطن كيف بده يتعاطى مع هذا المحتوى، يعني إحنا المحتوى موجود بحياتنا من محتوى طبخ لفن لمحتوى سياسي اقتصادي إعلامي، يعني هلأ الناس صارت عم تأخذ معلوماتها من المنصات التواصل الاجتماعي. حلو أنه نتعامل بوعي، نتعامل بأنه إحنا فاهمين أنه هذا المحتوى اللي حوالينا مش دائما صح، ممكن أسلي حالي أتفرج على شغلات معينة بس مش بالضرورة أرجع أعيد مشاركتها، مش أي إشي بوصلني مولد بالذكاء الاصطناعي يعني صح.
1: هو كمان دكتورة يعني هذا اللي حكينا فيه قبل البرنامج، يعني حكينا بالذكاء الاصطناعي، خلينا نميز بين الذكاء الاصطناعي والحقيقي الفيديوهات، يعني نميز انه هذا لا ذكاء اصطناعي، يعني نكون واعيين انه لا هذا ذكاء اصطناعي وهذا حقيقي.
0: 100% التمييز جدا مهم. يعني في علامات دائما نحكيها للناس، يعني خاصة الفيديوهات اللي بكون فيها أشخاص نتأكد كيف حركة العين، مرات عدد الأصابع، يعني ملاحظات جدا جدا جدا صغيرة، بيكون ببين فيه رمش زيادة، بتكون حركة الشفاه ما بتتطابق مع الحكي، هاي علامات صغيرة ممكن تساعدني. ولما أشك أنه عن جد أنا مش عارفة بوقف لحظة، ما بعيد مشاركة الفيديو، بروح ببحث إذا تمت مشاركة الفيديو على مصادر رسمية أو المؤسسة يلي منحكى عنها بالفيديو أو الشخص، هل تم صار في تعليق أو تعقيب على الفيديو حتى أنا أعرف هل هذا حقيقي أو لا، لأن إحنا ما رح

0: يعني الناس لحد الآن بتستخدم الذكاء الاصطناعي بطرق جدا مختلفة، لكن احنا بنأكد الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كيف أول ما ظهرت السوشيال ميديا برضو كنا نحكي الاستخدام المسؤول للسوشيال ميديا،
1: هل الذكاء الاصطناعي؟
0: للذكاء الاصطناعي. كل يعني تكنولوجيا جديدة بتظهر بيضل الأساس اللي هو الإنسان اللي بيستخدمها.
1: يعني بميز الفيديو اللي بكون من ذكاء الاصطناعي الحقيقي أحيانا بكون بظل على نبرة واحدة
0: 100%.
1: يعني هاي صحيح. كمان أنا بقدر أميز فيها
0: 100%.
1: وهو بيحكي نبرة واحدة، يعني بتحس فيه قارئ فقط.
0: وحتى هلا في ناس خلص صارت تميز مباشره، بس في غيري لا. فعشان هيك احنا بنحذر من اعاده المشاركه.
1: يعني الحمد لله المجتمع بلش وعي اكثر، يعني هو على
0: يعني احنا في فئات مجتمعيه مثلا الكبار بالسن، دائما نوعي الكبار بالسن اللي عندنا بالبيت انه مش كل فيديو اعيد مشاركته، مش كل رابط اضغط عليه. الاطفال اللي عندي بالبيت مهم اوعيهم، لانه يعني شوف التوعيه هي مش انه هدف او محطه بدي اوصلها وخلاص، التوعيه عباره عن رحله مستمر. وزي ما بحكي يمكن الرسائل اللي عم نحكيها أنا وياك حاليا تبدو بديهية، لكن فعليا هاي الرسائل بديهية إذا نحن ما منكررها بيننا وبين حالنا، ما منكررها لمناس ممكن ببساطة أكتر شخص ملم بهاي الأمور بأمن المعلومات أنه يقع بالخطأ.
1: دكتورة يعني نظرا لضيق الوقت خلينا نحكي في دقيقة نصيحة أخيرة ورسالة أخيرة بتوجهها لزيادة الوعي.
0: إعادة المشاركة دائما يعني نحذر منها، ما نعيد مشاركة أي شيء إحنا مش متأكدين منه. الروابط اللي بتوصلنا من مصادر مجهولة واللي بتبدو فيها عروض مغرية، محتوى فيه مختلف مثير للجدل، ما نضغط عليها، يمكن أفضل طريقة أتجاهلها. مرات أيضا صفحات السوشيال ميديا، البوستات، الشغلات الوهمية، طلب على مستوى طلبات الصداقة اللي بتوصلني من أشخاص أنا ما بعرفهم بالحقيقة،
1: أشخاص وهمية
0: ما في داعي أنا أقبل هاي. أيضا في شغلة جدا مهمة، المبالغة بمشاركة تفاصيل حياتنا على السوشيال ميديا. يمكن هاي شغلة بسيطة إحنا لا إراديا بنعملها، لكن المبالغة بمشاركة معلوماتنا على السوشيال ميديا مش منيحة، وبتخلي إلنا ملفات يعني بياناتنا تكون متاحة يعني في الفضاء الرقمي. مهم إنه نحمي بياناتنا. كلمات السر اللي إحنا بننشئها لحساباتنا مهم دائما تكون قوية طويلة ومعقدة، مهم جدا 100%. مهم جدا كلمات السر اللي بنشئها لحسابات تكون مختلفة، ما أوحد كلمة السر واحد تكون لكل حساباتي. برضو هاي ممكن تبدو بديهية لكن جدا جدا مهمة. دائما الخصائص الموجودة على تطبيقات معينة بستخدمها أفعل خصائص الأمان زي التحقق بخطوتين. باستمرار كمان أحدث كلمة السر، يعني كل 90 يوم أنا لازم أحدث كلمة السر الخاصة فيي على على على التطبيقات. زي ما حكيت أيضا ما نوحد كلمة السر على جميع التطبيقات. ما أشارك كلمة السر تاعتي مع أي حدا حتى لو كان قريب وشخص شخص يعني قريب مني. أوعي محيطي، أوعي الأطفال اللي عندي بالمنزل، كبار السن، لأنه كل هاي الفئات إحنا مستهدفين.
1: يعني تحديث الباسورد
0: 100%، تحديث التطبيقات، أنظمة التطبيقات وأنظمة التشغيل للهاي، لأنه هاي التطبيقات لما أحدثها بتسكر ثغرات ثغرات ثغرات معينة. كل هاي الأمور يعني لما إحنا نذكر حالنا فيها باستمرار منكون مطمنين إنه إحنا تواجدنا بالفضاء الرقمي آمن، وإن شاء الله ما حدا بتعرض يعني لكل هاي الأمور. وبحب دائما أكد إنه في حال حدا تعرض هي مش وصمة عار ولا إشي، كلياتنا معرضين، كلياتنا موجودين بالفضاء الرقمي، لكن المهم إنه أنا كيف أتعامل، كيف أتعاطى، ودائما أوعي محيطي وأكون أنا محصن حالي بالمعلومات الصحيحة حتى أتعامل مع هاي المواقف.
1: الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني الدكتورة وعد المعيطة، شكرا لك، شكرا لك على هذه المعلومات.
0: شكرا جزيلا.

أما أنتم مستمعين مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومشاهدين أيضا عبر صفحة الفيسبوك، وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم

برنامج إضاءات. نتمنى أن نكون قد أفدناكم ببعض من المعلومات بما يخص التضليل. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. هذه تحية المهندس الصوتي يزن السعودي، ومني أنا علي عبيدات، ومن معدة البرنامج نريمان الشرطي أطيب التحية. إلى اللقاء.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يلا حيهم ويا هلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: برنامج تراث وأصالة. اليوم حلقتنا عن العلاج العربي بالموروث الأردني، لما كان الإنسان زمان يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على ما تنبت الأرض من أعشاب ونباتات وأساليب علاجها اللي توارثها الناس جيلا بعد جيل، لما صارت جزء أصيل من تراثنا الشعبي الأردني.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. قبل وجود المستشفيات والمراكز الصحية اللي بنعرفها اليوم، كان لكل قرية ولكل بادية ناس عرفوا بخبرتهم في العلاج الشعبي، ما تعلموها في الجامعات، تعلموها من أبائهم وجدادهم، وتركوا تجربة طويلة امتدت عبر مئات السنين حتى صارت لهم معرفة واسعة بالأعشاب وفوائدها وكيفية استخدامها، وكان الناس بوثقوا فيهم لما إلهم من حكمة وخبرة، وكانوا بيقصدوهم لطلب العلاج، وكانوا دائما بيقولوا إنه الله جعل في الأرض دواء كما جعل فيها غذاء، وكانت الطبيعة صيدليتهم الأولى.

0: وأكيد كما في بالأرض غذاء كان في بالطبيعة علاج، ومع مرور الزمن وتطور هاي المعرفة صارت الناس تميز بين كل عشبة وفائدتها، يعرفوا هذه متى تنقطف وهذه لايش تستخدم وهذه كيف تنغلى وهذه كيف تنقع. لما صارت كثير من هذه الوصفات حاضرة في بيوتنا اليوم، لو فتنا على كل بيت أردني واغلب البيوت الأردنية راح نلاقي اليانسون والبابونج والجعدة والميرمية والزعتر وكليل الجبل. هاي الأعشاب مش مجرد مشروبات، بل ارتبطت عند الأجداد بالعلاج والتداوي وتخفيف كثير من المتاعب اليومية. ولليوم نشوف الأردن والأردنيين رجال ونساء يتقنوا معرفة الأعشاب البرية وفوائدها ويحافظوا على هذا الموروث الشعبي. أزلما يطلع هو وعيلته أو هو عياله رحلة، يبوا هذه العشبة كذا وهذه العشبة كذا، وتستخدم هذه العشبة لعلاج المرض الفلاني أو لعلاج المرض الفلاني. موروث أردني جميل ما زلنا نستخدمه ونشاهده ونشوفه لليوم.
1: حتى محمد احنا بنعرف انه اهل البادية والريف كانوا بيعيشوا قريبين من الجبال والسهول والصحراء، وكانوا يتعرضوا احيانا للدغات العقارب ولسعات الافاعي، وكان في كل منطقة تقريبا اشخاص عرفوا بخبرتهم في التعامل مع هاي الحالات، بيستخدموا ما توارثوه من وسائل شعبية لتخفيف الالم ومساعدة المصاب الى جانب الدعاء وقراءة القرآن. رغم انه هاي الطرق كانت جزء من حياة الاجداد، الى انه الطب الحديث بيأكد انه لدغات العقارب ولسعات الأفاعي تستجوب الإسراع إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي، لأنه بعض أنواعها قد تكون سامة وبتشكل خطر على حياة الإنسان.
0: ومن أساليب العلاج اللي اشتهرت وشفناها في بعض مناطق الأردن ما يعرف بالكوي أو الكوي، هو علاج شعبي قديم. كيف طريقته؟ يعتمد على تسخين سيخ أو قطعة حديد لما تصير حمراء أو تصير تلشع الجلد، وبعد هيك يتم الإحراق بشكل بسيط جدا في موضع محدد من الجسم. يحدد صاحب الخبرة مكان الكي أو مكان الكوي بحسب نوع الألم أو المرض كما هو متوارث لديهم. كان البعض يلجأ لهذا العلاج لأنه عنده أمراض أو ألم موجع جدا، يؤمن بأنه هذا يخفف الوجع بإذن الله، وظل هذا الأسلوب معروف في بعض المناطق حتى يومنا هذا، مع التأكيد أنه الطب الحديث ينصح بعدم استخدام إلا بعد استشارات طبية، لأن بعض الحالات قد تتضرر إذا استخدم بطريقة غير صحيحة، لكنه موجود في العلاج الطبيعي وموجود الآن في موروثنا الأردني.
1: أما الكسور فكان إلها رجال اشتهروا فيها بما يسمى المجبر، وكان هذا الشخص بيمتلك خبرة في إعادة تثبيت العظم، وكان بعيد العظم لمكانه ثم يلف على موضع الكسر بالقماش وبيثبته بقطع من الخشب حتى يلتئم، وكان الناس بيجوا إله من القرى والبوادي لما عرف عنه من خبرة ودقة. كما كان زيت الزيتون حاضر في العلاج الشعبي، وكانت الأمهات والجدات يدهنن فيه الرأس عن الصداع والإرهاق ويدلكن فيه الجسم والمفاصل، وبيستخدموه في كثير من الوصفات الشعبية اللي ظلت متوارثة حتى يومنا هذا.

0: الأردني نشمي والأردنيات نشميات، وحنا أهل فزعة. ومن العادات الجميلة أيضا أن المريض لم يكن يواجه مرضه وحده، لا بل كان أهل الحي والأقارب يزوروه ويجيبوا له أكل ويجيبوا له أعشاب، وعندي نوع العلاج كذا أو فلان يعالج المرض كذا، ويوقفوا إلى جانبه حتى يتعافى. فكان العلاج عند الأجداد يجمع بين الدواء والكلمة الطيبة والمحبة والتكافل الاجتماعي. كان يرددوا لكل داء دواء بإذن الله ومشافة بعون الله، ولذلك كانوا يدوروا من العلاج نباتات الأرض اللي نعم الله بها على بلادنا، ويورثوا اختيار هذه النباتات وطريقة علاج بها إلى أبنائهم هذه المعرفة جيل بعد جيل. عشان هيك لليوم قاعدين نشوف ناس عندها خبرة وتعرف شو تختار لكل مرض.
1: واليوم وبعد ما تطور الطب وأصبحت المستشفيات والأدوية الحديثة متوفرة، ظل هذا الموروث الشعبي جزء من هويتنا وثقافتنا، وما زال كثير من الرجال والنساء في الأردن بيحتفظوا بمعرفة واسعة بالأعشاب الطبية وطرق استخدامها، مع التأكيد على أنه هذا الطب الحديث هو المرجع الأساسي في تشخيص الأمراض وعلاجها، وأنه الأعشاب بتظل جزء من الموروث الشعبي وبتستخدم بحكمة وبعد استشارة المختصين عند الحاجة فقط.
0: طب العرب أو العلاج العربي في الموروث الأردني ليس مجرد وصفات قديمة، لا هو قصة ارتباطت بالإنسان الأردني بأرضه وإيمانه بأن الطبيعة التي وهبها الله لنا تحمل الخير والمنفعة. هو إرث نتناقله جيل بعد جيل بعد جيل لما وصل إلينا، ونشوف اليوم شاهد على حكمة الأجداد وبساطة حياتهم. يؤكد هذا أن الموروث الأردني غني بالعلاج العربي والطب العربي والطب البديل، ويستحق أن نحافظ عليه ونرويه للأجيال في برنامج تراث وأصالة.
1: وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج تراث وأصالة. كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
2: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
3: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
2: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
3: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
2: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها.

0: جلالة الملك يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. المشتركة الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع على تعرفة المنازل ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن. من العناوين إلى التفاصيل. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لاجي. كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة أن الأردن ينظر إلى الصين بوصفها شريكا استراتيجيا في دعم التحول الصناعي والاقتصادي وتعزيز التعاون الاستثماري القائم على المصالح المشتركة بين البلدين. وقال أبو غزالة أن الأردن أطلق رؤية التحديث الاقتصادي 2023 إلى 2033 بوصفها خارطة طريق وطنية لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد، مشيرا إلى أن المملكة دخلت حاليا المرحلة الثانية والتي تركز على استقطاب الاستثمارات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي المرتفع، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين وفي مقدمتهم الصين. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية بترا، أكد السفير الصيني لدى الأردن جووي أن الأردن والصين وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جينغ بينغ يبذلان جهودا مشتركة لتعزيز التعاون الاستراتيجي في العقد المقبل. وأضاف إن زيارة جلالة الملك التي يبدأها غدا إلى جمهورية الصين الشعبية ويلتقي خلالها الرئيس الصيني سترسم ملامح مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 والتي تبلغ 70 مادة. وتطرق النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية إلى شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
1: مشروع قانون الإدارة المحلية يتألف من 70 مادة ويهدف إلى إعادة تنظيم الشؤون البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل التعديلات مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، أبرزها تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات وتوسيع المشاركة الشعبية وزيادة تمثيل المرأة والشباب وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح المسؤوليات. ويبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، فيما رفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في مجالس المحافظات. كما رفعت التعديلات الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 إلى 25 عاما. ويتجه المشروع إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز صلاحياتهما في التخطيط الاستراتيجي والحضري وتنفيذ المشاريع التنموية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع القانون جاء استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا أساسيا استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، وبما ينسجب مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري. بدوره أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات على أن مشروع القانون يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحا. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات ومداخلات واسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، تركزت بصورة خاصة على ضرورة تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة ودور الأجهزة التنفيذية، ومنع تداخل الاختصاصات بما يضمن تحديد المسؤولية والمساءلة. كما تناول النواب أهمية تعزيز الموارد المالية للبلديات وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموازنات والمشاريع بين المحافظات والمناطق، خصوصا المناطق الأقل حظا في التنمية. وحول تمثيل المرأة والشباب أكد النواب على ضرورة ألا تكون المشاركة مجرد نسب رقمية، وإنما مشاركة حقيقية في صناعة القرار المحلي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار توجه لإعادة تعريف الإدارة المحلية، بحيث تصبح البلديات ومجالس المحافظات شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: وخلال جلسة مجلس النواب قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة، مضيفا أن مشروع القانون

0: القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات. وتابع أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، مبينا أن القرار جاء عقب دراسة مستضيفة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية. وذكر المصري أن وزارته طلبت من جميع المجالس البلدية واللجان تزويدها بكشوفات العمال الميدانيين الفعليين، حيث تم استلام البيانات وجاري العمل على تدقيقها لتنفيذ القرار. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الوزارة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال من محافظة الكرك.
1: قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، فيما ستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية لمعالجة آثار الأمطار في المحافظة خلال فصل الشتاء الماضي. وأضاف المصري أن الوزارة طلبت من بلديات محافظة الكرك كافة طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع على وفق الأولويات. وفيما يتعلق بسور قلعة الكرك، أوضح المصري أنه وبعد إجراء الفحوصات الفنية تبين وجود شرخ أساسي تحت السور القديم، كما أن أعمال الطمم التي نفذت عام 1970 لم تنفذ بطريقة فنية. وأكد المصري أن الوزارة تتابع بشكل يومي سور قلعة الكرك بالتنسيق مع دائرة الآثار ووزارة السياحة والجهات المعنية في المحافظة. عدنان الجرالي، محافظة الكرك.
0: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجاء المعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة. أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين، كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة. بحث وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل اليوم مع مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين العميد الركن الطيار المتقاعد عادل الشناق سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئة بما يخدم المصابين العسكريين وأسرهم. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمصابين العسكريين والبرامج والخدمات المقدمة لهم، إلى جانب مناقشة الموضوعات المتعلقة بالحج والعمرة وآليات التعاون والتنسيق بما يسهل استفادة المصابين العسكريين من الخدمات والبرامج ذات الصلة. أعلنت وزارة الشباب عن اختيارها نقطة اتصال وطنية مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين للاحتفال بالسنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة 2026 وتعزيز دور العمل التطوعي كأحد المسارات الأساسية في تمكين الشباب وترسيخ مشاركتهم في خدمة مجتمعاتهم. وأكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن هذا الاختيار

0: يعكس المكانة المتقدمة التي يتبوأها العمل التطوعي في الأردن، ويأتي ثمرة لاهتمام ومتابعة سمو ولي العهد لملف التطوع في الأردن، وفي مقدمتها جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي وميثاق التطوع والبرامج التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها المؤسسية والاستراتيجية، مثل معسكرات الحسين للعمل والبناء والبرامج التطوعية، بما يتيح للشباب فرصا للمشاركة المجتمعية وتنمية مهاراتهم القيادية. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي تهدف لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية. وحول أهمية هذه الورشة تحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة وقال:
1: عمل الهيئة هو جزء من نقوم في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوات الرقمية، هو جزء من التطور اللي بيجري في المملكة الأردنية الهاشمية واللي بيجري في توجيهات من جلالة الملك، وأيضا في تشكيل مجلس التكنولوجيا الأعلى اللي برئاسة سمو ولي العهد. والحمد لله نحن نسير في هذا المجال. والذكاء الاصطناعي طبيعي هذه الدورة 3 أيام بالتعاون مع اليون دي بي لهيئة الأمم المتحدة للإنماء حول إمكانية تطوير عمل الهيئة بما يخدم العملية الانتخابية، بما يخدم تسجيل الناخبين، بما يخدم أيضا الإعلام في والدعاية حول القوانين، بحيث أنه يكون هناك تطور مهم جدا في هذا المجال. وهذه القضية ليست سهلة، لكن لا مجال إلا أنه نقوم فيها.
0: باشرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم، استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. وتجرى الفحوصات وفق برنامج زمني وجغرافي يشمل مختلف محافظات المملكة، بما يسهل إجراءات المكلفين ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية، تمهيدا لاستكمال مراحل الالتحاق بالبرنامج. وتشمل الفحوصات في مرحلتها الحالية مكلفي محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، على أن تتواصل تباعا في محافظات الكرك والطفيلة ثم معان والعقبة وصولا إلى محافظات إقليم الوسط. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9%. نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زيد العنبر تحدث لمندوبتنا وعد البدارين حول هذا الموضوع وقال:
2: نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسط الشامل في الدورة الصيفية 2026 جاءت كما يلي: عدد الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة كانت 52 كلية، عدد المشتركين في هذه الدورة كان 2605 طالب وطالبة، عدد الطلبة الذين تقدموا للامتحان لورقة أو أكثر كان 2591 طالب وطالبة، عدد التخصصات الأكاديمية والتطبيقية كان 107 تخصصات، عدد الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح في هذا الامتحان لهذه الدورة كان 1899 طالب وطالبة، بلغت نسبة النجاح العامة 72.9%، وهي ضمن نسب النجاح العامة في الامتحان الشامل مقارنة بنسب النجاح في الدورات السابقة، عدد الأوراق التي تقدم إليها الطلبة كان 4 أوراق للتخصصات العملية وكان 3 أوراق للتخصصات النظرية. نسبة النجاح العامة مثل ما حكينا كانت 72.9%. هاي تقريبا اللي هي نتائج الامتحان الشامل لهذه الدورة، وهي تقريبا اللي هي آخر دورة للامتحان الشامل.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم والتنمية الموارد البشرية اليوم الأحد بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. وقالت الوحدة في بيان إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها قسم مرحلة الدبلوم المتوسط لغاية الساعة 12:00 ليلا من يوم السبت المقبل. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات

0: وخلال الأسبوع الثالث من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 117 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 26 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة. وألقي القبض خلال الحملة على 41 شخصا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 91 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة. استحدثت جامعة البلقاء التطبيقية 93 تخصصا جديدا خلال السنوات الأربع الماضية في إطار توجهها لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل والاستجابة للاحتياجات المتجددة في مختلف القطاعات. الدكتور زكريا العطيات مدير وحدة القبول والتسجيل المسجل العام بجامعة البلقاء التطبيقية تحدث لمندوبتنا وعد البدارين عن هذا الموضوع وقال:
1: إذا بدي أتحدث عن تخصصات المستحدثة لعام جامعة 26-27 وهي تخصصات جديدة، أعطي أمثلة مثل تخصص تصنيع وتصميم الذهب والمجوهرات، وهذا تخصص مكلف بالنسبة للجامعة، لكن الجامعة قدمته هذا لأبنائنا الطلبة. تخصص الإسعاف والطوارئ، تخصص مستحضرات التجميل الطبيعية، أيضا على مستوى البكالوريوس تقنيات الإنتاج والتلفزيون والإخراج، تصميم المحتوى التعليم الرقمي. أنا بدعي أبنائنا الطلبة للدخول إلى موقع جامعة البلقاء التطبيقية والاطلاع على محتويات التخصصات المطروحة. وحسب رؤية رئيس الجامعة، استثمرت الجامعة 10 مليون دينار لتطوير بنية التحتية من المختبرات والورش التدريبية. أيضا استمرت الجامعة في السنوات الماضية في توسيع منظمتها الأكاديمية والتقنية، مثل استحدثت كلية الإعلام، أيضا كلية المهن الطبية المساندة، وكلية جراش التقنية. وهذا الاستحداث والتنوع في البنية التحتية ينعكس على البرامج المسارات التعليمية، بما يفتح أمام الطلبة مجالات جديدة تتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق العمل.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. تنخفض يوم غد درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحرا نسبيا في مناطق البادية، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. المشتركة العيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع على تعرفة المنازل ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهاء، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وأسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل غاندي حداد. محطات هنا عمان هذا المساء، أولى المحطات محطة المكان تاريخ عمان ضمن ذاكرة المكان، واللقاء مع الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف. نبقى في إطار المكان في المحطة الثانية، آثار عمان ضمن ذاكرة المكان، واللقاء مع عالم الآثار الدكتور زيدان كفافي. في المحطة الثالثة محطة المسرح، مسرح كاراكلا، واللقاء مع المخرج إيفان كاراكلا. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد. نبدأ بالمحطة الأولى، محطة المكان. فيها سنتعرف على تاريخ عمان ضمن ذاكرة المكان من خلال الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور جورج في هذا اللقاء سيدي.
1: مساء الخير أستاذ فضل، وأهلا وسهلا بك، وأشكرك ابتداء على هذا اللقاء، وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لك التهنئة بمنصبك الجديد أستاذ فضل، وأنت مستحق لما عرفته عنك يعني طوال فترة خدمتي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون من إخلاص وانتماء لهذا الوطن الغالي.
0: شكرا سيدي. يعني سنبدأ بالحديث عن أهمية انعقاد ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان من وجهة نظر الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف، تفضل سيدي.
1: والله أستاذ فضل، أهمية عقد هذه الندوة ومثيلاتها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للوطن وللمواطن.
0: نعم،
1: يعني عقد ندوات عن ذاكرة المكان تعمل على توثيق التاريخ المحلي، يعني من خلال تسجيل الروايات الشفوية، الوثائق، الصور التي تعرض أثناء هذه الندوات، مما يحفظ الذاكرة الجمعية للأجيال القادمة.
0: نعم.
1: كذلك تكمن أهمية عقد مثل هذه الندوات في الحفاظ على الهوية الوطنية الأردنية، الهوية المحلية، إبراز تاريخ مدننا، تاريخ قرانا، تاريخ أحيائنا، تاريخ باديتنا على مر العصور ابتداء من آلاف السنين حتى يومنا هذا. هذه ندوات تعطي صورة للمواطن حول هذه تاريخ هذه المدن وهذه القرى. النقطة الثالثة، دائما إثراء البحث

0: البحث العلمي وتوفير مادة أولية من خلال هذه الندوات يساهم في إثراء عمل الباحثين عن تاريخ هذه المدن وهذه القرى، ويثري عمل الدارسين، وأيضا يلفت انتظار الكثير من المهتمين بدراسة المدن والقرى الأردنية. كذلك أي ندوة بنعملها عن ذاكرة المكان بتعزز الوعي بتراثنا، وبتشجع المجتمع وبتشجع الدوائر الحكومية المعنية على حماية المباني التي نتحدث عنها، المباني التاريخية التراثية والمواقع الأثرية والمعالم الأثرية، وهي كثيرة في مدننا وقرانا. لما بنعمل ندوة وبنحكي مثلا عن المدرج الروماني أو عن السبيل أو عن قلعة عمان، يعني بتلفت نظر العاملين والناس إلى أنه هاي مواقع أثرية مهمة يجب المحافظة عليها، ويجب عدم دثرها أو عدم كثير من الأبنية التراثية الموجودة في الصد، موجودة في الكرك، موجودة في إربد، زي مبنى السرايا، زي مباني هاي يجب أن نحافظ عليها، وهذا بتم من خلال هذه الندوات. شيء آخر أيضا مهم، إحنا بنربط الماضي بالحاضر من خلال دراسة التحولات الاجتماعية، يعني كيف كان مجتمع عمان قبل 100 سنة، كيف أصبح الآن، كيف كان وضع الاقتصاد، كيف كانت أسعار الأراضي قبل 100 سنة في عمان وقد صارت هلأ، شو صار تحولات عمرانية، كم كان عدد سكان عمان مثلا، كم شارع كان فيها رئيسي، كم أصبح الآن، شو السبب. كل هاي الأمور إطلالات بتتم من خلال هذه الندوات ومن خلال الحوار اللي بيجري مع الحاضرين لهذه الندوات. أخيرا احنا دائما بنشجع الحوار بين الباحثين وأبناء المجتمع المحلي، وخاصة لما بكون عندنا ناس لهم علاقة بالتاريخ المحلي من كبار السن ومن الناس الذين لديهم ثقافة معينة في تاريخ هذه المدن، فبصير نقاشات حول قضايا مهمة أو حول قضايا عالقة تستحق النقاش والوصول إلى نتائج تعطي حقائق لأجيال المستقبل.
1: نعم، هل يمكن اعتبار سيدي بما أنك باحث ومؤرخ ولك يعني العديد من الإصدارات في مجال تاريخ المدن والمملكة الأردنية الهاشمية، يمكن اعتبار هذا الملتقى جزء من توثيق السردية الأردنية بمخرجاته؟
0: أكيد أكيد، يعني أنا عضو في أكثر من لجنة في السردية الأردنية كما تعلم أخي فضل، وعمان لها حصة كبيرة في السردية الأردنية، ليس فقط من حيث الآثار وإنما من حيث التطورات التي شهدتها هذه المدينة خلال عقود من الزمن، سواء الفترة التي قدم فيها الأمير عبد الله بن حسين رحمه الله من المدينة المنورة إلى معان ثم إلى عمان، نعم، أو ما قبلها من فترات تركت بصمات وآثار كبيرة على عمان.
1: نعم، أريد أن أنتقل إلى مسألة مهمة جدا، لابد من الحديث عن تاريخ عمان من خلال الأبعاد التاريخية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لهذه المدينة العريقة التي تتميز بالتنوع الثقافي. دكتور جورج طريف، تفضل يا سيدي.
0: نعم، يعني لابد قبل الحديث عن تاريخ عمان من القول أنه تاريخ عمان لا يمكن اختصاره في الوقت المتاح في هذه المقابلة.
1: نعم،
0: يعني سأتحدث أنا باختصار عما تناولته الورقة في ندوة ذاكرة عمان.
1: نعم،
0: أنا قسمت الموضوع لقسمين أخي فضل. القسم الأول تاريخ عمان في العهد العثماني، دكتور زيدان عالم آثار معروف ومتخصص بتاريخ عمان وخصوصا عين غزال، الآثار التي وجدت في منطقة عين غزال. فأنا لن أتحدث عن الفترات القديمة بتاريخ عمان، سأتحدث عن الفترة العثمانية وأتحدث عن العهد الحديث اللي هو قدوم الأمير عبد الله لعمان حتى عام 1946.
1: نعم،
0: هاي الفترة تناولتها في ندوة ذاكرة عمان. عمان في العهد العثماني كانت إحدى القرى التابعة لقضاء السلط، وبتشكل الجزء الشرقي والجنوب الشرقي من قضاء السلط.
1: نعم،
0: في هاي الفترة أستاذ فضل كان يتبع عمان كان يتبع قضاء السلط ثلاث نواحي. أول ناحية تبعت للسلط ناحية الجيزة سنة 1881، بعدين انضمت إلها 1893 مادبة، بعدين عمان. فعمان كانت قرية في الفترة العثمانية ولم يزد عدد سكانها عن 500 شخص في هذه المرحلة. لما بحكي عن عمان في العهد العثماني لا أقصد عمان الحالية اللي هي بتمتد حتى

أو عمان الكبرى اللي بتضم عمان والقرى المجاورة، لا أنا بحكي عن عمان الممتدة من المحطة من سكة حديد الحجاز اللي هي منطقة المحطة حتى المصدار، من المحطة شمالا حتى المصدار جنوبا، ومن امتداد جبل الأشرفية والتاس شرقا حتى الدوار الأول جبل

0: الغنية الصالحة للزراعة مما جعلها جذب مركز جذب واستقرار منذ أقدم العصور.
1: نعم.
0: ولعل ما تحويه المدينة من آثار وشواهد أثرية منتشرة فيها وحولها خير دليل على ذلك. وقد أدركت الدولة العثمانية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر أهمية عمان التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية، فعزمت على إنشاء ولاية فيها يكون مركزها عمان، اسمها الولاية الحميدية. لكن لم يرى هذا المشروع النور لأسباب لا نعلمها. يعني السلطان عبد الحميد أراد أن يسوي عمان ولاية نظرا لأهمية موقعها ودورها الاقتصادي والاجتماعي اللي موجود، لكن لم تظهر هذه الولاية أو لم تشهد النور.
1: نعم.
0: عمان أخي فضل، حتى نختصر الحديث، بشكل عام كانت تتعرض لضغط من القبائل المحيطة بها. قبائل بني صخر كانت تمتد أراضيها إلى عمان، وكانت باستمرار تصل إلى عيون الماء في عمان وإلى سيل عمان، وكذلك العدوان، كذلك العبابيد والبلقاوية وكثير من عشائر عمان المحيطة بها اللي بيطلقوا عليهم عرب عمان.
1: نعم.
0: الحنيطيين واللي بيعيشوا في منطقة القويس وأبو علندة والمناطق المجاورة لها. من أبرز معالم عمان في مرحلة العهد العثماني كان سيل عمان. سيل عمان أخي فضل كان كأنه نهر يجري في عمان، تزرع حوله الخضار والفواكه وتصطاد به الأسماك، وعليه الجسور التي يعبر بها سكان المنطقتين الشرقية والغربية داخل صحن عمان حول هذا النهر. فهو من المعالم المهمة، كان يبدأ من رأس العين، كانوا يسموها رأس المية، كان يبدأ من رأس العين ويسير باتجاه الصيفة ثم الزرقاء، ومن الزرقاء يتجه غربا ليصب، طبعا بمر بجرش وبعدين بصب في نهر الأردن. الآن سكان عمان ثلاث أقسام.
1: نعم.
0: البدو اللي تحدثت عنهم أو القبائل البدوية المحيطة بعمان، بني صخر، العدوان، العبابيد، العجارمة، وعرب البلقاوية وعرب عمان وما إلى ذلك، والتفاصيل عن هذه القبائل كثيرة. الفئة الثانية اللي سكنت عمان واللي استقرت بعمان اللي هم المهاجرون الشراكسة اللي أجا أول فوج لعمان عام 1878، وسكنوا أخي فضل بين الأبنية الأثرية لعمان القديمة، يعني وين المدرج الروماني والقلعة.
1: نعم.
0: مقابل بعض في هاي المناطق سكنوا وبدأوا يبنوا بيوتهم في هذه المنطقة من الحجر والطين لإيواء عائلاتهم حيواناتهم وتخزين حاجياتهم. كلنا نعلم أن الشراكسة هم أول من استقروا في عمان، واستخدموا لما دخلوا عمان العربات التي تجرها الثيران، عربات ذات العجلات، لأول مرة أدخلوها الشراكسة إلى عمان. من الأشياء المهمة بالنسبة لعمان بالإضافة إلى الشراكسة الأكراد.
1: نعم.
0: الأكراد قدموا إلى شرق الأردن من محلة الأكراد فيما كان يعرف بصالحية الأكراد في وسط دمشق. وطبعا الأكراد أول ما اشتغلوا بسلك الدرك والجيش والجندرمة، تخصصوا بجباية الأموال، التزام الأعشار في العهد العثماني، واستقروا في عدد كبير من المدن الأردنية، وبالإضافة طبعا إلى عمان، وبرزت منهم شخصيات تولت مناصب عليا مثلهم مثل الشراكسة أيضا الذين تولوا مراكز عليا في الجيش وفي القوات في الحرس الملكي وفي الحكومة الأردنية، وأصبح منهم رؤساء وزارات. الفئة الثالثة من السكان اللي سكنوا عمان اللي هم الوافدون.
1: نعم.
0: الوافدون جاءوا مع مرور سكة حديد الحجاز. سكة حديد الحجاز مرت بعمان ابتداء من عام 1908، وبدأت الناس تقبل على منطقة المحطة والمناطق اللي بتوقف فيها السكة، يعني عمان، الجيزة، معان، وين في منطقة ممكن يكون في لها محطة لسكة الحديد، كانت الناس تتجمع وأخذوا يبنوا بيوتهم ويستقروا في هذه المناطق. هذا بشكل عام الحديث عن عمان خلال فترة العهد العثماني.
1: نعم.
0: طبعا عمان كانت مقسمة إلى حارات بعد ما استقروا الشراكسة، صار في عندنا حارة اسمها حارة الشبسوغ أو محلة الشبسوغ اللي هي عند المدرج الروماني والقلعة، وبعدين القبر طاي اللي حول الجامع الحسيني وبتوصل لشارع الصلت، وبعدين محلة رأس العين اللي هي

0: محل مبنى أمانة عمان العاصمة اليوم الموجودة، ومحلة الأغراب اللي هي كانت شرق محلة الشاب سوق. الآن قدوم الأمير عبد الله إلى عمان عام 1921 شكل نقطة تحول كبيرة تاريخية سياسية اقتصادية في تاريخ الأردن وفي المنطقة.
1: نعم.
0: واختياره لعمان عاصمة ودار إقامة وقاعدة مركزية أعطاها أهمية كبرى. أصبحوا كل السكان العايشين في معظم المدن الأردنية، أصبحت عمان هي ملتقى لهؤلاء، ولذلك كثير منهم وجدوا فرص عمل كثيرة في عمان واستقروا في عمان، وتأسست أحياء في عمان. صرت نسمع في حي المصاروة للناس اللي أجوا من مصاروة الكرك ومادبة أجوا سكنوا بعمان، تسمع بحي الطفايلة أجوا سكنوا في حي الطفايلة بجبل التاج، وحي المعانية اللي
1: نعم.
0: أجوا من معان. فكل الناس اللي بدأت تيجي من كل منطقة من مناطق الأردن أخذوا يستقروا في عمان خلال عهد الملك المؤسس. كانت عمان لما أجى الملك المؤسس 5000، الآن لما وصل الملك وصلوا بحدود 20 إلى 30 ألف، ثم سنة 46 وصل عدد سكان عمان حوالي 55 ألف في عهد المملكة. هاي تقريبا في فضل إطلالات على أجزاء من تاريخ عمان.
1: نعم، شكرا لك الباحث والمؤرخ الدكتور جورج طريف.
0: يا هلا، أهلا وسهلا.

0: في المحطة الثانية سيداتي وأسادتي محطة المكان سنتعرف على آثار عمان ضمن ذاكرة المكان من خلال المؤرخ وعالم الآثار الدكتور زيدان كفافي الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور زيدان في هذا اللقاء سيدي.
1: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ معارك.
0: دكتور زيدان، أهمية انعقاد

0: ملتقى سنوي يناقش ذاكرة المكان من وجهة نظرك، وهل يمكن اعتبار هذا الملتقى وما يجري فيه من نقاشات حول تاريخ عمان جزء من توثيق السردية الأردنية لمدينة عمان؟
1: أولا أحييك بأجمل التحايا أخي معارك، وأحيي السادة المستمعين لإذاعتكم الكريمة. سؤالكم مهام جدا، وهو يناقش أهمية المكان. والواقع المكان الذي تقصده هو الآثار أو الموقع الأثري، والذي هو يعد خزان أو مستودع الذاكرة ليس فقط للمكان نفسه ولكن للأردن ككل. أهمية يعني سؤالك بأهمية انعقاد ملتقى سنوي، طبعا هذا هام جدا.
0: نعم.
1: لأنه إحنا يعني المواقع الأثرية في الأردن تنتشر انتشارا واسعا من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وللأسف هذه المواقع أو بعضها مهدد بالاندثار أو الدمار الجزئي أو الكلي لعدة عوامل، منها عوامل طبيعية وأخرى إنسانية، خاصة عملية التوسع العمراني التي تأكل بعضا من هذه المواقع.
0: نعم. أريد دكتور زيدان أن أنتقل للحديث أكثر عن المواقع الأثرية في عمان، واتفقنا على أن يكون هنالك عنوان لهذا المحور: المواقع الأثرية في عمان، مرآة حضارتها عبر العصور. ماذا عن هذه المواقع الأثرية دكتور زيدان؟
1: يا سيدي، أنت لو نظرت إلى خارطة عمان من عام 1921، أي منذ تأسيس الإمارة وحتى الوقت الحالي،
0: نعم،
1: لوجدت أن عاصمتنا الحبيبة تتوسع توسعا كبيرا نتيجة لزيادة عدد السكان المضطرد فيها عبر السنوات المختلفة. وعلى الجبال السبع تنتشر مواقع أثرية كثيرة، لكن عمان الآن ليست فقط المواقع أو الجبال السبع، بل هي توسعت فاتصلت مع سويلح، مع وادي السير،
0: نعم،
1: حتى مع الزرقاء. يعني فهي أصبحت عمان هي مركز الأردن كما هي على الدوام. في هذه المناطق تنتشر العديد من المواقع الأثرية، وأقدمها بعمان هي قرية تعود لحوالي 10,000 عام اللي هي عين غزال.
0: نعم.
1: لما بدأنا أخي معارك نشتغل في عين غزال أو ننقب نتيجة لاكتشافها عن طريق الصدفة، عندما كانوا يفتحون الطريق الهايوي يعني بين عمان والزرقاء، فتبين هذا الموقع. وكانت عمان أيامها على الطرف الشمالي الشرقي للعاصمة، الآن هي جزء من العاصمة، وبناء عليه كونها جزءا فهي تعد بداية الاستقرار وتشكيل العاصمة. وإذا عددناها جزء من عمان فهي تعود بتاريخها إلى 10,000 عام. طبعا هذا الموقع تم استيطانه لحوالي 2500 سنة متواصلة، لكن كما تعلم الماء هو الأساس في تأسيس المراكز الحضارية وفي حياة الإنسان، فنهر الزرقاء هو الأساس في تأسيس هذا المكان اللي هو عمان العاصمة. بدأت من الأقدم، لكن إذا ذهبت إلى أبعد إلى الشرق أن اكتشافات أبعد بتاريخها من 10,000 سنة، لكني سوف أكون في عمان. بعد عين غزال طبعا الناس انتشروا نتيجة

0: امتداد عوامل طبيعية أو وباء والله أعلم، فتم الاستقرار في جبل قلعة.
1: نعم.
0: أنا برأيي أنه تاريخ جبل قلعة علما من الحفريات الكثيرة التي جرت فيه لكنها أو نتائجها غير متصلة مع بعضها بعضا، لأن كل واحد منشر تقرير عن حفريته، فتاريخ عن جبل قلعة المتصل غير موجود. لكني كونه بأعمل وأشتغل مع كمدير مشارك لحفرية أثرية مع جامعة مينستر الألمانية اللي بتمثلها الأستاذة الدكتورة كاترينا شميت، بستطيع أقول لك إنه بداية الاستقرار في في جبل القلعة كان في حوالي 1400 قبل الميلاد، وظل هذا الموقع ما يعني مأهولا بالناس حتى الوقت الحاضر. طبعا جبل القلعة هي ربة عمون، وربة عمون هي عاصمة العمونيين، فأين المواقع العمونية في عمان العاصمة؟ قمنا أي دكتورة كاترين شميت وأنا بعمل مسح أثري للمواقع العمونية في عمان بداخل عمان وما حولها، عددنا 22 موقع يا سيدي، تتراوح في كبرها أو كبر مساحتها من موقع إلى آخر، وفي وظيفتها أيضا من موقع إلى آخر.
1: نعم.
0: الوقت لن يسمح لي أن أسرد بالتفصيل عن كل موقع، لكن هذه المواقع تمثل مرآة للتاريخ العموني. بعدها إذا انتقلنا إلى مجيء اليونان ومن بعدهم الرومان، يكفيك أن تسير في وسط العاصمة لترى المدرج الروماني الأوديون والنيمفا أو اللي هو حمام العذارة. أيضا لا تنسى أننا أو تم اكتشاف حمام روماني في شارع الهاشمي قبل سنوات، وعمان هي عاصمة مبنية فوق عاصمة فوق عاصمة. عمان هي تاريخ متصل بشهادة هذه الأثار التي أتحدث عنها. لو خرجت إلى وادي السير بتلاقي وانت نازل على وادي السير في خربة عمونية اسمها خربة سارة. لو نزلت إلى وادي السير إعراق الأمير، يعني أينما ذهبت تقرأ التاريخ من خلال هذه المواقع الأثرية. هذا طبعا بعدها لو أتيت إلى التاريخ الإسلامي، إذا زرت جبل القلعة تستطيع أن ترى ما يسمى القصر أو دار الإمارة، وبأمام دار الإمارة مسجد كبير وأسواق. أيضا عمان ضربت فلوسها بالفترة الأموية بشهادة ما هو موجود في متحف النميات في البنك الأهلي الذي يدريه الدكتور حسن زيود. الجامع الحسيني هو أصله أموي يا سيدي.
1: نعم.
0: فإذا أيضا أنا غفلت أن أذكر أنه جبل قلعة لوحده فيه 3 كنائس، أينما ذهبت تجد كنائس في جبل ويبدي وفي مواقع أخرى في عمان. يعني فإذا إحنا عمان بلد حي متواصل. طبعا تعرف من الفترة العثمانية تراجعت أهمية المكان للأسباب اللي نحن نعرفها كلياتنا، لكن مع قدوم الهجرات الشركسية والشيشانية للمنطقة مع نهاية القرن 19 أعادت إحياء عمان وإظهارها إلى الجبهة مع طبعا تفاعلهم مع السكان المحليين الأصليين اللي كانوا موجودين، فعادت عمان إلى الحياة. أيضا مرور سكة الحديد في عام 1908 من عمان وإنشاء محطة القطار في المحطة، كل هاي الأمور طبعا تعكس تاريخ لهذه العاصمة. يعني أنا لما خرجت من داخل أو من خارج إلى خارج

0: جبال عمان.
1: نعم.
0: أينما ذهبت في عمان في قصة تاريخية ترويها لنا القطع الأثرية المكتشف فيها.
1: نعم، شكرا لك المؤرخ وعالم الأثار الدكتور زيدان كفافي على هذه المعلومات التاريخية القيمة حول المواقع الأثرية في عمان، المواقع الأثرية في عمان مرآة حضارتها عبر العصور. شكرا سيدي.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ معارك، ولك كل الشكر أيضا وللسادة المستمعين.
1: شكرا.
0: شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة، محطة المسرح، ولقاء خاص أجراه الزميل محمد الرحاحلة مع المخرج إيفان كاراكالا.
3: مستمعينا، نسعد اليوم باستضافة قامة فنية وإخراجية تركت بصمة مميزة على كبرى المسارح العالمية، المخرج إيفان كاراكالا. يسعدنا جدا وجودك معنا في برنامج هنا عمان لنسلط الضوء على مسيرة مسرح كاراكالا وأبرز أعمالها ونشاطاتها القادمة. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
3: في البداية حابين نسأل عن موضوع فلسفة الرقص والمسرح. المسرح الراقص يعد لغة عالمية تتجاوز حدود اللغات والكلمات. من وجهة نظرك، كيف يستطيع الرقص التعبيري إيصال مشاعر الإنسان العربي وقضاياه إلى جمهور غربي أو عالمي دون الحاجة إلى مترجم؟
4: مثل ما تفضلت وحكيت أنه المسرح الراقص هو لغة عالمية international، لأنه هي تعبر من خلال لغة الجسد. وكاراكالا كهويته لمسرح كاراكالا هو تركيز على التقنيات المسرح الراقص الغربي، لأنه كان عندهم هن البيداغوجية تبع المسرح الراقص، ولكن تطبيقها أو تفعيلها مسرحيا هي الجسد الشرقي. فقدر يدمج ما بين الغرب والشرق لخلق ألفابي إذا بدك، أو لغة جديدة تترجم من خلال الجسد، وهي ستايل تبع مسرح كاراكالا. وهناك يعني أنت بتشوف اليوم مسرح كاراكالا مش فقط في لبنان أو في العالم العربي، ولكن على مسارح العالمية، لأنه عم يعكس صورة ثقافية وحضارية مش فقط عن لبنان أو عالم لبنان، ولكن عن كل العالم العربي. مشان هيك اليوم كاراكالا يعتبر إذا بدك مثل السفير الثقافي أو السفير الفني العربي حول جولاته حول العالم. وبحب زيد شغلة كتير ضرورية، أنه من خلال نجاحات مسرح كاراكالا عالميا، ومن خلال الجمهور الكسب مسرح كاراكالا، قدر يعطي قيمة للمسرح الراقص. يعني ما كان في مسرح راقص متطور في العالم العربي بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. كان الرقص هو إذا بدك مجال ترفيهي، وخاصة نظرة الغرب اتجاه الرقص في الشرق. يعني كان نظرة الغربية اتجاه الرقص في الشرق هو يمكن فقط الرقص الشرقي، ولكن كاراكالا قدر يخلق لغة جسدية، لغة مسرحية، كوريغرافية تقدر تعبر عن بعض الرموز العربية إذا بدك، تيخلق شيء اسمه باليه يعني عم بيعمل

0: علي شركي عم يحكي ناريشن في قصة عم تنحكى من خلال الكوريغرافية، وقدر يعطي مستوى للمسرح الراقص العربي، لأنه هو كان إذا ماني غلطان أول مسرح راقص عربي احترافي حول العالم، واستمر. الاستمرار كان كتير مهم، ومن بعد الاستمرار هو التطور المسرح الراقص عن كاراكلا، ومن تلاميذ مسرح كاراكلا انتشروا بالعالم العربي، وفي كتير اليوم تلاميذ لمسرح كاراكلا، اللي كان بسوريا، اللي كان بالأردن كمان، اللي كان بالجزائر، أسسوا هن، أو كان بلبنان، أسسوا هن مسرح راقص يمكن يكون تراثي، يمكن يكون مودرن، يمكن يكون كونتمبوري، ولكن إذا تراجع طريق كل هال أسسوا المسارح بتلاقيهم أنه بمرحلة من حياتهم مرقوا عند المايسترو عبد الحليم كاراكلا، وهذا الشيء نحن بنعتز فيه. ومشان هيك اليوم في مدرسة مسرح كاراكلا في لبنان عم تعلم هالأجيال الصاعدة على تركيز على شو أهمية الثقافة للمسرح الراقص في عالمنا العربي.
1: هذا يقودني إلى سؤال مساهمة وخبرة النشاط العائلي. حضرتك مخرج وتعلمت في بريطانيا وأيضا في إيطاليا، وأيضا تعاملت يعني والدك المايسترو عبد الحليم كاراكلا وشقيقتك أليسار كاراكلا، ساهموا في تطوير مسرح كاراكلا فنيا وتقنيا. إضاءة على هذا، على هذه المساهمة وهذا التنوع والنقاط الفنية والمهام التي تم توزيعها في الفرقة.
0: لا شك، أكيد نحن يعني ابتدأ مسرح كاراكلا بال 68 مع المايسترو عبد الحليم كاراكلا. بحب ألقي الإضاءة ضوء على موضوع أنه وقت قدمنا مسرحية الخيام السود اللي كانت هي انطلقت ب 68، بس قدمناها بعتقد في الأردن خلال 77 تقريبا، ما بننسى أبدا فضل سيدنا جلالة الملك حسين طيب الله ثراه، اللي شجع مسرح الراقص وشجع فرقة كاراكلا بالذات، لأنه عرف أنه هالفرقة بهالعمل خيام السود عم بتعكس ثقافة وحضارة تاريخ العربي. ومن خلال رعاية جلالة الملك الله يرحمه بعت المسرح كاراكلا على الكارنيجي هول في نيويورك، على الكينيدي سنتر في واشنطن دي سي، على مسرح الشانزليزيه في باريس، مسرح سادلرز ويلز في لندن. وانطلاقة مسرح كاراكلا عالميا كانت من خلال تشجيع جلالة الملك الله يرحمه. فنحن ما بننسى فضل الأردن على مسرح كاراكلا وعلى انطلاقة مسرح كاراكلا. وفي بحب عطول أقول في أصول بالحياة، وهالأصول تربطنا جذور مسرح كاراكلا في الأردن. فنحن اليوم كتير سعيدين أنه نرجع نجي على الأردن نواجه جمهورنا، ونرجع كمان نكون جزء من احتفالا بأربعين سنة لمهرجانات جرس. لأنه أنا بذكر جيد وقت كنت أجي مع المايسترو كاراكلا على جرس، كان عمري يمكن 10-12 سنة، وشوف هالمكان وكيف اليوم عم نرجع نجي على ذات المكان وننطلق. فلا شك أنه مع المايسترو كاراكلا كانت هي مدرسة انطلاقة، أو إذا بدك الوعي عن مسرح الراقص. بس أكيد لا شك كمان أنه من خلال تطور العلم اليوم، وكمان من سرعة تطور المسرح عالميا مسرح الراقص، صرت بوجود شقيقتي يعني أليسار، وبوجود كمان إيفان أنا يعني، صار في تطور لمسرح كاراكلا. وهون لا شك ولابد أنه يصير في اصطدام إذا بدك ما بين رؤية مختلفة، ما بين يمكن رؤية المايسترو كاراكلا ورؤية إيفان ورؤية أليسار، ولكن هالاصطدام ما كان عطول كان يودي لتطور مسرح كاراكلا. فانتقل إذا بدك مسرح كاراكلا بالنسبة إلي بعدة مراحل. أول شيء كان يرتكز على الكوريغرافيا، ومن ثم صار يرتكز على الموسيقى. يعني كل موسيقى مسرح كاراكلا هي موسيقى مؤلفة خصيصا للمسرحية. بعدين صار في نظرة للملابس للأثياب، بعدين في نظرة للسيناريو، السيناريوهات، انه هي مش هي ابدا عطول بيفتكروا يمكن كاراكلا انه مسرح شعبي او مسرح استعراضي، ولكن لا، هو يمكن يرتكز على الشعبي، ولانه كاراكلا عطول بخلال مسيرته 58 سنة ولا مرة تخلى عن هويته العربية، ولا مرة تخلى عن ثقافته وتقاليده وعاداته، هويتنا العربية وجذورنا العربية. ف صار في تطور بالسيناريو، ثم صار في تطور بالسينوغرافيا، ثم صار في تطور بالإضاءة، ثم صار في تطور بالديكور الافتراضي. فهي بمراحل تطور خلال 58 سنة. وهالتطور لا شك أنه كان إيفان وأليسار عم يلعبوا دور كبير فيه، خاصة أنه اليوم كراكلا مثلا هلأ من بعد زيارتنا للمهرجان جارش بالأردن عندنا زيارة للصين، يعني عم نروح الصين عم نلعب بدار الأوبرا في الصين، وعم تقدم 3 ليالي و5 ليالي بمسرح بياخد 3000 شخص، وعم يكون فول هاوس من صينيين. يعني صار في جمهور لكراكلا بالصين، لأنه مثل ما تفضلت وتشرفت أول شيء أنه يعني الكوريغرافيا أو المسرح الراقص هي لغة عالمية، ممكن تعكس ثقافتك وبتعكس الموضوع اللي بدك اياه، من شيكسبير للأندلس للخيام السود لطلقة النور، نقل اللي بدك اياه. فهالتطور مثل ما قلت هو من خلال جهد عائلي، لأنه بتعرف نحن كمان مسرحنا بيرتكز ما في له أي دعم مثل تعرف الفرق العالمية، قالوا دعم هائل اللي كان بأوروبا أو بالصين بأمريكا. كل في رعاية كتير كبيرة لكل شيء اسمه هوية ثقافية خاصة وطنية أو بتمثل البلد. ولكن للأسف تعرف رغم المشاكل اللي عنا إياها كلها بالمنطقة هون بلبنان، هو فعلا جهد عائلي ما بين المايسترو كاراكلا وأليسار وإيفان. بس في نظرة كتير مهمة هلأ عم ننظر، لأنه بعد سنتين يعني بال 2028 كاراكلا بيصير له 60 سنة، وهالستين سنة اليوم لازم ننظر. إذا بتقلي شو أنت تطلعاتك للمستقبل، أنا بقول لك تطلعاتي الحلم إذا بدك للمستقبل أنه كاراكلا يمتد ويبقى من بعد كاراكلا. فضروري اليوم أنه كاراكلا ينتقل من عائليا إلى مؤسسة، إلى مسرح ثقافي، إلى فاونديشن، كاراكلا فاونديشن، لحتى يضل في الأجيال للمستقبل. مثل ما إذا بدك جورج بالانشين اللي ابتدى من روسيا وأمريكا أسس نيويورك سيتي بالي، مثل ما بيجار إجا أهم كوريغراف بأوروبا وأسس فرقة بيجار وبعدها موجودة من بعد غياب بجوار بيجار، مارثا جراهام اللي إجت وأسست واليوم مارثا جراهام بعدها موجودة، مش هي المؤسسة كفرقة. سيرج دياغاليف أهم إمبريزاريو روسي اللي خلق الباليروس اليوم بعده موجودين. فلابد أنه كراكلا مثل ما هالمؤسسات الكبيرة اللي إذا بترجع بكل مؤسسة أو بكل فرقة أو بكل مسرح راقص أو بكل إبداع فني رائد بوجوده بأي بلد، بتلاقي أنه بترجع هي لرؤية شخص واحد ولا جهد شخص واحد. فهو رؤية مايسترو كاراكلا وجهد الأستاذ عبد الحليم كاراكلا يبدأ ب 68، نحن بال 2028 رح نحتفل ب 60 سنة له، وإن شاء الله بيكمل بطريقه بمشروعه.
1: لكي تتحول من فرقة على المسرح لتتحول إلى رؤية وفكر وتوجه، وهذا يقودني إلى سؤال خلف العروض المبهرة التي نراها على المسرح جهود كبيرة، ما هي المعايير التي تعتمدونها في تدريب وتهيئة الراقصين للوصول إلى هذا المستوى من الانسيابية والانضباط والاحترافية الذي نشيد وتشيد به الصحافة العالمية، إعداد الأجيال الراقصة؟
0: هون المسرح يعني المدرسة عن مسرح كاراكلا بتلعب دور كبير، لأنه اليوم إذا بتشوف نحن تقريبا شي 55 شخص، أكترية الموجودين اليوم بالمسرح كاراكلا هن تلاميذ ابتدوا مع الفرقة وكان عمرهم يعني 8 سنين 10 سنين، واليوم بتشوفهم بال 20 23 25 whatever بتشوفهم موجودين على المسرح. فوجود المشفق عند المسرح كمسرح يعني الموقع المقر تبعنا، ومش فقط كفرقة كاراكلا ولكن كمان مدرسة كاراكلا عم تلعب دور كبير بتطور واستمرار هالفرقة. بعدين تفضلت وقلت شغلة كتير مهمة، الانضباط والاحتراف. في انضباط هائل عن مسرح كاراكلا، وإذا بدك يعني على حافة الدكتاتورية إذا بدك، وكأنه انضباط كان مثل الجيش، هذا جيش ثقافي، هذا جيش فني بيجو
1: يحمل رسالة
0: وانضباط، وفي تدريب في تمارين. بعدين موضوع ثاني كتير مهم بهمني أن الجمهور يعرفه، أنه مسرح كاراكلا مستمر، يعني بمعنى أنه مش وقت يكون في عمل منجمع شوية راقصين منحضر عمل، الراكسين موجودين، اللي في أعمال وما في أعمال، اللي في عروض وما في عروض، في عندك 50 واحد موجودين يوميا في المسرح، كل واحد عنده مسؤوليته، من المدربين للراكسين للأساتذة لقسم الملابس لقسم الأكسسوار لقسم التقني.

0: كله موجود ليلا نهارا، مؤسسة كاملة. مسرح كاريكلا اليوم أصبحت يعني دولة، إذا بدك دولة صغيرة فنية ثقافية مبنية على العائلة، ولكن تطلعاتها هي كمؤسسة.
1: بعد عقود من النجاحات وحمل رسالة ثقافية عربية إلى كبرى المسارح العالمية، ما هي رؤيتكم أو الحلم القادم الذي يسعى مسرح كاريكلا لتحقيقه في المرحلة المقبلة؟
0: هلأ المرحلة اللي عم ركز عليها هي احتفال بالستين سنة على تأسيس مسرح كاريكلا، وهذا بيبتدى باحتفال عبر كل السنة من خلال عمل جديد، من خلال كتب جديدة، من خلال معارض للأزياء. تعرف كاريكلا مشهور كتير بالأزياء، والمايسترو كاريكلا هو بيصمم كل أزياء الراقصين، وعنا تقريبا فوق 6000 كوستيوم أزياء موجودة. هود مجمعينهم من 68 لليوم، بعد 60 سنة في تقريبا 6000 كوستيوم. فهيدا كله بدنا نقدمه لجمهورنا تيعرفوا العالم يعني. فهلأ تركيزنا على 60 سنة، بتكون تحية كبيرة للمايسترو عبد الحليم كاريكلا، وبتكون انطلاق جديد كمؤسسة كاريكلا للمستقبل. هذا تركيزنا الآن. ولكن كمان في عنا بعض الجولات اللي عم نشتغل عليها في الصين، وفي أمريكا عم نحضرهم هلأ.
1: هل سنرى بجوار مسرح كاريكلا متحف كاريكلا؟
0: والله الفكرة موجودة من زمان، بس عطول في وضع ما بيساعد بالمنطقة عنا. نحن بنتمنى كل يعني الثروة الفنية إذا بدك الموجودة اللي نحن قاعدين عليها، من أرشيفات لموسيقى لأزياء لديكورات، نحن مستعدين نقدمهم هلأ حتى نفتح مسرح متحف، وتكون هالمتحف موجود لكل الأجيال. لا ما فيني أقول لك قديش في ناس بيجوا عند كاريكلا كتلاميذ بالجامعات، إنه يعني في كل شهر تقريبا بيجي تلميذ إنه أنا عم بعمل مشروع عن كاريكلا، أنا تلميذ بدي أتعلم عن كاريكلا. مشان هيك كمان الإدوكيشن يعني إذا بدك الطريقة اللي منحب نشجع كل التلاميذ، ويكون عنا مواسم في بيروت بنعمل نحن اتفاقية مع المدارس، ومنجيب الأجيال من عدة أعمار 10 14 16 18 تيحضروا المسرحيات، لأنه ضروري ترجع تزرع بالأجيال الصاعدة، تزرع الثقافة أكيد، تزرع الفنون، وتزرع حتى يرجع يتعرفوا على كاريكلا. لأنه اليوم في صراع مع الثقافة، في صراع مع العلم، في صراع مع الفنون. خطرات هي الفنون والثقافة خطرات بتخوف الحقيقة، لأنه مثلا بقول لك فكرة، أنه مثلا جمهور تبع المسرح الغنائي أو تبع أكبر بكتير من جمهور المسرح الراقص، وجمهور مسرح الراقص أكبر يمكن من جمهور مسرح الدرامي. ففي صراع مع الثقافة، أنه في خوف يمكن من الثقافة خطرات، ونحن بدنا نرجع نقرب جمهورنا على الثقافة، أنه نقول لهم هذا هو ما هو موضوع بيخوف، ولكن هو موضوع معلق بهويتنا وبتراثنا وبعاداتنا وبتقاليدنا. وهذا وكل اليوم الدول بتتبارز بحضرتها الثقافية، اليوم الدول بتتبارز بحضرتها الفنية. فهذا موضوع ما لازم نخسره، ومنحب نحن ننتقل قد ما فينا من جيل إلى جيل يعني.
1: كل الشكر للمخرج المبدع إيفان كاريكلا على هذا الحوار الشيق، وأيضا شكرا لمسرح كاريكلا الذي واصل بناء الجسور الثقافية بين الشرق والغرب، وحمل رسالة الفن العربي إلى العالم. كل الشكر لك أستاذ إيفان.

0: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، وغاندي حداد في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا مثل طريف عن الكسل في إنجاز الأعمال اليومية. قالوا عن التأخير هذا: يوم مد الرعيان عقبتهم سارح. مد الرعيان يعني مشوا مع حلالهم للمرعى. السارح بنفس المعنى اللي هو مرافقة الحلال أو سوقه للمرعى. عقبتهم يعني طلعت بعدهم. أخذوا كلمة مد من حركة سيل المية في الوديان اللي يسموها المدة أو المدة ويجمعوها مدود. قال الشاعر: سميت باسم الله والصبح مديت، باب الكريم وباب خير قصد.

عندنا المثل هذا اللي أبدعوه البدو من وحي حياتهم اليومية ينضرب للعمل المتأخر عن نشاط الناس اليومي، وشكله مثل عربي شائع في أغلب أقطار الوطن العربي. ببلاد الشام يقولوا رايح على الحج والناس راجعة، في تونس الخضراء يقولوا يعيش ولاد الفالح، الناس مروحة وهو سارح.

أعزائي المستمعين، بزمننا هذا وفي أغلب بلدان العالم تعودوا الصنايعية على المماطلة وقلة الالتزام بموعد إنجاز العمل. مثلا تودي سيارتك على ميكانيكي يقول لك غيب لك ساعتين وارجع بتلاقيها جاهزة، بتغيب ساعتين ونص وترجع تلقى كم قطعة مفكفكة والميكانيكية يشتغلوا بسيارات غيرها. تودي المكنسة الكهربائية أو التلفزيون على المصلح يقول لك بكرة العصر بتكون جاهزة، ترجع له بعد عصر بكرة يطلع لك 100 عذر وعذر عن قطعة ما لقيها بالسوق. الحالة هذه قديمة جدا في المجتمع العربي حتى من أيام الجاهلية والإسلام. قالت العرب إذا واعدت جمال واعد 10. الجمال هو الإنسان اللي أجر جماله لنقل الأثاث أو البضائع من مكان لمكان. الأردنيين الأوائل يسموه المكاري، يعني الإنسان اللي تكتري خدمته للنقل مقابل الأجرة. هذول الجمالين مثل صنايعية هالأيام، الواحد منهم يكون رابط موعد مع أكثر من واحد حتى يشيل أغراضه أو بضائعه. طبعا هو ما يقول لصاحب الحاجة لا، وإنما يوعده يوم أو نص يوم، ولما يجي الموعد ما بيلاقي إلا مكانه لأنه بعده ما رجع من مشوار بعيد. ولذلك وصوا بعضهم وقالوا إذا واعدت جمال واعد 10، يعني اتفق مع 10 جمالين حتى تلقى أنه واحد منهم يوفي بوعده إلك. برضو الجمالين كانوا يغلبوا المسافرين وخاصة الحجاج إلى بيت الله الحرام، ولذلك قالوا في أزمانهم من تمام الحج ضرب الجمال كفين. الأديب الأعمش اللي أورده يقول أنه أخرجه مخرج النادرة، يعني النكتة. ذكر الميداني في أمثاله يقول من تلذذ الحج ضرب الجمال. إحنا أوردنا النص مثل ما هو مدون في أمثال الميداني، ونعتقد أنه المقصود من تمام الحج ضرب الجمال.

أعزائي المستمعين، ضربوا سكان المدن العربية القديمة أمثال في وصف البدو لجغرافية المكان. البدوي تسأل وين عروانك نازلين؟ يقول نواحي الحرة. وين؟ عند وادي مقاط أو وادي الحرث؟ يجي الجواب عايم، مقرط العصا، ما هم بعيدين. مقرط العصا يعني قذفها بقوة لمسافة ما تتعدى 200 متر، لكن بالنسبة للبدوي المسافة أكثر من 30 كيلو متر. ولذلك لما أهل المدن يأكدوا بعد المكان وبدهم يهونوها على المستمع، يضربوا مثل ويقولوا قريب بدوي. فسروها على اختلاف تقدير المسافة بين الحضري من سكان المدن والبدوي، نشيط الجسم خفيف الحركة، لأنه بحكم تربيته في الصحراء الواسعة يستسهل الصعب ويشوف البعيد قريب، عكس الحضري اللي ما تعود المشي الكثير. البدو واجهوا أهل المدن بنكتة مماثلة وقالوا تهت الحضري قصره، والمقصود إنه القصر مرتفع وما يتوه عنه الواحد وهو في الأصل ساكنه، لكن المدني بتوه حتى يلقاه. في المغرب العربي ضربوا المثل في نفس المعنى وقالوا اللي يشير لك العربي بالقمقوم اعرف انه مسافة يوم، وتفسيرها انه البدوي اذا اشار لك بقرب مكان فاتأكد انه على مسافة يوم.

0: أعزائي المستمعين، من شعر سلطان ابن يحيى من الزوايدة في سجن الأمير أبو زكريا، واحد من ملوك أفريقيا الموحدين، يقولوا ذا نحدج بعد ذهبة حر من على أجفان عيني منامها، أيا من لقى حالف الوجد والأسى وروحا هياما طال ما في سقامها، حجازتين بدويتين عربية عدوايتين ولها بعيد مرامها، متعلقة بالبدو ما تالف القرى سواع إبل الوغى بوالي خيامها، مرباعها عشب الأراضي من الحياة لو إني من الحور الحلايا إحسامها. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت حسن حمادي، حييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفا، لكنه كان موقفا، ولم تكن القصيدة غزلا، لكنها كانت طريقا يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

حيث توزن النيات قبل الأفعال، وتقوم الأسئلة من نومها قبل أن تقوم المدينة. حينها لا يكون الفجر وقت صلاة فقط، وإنما وقت انكشاف، حين يسأل الأمير قبل الأذان، فهو لا يستفتي شيخاً، بل يستدعي قلبه إلى المحاكمة.

0: ما هكذا تؤخذ العقول، ولا هكذا يهجم الحلماء.
1: صباح الخير يا مولاي.
0: صباح الخير.
1: نترافق إلى المسجد يا مولاي.
0: بسم الله.
2: ما كل هذا الاندهاش يا مولاي؟ أعرفك تعشق الفجر، لكن ما الذي يدور في ذهنك هذه اللحظة؟
0: أيها المفتي، قل لي، ما حرام، ما المباح،

لم يكن السؤال عن امرأة، بل عن الحد الفاصل بين ما نؤاخذ عليه وما نبتلى به. هنا نقف عند فتوى، فتوى لم تكتب، وصراع لم يحسم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر
3: الله. تقبل الله يا مولاي
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
4: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
5: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.

0: بعض الأسئلة لا تغلقها الصلاة، فالركوع يخفف الجسد لكن القلب يبقى واقفاً.
1: صباح الخير يا سمو الأمير، وتقبل الله
2: منا ومنكم صالح الأعمال. يا مولاي، أما وقد انضم إلينا عبد المنعم بيك؟ ما سر سؤالك قبل الفجر يا مولاي؟
3: أيها المفتي، قل لي، ما حرام ما المباح؟ وافتي في نص صريح بحديث في الصحاح، أسكرت عين حليما هل عليه من جناح؟ هل يعاقب بجزاء أم يكافأ بالطراح؟ هل لخود كوكبي سلب عقلي في الصباح؟ أيها المفتي، أفتي وأجب عقد النكاح، إن تفتي بخلاف صرت مني في كفاح.
4: وحين ضاق النثر عن حمل السؤال، لجأ الأمير إلى الشعر، فالشعر فتوى القلب، فتوى القلب حين يعجز الفقه عن التسمية.
2: لقد أثقلت علينا يا مولاي، فسؤالك يحتاج لجيش من المفتين.
3: لا يحتاج يا شيخ حمزة، فقد أفتني أحلال أم حرام؟
2: وهل يرد على قصيدتك هذه بنعم أو لا؟ اسمع يا مولاي. سكرات الأعين النجل المريضات الصحاح، ليس فيها عند أهل العلم والتقوى جناح، إن يكن ذلك من هيفاء في عقد نكاح، فاغتنم فرصة وصل عن

0: من خود الملاح، وليكن قلبك في وصل الغواني ذا ارتياح. إنه والله في شرع الهوى جد مباح، من غروب الشمس في ليل الهنا حتى الصباح. وإذا ما لائم لام فدعه بالطراح.
1: طرحت قلبي يا شيخ، بارك الله بك.
2: المعذرة يا مولاي، هل لي أنا بقول يا سمو الأمير؟
1: وهل مثل قولك يمنع يا عبد المنعم؟
3: قال الشيخ ما قال، لا من كتاب مفتوح، بل من تجربة عمر عرف فيها أن الهوى إذا طوق بالحلال صار سكينة.
2: سأل السيد أمراً لإمام ذي فلاح، قال ما قولك في من جن من حسن الملاح؟ أسكرت عين خود، هل عليه من جناح؟ فأجاب الشيخ مهلا، فنرى نص الصحاح. أنا يا شيخ سأفتي راجيا منك السماح، إنما الخمرة والميسر أفعال قباح، وعيون الغيد فيها خمرة ذات ارتياح، فإذا نالك منها بعض جد ومزاح، فابتعد عنها لتحظى بالهدى بعد الفلاح، واتبع قول خبير جال في شتى الرياح، ما علينا من حكيم جاء بالعلم وراح.
4: وإذا اتسع المجلس اتسعت الرؤى، فليس كل من وافقك يشبهك، ولا كل من خالفك عدواً.

0: بارك الله فيك يا عبد المنعم، لقد كفيت ووفيت. جميعنا في نفس الدائرة يا عبد المنعم.
1: ها هو أبو وصفي قد وصل، وهو أيضا له باع طويل في الفتاوى.

0: هكذا تدار الأسئلة الكبرى، لا بالصوت العالي بل بالود وبشيء من الضحك حين يخف ثقل القلب.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشهوة.

0: يرجعون. المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يبدأ يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي ليستفيد منها قرابة 10,000 طالبة وطالب جدد. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. مشتركة الأعيان تقر مشروع قانون الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب. هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تؤكد أنه لا رفع على تعرفة المنازل ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن. القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تباشر إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم. بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط لغاية 12:00 من يوم السبت المقبل. انخفاض قليل على درجات الحرارة غدا وطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحرا نسبيا في مناطق البادية وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا

0: لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ الملك في الصين الكاتب يوسف البشتاوي، وفي صحيفة الغد نطالع رؤية الملك شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الأردنية الصينية للكاتب حسن لدعجة، وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ لماذا يذهب الملك إلى الصين الآن للكاتب مكرم الطراوني، ومن صحيفة الدستور نطالع الأردن بقيادة الملك صوت الحكمة في زمن الأزمات للكاتب كميل الريحاني، وفي موقع سرايا نقرأ محافظة معان بوابة التاريخ وقلعة المستقبل أضواء على الزيارة الملكية للكاتب ماجد الفرجات، ومن موقع نيروز نقرأ الملك من معان مصلحة الوطن أولا وبلد النشامة ما عليها خوف للكاتب باسم عارف الشورى، ونختتم لقاءنا من موقع صراحة الإخباري ونطالع تصدير الزراعي الأردني خطوة إلى الأمام للكاتب سمير سليمان. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ الملك في الصين للكاتب يوسف البشتاوي، ويقول في لحظة فارقة من لحظات التحول الإقليمي والدولي يتجه جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بكين في زيارة دولة تحمل أبعادا تتجاوز في جوهرها حدود الأطر الدبلوماسية التقليدية، فالشرق الأوسط بما يشهده من سيولة سياسية وإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية فرض على عمان قراءة المتغيرات العالمية بعين استراتيجية ثاقبة. الكاتب يضيف تأتي هذه اللقاءات المرتقبة مع قادة العاصمة الصينية وعلى رأسهم الرئيس شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ ورئيس اللجنة الدائمة تشاو لا جيو لتؤكد أن المملكة لا تبحث عن توسيع شبكة علاقاتها الدولية بل وتسعى أيضا إلى تموضع متوازن يضمن مصالحها الوطنية العليا في قلب شبكة المصالح الاقتصادية والسياسية الصاعدة للشرق الآسيوي. الكاتب مضى قائلا بعض من أهداف الزيارة تكشفها طبيعة الوفد المرافق للزيارة، فاصطحاب وفد وزاري اقتصادي وعقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء كبرى الشركات الصينية بالتوازي مع التوقيع المرتقب لعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم يشير إلى دراسة دقيقة لعمق التحولات الاقتصادية العالمية، كما أن عقد اللقاءات مع قادة التكتلات الشركاتية الكبرى وتوقيع مذكرات التفاهم يبرز كيف تدار السياسات العامة للدول عبر تحالف النخب السياسية والاقتصادية. الكاتب يؤكد التحركات الاستراتيجية للمملكة تعكس نمطا عقلانيا في لعبة الصعود، حيث تسعى عمان بشكل مستمر لتجاوز قيود المنطقة، وقد نجحت الدولة الأردنية على الرغم من الموارد المحدودة والضغوط الهيكلية الحادة الهائلة الناتجة عن أزمات الجوار في إيجاد مساحة مناورة لتقديم أنموذج متماسك في صون الاستقرار المجتمعي وحماية الدولة الأهلية، ما يثبت أن خيارات الأردن السياسية تجسد استجابة واعية ومرنة للتحديات. وفي صحيفة الغد نطالع رؤية الملك شراكة استراتيجية لتعزيز العلاقات الأردنية الصينية للكاتب حسن لدعجة، ويقول تأتي زيارة الدولة التي يبدأها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية في توقيت يحمل أهمية اقتصادية واستراتيجية خاصة، فاللقاءات المرتقبة مع الرئيس الصيني ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إضافة إلى ممثلي كبرى الشركات الصينية تتيح فرصة للانتقال بالعلاقات بين البلدين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة إنتاجية واستثمارية طويلة الأمد. وتكتسب الزيارة زخما إضافيا بمشاركة وفد وزاري اقتصادي وبالاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المقرر توقيعها في مجالات متعددة، غير أن القيمة الحقيقية لهذه التفاهمات ستقاس بقدرتها على التحول إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ترتبط بأولويات الاقتصاد الأردني وتوفر فرص العمل وتنقل التكنولوجيا وتعزز الصادرات. الكاتب يضيف: قطعت العلاقات الأردنية الصينية مسارا متقدما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1977 وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية مستندة إلى الثقة السياسية المتبادلة واستقرار الأردن وموقعه الجغرافي وشبكة اتفاقياته التجارية. وبحسب الأرقام المعلنة عن عام 2024 بلغ حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار، ما يعكس متانة الروابط الاقتصادية واتساع حضور المنتجات الصينية في السوق الأردنية. الكاتب مضى قائلا: يستطيع الأردن أن يقدم للصين ما يتجاوز حجم سوقه المحلية، فموقعه يربط بلاد الشام والخليج العربي والبحر الأحمر، كما يمتلك موانئ ومناطق تنموية وصناعية واتفاقيات تجارة حرة تتيح الوصول التفضيلي إلى أسواق واسعة. وهذه المقومات تجعل المملكة منصة واعدة للشركات الصينية الراغبة في تأسيس صناعات موجهة للتصدير. ومن هنا يمكن للرؤية الملكية الأردنية أن تركز على استقطاب استثمارات صينية نوعية في الصناعات الكهربائية والإلكترونية ومكونات المركبات والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والغذائية والأسمدة المتخصصة والخدمات الرقمية. ولا يكفي استقطاب رأس المال، بل ينبغي أن تتضمن المشاريع التزاما بالتشغيل المحلي وتدريب ونقل المعرفة وربط المستثمرين بالموردين والشركات الأردنية. وعلى صفحات الصحيفة عينها نقرأ: لماذا يذهب الملك إلى الصين الآن؟ للكاتب مكرم الطراوني، ويقول: توسيع العلاقة مع الصين يعتبر إضافة نوعية لشبكة العلاقات الأردنية. فاقتصاديا الصين شريك تجاري ضخم للأردن، لكن الهدف الأردني الأهم يركز على تحويل جزء أكبر من القوة الاقتصادية الصينية لاستثمار داخل الأردن وإنتاج وتصدير وفرص عمل. الأردن يحتاج لإقناع الشركات الصينية بأن المملكة ليست سوقا من 12 مليون مستهلك فقط، وإنما منصة إنتاج يمكن منها الوصول لأسواق أوسع، مستفيدة من الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية التي يرتبط بها الأردن والاستقرار السياسي والبنية البشرية المتعلمة. الصين كذلك أصبحت منافسا عالميا في السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والمدن الذكية والتكنولوجيا الصناعية. هذه مجالات يحتاج الأردن إلى نقل جزء منها للمملكة. الكاتب يؤكد: القضية الفلسطينية كذلك تبقى الأكثر اتصالا بالمصلحة الوطنية الأردنية، فالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وتصاعد عنف المستوطنين ومحاولات تغيير الواقع في الضفة الغربية والقدس هي قضايا مرتبطة مباشرة بالأمن الوطني الأردني. لهذا يحتاج الأردن لبناء أكبر ائتلاف دولي ممكن لمواجهة السياسات التي تدفع باتجاه إنهاء حل الدولتين، خصوصا أن الموقف الصيني المعلن يتقاطع في نقاط أساسية مع الموقف الأردني. من مصلحة الأردن أن تتحول المواقف الصينية المتقاربة إلى تعاون دبلوماسي أكثر انتظاما داخل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، خصوصا بمواجهة الاستيطان والتهجير وأي محاولات لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس. الكاتب يختتم: الزيارة الملكية تأتي في لحظة إقليمية يحاول فيها الآخرون رسم شكل الشرق الأوسط المقبل، ولا ينبغي للدول أن تنتظر ما سيرسمه الآخرون لها. ومن صحيفة الدستور نطالع الأردن بقيادة الملك صوت الحكمة في زمن الأزمات، للكاتب كميل الريحاني، ويقول: في منطقة أنهكتها الحروب والصراعات وتزايدت فيها التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية، يبرز الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بوصفه صوتا للاعتدال والحكمة، ودولة تسعى باستمرار إلى ترسيخ الاستقرار وفتح أبواب الحوار وتغليب الحلول السياسية على منطق القوة والصدام. وقد حافظ جلالة الملك على مدى سنوات على نهج سياسي يقوم على الواقعية والاعتدال والتمسك بالقانون الدولي، مع تأكيد على أن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن أن يتحقق من دون معالجة
جذور أزماتها. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصول إلى سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. الكاتب يضيف: في المحافل الدولية ظل جلالة الملك يطرح رؤية واضحة تدعو إلى وقف دوائر العنف وحماية المدنيين وتعزيز العمل الدولي المشترك. وقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور الأردني وعن

تقديره العميق لدور الملك عبد الله الثاني في دعم السلام والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، كما أن الموقف الأردني لم يكن قائما على الخطاب السياسي فحسب، بل ارتبط أيضا بدور دبلوماسي نشط في مواجهة أزمات المنطقة وبناء جسور التواصل بين الأطراف والدعوة إلى التهدئة والحلول السلمية. وفي عام 2026 واصل الأردن المشاركة في تحركات عربية وأقليمية تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام القانون الدولي والوصول إلى سلام قائم على حل الدولتين. الكاتب مضى قائلا: ما كانت جلالة الملك عبد الله الثاني تكتسب احتراما واسعا لدى العديد من القيادات الدولية لما عرف عن جلالته من قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي بلغة متوازنة تجمع بين الدفاع عن مصالح الأردن والأمة العربية والحرص على الأمن والسلام العالميين. أما الأردن فيثبت في كل مرحلة صعبة أن قوته تقاس بثبات مواقفه وحكمة قيادته وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز حضوره ودوره. وهكذا يمضي الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابت الخطى، متمسكا برسالته، مؤمنا بأن السلام ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة لحماية الأجيال القادمة، وأن الحكمة والحوار والتعاون هي طريق الأقصر نحو شرق أوسط أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا. وفي موقع سرايا نقرأ: محافظة معان، بوابة التاريخ وقلعة المستقبل، أضواء على الزيارة الملكية، للكاتب ماجد الفرجات. ويقول: جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة معان لتؤكد عمق المكانة التي تحتلها محافظة معان في وجدان الوطن الأردني وتاريخه، فهي بوابة الفتح الإسلامي وبوابة تأسيس الدولة الأردنية الحديثة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، ومنها انطلقت صفحات مضيئة من تاريخ الأردن. الكاتب يضيف: محافظة معان رفضت الوطن على امتداد العقود بكفاءات عسكرية ومدنية أسهمت في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز مسيرتها، كما كان لأرضها وثرواتها دور أساسي في الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها مناجم الفوسفات والخامات المعدنية الأخرى. وتمثل محافظة معان كذلك شريانا مهما في حركة النقل بين أرجاء المملكة فيما تحتضن جوهرة السياحة الأردنية والعالمية البتراء الوردية التي تظل شاهدة على عظمة المكان وثراء تاريخه. الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني أسعد أبناء محافظة معان بلقائه بوجهائها وشيوخها وشبابها ومثقفيها، مستمعا إليهم ومبادلا إياهم الحديث حول حاضر المحافظة ومستقبلها. وتحدث جلالته عن مشاريع واعدة من شأنها أن تفتح أمام محافظة معان آفاقا جديدة للتنمية والعمل والاستثمار، مؤكدا أن الإنسان المعاني هو محور التنمية وغايتها. وكان حديث أبناء محافظة معان لجلالته حديث القلب إلى القلب، يحمل اعتزازهم بأرضهم ووفائهم لوطنهم وقيادتهم وإيمانهم بأن مستقبل محافظة معان لا يقل إشراقا عن تاريخها. الكاتب يؤكد أن زيارة الملك لمحافظة معان ليست زيارة لمكان فحسب، بل هي زيارة لتاريخ الأردن ولأهله ولأرض كانت دائما حاضرة في صناعة الوطن وستبقى شريكا أساسيا في صناعة مستقبله. ومن موقع نيروز نقرأ: الملك من معان، مصلحة الوطن أولا وبلد النشامة ما عليها خوف، للكاتب باسم عارف الشورى. ويقول: من معان المدينة التي تختزن في ذاكرتها صفحات مضيئة من تاريخ الأردن، جاءت الرسالة الملكية واضحة وحاسمة: مصلحة الوطن أولا وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار، وبلد النشامة ما عليها خوف. الكاتب يضيف: معان واحدة من البوابات التي عبر منها التاريخ إلى الدولة الأردنية الحديثة، وواحدة من المدن التي ارتبط اسمها بمحطات مفصلية في مسيرة الوطن، فيها حضرت القوافل وتقاطعت طرق التجارة، ومنها مرت أحداث صنعت جزءا من ذاكرة الوطنية، وظل أهلها أوفياء لقيم الرجولة والكرامة والانتماء. ومن هذه الأرض ذات الذاكرة العميقة جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لتؤكد أن العلاقة بين القيادة والشعب نهج مستمر يقوم على الاستماع والميدان والمتابعة وتحويل احتياجات المواطنين إلى أولويات وبرامج عمل. وحين يؤكد جلالة الملك أن الأولوية حماية مصلحة الوطن فأنها ليست عبارة عابرة بل عناوين لمرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي والاتفاق حول الدولة فالأردن

وما يحيط به من أزمات وتحديات بقي ثابتا بفضل حكمة قيادته وتماسك شعبه ويقظة جيشه وأجهزته الأمنية. ومن هنا تأتي الإشادة الملكية بنشام القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية أجواء المملكة وأراضيها، مؤكدين أن أمن الأردن واستقراره ليس مجالا للمساومة. الكاتب مضى قائلا: الزيارة الملكية حملت رؤية تنموية واضحة تمثلت في التأكيد على تطوير البنية التحتية والخدمات وتعزيز الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. وفي هذا السياق يبرز مشروع ميناء العقبة معان البري وربطه بسكة الحديد بين العقبة والشيدية باعتباره مشروعا يمكن أن يضع معان في قلب الحركة اللوجستية والصناعية ويفتح أمام أبناء الجنوب آفاقا جديدة للعمل والاستثمار والتنمية. كما أن دعم القطاع السياحي في البتراء وتطوير التعليم والصحة والنقل والمياه والتنمية المحلية يمثل استثمارا في الإنسان والمكان، ويؤكد أن التنمية المتوازنة ضرورة لبناء دولة أكثر قوة ومنعة. ولم يكن الشباب بعيدين عن المشهد، فزيارة جلالة الملك إلى مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية والاستماع إلى الشباب والشابات وتجاربهم تحمل رسالة عميقة مفادها أن الشباب ليسوا مستقبل الأردن فقط بل شركاء في صناعة حاضره ومستقبله. الكاتب يؤكد: معان التي كانت محطة للقوافل تستطيع اليوم أن تصبح محطة للاستثمار والصناعة والنقل والسياحة، ومعان التي شهدت فصولا من تأسيس الدولة قادرة على كتابة فصول جديدة من نهضتها. ونختتم لقاءنا من موقع الصراحة الإخباري ونطالع تصدير الزراعي الأردني خطوة إلى الأمام للكاتب سمير سليمان، ويقول: في قطاع زراعي اعتاد مواجهة تحديات التسويق وتقلبات الأسواق والظروف الإقليمية، تبدو أرقام التصدير خلال العام الماضي مؤشرا يستحق التوقف عنده باعتباره دليلا على أن المنتج الزراعي الأردني قادر على الوصول إلى أسواق أوسع عندما تتوافر له الأدوات المناسبة. خلال عام 2025 ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الأردنية إلى نحو 1,681,000,000 دينار مقارنة بنحو 1,531,000,000 دينار في عام 2024 بزيادة بلغت 150,000,000 دينار وبنمو يقارب 10%. وجاء ذلك بعد نمو لافت سجلته الصادرات الزراعية في عام 2024 بلغ 38% مقارنة بعام 2023. الكاتب يضيف: هذا النمو لم يأتي من زيادة الصادرات فقط بل ترافق مع توسع في خريطة الأسواق، فقد ارتفع عدد الأسواق غير التقليدية التي وصلت إليها المنتجات الزراعية الأردنية من 12 سوقا في عام 2024 إلى نحو 17 سوقا في عام 2025. وهنا تكمن أهمية الخطوة، ففتح سوق جديد لا يعني مجرد إرسال شحنة أو شحنتين وإنما فرصة لبناء علاقة تجارية مستمرة وخلق طلب أكثر استقرارا على المنتج الزراعي، وهو ما يمكن أن ينعكس في النهاية على المزارع والإنتاج المحلي. وتؤكد مؤشرات عام 2026 استمرار هذا الاتجاه، إذ ارتفعت صادرات الخضار والفواكه خلال النصف الأول من العام بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 لتصل إلى نحو 281,000 طن، مع ارتفاع صادرات الخضار بنسبة 13% والفواكه بنسبة 18%. الكاتب يؤكد: لا يمكن فصل هذا التحسن عن الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة في دعم التصدير وفتح قنوات وأسواق جديدة، إلى جانب العمل على تخفيض كلف الشحن وتسهيل وصول المنتج الأردني إلى وجهات غير تقليدية، وهي جهود تستحق الإشارة عندما تتحول إلى فرص حقيقية أمام المنتج والمزارع للوصول إلى أسواق أوسع. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه. قيلة في المقال إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. من العناوين إلى التفاصيل. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني يوم غد زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال الزيارة لقاءات مع الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ورئيس الوزراء لي تشانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لاجي، كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أنه وبتوجيه من جلالة الملك وفي إطار سعي الحكومة للتوسع في إعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، فإنها ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الصندوق، وذلك من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات بالمزاد العلني. يشار إلى أن الحكومة تضاعفت مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بعد أن كانت 20 مليون دينار قبل عامين، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أننا أمام مرحلة جديدة في مسيرة التعليم في ظل استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مشددا على أن هذا التغيير ليس مسمى فقط بل إعادة هيكلة شاملة. وقال رئيس الوزراء:
1: نتقدم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة لطلبة والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة، نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، والتوفيق كذلك في خياراتهم المستقبلية في هذا المنعطف الهام بالنسبة لهم. نتمنى التوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ سواء بالنجاح في المرات المقبلة أو في خياراتهم المهنية والعملية ومسارات أخرى قد يقررون عليها. حققنا على نسبة نجاح في الثانوية العامة، لكن هذا مش المعيار. المعيار هو قدرة الطالب على التكيف مع متطلبات سوق العمل، قدرته على تحسين مستويات التعلم، وطبعا يتعلق كذلك مع تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي. فاللي رح نستمر نقيمه، رح نستمر بتطويره وقياس أثره حتى نقدر نقدم أفضل ما يمكن للطالب في نهاية تعليمه المدرسي. طبعا هاي كمان مرحلة جديدة بالنسبة لمسيرة التعليم فيما يتعلق بالوزارة، باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ليس فقط مسمى بل إعادة هيكلة شاملة في أسلوب العمل، في آلية تنفيذ كل هذه المتطلبات لضمان نجاح العملية التعليمية، إدخال التكنولوجيا، تطوير أسس التعليم، دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، ولكن بنفس الأهمية كذلك تطوير البنية التحتية المدرسية. خلال العام السابق من شهر 9 لغاية الآن 9 ل 25 لغاية الآن خلصنا حوالي

0: 86 مدرسة جديدة، هذا رقم قياسي، 86 مدرسة جديدة. طلاب بشهر 9 أو آخر الشهر هذا راح يروحوا ل 86 مدرسة جديدة، عدا عن المدارس اللي أدخلنا فيها إضافات صفية، عدا عن رياض الأطفال الجديدة. وطبعا جزء من هذه المدارس حوالي 14 مدرسة تمت بدعم مباشر من برنامج المسؤولية المجتمعية، ونشكر القطاع الخاص على دعمهم لإنشاء هذه المدارس 14، هذا فقط خلال السنة السابقة، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال العام القادم. لكن هذا مش الشيء الوحيد، كمان لأول مرة الأسبوع القادم راح يكون النقل المدرسي قيد التنفيذ في محافظات الجنوب وفي البادية الجنوبية، اللي راح يخدم حوالي 9000 طالب وحوالي 900 معلم ومعلمة، ولأول مرة في الأردن، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في الجنوب حتى نستطيع أن ننقلها إلى الوسط وإلى الشمال كذلك. أخيرا، وكما وجهنا سيدنا دائما بتحقيق العدالة للطلبة، الحكومة ستخصص مبلغ 10 مليون دينار من عوائد أو جزئيا من عوائد بيع الأرقام بالمزاد العلني اللي بدأنا في البرنامج اللي بدأنا فيه قبل عام، حتى نقدر نمكن حوالي 10,000 طالب جديد في الجامعات من بدء عامهم الدراسي بنوع من القدرة على تمويل دراستهم وعلى التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة. فبنتمنى لهم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الأثر لهذه النتائج نراه على المستوى الجامعي وعلى مستوى سوق العمل.
1: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026، وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026. وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026. وعلى صعيد تحفيز الاستثمار، استمع مجلس الوزراء إلى إحصائية حول الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار خلال الربع الثاني من العام الجاري. ووفقا للإحصائية، بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 21 مستثمرا، وتبلغ حجم استثمارات هؤلاء المستثمرين في المملكة أكثر من 33 مليون دولار، وقد بلغ عدد العاملين الأردنيين في هذه الاستثمارات 767 عاملا. وفيما يتعلق بالمستثمرين الحاصلين على إقامة، فقد بلغ عددهم 6 مستثمرين بحجم استثمار يقارب 2 مليون دينار. ووفقا لهذه الإحصائية، فقد بلغ المجموع الكلي للمستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 687 مستثمرا منذ البدء بتطبيق قرار منح الجنسية للمستثمرين عام 2021. شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة. وتطرق النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية إلى شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية يتألف من 70 مادة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الشؤون البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل التعديلات مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، أبرزها تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات، وتوسيع المشاركة الشعبية، وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية، بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح المسؤوليات. ويبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، فيما رفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في مجالس المحافظات. كما رفعت التعديلات الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 إلى 25 عاما. ويتجه المشروع إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز صلاحياتهما في التخطيط الاستراتيجي والحضري وتنفيذ المشاريع التنموية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة. من جانبه أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع القانون جاء استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا أساسيا استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، وبما ينسجب مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري. بدوره أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات على أن مشروع القانون يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري، بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحا. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات ومداخلات واسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، تركزت بصورة خاصة على ضرورة تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة ودور الأجهزة التنفيذية، ومنع تداخل الاختصاصات بما يضمن تحديد المسؤولية والمساءلة. كما تناول النواب أهمية تعزيز الموارد المالية للبلديات وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموازنات والمشاريع بين المحافظات والمناطق، خصوصا المناطق الأقل حظا في التنمية. وحول تمثيل المرأة والشباب أكد النواب على ضرورة ألا تكون المشاركة مجرد نسب رقمية، وإنما مشاركة حقيقية في صناعة القرار المحلي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار توجه لإعادة تعريف الإدارة المحلية، بحيث تصبح البلديات ومجالس المحافظات شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6000 عامل يعملون في البلديات، مؤكدا أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال والبالغ عددها نحو 1900 عامل ستتم خلال أسبوع. وقال الوزير المصري:
3: اتخذ مجلس الوزراء قرارا قبل شهرين ونصف بتثبيتهم بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية، وتم الطلب من المجالس البلدية واللجان إرسال العمال الفعليين الذين يعملون في هذه المهن وأرسلوها وجاري ترقيقها، وخلال أسبوع سيتم المباشرة بتثبيت أول دفعة من هؤلاء تقريبا 1900، الدفعة الثانية قبل نهاية هذا العام، والدفعة الثالثة والأخيرة في الربع الأول من العام القادم.
1: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الوزارة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان الجرال من محافظة الكرك.
4: قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، فيما ستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية لمعالجة آثار الأمطار في المحافظة خلال فصل الشتاء الماضي. وأضاف المصري أن الوزارة طلبت من بلديات محافظة الكرك كافة طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع على وفق الأولويات، وفيما يتعلق بسور قلعة الكرك، أوضح المصري أنه وبعد إجراء الفحوصات الفنية تبين وجود شرخ أساسي تحت السور القديم، كما أن أعمال الطمم التي نفذت عام 1970 لم

0: منفذ بطريقة فنية. وأكد المصري أن الوزارة تتابع بشكل يومي صورة قلعة الكرك بالتنسيق مع دائرة الآثار ووزارة السياحة والجهات المعنية في المحافظة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
1: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجاء المعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة. دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803 وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: تمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم. ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل الخارطة محطة مهمة لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع. ويشكل رفض خارطة الطريق رفضا صريحا للمضي في تنفيذ الخطة الشاملة ويهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان الالتزام الإسرائيلي الكامل بالترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يؤكد الوزراء الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني في غزة وضمان الأمن والاستقرار وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي وصولا إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي. وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدما في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام بدعم ومشاركة فاعلين من الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة تضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.
1: أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين. كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي تهدف لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية. وحول أهمية هذه الورشة تحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعايطة وقال:
3: عمل الهيئة هو جزء من المقوم فيه مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوات الرقمية، هو جزء من التطور اللي بيجري في المملكة الأردنية الهاشمية واللي بيجري في توجيهات من جلالة الملك، وأيضا في تشكيل مجلس التكنولوجيا الأعلى اللي برئاسة سمو ولي العهد. والحمد لله نحن نسير في هذا المجال. والذكاء الاصطناعي طبيعي هذه الدورة 3 أيام بالتعاون مع اليون دي بي لهيئة الأمم المتحدة للإنماء حول إمكانية تطوير عمل الهيئة بما يخدم العملية الانتخابية، بما يخدم تسجيل الناخبين، بما يخدم أيضا الإعلام في ودعاية حول القوانين، بحيث أنه يكون هناك تطور مهم جدا في هذا المجال. وهذه القضية ليست سهلة، لكن لا مجال إلا أنه نقوم فيها.
1: باشرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم، استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم الذي أعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية. وتجرى الفحوصات وفق برنامج زمني وجغرافي يشمل مختلف محافظات المملكة، بما يسهل إجراءات المكلفين ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم الطبية والإدارية تمهيدا لاستكمال مراحل الالتحاق بالبرنامج. وتشمل الفحوصات في مرحلتها الحالية مكلفي محافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، على أن تتواصل تباعا في محافظات الكرك والطفيلة ثم معان والعقبة وصولا إلى محافظات إقليم الوسط. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية اليوم الأحد بدأ تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. وقالت الوحدة في بيان إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها قسم مرحلة الدبلوم المتوسط لغاية 12:00 ليلا من يوم السبت المقبل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة. تنخفض يوم غد درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحرا نسبيا في مناطق البادية، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يبدأ غدا زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، وأرقام هذه الحلقة لهذا المساء 06-47-47-111 وسؤال حلقة هذا المساء: الصوت العالي ماذا يعني لك؟

0: هل الصوت العالي تعتبره ضجيج أم قوة أم مبارزة أم إملاء؟ كثير متعرض للأصوات العالية بحياتنا، سواء من غرف منازلنا إلى العمل إلى الشارع، وبعض الأحيان ننصع لهذا الصوت العالي سواء كان مزعج أو كان في تون معين. لكن سؤالنا اليوم بسيط وسهل، ماذا يعني لك وماذا يفعل بك الصوت العالي؟ ما بنتكلم فقط عن صوت البشري، إنما نتكلم عن صوت الحياة بشكل عام. خلينا نبدأ بتلقي الاتصالات ونذكر بالأرقام 06-47-47-111-112. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد عياد؟
0: يا أهلا، إنها بثينة عياد. هلا.
1: يسلم عليك وعلى المستمعين العاملين بالإذاعة، جميع عندهم استثناء.
0: يسلم حالك.
1: الله يسلمك. الصوت العالي أول شيء هو بس صوت الحق، غير هيك لا.
0: جميل جميل، بس احنا يعني عايشين بحياة كلها ضجيج، حتى الناس
1: أنا
0: صارت.
1: حبيت أبدأ بهاي يعني إنه ما في أي إشي أعلى من صوت الحق، أنا على الصعيد اللي يعني الزاوية الأخرى. أما بالنسبة لسؤالك أنا بالنسبة لي بعتبره ضجيج، وبتقول لي شو بيعمل فيك الصوت العالي، بنزعج منه جدا وبتنرفز وممكن أعصب، وممكن إذا في مجال أطلع من المكان أو أبعد عن المكان فورا فورا، لأنه خاصة إحنا بنعتمد على السمع على فكرة.
0: نعم.
1: فأي صوت عالي مزعج بشوش علينا يعني يعني تركيزنا مثلا باللي إحنا حابين نعرفه.
0: وفي ناس ما بيعرفوش يعيشوا اللي بصوت عالي،

0: يعني حتى الموسيقى اللي بحطوها ببيتهم أو بشغلهم تلاقيها يعني كثير زايدة.
1: أنا والله العظيم صدق لو أقول لك إني بتجنب الحفلات والأفراح قدر الاستطاعة، يعني إذا بقدر أملص وما أروحش ما بروح عشان هذا الموضوع. لأنه صوت يعني الموسيقى والهيك لا. هلا أنا مثلا ما بسمع موسيقى أو طبعا أغاني، يعني لوردة مثلا تعرف أنها هي عشقي.
0: نعم
1: وردة بحبها، ومرات يعني بعلي بس على قدر اللي بتحمله سمعي اللي أنا حابيته. أما مثلا ما بحب أي صوت عالي، لا صوت دمامير ولا صوت مثلا حتى لما تكون قاعدة وفيها 100,000 واحد قر قر قر قر قر قر قر.
0: نعم.
1: وهذا يصير يعني ما بحاول أتجنب هاي الأعداد قدر الاستطاع. أكيد يعني في مرات ما بكون قادرة أبعد أو هيك، بس للأمانة ما بكون مرتاحة وبكون كثير مستفزة. وأول فرصة تتاح إلي يعني، يعني ما بنشمعوا عندنا مثلا إحنا عندنا يعني بالعزايم أو هيك ما بصدق يقدم عشان خلص أروح أصلي عشان يعني أبعد شوي هيك، بعد بحس حالي
0: نعم.
1: لا لا لا أنا بحاجة أروح، أنا بتعود على الهدوء، لأن بصراحة أنا أكثر وقت قاعدة لحالي فمتعودة السمع اللي بس على قدر سمعي أنا اللي برتاح له أنا.
0: نعم.
1: فما بقدر أي صوت ضجيج سواء بشري أو زمامير أو مثلا أفراح أو حتى صوت بالشارع، يعني أولاد بيحكوا مع بعض بالشوارع وهيك بتضايق كثير كثير كثير مستفز.
0: اللي صوته عالي بحكي معك بصوت عالي بتدافع عن نفسك.
1: أنا بسمع الله يسعدك، أنا سامع سامع
0: أنا بسمع الله يسعدك. طب بتفهم شو قصده إذا كان يعني صوته
1: في ناس طبيعة فيهم على فكرة، مش في إيدهم صوتهم عالي وراجع على فكرة في منهم والله، بس أنا بصراحة ما بكون مرتاحة يعني إذا هو طبيعته وأنا لازم أتحملها ما بكونش مرتاحة. لا احكي معي عادي، ليش تعلي لي صوتك يعني شو يعني إيه، ممكن ما يكون قصده انه يعلي صوته انه مثلا بده يطاوش او يصرخ زي ما تفضل، اذا ما قلت لك يعني انه هي طبيعه، بس انا برضو مش مضطره اتحمل هاي الطبيعه.
0: جميل.
1: اذا بقدر يعني ابعد عنها
0: او الناس اللي ما بيعرفوا يشتغلوا الا بصوت عالي، يعني مثلا انا دخلت على صالون حلاقه قبل 3 ايام واول ما فتحت الباب يعني فوجئت بموجه من الصوت دفعتني للخلف، بقول لك انا ما بعرف اشتغل الا لما يكون الصوت يعني يهز الجدران.
1: هو بحكي لك هيك. سبحان الله غريبه. انا صراحه يعني انا قد ما انا يعني بستهجن هذا الموضوع بستغرب وبصير اسال في حالي شو يعني شو طبيعه او كيف قدره تحملهم هذول اللي بحبوا الصوت العالي. عن جد عن جد والله، لانه يعني انا اي صوت اعلى من الطبيعي ابدا ما بتحمله ابدا شو ما كان. ما بقدرش، لا انا يعني اكثر شيء بيهمله فيه عن جد بيعصبني وبينرفزني وبتضايق، ويعني بقول لك يعني بحاول انسحب من هذا المكان.
0: طب شو بكون هدفه يعني لما يكون صوت عالي مثلا عنده
1: في ناس عشان يعني يفكروا حالهم انه زي بقولوها يعني عفوا الفاجر بوكي المال التاجر يفكرها رجوله او مثلا او انه يعني ها انا بتعلي صوتي خذوهم بالصوت لا يضربوكم. على قولة امي الله يرحمها. والله في ناس بقول لك يا بدي اغلبهم بالصوت،
0: بدي اغلبهم بالصوت.
1: وفي ناس طبيعة زي ما قلت لك هاي أي أصناف الصوت العالي.
0: طب بثينة شو أجمل صوت عالي أنت بتحبيه؟ ركزي معي.
1: ضحكة الأطفال
0: عالي،
1: العصافير، الحمام.
0: العصافير والحمام أصواتهم هادية رايقة،
1: هادية جدا. ما هو أنا بقول لك، بس أنا خليني أقول لك ضحكة الأطفال يعني لو مثلا طفل قدامي ضحك صوت عالي يعني هذا أقل شيء بدايقني. يعني أقل إشي، أقل درجة يعني أو أكثر درجة ممكن أتحملها، يعني أكثر إشي ممكن أتحمله. بضحك شو كمان دي أحرمه براءته بكرة بيكبر وبشوف سواد الحياة.
0: جميل جدا. بثينة بدي أشكرك، أنت أول اتصال دائما يعني
1: الله يسعدك،
0: تأخذينا لزوايا جميلة. إحنا نتكلم عن الصوت العالي، ما هو، ما هيأثر علينا، شو قصده اللي صوته عالي، شو قصده اللي بيعيش بصوت عالي. إحنا تعودنا أنه صوت الباعة عالي أصبح جزء من المشهد، صوت الناس اللي بتنادي على سواء خضرة ولا على بضاعة أو على شيء. تعودنا أنه حتى أهل الجبل أو أهل البادية صوتهم عالي لأنه اللي بده ينادي عليه بده يكون على مسافة 500 متر على الأقل. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: مستمع الدكتور رامي لما المستمعين المستمعات أمر بربراني.
0: يا هلا يا أمل، تفضل.
2: وبمسك على أبو حسين يسعد مساها.
0: نعم.
2: هلأ شوف خالد، انا الانسان اللي يكون صوته عالي بيوترني.
0: الصوت العالي بيوترك؟
2: ما بعرف اركز يعني منتبه، بدي انتبه لكلامه وانتبه لتفكيري. صوته عالي جدا.
0: نعم.
2: هلا شوف الانسان بده يتعاون مع، احنا هلا في بعض الشركات بعض المحلات حتى لما تروح بدك تشتري احيانا صاحب المحل يكون صوته عالي طبيعي.

0: صوته خامته هو عالي ما بقدر يوصيها. عرفت؟ ما بتقدر يعني تقول والله وصي صوتك. بصير يقول لك أنا صوتي هيك طبيعته عالي. عرفت؟ وفي بعض الأشخاص بالفعل بدك تتعاون معهم صوتهم عالي. لأن طبيعتهم صوتهم عالي. الخامة تعتهم صوتهم عالي.
1: الخامة؟
0: الخامة صوت كثير عالي. هلا لما يكون بقول لك أنا وصيت صوتي بقول لك هذا أوصى إشي يكون صوتي واصل
1: مش بإيده يعني
0: مش بإيده لا مش إيده.
1: طب إذا حكى معك أو واحدة حكت معك بصوت عالي بوثينة بتقول لي مثلا انه وطي صوتك انا سامعك، هل بتتقبل الصوت العالي ولا فورا بتدافع عن نفسك انه انا ما بسمع بالصوت العالي؟
0: هلا اذا كانت طبيعي انا اذا كنت بعرفها طبيعي الصوت هيك ما بقدر اقولها وطي صوتك.
1: اذا كنت تعرفيها
0: ما بقدر اقولها لان انا عارفها انه صوتها عالي اصلا من البدايه. اما اذا شخص كان يعني اول مره بشوفه كان صوته عالي لو سمحت انا بقول له وطي صوتك انا بتوتر من الصوت العالي. أما هو بشرح لي، قال لي والله صوتي عالي بس يعني بدي أسمع غصب عني لأني بدي أتعامل معه.
1: طب إيش في ضجيج أو أصوات عالية بتأذيكي بتعتبريها مؤذية؟
0: أنا بحب ما بحب صوت السيارات العالية وزمير بنص الليل هدول اللي بتلاقيهم بسرعوا المخ الواحد والأغاني العالية بتكون هلأ تمرق من عندنا بالحسين على الدوار 24 ساعة تسجيلات على الأخير، هذا ما بحبه.
1: مع أنه تحت ذريعة أنه سوق تجاري وأنه في حركة تجارية ومحل بده يفتح مثلا بده يعمل افتتاح بجيب سماعات وعادي
0: هذا بكره الصوت ما بحبه.
1: وأصوات السيارات ما بتحبيها؟
0: ما بحبها ما بحبش اسمعها. والزماوير زي ما قال تفضلت بثانية عندك تتماشي التاكسي عاد يضلوا زمر بداية بتوتر
1: مع أنه الزمور أداة تنبيه
0: بس أنه أنا بتوتر منه.
1: انت بتتوتر من الزمور تعتبريه حاد بوتر؟
0: ايوه بالضبط. هلا قول لي شو عن جد احسن إشي بده يعني عالي يكون انا بيعجبني صوت الاذان.
1: جميل. ايش كمان؟
0: صوت الاذان بحب صوت والدتي لما الصبح تقوم قبل ما تفيق من النوم.
1: بس والدتك صوتها مش عالي.
0: لا بتعرف لما تصحينا صوتها عالي انا بحبه صوتها.
1: لما تنادي عليكم
0: بالضبط بحبه صوتها. بحس انه في البيت هيك كله إن صوت عم برن رن. عرفت؟
1: جميل جميل. بدي أشكرك يا أمل، يعطيك العافية. إحنا مستمرين 0647-47-111 0647-47-112. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: كيف الحال؟ يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: أبو بلال معك.
1: أهلا يا أبو بلال.
2: سيدي والله صوت الصوت العالي هذا عامل إن إحنا ترسى حياتنا. ليش؟ لأنه خصوصا صاحب الشقيقة اللي دائما مصدع ولا بطيق الصوت.
1: أول شيء سلامتك يا بلال
2: حبيبي الله يسلمك. شايف والله أنا ما بحب الصوت العالي بحياتي إلا الأذان زي ما أسلفت أختي الكريمة.
1: طب إحنا عايشين بمدينة يا بلال وفيها أصوات مصانع.
2: حبيبي أقول لك شغلة هسا إحنا بإمكان لا شيء يفترض على الآن في أصوات عالية لابد منها في مواقع. خلينا نقول بحكي مع واحد سمعه ثقيل عنده مشاكل في السمع طيب انا مضطر اني ارفع صوت.
1: جميل.
2: اما انا واحد يحكي معي صوت عالي او احنا في جلسه يرفع صوتي انا والله ما بحب وبالعكس انا بتضايق من الصوت العالي. كذلك في الافراح مثلا تيجي انت بدك تبارك لان السماعات شغالات بشي يعني انت تسولف مع الرجل مبروك مبارك مبروك وهو سامع وش بتقول له أو بدك منه شغلة ما
1: وبعلى صوتكم انتوا الاثنين.
2: طيب ليش أنا بقول ليش يعني في ناس يعني مزاجه هيك والله مثلا بحط على الراديو أو بحط على بسمع على أي شيء سواء حتى أيا كان يعني بصوت عالي بسمع حاله بسمع جيران وجيران جيران جيرانه ليش المزاجية عند الناس مثلا هذا المصانع الله قال في الحديث
1: رزقة
2: منافع للناس
1: منافع للناس نعم
2: وبعث شديد يعني الحديث قوة بده قوة بده صهر وبده ضرب وبده المصانع اللي بيعمل البنشر للآليات اللي بيعمل
1: اللي بيصنع حديد واللي بيصنع خشب ومناشير
2: يعني بخلينا نقول احنا في أصوات لابد منها
1: يعني نقول انه المنطقة الصناعية لازم يكون فيها أصوات عالية
2: بس مش تكون حياتك كلها أصوات عالية حتى النقاش بس في مثل كان عندك بارنا بقول خذوهم بالصوت.
1: عمرك تعرضت لهالموقف انه حدا حاول ياخذك بالصوت؟
2: لا انا اعجبك يعني عندي حنجره كويسه
1: ما شاء الله يعني تستخدم هذا الاسلوب يعني
2: لا اذا هو بده يرفع صوت انا برفع صوت يعني بس هو بالمجمل يعني الصوت مزعج

0: مجبر.
1: وبعدين أقول لك شغلة. النبي الله عز وجل حذر منك، قال إن أنكر الأصوات كصوت الحمير. لو كان صوته كويس كان أجزى صوت الحمير، لأنه صوته مزعج والفغير هذا بالعامية. فلم الفغير عادي.
0: طب بلال خذني بحلمك يعني. الأسواق وال

0: بعيد هذا مش مزعج اقسم بالله بطلعنا من السوق. اي والله يعني اذا مثلا شغله معينه ما نفع ارزاق ناس هاي ارزاق ناس
1: اكيد اكيد بس انت انت كصاحب كصاحب شقيقه يعني الله يشفيك انت بتطول بالسوق بتطول بالسوق ولا بتهرب من من من الضجه ومن ال...
0: انا والله مش من محبين السوق اكون صادق معك
1: لانه اصلا انت يعني يعني بتتحملش الاصوات العاليه.
0: انا اي اصوات فيها عاليه انا انا الافراح ما بحضر سهرات نهائيا ولا بستطيع والله ما بقدر.
1: وبتقولهم بتتحجج انه انا والله ما بتحمل الضجيج انه يعني بيعتبوا عليك اذا ما حضرت العرس.
0: يعني الله فقره كبيره جدا بكونك خلينا نقول انت عنوانها وانت دائرها وما شاء الله موضوع هام جدا والله قال لنا ان الصوت والتواضع امرنا الله في التواضع امر الله في خفض الصوت. تعرف وين بيكون اسوأ صوت عالي؟
1: وين؟
0: صوت المرأة اذا طلع الله لا يوريك اذا المرأة ناقشت بصوت عالي
1: نعم.
0: صارت تصيح بصوت عالي بتكون وضع سيء جدا وإن كان الأصوات تسمعني
1: حتى لو حتى لو كان معها حق
0: ممكن حتى لو كان
1: يعني لو أنت ماشي بالشارع وشفت مرأة معلية صوتها على واحد بينها وبينه خلاف مثلا أنت
0: بت... الأرض اللي تمشي عليها والله إني بإني بستائلها
1: تستائلها ولا بتستأ منها
0: منها ولا إلها لأنه يعني خلينا نقول حقها في في في في, في خضوعها في احترامها حتى لو أنها كانت محقة المرأة ما تصل لنا لمرحلة إن ترفع صوت هي ما بتوصل حالة لرفع الصوت أصلاً
1: طيب. يعني احنا احنا بلال هذه تعليلة مسائية يعني احنا متعلل يعني فهي احنا بنسمع الافكار الاراء احنا لا بنملي ولا ولا حتى بنحلل يعني هي دردشة مسائية مع المستمعين خليك معنا على السمع حتى نسمع رأي الباقي عن الاصوات العالية وايش بتساوي وايش بتأثر. انت قلت لي من شوي انه لما ادخل على سوق واسمع انه في ازعاج انا اسرع بالخروج. شكرا لك يا بلال شكرا حبيب. لك يا هلا 06-47-47-112 مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد.
2: عساك بخير إن شاء الله.
1: بألف خير اللهم لك الحمد
2: إن شاء الله دائما. نعم. سيدي العزيز بالنسبة للصوت العالي يعتبره معلش أنا ليس يعني أعتقد أنه من يسمعني لا يرى يعتقد أنه أنا أفلسف الأمور ولكن أنا ما أروي ما يقوله العلماء. الصوت العالي هو كما يرى العلماء هو عبارة عن إزعاج ونوع من أنواع التلوث البيئي. التلوث البيئي أستاذ خالد الضوضاء تعتبر هي مصدر من مصادر التلوث البيئي.
1: نعم.
2: والتي من شأنها أو من شأنها ترفع نسبة الأدرينالين في الجسم. فلذلك الصوت العالي منبوذ جملة وتفصيلة. ولكن لو قلت لي لماذا يرفع الإنسان صوته إذن أقول يرفع صوته ربما ليدعم رأيه ويعتقد أنه من خلال الصوت العالي يمكن رأيه من الرسوخ في أذهان الآخرين.
1: جميل.
2: وأنه يعتبر أنه هذه وسيلة لإقناع الناس.
1: طيب أبا الرائد احنا اعتدنا أنه الأسواق الأفراح يعني الشارع الأماكن التجارية دائما فيها ضجيج سيارات زمامير سماعات أعراس إلى آخره. هل يعني مثل ما بلال بيعتذر عن بعض المناسبات لأنه فيها أذى لإله هل أنت بت يعني تحسب حساب هذا الشيء أنه أنا والله ما بحب أطول بالسوق لأنه هذا المحل حاط سماعة هذا الشارع مكتظ
2: أكيد مية
1: هذا العرس والله الجماعة حاطين 50 سماعة مثلا
2: أكيد طبعا يعني هو
1: وهل هو عذر مقبول يعني والله يا جماعة أنا ألف مبروك
2: رضي من راضي وأبى من أبى هو هذا مزعج بالنسبة لي لكنني لن أرضي الناس أو أقنعهم بوجهة نظري أن الإنسان إذا تأذى من صوت عالي وهو ضجيج وهو تلوث بيئي بإمكانه أن ينسحب من المجلس أو من السوق وهذه سهل أمر سهل يعني ليس فيه صعوبة.
1: جميل جميل.
2: هذا رأيي أستاذ الفاضل.
1: شكرا أبا الرائد يعطيك العافية. إحنا مستمرين وبعد الفاصل لكن نذكر بالأرقام 06-47-47-111-06

0: 06 47 41 111 06 47 41 112. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا أخ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: معك محمد رواسدة.
0: والنعم يا محمد، تفضل.
1: يا مرحبا فيك وفي المستمعين وفي فريق البرنامج.
0: يا هلا وغلا، تفضل يا محمد.
1: أخي الكريم، الحياة هي لوحة، وهذه اللوحة يعني فيها نشاط إنساني ونشاط تكنولوجي ونشاط حيواني
0: جميل وحركة أيضا. نعم.
1: وحركة، وهذا ما يسمى بعموم البلوى.
0: عموم البلوى.
1: لأنه إحنا ناس عايشين في وسط هذه اللوحة، وسط هذه

0: الحياة. لا نستطيع أن زي اللي بروح على تاجر الخضرة ينقي يعني. إحنا ما نستطيع أن ننقي الصوت هذا بدنا نسمعه والصوت هذا بدنا نسمعه.
1: طب حلو، أنت جبت لي مثال حلو. أنت لما تروح على محل خضرة كبير وخمسة ستة قاعدين بينادوا بصوت عالي، بترتاح وأنت بتنقي؟
0: هل أنا باستطاعتي أو حتى الدول باستطاعتي توقف هذا الصوت؟
1: أها.
0: لكن في الحالة هذه مطلوب مني إني أنا أتعايش وأقدر حاجة اللي بطلق هذه الأصوات.
1: طيب بلال قال أنا ممكن أعتذر عن عرس إذا كان في إزعاج، خاصة إنه أنا معي شقيقة.
0: والله هذا طبعا احنا مش رايحين نتفق يعني على هذا، على
1: لا، وكل واحد حر برايه يعني، عنده ظرف انه اذا قاعد تحت سماعه بجوز ما يتحمل.
0: في المقابل استاذ خالد، الصوت الواطي كمان هو أسوأ من الصوت العالي.
1: كيف؟
0: هلا احنا قاعدين في جلسه مثلا يصيروا يتوشوشوا.
1: اها.
0: هذول بصيروا مشاكل، ايش بيحكوا عني مثلا؟
1: بيثير الشك.
0: أقول سمعهم القرآن اللي بتناجوا يعني، وهذه مناجاة ذمها القرآن.
1: يعني أنت بتقول لي لو كنت قاعد بمجلس في رجال أنت بتنزعج إذا اثنين بيحكوا بصوت واطي، لازم تسمع كل شيء بنقال بهالقعدة؟
0: نعم، يكون واضحين ما دام إنك قاعد يطلعونهم في قاعدة خاصة حرين هم، لكن في قاعدة عامة الوشوشة هاي تثير عند غيري، تثير الأسئلة الكبيرة.
1: إنه ليش بتوشوشوا؟ ليش صوتهم واطي؟
0: ليش بتوشوشوا؟ ليش بتحكوا عني؟ ربما أنا المقصود بالكلام.
1: وربما لا.
0: أكثر صوت أستاذ خالد بزعجني لما أكون في سهرة عرس. والصالة فيها 100-200 شخص. أنا بتوقف الإرسال عندي، لا بستقبل الأصوات، لا بسمع الأصوات اللي بتكلموا بجنبي ولا إشي. بسمع
1: حلو.
0: لها المطرب اللي بتبعد منك تجعر.
1: أيوة.
0: والسلام عليكم، لأن بكون يعني ما بحضر هاي الأفراح.
1: طب ما هيك متأذي، هيك متأذي مني يعني.
0: لما تكون نقطة واحدة في هاللوحة بتحملها.
1: جميل، يعني أنت بتنسجم بالواقع إيش ما كان.
0: عبدك كيف، لأنه يعني لا نملك حق الانتقاء.
1: طب ماذا عن السوق وإزعاجه والسيارات وزمامير؟ تستعجل الشراء؟
0: هو جزء من العملية الكلية.
1: خلاص فهمت، وضحت وضحت يا صديقي، شكرا لك.
0: لا نملك إيقاف عموم هذه البلوة. لا نملك.
1: نعم شكرا لك.
0: هلا يا مرحبا.
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
1: مساء الوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: أهلا.
2: كيفك أستاذي؟
1: أنا بخير ويسعد مساك، ونسمع مشاركتك يا صديقي.
2: الله يكرمك، تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
2: يقول المولى عز وجل: وقف في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. الصوت الوحيد اللي بحب أسمعه وإذا كان مرتفع هو صوت الأذان، يريح السمع ويريح القلب.
1: ما شاء الله.
2: أما هناك في أضرار بالغة على أذن المتلقي، خلينا نسميها فوضى عارمة.
1: فوضى عارمة
2: بسبب الأصوات الغير منتظمة اللي بتفرض علينا فرضية، بسبب مكبرات الصوت اللي في حفلاتنا وأعراسنا والباعة المتجولين، حتى يتعمدوا في أوقات الصلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما بيحترموا لحظة إقامة الصلاة ولا رفع الأذان.
1: نعم.
2: وهذا بيبيع غاز، وهذا يبيع خضار، وهذا يبحث عن خردوات، وهكذا. وبعضهم
1: يعني أنت بتتمنى أنه يعني بعض الباعة أو بعض اللي أصواتهم عالية لما ينادوا على بضاعتهم أنهم يعني طبعا مش الكل يعني بضلوا ينادي أثناء الأذان، لكن أنت الله يهديهم، احنا ندعوهم انهم فعلا يحترموا هالخمس اوقات
2: على الاقل استاذ الكريم.
1: نعم. لكن انا سؤالي هل الاسواق اصبحت مزعجه ومتعبه؟ هل الاعراس اصبحت يعني سبب انه انا اعتذر، انا والله عندي شقيقه، انا ما بتحمل الاصوات العاليه، لن احضر مثلا؟
2: استاذ خالد، يعني انا بدي اشكرك انك طرحت هذا الباب، وهذا الباب مهم جدا ويجب اضاءته بصوره جميله جدا نتحدث عنه. لأنه عندما نقول أن شغلة معينة صارت ظاهرة بسبب كثرة تكرارها. حتى مجالسنا وفي جلساتنا البعض يرفع صوته حتى فرض شخصيته وأنه صاحب الرأي الأوحد أو هو المستشار اللي بيفهم في كل شيء. مع الأسف الشديد إذا تعطيني بس دقيقة من ناحية علمية أستاذ خالد، هناك أضرار على الأذن وتحفيز الجسم على إفراز هرمونات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين، وهذه الهرمونات على سبيل المثال الحصر الكورتيزول وهو هرمون التوتر الدائم في جسم الإنسان، والأدرينالين المنبه للأخطار أيضا، وهي تتعلق جميع أعصاب الجسم وخاصة الدماغ. نعم. وتؤدي أيضا إلى فقدان السمع وأمراض قلب وأوعية دموية. لكن بدي أضيف شغلي أستاذ خالد. الإرهاق العصبي واضطراب النوم، لكن في ظاهرة عندنا مواكب الأعراس الزامور، يعني لزائد عن حده، بتلاقي موكب العرس 20-30-40 سيارة الكل بزمر من جنب وطلب. إذا سافرت أستاذ خالد إلى أمريكا، الزامور في أمريكا مسبه وأنت تعلم ذلك. خالص تحياتي لك
1: يا محمد. شكرا لك يا
2: حياك سيدي.
1: مستمرين 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
3: معك أبو حمزة، حييك وحيي المستمعين والعاملين معك.
1: هلا يا أبو حمزة، تفضل.
3: أنا بنزعج كثير من الصوت العالي.
1: تنزعج؟
3: ما بحبه يعني، لأنه ما بنسمع بعض في الحفلات الأعراس وحفلات التخريج والنجاح. الواحد يا جاي يبارك ويرتاح له 5 دقائق ما بيعرف يرتاح، لا نفسيا ولا روحيا ولا جسميا.
1: بس الناس بدها تفرح يعني، يعني
3: لا سامع العريس ولا سامع
1: أبو العريس
3: ولا سامعين بعض. كل واحد بزعج من عنده ما تسمعش.
1: طيب لما تكون بسوق وفي
3: لذلك الرجل. يعني بنزعج من باعة الخضار والمتجولين والخردة أو والغاز كمان، هاي كله إزعاج يعني.
1: جميل جميل.
3: وفي يعني ما إزعاج كثير يعني، برفع السماعات كثير يعني.
1: أشكرك أبو حمزة، يعطيك العافية.
3: الله.
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: محمد العتوم.
1: أهلا يا محمد العتوم.
4: نمسي عليك وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
1: يسعد مساك.
4: واللي مرين بحدها كمان.
1: واللي مرين بحدها. ما شاء الله.
4: يا سيدي الإزعاج، أنا والله خاصة عند النوم. لو بطلع بيدي ما سمعت بالسماوي.
1: بالسماوي.
4: بالسماوي بضايق منه. لعلمك انا دارع جنب الشارع في جيراننا بيلعبوا الولد. شو بسوينا مشان بسمعش؟
1: ايوه
4: بشغل المروحه واحد بلبسها قميص، بتقول ناقله بوب لك اياها.
1: بتلبس المروحه قميص؟
4: مش يطلع لها صوت عالي، ما اسمعش اللي برا
1: يعني، بتسوي اجواء ضجه عندك حتى ما.
4: ايوه، عشان تخفي الاصوات الخارجيه.
1: طيب.
4: ايوه، اما الصوت العالي مثلا اذا كنت قاعد بجلسه وترفع صوتك شوي من مشان الناس يسمعوك بمشي حاله.
1: طيب
4: انا مثلا عزمت على عرس، بتحمل نص ساعه زمان وباجي مره.
1: يعني مشوارك على العرس نص ساعه بس
4: مثلا يعني حسب الحفله. ايوه،
1: حسب المطرب. قال حسب المطرب اذا صوته حلو.
4: اذا المطرب صوته سياحي بختلف شوي.
1: سياحي. واذا مش سياحي
4: بقيت بفضل مروح. اما انا مثلا الصوت العالي بقيت وانا بجيش مدرب ارفع صوتي عشت انه
1: ضروري
4: سمع التلاميذ.
1: يعني وانت مدرب بالجيش اكيد ضروري يكون صوتك عالي.
4: صوت عالي مشان تسيطر على التلاميذ
1: والكل يسمع. نعم.
4: اما انا الازعاجات بالحاره السمامير الشغلات الزياده هاي ما في لها لزوم، لانه اصلا خاصه المدن تكاثف السكاني اذا وعد يسوي ازعاج بزعج الحاره كامله او الحي كامل. وهذا وقت تلاقي مثلا بالحي في مريض في تعبان في ما فيش داعي.
1: صحيح.
4: لكن اليوم ما حدا رد حدا، بتلاقي في هنا جنازه طالع وهنا في عرس، يعني واحد محترم الثاني.
1: شكرا يا محمد.
4: عفوية.
1: يا هلا. 0-647-47

0: هناك اتصال. مساء الخير.
1: يا عديل الروح
0: يا هلا
1: يا هلا وطن يا عديل الروح يلي اسمك وطن، احتضني حانت وآن الأوان، تعطيني صوتك أنا عمري شجن، ينعش اسماعي كما صوت الأذان، ومن تجيني روح تلقاني بدن، اعطيني بصمة وخذني لك بنان، يا شبيه الموت يا موت وكفن، لا تكفني ترى جسمي دخان.
0: الله الله دخان الله
1: الخير يا أستاذ خالد.
0: أنا والله قلت بعد هالأغنية الحلوة مين رح يكون المتصل؟
1: والله أنا من بداية يعني لما طلعت فاصل أنا عطلت يعني. والله حييك مساء الخير.
0: نعم أستاذ محمود الله. العزام الشاعر الجميل.
1: ما عليك زودي بارك الله فيك.
0: موضوعنا شيق اليوم يا صديقي.
1: نعم جدا جميل، ولكنه كمان يعني متشابك ومتشعب متشابك.
0: هذا المطلوب حتى كل واحد يبحر بزاوية،
1: لأنه إحنا بطبيعتنا يعني بنحب الجوفية. الجوفية ترى من الأغاني اللي لازم إنها تكون بصوت عالي.
0: صوت عالي الأغاني
1: لا اللي هي الجوفية اللي بقولها يا برشيد قلبنا
0: اليوم. طبعا معروف معروف.
1: لازم نعم. بصوت عالي اللي هجيني بكون الواحد بالجبل الثاني بتسمعه وهو بهجن من الجبل الثاني بتسمعه.
0: حلو.
1: حتى بكون هو مثلا يحدي مع الإبل ولا شيء أو من حاله بسلي نفسه.
0: هذه الأصوات العالية اللي بتحبها أنت يا محمود العزام.
1: أنا بطرب لها. ثاني إشي في العلم الحديث يقال إنه الصراخ في مكان فارغ هيك وادي ولا شيء بيطيب النفس وعلاج نفسي. بدون هذه الهموم يصرخ الإنسان بجد ما حتى يفرغ هذا الطاقة السلبية اللي متحشجرة.
0: لكن مرات محمود
1: نعم.
0: يذهب إلى السوق ويسرع بالعودة، مرات بروح على عرس وما بتحمل خمس دقائق
1: بالعرس. ما تفضل الإخوان أكيد ما لا يعني بتمنى لو ما يحطوا موسيقى لأنه بطرمونا على الفاضي.
0: طب كيف يفرحوا يعني؟ بقول لك أبو العريس يعني هذا الولد الوحيد عندي كيف بدي أفرح فيه؟
1: ثق تماما إنه المطرب اللي في الصالة خاصة لا ما إله دخل بالفرح نهائيا.
0: قصدك مش سياحي؟
1: ابدا بالعكس، يعني حتى الناس يعني بتنصرع بتروح ما مدوش يعني. لكن رجعتني بالذاكره استاذ خالد.
0: نعم.
1: للثمانين لما كنا ننتظر الساعه 12 انتصف ليل عمان تيجي سلوى السعيد الله يرحمها وتسمع شعر وموسيقى.
0: الله
1: بهدوء هيك يعني اشي بيطيب الروح. تسمع زهور صعوب وهي بتلقي، تسمع ماريا ديب على قناة سورية وهي تحكي غدا نلتقي. كل شيء له شيء.
0: نعم.
1: فسبحان الله يعني إنما يتبع. الأسبوع الماضي في يوم الأحد لما قلت لك الطيف ملكي والعظام لأهلها
0: لأهلها. نعم.
1: يعني يعز علي أستاذ خالد والأخوة المستمعين إني أسميتها لا شيء، أسميتها لا شيء. حتى لو سألني أستاذ خالد عياد ما الذي يجرحك، من يؤذيك، من يوجع قلبك، قلت لا شيء.
0: يعني نفسي أصدق، لأنه نفسي أصدق أنه لا شيء يزعجك.
1: اسمها لا شيء حتى يعني تقول نعم، حتى مثلا أقول لا شيء هي التي اسمها لا شيء. لأنه حتى في قصة الأوديسة لما هذا البطل سمى نفسه لا أحد
0: لا أحد. نعم.
1: في العملاق لما كان ينادي يقول فزعوا العمالقة قالوا يعني من يؤذيك، قال لا أحد، هو بقصد عن
0: قصده شخص معين لكن
1: وأنا أسميتها لا شيء.
0: أها يعني أنا حريص إنه نسمع قصيدة.
1: والله إنه هذا من لطفك وأنا جدا مشتاق لذلك حذرت هذه القصيدة.
0: نعم.
1: بقول أزفت إلي عزيزتي فتعالي، أزفت إلي عزيزتي فتعالي، نأوي إلى جبل جليل عالي، فالمد قد لطم الهضاب كما أرى والموج يبسم بسمة المحتالي، لا يفتنن القوم فالأرض اكتست، لا يفتنن القوم فالأرض اكتست ثوبا يواري سوءة الأوحال، هيا ادركيني فالطريق تطايرت أطرافها وخرابها متتالي، وتفتق السهل الذي نرسو به من حولنا مثل القميص البالي، وكأنني أشتم من أكنافها ريح السموم فهل هلت أوصالي، تعب ولكن المسافة ربما نجتازها ببسالة الأبطال. لا تتركي ثوبي وحثي كلما لا تتركي ثوبي وحثي كلما ماج الطريق وقلدي أفعالي أن اتجهت توجهي وتجلدي إياك إياك الخنوع الحالي. لا تنظري نحو النجوم فما أرى فيهن غير شماتة العذال. والبدر إن لا حتركيه فحاله من حالهن وإن بدا متلالي. والسهل هذا السهل قد يودى به نحو السحيق بغيها بالزلزال. أيام تفصلنا ودرب موحل ومنازل باتت كما الأطلال. إن تسرعي نجتازها أو تبقي فالموت إن عز الخلاص. مثالي يا لهفتي أرض تقطع وصلها يا لهفتي أرض تقطع وصلها وكأنما أم بغير عيالي لم تنجب الأسد الهصور وإنما في قتلها هام الحبيب الغالي في قتلها هام الحبيب الغالي.
0: الله الله الله.

0: سلامتك يا سيدي.
1: الله. محمود،
0: حضر.
1: أعتقد أن هناك معاناة خلف هذه القصيدة.
0: هذا الواقع المر اللي مجبل عليه الكرة الأرضية.
1: نعم. وهل أنصتت؟
0: نعم.
1: هل استمعت؟ لم تستمع.
0: لا، أنا للأمانة لو تدري أن هذه القصيدة موجهة إلى ابنتي. نعم.
1: الله يخليها ويحفظها.
0: جبر خاطرك.
1: نعم.
0: السلام.
1: أكمل. كلمنا عن القصيدة.
0: القصيدة لظروف، يعني زي ما تقول في بعض البيوت يعني تنعكس البداية تفشل العلاقة الزوجية. فهي هذه يعني بنتي فشلت يعني في العلاقة وكادت أن يعني تنهزم. يعني وعدتها أني سأبقى الجبل اللي أزاريها، وقلت لها لكن امسكي ثوبي لا تتركي، والحمد لله نجت، والآن هي أم لأطفال جدد وبيت وأسرة يعني مستقرة.
1: ما شاء الله عليك.
0: تسلم.
1: ما شاء الله عليك. احنا دائما نتفاجأ بحجم عمقك وبرجولتك يعني وأبوتك.
0: نعم.
1: محمود، أتمنى أنه نتعلم يعني منك. شكرا، خليك معنا على السمع حتى نكمل هذه الحلقة. وشكرا، شكرا يعني جزيلا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
2: هلو. مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا.
2: سعيد مساك الطيب أستاذ خالد.
1: يا أهلا
2: وتحية للجميع. أنا كأني اليوم ما سمعت مين معانا بالمراقبة الرئيسية.
1: نعم.
2: والهندسة
1: معتز اللوم وربيع الصرايرة، وياريت نخفض الراديو حتى نسمعك.
2: نفكر والله الراديو.
1: نعم
2: والله مغلق الراديو.
1: نعم تفضلي.
2: يزيد فضلك ومعصام معكم، وتحية كبيرة.
1: أهلا وسهلا.
2: الإذاعة أستاذ محمود العزام، تحية كبيرة.
1: أهلا وسهلا. لن أتجاوز القصيدة اللي
2: ما شاء الله عليه
1: قرأها علينا.
2: ما شاء الله عليه، الله يعطي ألف عافية ويحفظ له بنته يا رب العالمين وبلاده كلهم.
1: آمين
2: يا ربي. في ناس وهم صغار بيكونوا متعودين إنه يحكوا بصوت عالي.
1: نعم.
2: كل إشي عندهم بالصوت العالي بدهم ينادوا، بدهم يحكوا، بدهم يمزحوا، بيعتبروا رفع الصوت أمر طبيعي. ليه؟ لأن في بيوت تتربى على الهدوء وفي بيوت تتربى على رفع الصوت.
1: نعم.
2: طبيعة الأب والأم بكون صوتهم عالي، لكن في ناس سبحان الله بتطلب أشياء مثلا بصوت هادي، وإذا زعلت بتعبر بدون صراخ، ما بتصرخ. هون الهدوء بيصير جزء من شخصية الإنسان. لذلك ليست القوة بارتفاع الصوت، القوة إنك تقدر أنت توصل فكرتك والناس تسمعك وتحترم رأيك دول الناس، وتحافظ دايما انت على هدوءك. على هدوءك. احيانا الشخص لما بعلي صوته كأنه بيحاول يفرد وجوده في المكان، يعني اسمعوني انا موجود، انه هو كمان صاحب الكلمة. لكن المشكلة انه رفع الصوت ممكن انه يعطي نتيجة عكسية. الصوت العالي داخل البيت والله بعطي جو من التوتر. الطفل اللي طول الوقت بسمع صراخ وصوت عالي، أكد إنه من هو صغير رح يتعلم إنه الحوار والنقاش رح يكون بالصوت العالي لأنه تربى على هيك. لكن أنا الشغلة اللي بتضايقني صراحة اللي هي صوت سيارات البيت اللي بكونوا بالصباح الباكر، سيارة الأثاث المستعمل، سيارة الغاز من الصبح
1: بكير. ضجيج المدينة قصدك، ضجيج الشوارع.
2: نعم. أنا بقول صحيح، أنا بقول لصاحب السيارة إحنا مش رزقتك ولا بد انك تنادي على الاشياء اللي معك، بالعكس نقول له الله يرزقك، لكن خفض صوت السماعة، اختاري الوقت المناسب. لانه وراء كل شباك على الشارع ممكن يكون في انسان نايم، كبير بالعمر، مريض، طفل، او شخص محتاج ساعة من الهدوء. الرزق حلو، لكن الاجمل انك تطلب رزقك بدون ما تاخذ راحة الاخرين. انا بصراحة ما بحب الصوت العالي حتى داخل البيت. كلنا ما
1: طب المناسبات الاجتماعية، الأسواق، هل بتأثر عليك؟ هل أنت تسرعي من الخروج من السوق مثلا؟
2: والله شوف أنا هلأ بنزل على السوق، بديش أقول لك وين بنزل. ما في صوت، ما تسمع، كل حدا بيشتري أغراضه بكل هدوء.
1: نعم.
2: وبيحاسب وبيحمل حاله وبيروح. أما تقول لي ناس تنادي السعر الفلاني لكذا، ما في عنا بمنطقتنا نهائي نهائي هاي الأصوات المزعجة.
1: نعم جميل.
2: نعم. بتعرف أستاذ خالد اللي بيحكي بهدوء كلمات واضحة بكون أقوى حضور من شخص بملي المكان صراخ. مش لازم حتى أسمعك أعلي صوتي. مش

0: لازم حتى أثبت وجودي أكون أنا الأعلى صوت. الكلمة الهادئة بتوصل أسرع وبتخلي الطرف الثاني يسمعك بدل ما يدافع عن حاله. ويسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا عم عصام.
0: مع أجمل تحياتي لكم. الله يعافيك. هلا هلا.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور. هلا.
2: كيف حالك أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
2: هذا البرنامج جدا لطيف وعجبني وأكيد عجب الجميع، وأنا بشكر جميع اللي شاركوا معاك في هذا البرنامج.
1: نعم. الطيب.
2: وأيضا المستمعين لهذا.
1: نعم.
2: البرنامج.
1: نعم. مين معنا؟
2: معك مصطفى الحمام.
1: هلا يا مصطفى. أنت بالسيارة كنك يا مصطفى؟
2: والله وقفت على اليمين. على اليسار مش على اليمين.
1: سلامتك أهم من كل البرامج يا مصطفى.
2: الله يرضى عليك.
1: تفضل والله. يا مصطفى.
2: يا هلا بيك. والله برنامجك حلو، وأنا يعني عندي عدة ملاحظات بدي أذكر لك بعضها يعني.
1: نعم.
2: أولا في أن طالعين شباب الله يخليهم لأهليهم.
1: آمين.
2: ندعي لهم بالهداية دائما.
1: نعم.
2: مشغلك سيستم تسمعوا من الإشارة للإشارة. يعني تكون واقف على إشارة ضوئية وفي إشارة ضوئية مباشرة بعد الإشارة الأولى، تلقى صوت السيستم واصل للإشارة الثانية. يعني شو يستفيد من هذا الإزعاج ما بعرف. فإذا اللي يكون بعيد عنك سامع الصوت، فكيف اللي حواليك؟ كيف اللي يعني اللي واقفين جنبك على على على قرب يعني أو على مسافة قريبة جدا؟ فيعني تلقى فرحان ومبسوط، وفي منهم يرقصون بالسيارة يعني السائق مع اللي قاعدين مع السائق يرقصوا. طب أنت لما ترقص تصير معك حادث، شو راح تستفيد؟
1: بتبطل ترقص لما صار معك حادث.
2: شو راح تستفيد من العمل هذا كله يعني؟
1: نعم.
2: فهذه نقطة. النقطة الثانية يعني كثير أنا أكون ماشي في بعض الطرقات أتفاجأ في بيت أجر بشارع والشارع اللي قباله زفة عريس. طب يعني أنا مش عارف يعني جارك منتشر مع جارك عامل زفة عريس قباله وترقص وتغني وموسيقى وعندك وقبالك بيت أجر يعني مثلا. فهذا الحكي لا يجوز. فإحنا بلدنا جميلة وبلدنا حلوة في في في في في في ناسها وفي حكومتها وفي مليكها وفي كله، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله.
2: لكن عندنا بعض الشباب للأسف ما في تفكير. يعني الإزعاج عندهم درجة أولى. وعندك بعض بياعين الخضرة يعني ما يعجبهم السوق إلا غير قدام المسجد. شغل لي السماعات قدام بيت الله عز وجل. يعني السوق هذا كله تركته بالجاي الأسبوع اللي خضرة عند الجانب.
1: تتوتر لما يكون السوق فيه ضجة وفيه، ولا بتعتبره يعني سمة السوق إنه يكون ضجة وسيارات
2: السوق أصلا حالات السوق.
1: حالات السوق زي العيد يعني.
2: وجماله. بدون ضجة يعني. لأن السوق مبين سوق يعني ما في داعي إني أنا مثلا.
1: في ناس بيعتبروا إنه من لزوم السوق يكون في ضجة وسماعات وناس بتنادي.
2: لا ما في داعي، لأنه المحلات الحين مثل التاكسي الأصفر مش مبين إنه تاكسي مثلا.
1: والله
2: مبين. لازم أقعد أسوي زوامير عشان أخلي المرة تسمعني وإني أنا تاكسي.
1: لا.
2: ما اللي بده تاكسي بوقف بيأشر له.
1: نعم.
2: والسوق نفس الشيء، هاي المحلات موجودة صلت على النبي.
1: الله
2: فكل واحد عارف محله اللي رايح عليه على عدم مؤاخذة. ما في داعي والله أحط أنا عروض. أنت عروبك كاتب عروبك على مقدمة المحل تبعك والكل يقرأ يعني والكل شايفها.
1: جميل. يعني احنا بنسمع قاعدين يعني. هذه تعليلة يا صديقي يعني. هذا أنا دائما بقول هذا مش برنامج تخصصي ولا فيه مثلا مسؤول أو حتى حل، لكن إحنا بنتعلل وبنسمع الأفكار صح؟
2: نعم. أيوة. شوف الإزعاج بصفة عامة هو اسمه إزعاج. يعني أقول لك على شغلة صارت يعني قدامي، وأنا الصراحة لحد الآن يعني بقول يا ريتني ما شفتها. بعيد عن موضوع برنامجك شوي.
1: نعم.
2: في يوم من الأيام دخلت أحد المساجد في أحد المحافظات، ما بدنا نذكر محافظة ولا نذكر اسم المسجد عشان ما نحرج الناس إذا في أحد.
1: تمام.
2: دخلت في أحد المساجد في أحد المحافظات الأردنية. أصلي صلاة العصر، صلاة على النبي.
1: اللهم صل على محمد.
2: لسه طالع من المكان اللي هو خاص بالوضوء، وبدي أروح على المسجد أصلي ركعتين تحية المسجد بعدين لما تقوم الصلاة أصلي مع المصلين. فتفاجأت في واحد، المشكلة أنه ملتحي وريحته تقريبا شبرين نازل عن وجهه.
1: نعم.
2: عامل مشاهدة كلامية مع الشاب. فأنا حبيت أطرب السمع أقول أشوف شو الموضوع يعني. فاتضح أنه هذا الشيخ قاعد يقول له ممنوع تدخل المسجد.
1: ممنوع تدخل المسجد
2: وممنوع تصلي في هذا المسجد.
1: أه.
2: وممنوع مش عارف شو. أنا تفاجأت.

0: ولا مسلم، يهودي ولا مسلم،
1: مع احترامنا لكل الأديان طبعا.
0: طبعا بس نعم. أنا بدي أعرف ليش مانع يعني.
1: إنه إيش المانع؟
0: بقول له يا سيدي يا سيدي أنت ليش بتطرد هذا الشاب يعني من المسجد؟ يعني عدم مؤاخذة تدخلي، بس أنا حاب أعرف يعني أنا كوني في هذا المسجد بدي أعرف ليش أنت قال لي هذا بسكر، هذا بيشرب مخدرات، هذا بيشرب حبوب، هذا. قلت طالما دخل بيت الله فهو آمن.
1: بجوز كانت لحظة توبة عنده،
0: فيمكن هو جاي الزلمة. بقول أنا سمعته بقول له أنا توضيت وجاي أصلي.
1: يا الله،
0: يعني الزلمة بقول له الشاب، يعني الشاب عمره حوالي 24-25 سنة. والله دمعت عيني لما من وراء كلمته. قال أنا يا سيدي توضيت وجاي أصلي لربي، أنت كيف بتطردني برا وكيف بتقول اطلع برا؟ قلت له طب أنت شققت عن قلبه؟ قال لي كيف يعني؟ قلت له أنت شققت عن قلبه؟ عارف انه جاخل يتخوت على ربنا ولا يتخوت عليك ولا يتخوت على نفسه؟
1: نعم. ولله يعني جميل كنت. جميل القصة. بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصالات ثاني، لأنه المقسم مضغوط كثيرا. شكرا. إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء يا صديقي بنفس التوقيت ننتظر منك مشاركة. شكرا لك. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير. ألو، مساء الخير. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: 0-6-47-41-111 0-6-47-41-112. مساء الخير.
1: خالد
0: أهلا
1: لك العافية.
0: الله يعافيك.
1: كيف حالك إن شاء الله مبسوط؟
0: يا هلا
1: يا هلا بالأستاذ خالد. نعم. تحياتي للأستاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية
1: يا سيدنا العزيز. بين الصوت العالي أنا بعض الأحيان بستمتع بالصوت العالي.
0: حلو.
1: خاصة صباحا لما تسمع قراء القرآن.
0: نعم.
1: أصوات جميلة.
0: نعم.
1: تشبح الصدر. وبعض الأحيان ما بحب أسمع الصوت العالي. لما تكون مارق أنت من شقة هيك بحارة وتسمع صوت مرة صريخ إلى الشارع سبع أولاد أو حارس حارس.
0: هذا أيام المدارس.
1: آها شو؟ هذا أسوأ شيء. أصوات لا يا أستاذ خالد نكون واقعيين. الأصوات المزعجة. المرأة لما يطلع صوتها صوتها للشارع
0: غلبانة مع أولادها اللي مش صاحي واللي مش لابس واللي مش مفطر.
1: ما اختلفنا يعني. بس ولو كان
0: تفقد أعصابها الأم مرات
1: يعني في بدايل. مو شرط أن أطرق على أولادي وأخلي سيران والشارع كله يسمعني. هذه معادة سيئة.
0: نعم.
1: لما تروح أسوق الخضرة وشوف الأصوات كيف.
0: طب بدهم ينافسوا اللي أيوة. بيبيع البندورة أقل من جاره بده يسمع
1: بندورة
0: الناس.
1: بندورة بطاطا بتنجان كوسة لوبيا خيار فقوس وتعالي تفرج والباقي عندك. عندك الأصوات الجميلة الشعراء لما يرفع صوته ويعلي صوته ويعطيك الشعر الجميل. هذه موسيقى لغة الشعراء. ما في أجمل منها بالصوت العالي. تستمتع. إذا في أحيانا نحب الصوت العالي وأحيانا لا ما منحبه. أما بالنسبة معلش ملاحظة أستاذ خالد.
0: نعم.
1: المتصل اللي قبلي مصطفى حمباد هذا من سكان الزرقاء. مرة صليت أنا وياه بجامع العرب بالزرقاء. شايف هذا شفير تاكسي بالزرقاء ما شاء الله عليه.
0: ما شاء الله.
1: أشوف كيف يعني اليوم والله أنا بسيرته أنا وأحد أصدقائي الإذاعة.
0: نعم.
1: أشوف سبحان الله سبحان كيف بني آدم.
0: سبحان الله.
1: فالصوت العالي يا أستاذ خالد بعض الأحيان سلبي وبعض الأحيان نعم. إيجابي.
0: شكرا لك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: بخير.
2: الحمد لله في رضا من يا رب.
0: نعم.
2: شوف أنا طبعت صوتي عالي.
0: نعم.
2: في كثير ناس يقول احكي معهم خاصة اهلي لما وانا بحكي بقولوا لي وطي صوتك. بحاولوا وطي صوتي قد ما بقدر.
0: بحكوا لك وطي صوتك اهلك؟
2: اه بقول المشكلة طبيعة صوتي عالي فبحاول اوطي صوتي رغم هيك شوي بوط بعدها برجع بعلى. يعني بحاول اسيطر بس مش كل هاي. بس بالنسبة للاصوات الثانية انا بحب الازعاج.
0: بتحب الازعاج؟
2: بحب الصوت العالي. يعني لما يكون مثلا هلا في عندنا في المنطقة كثير في أصوات مزعجة بكون عايز مبسوطة عليها. بس لما كنت بالسوق

0: يعني بحس حالي مستمتعة لما أطلع عليه هيك أصوت حواليه، أنا بحب الهدوء.
1: نعم.
0: فأنا بكون عاد بالسيدة وأموري تمام.
1: نعم. شكرا لك.
0: شكرا لك.
1: يا هلا.
0: يا هلا.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: وسلال من الورد ألمحها بين إخفاءات وإفاقة، وعلى كل باقة اسم حاملها في بطاقة، تتحدث لي الزهرات الجميلة أن أعينها اتسعت دهشة لحظة القطف، لحظة القصف، لحظة إعدامها في الخميلة. تتحدث لي من أنها سقطت من على عرشها في البساتين، ثم أفاقت على عرضها في زجاج الدكاكين أو بين أيدي المنادين، حتى اشترتها اليد المتفضلة العابرة. تتحدث لي كيف جاءت إلي وأحزانها الملكية ترفع أعناقها الخضر كي تتمنى لي العمر، وهي تجود بأنفاسها الآخرة. كل باقة تتنفس مثلي بالكاد ثانية ثانية، وعلى صدرها حملت راضيها اسم قاتلها في بطاقة.
1: الله الله. مساء الخير أحمد الكردي.
2: الله يخليك.
1: يا هلا.
2: يا هلا بك.
1: قصيدة جميلة كالعادة.
2: أشكرك. تحياتي لك وللأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين والمشاركين. أبدع.
1: وأنا متوقع أنك تعقب على قصيدة محمود.
2: والله ما خلاش مجال، ما قلت لك أنا يعني هو يخفي بين الكلمات، بس أنا بقى بطوله يعني. أنا من النوع اللي بطول ما يخفي محمود العزام.
1: لا.
2: لأنه في حلقة قلت لك هو لما بيحكي عن الوردة بتكون الوردة بين إيديه.
1: صحيح.
2: بتكون فعلا بين إيديه يعني. وتعمدت القصيدة هاي عن الورد عشان تكون بين إيديه دائما وبين إيدين مستمعينك الأفاضل ومشاركينك. الله يخليك. والله الأصوات العالية إذا كانت في الأسواق المخصص هي كرنفال.
1: كرنفال.
2: نعم.
1: نعم.
2: هي يعني إذا بتعود عادة قديمة جدا جدا يعني بجوز بتاريخ الأسواق اللي كانت في سوق عقاب، في سوق في بغداد، في الجزيرة العربية، في أي أماكن في العالم كانت تلك الأصوات للدلالة على البضاعة. وكان زي سمفونية يتناولها البائعين، في البعض بيلحن يعني بيلحن عن بضاعته كيف ببيعها يعني.
1: نعم. بغنيها أغنية.
2: وبلفت نظرك
1: وبتغزل ببضاعته.
2: تماما.
1: وكل المليحة كمان.
2: الصحيح. وبلفت نظرك بتوقف عنده نتيجة صوته. لكن اسمح لي وسامحني على الجملة، في أصوات ارتفاع الصوت فيها قلة من الأدب. لما بيكون عالطالع والنازل وصوت مرتفع لإثبات وجود، هي أنا بعتبرها قلة من الأدب. لأنه لا يجوز أنك تختال شخصيتي بصوتك. أنا بسمعك، ربنا خلق الآذان سنتين واللسان واحد عشان أنا أسمعك جيدا بهمس أو بدون همس، بسمعك جيدا. أما أن ترتفع الصوت بشكل يعني ما فيش بيني وبينك خلاف، لكن صوتك عالي بدك تقول لي طبيعته وشايفك، لا وشايفك يعني بلغتنا العامية محنش والصوت أبدا لم علينا الدنيا، بعتبرها نوع من قلة الأدب.
1: ماذا عن ضجيج الشوارع والمدينة أحمد؟ أنت بترى أنه يعني تأقلمنا أم أنه يعني قاعد بأذينا، ولا مثل ما قلت كرنفال ولزوم الحياة ولزوم المكان؟
2: هو منقدرش نتخلي عن الفضل فيهم كلهم. نعم. هو أحيانا أنت بالأسواق لما بعد ما تطلع بسيارتك وتتعدى الأماكن هذا بصيبك نوع من الراحة أو الاستيعاب، حتى مسمعك يا

0: مرتاح،
1: راحة واستيعاب.
0: آه راحة واستيعاب. آه لكن الضجيج اللي ملوش معنى، بتكون ماشي بشارع انت تلاقي واحد سيارته والله وقع من طيارة، لكن السيستم اللي عليها حقه مبلغ وقدره انه هو ماشي السيارة بترج، السيارة بترج
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح.
0: يعني وماشي ببطء يعني شوفوني هذا شو بتسميه، شو بتسميه لما بتمر الساعة 12 بالليل في حي سكني لا تعلم عندهم مريض، ناس بدها تنام عشان تصحى على شغلها، ناس عندها طلاب جامعة ما تخرجوش عم بدرسوا. ما بعرف هل فقدنا القيم هاي نحترم الأحياء اللي منفوتها؟ مش همش وصلنا لمرحلة انه نفقد هذا. فلذلك انا بقول عن الشخص هذا سامحني غير محترم، مش محترم نفسه ولا محترم الحي.
1: نعم او سمعه خفيف.
0: هو طيب يعني، والأدهى والأمر من ذلك، ومر عليك عليك وعلى السادة المسلمين مشغل أغنية أجنبية والله ما بيعرف كلمات،
1: لا يتقن حتى معرفتها. وللأسف هذا موضوع الأغاني الأجنبية والمفردات اللي فيها، هذا يحتاج إلى حلقات وحلقات، لأنه اللي بيدقق بمعاني الكلمات عندهم لا تناسب. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال لاتصال آخر. يا هلا، مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ.
1: مساء النور. هلا أستاذ،
2: الله يعطيك الصحة والعافية أنت وجميع الأخوة الزملاء في البرنامج. معك أبو محمد من سكان العاصمة الحليبة عمان.
1: يا هلا أبو محمد،
2: أشكرك على موضوع الضجيج والإزعاج. يمكن معظم
1: سمة العصر يا أبو محمد، سمة العصر.
2: نعم معظم المشاركين يمكن غطوا موضوع الإزعاج والضجيج الخارجي، لكن أنا بدي أحكي عن إزعاج من نوع خاص وهو أسوأ أنواع الإزعاج. الإزعاج الداخلي. نعم الإزعاج الداخلي سيدي، تعرف بالمدينة أو بالعاصمة اللي مثل عمان، يعني الأغلبية الساحقة من الناس ساكنين بعمارات سكنية ومجمعات سكنية، فبتلاقيها طوابق، بالطابق إما بتلاقي شقتين أو ثلاثة أو أربعة. أنا بدي أحكي لك عن تجربتي الخاصة. أنا واحد من الناس اللي يمكن تقريبا من أكثر من سنة ونص لسنتين سكنوا فوقي جيران لغاية اليوم، أقسم بالله ما أنا عارف أنا منهم لا ليل ولا نهار، لا صيف ولا شتاء. يعني عندهم أصغار، أطفال صغار، عندهم اللي هو بسموها الفرط الحركي، الركض والنط والصراخ والصياح والإزعاج، وبتحكي مع جارك مرة ومرتين وثلاثة،
1: بتضل تفرش له موكيت بس عشان
2: نعم هذا كان من ضمن أحد الحلول اللي أنا اقترحتها، لأنه يا أخي في والله بالسوق مليان يعني، وهذا مستخدم في دور العبادة والمساجد اللي هو عزل الصوت، موجود أنواع وسمكات وأسعار بإمكانك أنت ببيتك تحط على الصوت تحت الموكيت تحت السجاد بتنحل يعني، وخلي أولادك يردوا وينطوا ويحتفلوا ويصرخوا ويصيحوا زي ما بدهم، لأنه كمان أنت بدك تحترم جارك يعني، كمان أنا يعني ساكن تحتك مش معناته أنه أنا مربوط فيك، أنا معك وأصحى معك وأشارك، أنا مش ساكن معك، أنا ساكن في بيت مستقل. الأصل أنك تحترم الهدوء تحترم جارك، لأنه النبي والدين والقرآن بسبع آيات وصى على سبع أنواع من الجيران. فاللي بدي أحكي أنا إنه للأسف يعني الغالبية الساحقة من الناس ما بيفترق لا في اللي ساكن فوقه ولا في اللي ساكن تحته ولا اللي ساكن جواره، بتلاقيه بالليل بغض النظر عن المناسبة، بتلاقيه بغض النظر عن المناسبة، توجيهي أو مش توجيهي، عرس أو مش عرس، بتلاقي بيدبك عدم المؤاخذة فوق راسي قاعد بركض بصرخ بصيح، أقسم بالله أستاذ شارد بتكون بتحس حالك ساكن معهم. فيعني الأصل إن الإنسان يراعي نوع من
1: الأخلاق أبو محمد، الأخلاق هي الأولى والأخيرة.
2: صحيح أنا مش مضطر أسمع قصص وسواليف جاري، عفوا يعني أنا مثلا بدك تحط راسك تهلي لتنام مش مضطر تسمع سواليفهم خاصة بالصيف، عرفت علي؟ فهاي الإسكان الداخلي بالعمارات وبالمباني جزء الناس ما بنتبهوا يعني، بكون بتحاور مع أولاده أو مع مرته.
1: صحيح أغلب الناس ما

0: ما بتوقع انه اصواتهم
1: لا لا
0: عالية؟
1: هو ما اتوقع.
0: ما
1: انت في
0: بتوقع.
1: يعني انت بتيجي تحكي له بتقول له يا جاري ترى والله انا سامع صوتك بالحرف وبالكلمه وبالنقطه وبالفاصل، شو
0: طيب
1: بتحكي؟ بتفاجئ
0: بتفاجأ. طب بلكي هذا
1: بتفاجئ
0: يعني
1: هون بتفاجئ.
0: دافع انه يعني يعزل او انه يخفض صوته او
1: ابدا، وهذا سيدي اسوأ اسوأ.

0: تفضل.
1: متفرد يعني ما ضل إلا إنه عدم المؤاخذة، واحد ما بعرف يعني يروح للمتفرد، يروح للمحافظ أو إنه يلجأ للقضاء، بس ما فيش حل غير هيك يعني. وهذا أنا يعني ما تطلع مني، تطلع صدقا ما تطلع مني أروح أنا ألجأ للقضاء عشان أشكى جاري. فيعني بس حبيت أثير هالنقطة الثالثة، شكرا لك.
0: يعني هذا برنامج تعليلة مسائية، وهذا نعم. الصوت اللي سمعناه صوتك يعني أكيد راح يوصل وينسمع، يعني هذا مش برنامج تخصصي ولا حتى مع مسؤولين حتى يجيبك، لكن هي التعليلة هذه الهدف منها، الهدف منها أنه نتكلم مع بعض،
1: وعي الناس. نعم
0: يعني الوعي، الوعي. ممكن جار مزعج يسمعك يقول أخ أنا آسف راح أبطل أزعج جاري، ممكن يقول لك أفرش غرفة أولادي موكيت خميل شوية عشان ينطوا قد ما بدهم. يعني
1: في عندهم في عزل صوت صار خالد
0: معروف
1: المساجد يعني معروف. إذا بالمسجد، بالمسجد إذا بتلاحظ تنتبه بأي صحيح. جامع بالمملكة معظم اللي
0: صحيح. صحيح.
1: صوت موجود.
0: هي الوعي والأخلاق يا صديقي، الوعي والأخلاق. بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصالات، لكن معنا فاصل. يا هلا يا هلا، فاصل ونواصل.

0: إذن هناك مجال الاتصالان. اثنان، مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ، أهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: وتحية لإذاعتنا الأم اللي دائما منفتخر فيها.
0: نعم.
1: وبعدين تحية لفريق العمل المبدع.
0: نعم.
1: ودائما احنا منتونس ومنتعلل مع بعض ومنسمع لبعض ومنستفيد من بعض.
0: نعم.
1: صديق الإذاعة إبراهيم الدباس.
0: يا هلا يا إبراهيم، يا هلا
1: حبيبي. تسلم أستاذ خالد، ومن مسع جميع المستمعين والمشاركين.
0: يسعد مساك
1: يا سيدي. الصوت العالي والضجيج هذا إشي غير مرغوب، لأنه ضار في ناس عندها ظروف، مرضى بدرسوا، بدهم يتوجهوا للعمل، يعني كل إنسان عنده ظرف. وبعدين الهدوء مطلوب وحلو، وفي التأني السلامة، وفي العجل الندامة. ودائما إحنا كآباء قدوة لأبنائنا.
0: نعم.
1: ومنستفيد من بعض، وبارك الله فيكم. تحية لأجهزتنا الأمنية، جيشنا العربي على الحدود، وبارك الله فيك يا سيدي.
0: شكرا لك يا هلا.
1: حبيبي حبيبي
0: يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: طبعا مساءك يا أستاذ.

0: خالد، يعطيك العافية.
1: يا هلا يا هلا،
0: وتحياتي لزميلك ولكل المستمعين.
1: نعم، ولك التحية.
0: دعني أتحدث عن نوع مختلف من الأصوات أستاذ خالد إذا
1: نعم.
0: سمحت لي على عجالة.
1: نعم.
0: ماذا عن يعني الصوت الداخلي لك أنت،
1: الضجيج الداخلي،
0: حين يكون ملام أو صوت جالد لك أو صوت معاتب؟ هذا الصوت الضوضائي اللي في داخلك، أو أحيانا يكون يعني يدعو لك أو يدعوك إلى الشر، أيضا هذا صوت غير مرغوب فيه. هو الصوت الداخلي، أيضا صوت الأفكار المتزاحمة في بالك، يعني أيضا ليس لها أصوات، لها أصوات أيضا مزعجة.
1: نعم.
0: بإزدحام هذه الأفكار في داخل دماغك أو في بالك أو أيضا صوت الضوضاء السوشيال ميديا. هذا الصوت الصامت المرتفع من خلال بعض التعليقات وبعض الفيديوهات وما ينشر من محتويات، أليس كمان هذا يعني ضوضاء وضجيج؟
1: نعم.
0: أيضا يزعج الشخص المرتاد للسوشيال ميديا.
1: يعني احنا قبلنا بضجيج السوق لكن لا نقبل بضجيج السوشيال ميديا والضجيج الداخلي.
0: والله شوف، في ناس تقبل فيه لكن هو مزعج. احنا كيف نتحكم بهذه الأصوات؟ هنا العبرة من خلال حديثي مع حضرتك، انه كيف نتحكم بهذا الصوت الداخلي وكيف نتحكم بصوت الضجيج او الضوضاء الموجود على السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: هذا ما احببت اضافته، وكل الاحترام لحضرتك.
1: نعم. شكرا لك.
0: يا هلا.
1: هناك مجال اتصال. مساء الخير.
2: مساء
1: النور. يا هلا.
2: تحياتي أستاذ خالد إلى كل السامعين.
1: يا هلا،
2: أهلين فيك.
1: نرفع الصوت بس، ومين معنا؟
2: معك نغم الكربي.
1: أهلا يا نغم، يا هلا.
2: أهلين فيك، أهلين فيك. اليوم عن الصوت.
1: نعم، عن الصوت العالي. إيش الصوت العالي بتحبيه وإيش الصوت العالي اللي بتكرهيه؟
2: والله الحب والكره بأوقات صراحة، يعني مثلا بالحفلات جميل حلو متعة فيه، كشخص يعني مثلا رفع صوته أو كذا، يعني بيكون هذا شخصيته مهزوزة. كيف يعني مبدأه؟ أنا أصرخ إذا أنا موجود،
1: أنا أصرخ إذا أنا موجود،
2: هيك بيعتقده هو.
1: نعم.
2: بينما الحوالي هو يصرخ هو منبوذ، عرفت كيف؟
1: هو يصرخ هو منبوذ. جميل.
2: فهو هيك بتهيأ له انه بفرض شخصيته او بفرض حضوره بالصوت العالي، فهذا خطأ طبعا. يعني كتير بصادر زي هيك، بحكي له معلش انا بسمع، يعني بعرف اسمع، ما في داعي تعلي الصوت، عارف كيف؟
1: نعم.
2: شوفوا حلو بالمناسبات، بالاوقات بالنهار مثلا عادي بتعود.
1: ضجة السوق بالنسبة لك؟
2: ضجة السوق ولا؟ أنا بحبها بصراحة.
1: محتملة بالنسبة للنساء.
2: هيك تغيير او كذا، بس إن جيت لصح إذا بدي أشتري ما بشتري من عند واحد بنادي، بروح على اللي بجنبه مثلا، عرفت كيف؟
1: ما بتروح على بنادي؟
2: لا لا.
1: ليه؟ بلكي بنادي على سعر أقل؟
2: لا لا، حتى بسأل بسعر، بس إذا أنا لقيت نفس السعر باخذ من ما بنادي بصراحة. عرفت كيف؟ فهي
1: طب ليش؟ ليش يعني فهميني ليش؟
2: والله ما بعرف. يعني إنه
1: يعني ما بتحب الضجيج؟
2: لا لا. شغلة إزعاج، شغلة تركيف يعني.
1: نعم.
2: فبشوف اللي بجنبه مثلا أو الغير وبحكي له إذا نفس السعر أو أقل بأخذ منه يعني.
1: جميل. نعم.
2: ويعطيك العافية.
1: شكرا لك نغم، يعطيك العافية. يا هلا. بسمع صوتك مالك. نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. استمتعنا بمكالماتكم وأفكاركم الجميلة، ولنا لقاء بإذن الله في حلقات قادمة. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Ah!

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، والتي يقدمها لحضراتكم رامي العواودة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. يبدأ جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الاثنين زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. ويعقد جلالة الملك خلال زيارة لقاءات مع الرئيس الصيني تشي جين يانغ ورئيس الوزراء لي تشي يانغ ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.

0: كما يجري جلالته عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى الشركات الصينية لبحث فرص توسيع التعاون الاقتصادي. ويرافق جلالة الملك خلال الزيارة وفد وزاري اقتصادي. ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين على هامش الزيارة عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة. أعلن رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء أنه بتوجيه من جلالة الملك وفي إطار سعي الحكومة للتوسع في أعداد المستفيدين من صندوق دعم الطالب الجامعي، فإنها ستخصص مبلغ 10 ملايين دينار لدعم الصندوق، وذلك من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات بالمزاد العلنية. وخلال الجلسة أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أمام مرحلة جديدة في مسيرة التعليم في ظل استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مشددا على أن هذا التغيير ليس مسمى فقط بل إعادة هيكلة شاملة. وقال رئيس الوزراء:
1: نتقدم باسم مجلس الوزراء بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين في امتحان الثانوية العامة. نتمنى لهم كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم، والتوفيق كذلك في خياراتهم المستقبلية في هذا المنعطف الهام بالنسبة لهم. نتمنى التوفيق للطلبة اللي لم يحالفهم الحظ، سواء بالنجاح في المرات المقبلة أو في خياراتهم المهنية والعملية ومسارات أخرى قد يقررون عليها. حققنا على نسبة نجاح في الثانوية العامة، لكن هذا مش المعيار. المعيار هو قدرة الطالب على التكيف مع متطلبات سوق العمل، قدرته على تحسين مستويات التعلم، وطبعا يتعلق كذلك مع تطبيق النظام الجديد للتعليم الثانوي. فاللي رح نستمر نقيمه، رح نستمر بتطويره وقياس أثره حتى نقدر نقدم أفضل ما يمكن للطالب في نهاية تعليمه المدرسي. طبعا هاي كمان مرحلة جديدة بالنسبة لمسيرة التعليم فيما يتعلق بالوزارة، باستحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ليس فقط مسمى بل إعادة هيكلة شاملة في أسلوب العمل، في آلية تنفيذ كل هذه المتطلبات لضمان نجاح العملية التعليمية، إدخال التكنولوجيا، تطوير أسس التعليم، دعم المعلمين وتطوير قدراتهم، ولكن بنفس الأهمية كذلك تطوير البنية التحتية المدرسية. خلال العام السابق من شهر 9 لغاية الآن 9-25 لغاية الآن خلصنا حوالي 86 مدرسة جديدة. هذا رقم قياسي، 86 مدرسة جديدة. طلاب بشهر 9 أو آخر الشهر هذا راح يروحوا ل 86 مدرسة جديدة، عدا عن المدارس اللي أدخلنا فيها إضافات صفية، عدا عن رياض الأطفال الجديدة. وطبعا جزء من هذه المدارس حوالي 14 مدرسة تمت بدعم مباشر من برنامج المسؤولية المجتمعية، ونشكر القطاع الخاص على دعمهم لإنشاء هذه المدارس 14. هذا فقط خلال السنة السابقة، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال العام القادم. لكن هذا مش الشيء الوحيد، كمان لأول مرة الأسبوع القادم راح يكون النقل المدرسي قيد التنفيذ في محافظات الجنوب وفي البادية الجنوبية، اللي راح يخدم حوالي 9000 طالب وحوالي 900 معلم ومعلمة، ولأول مرة في الأردن، وإن شاء الله تكون تجربة ناجحة في الجنوب حتى نستطيع أن ننقلها إلى الوسط وإلى الشمال كذلك. أخيرا، وكما وجهنا سيدنا دائما بتحقيق العدالة للطلبة، الحكومة ستخصص مبلغ 10 مليون دينار من عوائد أو جزئية من عوائد بيع الأرقام بالمزاد العلني اللي بدأنا في البرنامج اللي بدأنا فيه قبل عام، حتى نقدر نمكن حوالي 10,000 طالب جديد في الجامعات من بدء عامهم الدراسي بنوع من القدرة على تمويل دراستهم وعلى التكيف مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة. فبنتمنى لهم جميعا التوفيق، وإن شاء الله الأثر لهذه النتائج نرى

0: على المستوى الجامعي وعلى مستوى سوق العمل.
1: أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظاما معدلا لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2026، وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026. وفي إطار تحديث القطاع العام، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026 ميلادية. شرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة بمناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتطرق النواب خلال الجلسة إلى شروط الترشح والعضوية وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة. إلى التفاصيل مع مندوبنا عيسى الشبلي.
2: مشروع قانون الإدارة المحلية يتألف من 70 مادة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الشؤون البلديات ومجالس المحافظات وتعزيز الحوكمة والرقابة والمساءلة والارتقاء من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل التعديلات مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بالإدارة المحلية، أبرزها تعزيز الدور التنموي والاستثماري للبلديات، وتوسيع المشاركة الشعبية وزيادة تمثيل المرأة والشباب، وتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم التحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية بما يحد من تداخل الصلاحيات ويعزز وضوح المسؤوليات. ويبقي المشروع على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضاء المجلس، فيما رفعت التعديلات نسبة تمثيل المرأة إلى 30% مع ضمان مقعد لها في المكتب التنفيذي للبلديات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب في مجالس المحافظات. كما رفعت التعديلات الحد الأدنى لعمر الترشح من 22 إلى 25 عاما. ويتجه المشروع إلى نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور أكثر ارتباطا بالتنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي، من خلال تعزيز صلاحياتهما في التخطيط الاستراتيجي والحضري وتنفيذ المشاريع التنموية وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات ومجالس المحافظات عندما تتجاوز المشاريع حدود بلدية واحدة. من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري إن مشروع القانون جاء استجابة لمخرجات لجنة التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية باعتبارها استحقاقا ديمقراطيا أساسيا استعدادا للانتخابات البلدية المقبلة، وبما ينسجب مع مسارات التحديث الاقتصادي والإداري. بدوره، أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات على أن مشروع القانون يعمل على توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهازين التنفيذي والإداري بما يرفع كفاءة العمل المؤسسي ويحدد المسؤوليات والصلاحيات بصورة أكثر وضوحا. وشهدت جلسة مجلس النواب نقاشات ومداخلات واسعة ومستفيضة حول مشروع القانون، تركزت بصورة خاصة على ضرورة تحقيق توازن واضح بين صلاحيات المجالس المنتخبة ودور الأجهزة التنفيذية ومنع تداخل الاختصاصات بما يضمن تحديد المسؤولية والمساءلة. كما تناول النواب أهمية تعزيز الموارد المالية للبلديات وتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب ضمان عدالة توزيع الموازنات والمشاريع بين المحافظات والمناطق، خصوصا المناطق الأقل حظا في التنمية. وحول تمثيل المرأة والشباب، أكد النواب على ضرورة ألا تكون المشاركة مجرد نسب رقمية، وإنما مشاركة حقيقية في صناعة القرار المحلي، إضافة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية. ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية في إطار توجه لإعادة تعريف الإدارة المحلية، بحيث تصبح البلديات ومجالس المحافظات شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
1: وخلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6000 عامل يعملون في البلدية.

0: مؤكدا أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال والبالغ عددها نحو 1900 عامل ستتم خلال أسبوع. وقال الوزير المصري:
1: اتخذ مجلس الوزراء قرارا قبل شهرين ونصف بتثبيتهم بعد دراسة مستفيضة من قبل وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية، وتم الطلب من المجالس البلدية واللجان إرسال العمال الفعليين الذين يعملون في هذه المهن وأرسلوها وجاري ترقيقها، وخلال أسبوع سيتم المباشرة بتثبيت أول دفعة من هؤلاء تقريبا 1900، الدفعة الثانية قبل نهاية هذا العام، والدفعة الثالثة والأخيرة في الربع الأول من العام القادم.
0: أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الوزارة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار في محافظة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرال من محافظة الكرك.
2: قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة أنفقت نحو 1.5 مليون دينار على مشاريع تصريف مياه الأمطار ومعالجة البؤر الساخنة في محافظة الكرك، فيما ستنفق ما لا يقل عن 1.5 مليون دينار إضافية لمعالجة آثار الأمطار في المحافظة خلال فصل الشتاء الماضي. وأضاف المصري أن الوزارة طلبت من بلديات محافظة الكرك كافة طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع على وفق الأولويات. وفيما يتعلق بسور قلعة الكرك، أوضح المصري أنه وبعد إجراء الفحوصات الفنية تبين وجود شرخ أساسي تحت السور القديم، كما أن أعمال الطمم التي نفذت عام 1970 لم تنفذ بطريقة فنية. وأكد المصري أن الوزارة تتابع بشكل يومي صورة قلعة الكرك بالتنسيق مع دائرة الآثار ووزارة السياحة والجهات المعنية في المحافظة. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجاء المعشر مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأكد العين رجاء المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات النظيمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية وبما ينسجم مع المصلحة العامة. دان وزراء خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية في بيان مشترك الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: تمثل هذه المواقف رفضا مباشرا للخطة الشاملة وتهدد تنفيذها وتقوض الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، ويؤكد هذا الرفض أن إسرائيل تتحمل مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تتويجا لجهود مكثفة بذلها الوسطاء وهم مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة والممثل الأعلى لغزة ومجلس السلام، وتشكل الخارطة محطة مهمة لحصر السلاح بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإعادة إعمار القطاع. ويشكل رفض خارطة الطريق رفضا صريحا للمضي في

0: تنفيذ الخطة الشاملة، ويهدد بإفشال الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم. ويؤكد الوزراء أهمية استمرار الانخراط الأمريكي الفاعل لضمان الالتزام الإسرائيلي الكامل بالترتيبات المنصوص عليها في الخطة الشاملة وخارطة الطريق ومنع أي عرقلة إضافية لتنفيذهما. كما يؤكد الوزراء الحاجة الملحة إلى التنفيذ الكامل والفوري للخطة بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني في غزة وضمان الأمن والاستقرار وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار والتعافي وصولا إلى سلام عادل ودائم يستند إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي. وأكد الوزراء أهمية استمرار الدور الذي يضطلع به مجلس السلام داعين جميع الأطراف إلى دعم جهوده لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدما في المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة. كما دعا الوزراء مجلس السلام بدعم ومشاركة فاعلين من الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة تضمن الحفاظ على سلامة الخطة الشاملة والحيلولة دون قيام أي طرف بعرقلة تنفيذها.
1: أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فاتورة المشتركين. كما أكدت أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تحسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة وليس استنادا إلى تقديرات أو نسب متداولة. وشددت الهيئة على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة. عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب ورشة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية. حول أهمية هذه الورشة تحدث رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة المهندس موسى المعيطة وقال:
2: عمل الهيئة هو جزء من نقوم فيه مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأدوات الرقمية، هو جزء من التطور اللي بيجري في المملكة الأردنية الهاشمية واللي بيجري في توجيهات من جلالة الملك وأيضا في تشكيل مجلس التكنولوجيا الأعلى اللي برئاسة سمو ولي العهد. والحمد لله نحن نسير في هذا المجال. والذكاء الاصطناعي طبيعي هذه الدورة 3 أيام بالتعاون مع اليون دي بي لهيئة الأمم المتحدة للإنماء حول إمكانية تطوير عمل الهيئة بما يخدم العملية الانتخابية، بما يخدم تسجيل الناخبين، بما يخدم أيضا الإعلام في ودعاية حول القوانين، بحيث أنه يكون هناك تطور مهم جدا في هذا المجال. وهذه القضية ليست سهلة، لكن لا مجال إلا أنه نقوم فيها.
1: باشرت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم استكمالا لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم. وتشمل الفحوصات في مرحلتها الحالية مكلفي محافظة إربد وعجلون وجرش والمفرق في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري، على أن تتواصل تباعا في محافظة الكرك والطفيلة ثم معان والعقبة وصولا إلى محافظة إقليم الوسط. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بدء تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات وكليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط. وقالت الوحدة في بيان إن تقديم الطلبات يستمر من خلال موقعها قسم مرحلة الدبلوم المتوسط لغاية الساعة 12 ليلا من يوم السبت المقبل. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا

في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. وقبل الختام هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يبدأ اليوم زيارة دولة إلى الصين لتعزيز التعاون الاقتصادي. رئيس الوزراء يعلن عن تخصيص 10 ملايين دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026. الأردن وعدة دول تدين الرفض الإسرائيلي لاستكمال تنفيذ خطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة منتصف الليل من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار والزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، ومني مقدم النشرة رامي العواودة، ودمتم في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
3: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
2: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
3: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

حيث توزن النيات قبل الأفعال، وتقوم الأسئلة من نومها قبل أن تقوم المدينة. حينها لا يكون الفجر وقت صلاة فقط، وإنما وقت انكشاف، حين يسأل الأمير قبل الأذان، فهو لا يستفتي شيخاً، بل يستدعي قلبه إلى المحاكمة.

0: ما هكذا تؤخذ العقول، ولا هكذا يهجم الحلماء.
1: صباح الخير يا مولاي.
0: صباح الخير.
1: نترافق إلى المسجد يا مولاي.
0: بسم الله.
2: ما كل هذا الاندهاش يا مولاي؟ أعرفك تعشق الفجر، لكن ما الذي يدور في ذهنك هذه اللحظة؟
0: أيها المفتي، قل لي، ما حرام

لم يكن السؤال عن امرأة، بل عن الحد الفاصل بين ما نؤاخذ عليه وما نبتلى به. هنا نقف عند فتوى، فتوى لم تكتب، وصراع لم يحسم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله العظيم التواب الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي
2: القيوم وأتوب إليه.
1: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر.
2: تقبل الله يا مولاي
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
3: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.
4: تقبل الله يا سمو الأمير
1: منا ومنكم صالح الأعمال.

0: بعض الأسئلة لا تغلقها الصلاة، فالركوع يخفف الجسد لكن القلب يبقى واقفاً.
1: صباح الخير يا سمو الأمير، وتقبل الله
2: منا ومنكم صالح الأعمال.
3: يا مولاي، أما وقد انضم إلينا عبد المنعم بيك؟

0: ما سر سؤالك قبل الفجر يا مولاي؟
1: أيها المفتي، قل لي، ما حرام ما المباح؟ وافتي في نص صريح بحديث في الصحاح، أسكرت عين حليما هل عليه من جناح؟ هل يعاقب بجزاء أم يكافأ بالطراح؟ هل لخود كوكبي سلب عقلي في الصباح؟ أيها المفتي أفتي وأجب عقد النكاح، إن تفتي بخلاف صرت مني في كفاح.
2: وحين ضاق النسر عن حمل السؤال، لجأ الأمير إلى الشعر، فالشعر فتوى القلب، فتوى القلب حين يعجز الفقه عن التسمية.
0: لقد أثقلت علينا يا مولاي، فسؤالك يحتاج لجيش من المفتين.
1: لا يحتاج يا شيخ حمزة، فقد أفتني أحلال أم حرام؟
0: وهل يرد على قصيدتك هذه بنعم أو لا؟ اسمع يا مولاي. سكرات الأعين النجل المريضات الصحاح، ليس فيها عند أهل العلم والتقوى جناح، إن يكن ذلك من هيفاء في عقد نكاح، فاغتنم فرصة وصل عنا من خود الملاح، وليكن قلبك في وصل الغواني ذا ارتياح، إنه والله في شرع الهوى جد مباح، من غروب الشمس في ليل الهنا حتى الصباح، وإذا ما لائم لام فدعه بالطراح.
1: طرحت قلبي يا شيخ، بارك الله بك.
3: المعذرة يا مولاي، هل لي أنا بقول يا سمو الأمير؟
1: وهل مثل قولك يمنع يا عبد المنعم؟
4: قال الشيخ ما قال، لا من كتاب مفتوح، بل من تجربة عمر عرف فيها أن الهوى إذا طوق بالحلال صار سكينة.
3: سأل السيد أمرا لإمام ذي فلاح، قال ما قولك في من جن من حسن الملاح؟ أسكرت عين خود هل عليه من جناح؟ فأجاب الشيخ مهلا، فنرى نص الصحاح. أنا يا شيخ سأفتي راجيا منك السماح، إنما الخمرة والميسر أفعال قباح، وعيون الغيد فيها خمرة ذات ارتياح، فإذا نالك منها بعض جد ومزاح، فابتعد عنها لتحظى بالهدى بعد الفلاح، واتبع قول خبير جال في شتى الرياح، ما علينا من حكيم جاء بالعلم وراح.
2: وإذا اتسع المجلس اتسعت الرؤى، فليس كل من وافقك يشبهك، ولا كل من خالفك

0: بارك الله فيك يا عبد المنعم، لقد كفيت ووفيت. جميعنا في نفس الدائرة يا عبد المنعم.
1: ها هو أبو وصفي قد وصل، وهو أيضا له باع طويل في الفتاوى.

0: هكذا تدار الأسئلة الكبرى، لا بالصوت العالي بل بالود وبشيء من الضحك حين يخف ثقل القلب.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحوار والحديث عن الجاليات العربية الفلسطينية في أوروبا، دورها، مكانتها، ماذا حققت، معاناتها، مشاكلها، امتداداتها، وأيضا يعني ما هو التطور السياسي الذي طرأ في أوروبا أو تطور في أوروبا لصالح الاعتراف بقضية الشعب الفلسطيني وتطلعات الشعب الفلسطيني نحو المساواة والاستقلال والعودة. ولذلك للحديث عن هذه الموضوعات

0: عن وضع الجاليات الفلسطينية في أوروبا. دعوني أرحب بالأستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، والتي يختصرون هذا العنوان بكلمة اتحاد، والاتحاد تعني بالنسبة لهم شيء مهم وحيوي. دعونا نسأل الأستاذ جورج رشماوي شو كلمة اتحاد. أستاذ جورج مساء الخير.
1: مساء الفل، أهلا بك.
0: يا مرحبا. يعني أستاذ جورج، أنت رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، هذا بيعني أنه في اتحاد وفي جاليات وفي لها فروع، وبالتالي اخترت، يعني أعتقد أن مسألة الاتحاد يعني الاتحاد بين هذه الفروع، بين هذه الجاليات، أليس كذلك؟
1: نعم،
0: كل الاحترام.
1: لأن طبعا هيئة قيادية هي هيئة إدارية ل 41 جمعية ومؤسسة وجالية ممتدين على 17 دولة أوروبية، والتنسيق قائم بيننا بعدة مجالات.
0: نعم.
1: يعني من ضمنها الحركات الأوروبية الموجودة، إنه الدخول داخلها والعمل معهم وتنشيطهم إلى آخره، وأيضا فتح علاقات مع المؤسسات الرسمية والشعبية في كل بلد.
0: نعم.
1: بما يخص موضوعنا.
0: طيب خلينا أولا نتحدث عن الاتحاد وبعدين نحكي. نعم. عن الجاليات.
1: نعم.
0: الاتحاد بتقول من 17 دولة و41 فرع ومؤسسة، يعني في عندكم مؤتمر سنوي كل سنتين، يعني مؤتمر موحد لممثلي هذه الدوائر أو المؤسسات أو الجمعيات، بتجتمعوا وبتختاروا أو بتنتخبوا هيئة إدارية؟
1: نعم. نحن يعني نعمل، نحاول جاهدين أنه كل سنتين نعقد مؤتمر.
0: نعم.
1: والوحدات المتواجدة في البلدان الأوروبية المختلفة تعقد مؤتمرها وترسل مندوبيها.
0: نعم.
1: وداخل هذا المؤتمر يتم انتخاب مجلس عام، هكذا نسميه. والمجلس العام ينتخب بدوره لاحقا الهيئة الإدارية التي عادة تكون على الأقل يعني ثلث البلدان الكبيرة، يعني تمثل ثلث البلدان الكبيرة في أوروبا.
0: طيب آخر مؤتمر إمتى كان؟
1: كان هذه السنة في شهر شباط.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني حضرتك أنت رئيس الهيئة الإدارية لهذا المؤتمر الذي عقد في شباط.
1: نعم.
0: والمؤتمر والهيئة الإدارية اللي أنت بترأسها يعني تشكل ثلث المجلس العام.
1: نعم.
0: طيب والثلث قديش، يعني كم واحد بيكونوا؟
1: احنا كنا 13 تقريبا الآن.
0: نعم، 13 أعضاء هيئة إدارية.
1: نعم.
0: نعم. وبتحاولوا بهذا التمثيل يكون جغرافي، بمعنى تحاولوا ما أمكن يعني تمثيل أغلبية الجاليات بهذا الاتجاه؟
1: نعم صحيح. نعم. ونأخذ البلدان الرئيسية اللي فيها التجمعات الرئيسية في الجاليات الفلسطينية في أوروبا، أهمها ألمانيا.
0: نعم.
1: يعني مثل ما بتعرفوا ألمانيا فيها بين 300,000 ل 350,000 فلسطيني.
0: ما شاء الله.
1: والأساس عشان هيك الجالية الرئيسية في أوروبا هي جالية ألمانيا.
0: نعم.
1: وبالمقابل هناك طبعا في جاليات تمتد من أوسلو النرويج وتنتهي في يعني في إسبانيا.
0: نعم.
1: كلهم يعني موجودين. طبعا في ناس بيسموا حالهم جالية فلسطينية، وفي يعني فروع بتسمي نفسها مؤسسة أو جمعية الصداقة مثلا، شو بدي أقول، يعني الإسبانية الفلسطينية، الألمانية الفلسطينية إلى آخره. يعني مش بس بدي أقول جاليات، وإنما كل شيء منظم تقريبا. نحاول جاهدين أنه نقيم معه علاقة. طيب. حتى ينضم للاتحاد.
0: يعني مثلا في ألمانيا في جمعية الصداقة الألمانية الفلسطينية.
1: نعم.
0: كان برأسها يعني شخص
1: جمال محمود.
0: هلأ جمال محمود.
1: نعم. نعم نعم.
0: كان سابقا واحد شخص آخر أردني بالمناسبة كان.
1: صحيح.
0: نعم. طيب إذا الآن الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. طيب.
1: بين قوسين بس اجمع، مش اتحاد.
0: اجمع. اجمع.
1: يعني اجمع بمعنى بدنا نجمع، يعني نوحد.
0: طيب. طيب هلا انتم كهيئة إدارية مدام موجودين بأكثر من بلد، كيف بتجتمعوا وكل قديش بتجتمعوا؟
1: الهيئة الإدارية بتجتمع كل تقريبا من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع عبر نظام الزوم، وتناقش طبعا الوضع كله، وخاصة يعني الوضع الإعلامي في البلدان الأوروبية المختلفة والأنشطة عبر المجموعات التضامن. والمجلس العام يجتمع كل 3 أشهر، بيقدم فيها تقارير ما عملته الهيئة الإدارية على مدار

0: المتدرجة وشو القضايا اللي الطارئة. يعني شيء مؤكد مرات بيطلع شيء طارئ بيكون على جدول الأعمال، لكن في قضايا مثلا القضايا المالية، قضية مثلا اجتماعات معينة، لقاءات مع أحزاب إلى آخره. يعني شو القضايا الحيوية اللي الهيئة الإدارية لاتحاد الجاليات الفلسطينية بلاقيها دائما على جدول أعماله وبيهتم فيها؟
1: احنا في الاتحاد الجاليات الفلسطينيه اجماع عندنا لجان، وهي اللجان عشان هيك يعني المجلس العام مش بس صوره وانما بنشغل كمان اعضائه.
0: نعم.
1: هذه اللجان عندنا هي اربع لجان. هي عندنا لجنه العلاقات الداخليه والتي تراقب اوضاع الاتحادات الداخليه، عقد مؤتمراتها اذا في مشاكل فيها، القيام ايضا بزيارتها، لقاءات اجتماعية إلى آخره. هاي لجنة العلاقات الداخلية نقطة واحد. النقطة
0: نعم.
1: الثانية لجنة العلاقات الخارجية، هاي تقيم العلاقات مع المؤسسات المشابهة، لأنه كمان في يعني جاليات أخرى لها يعني لها امتدادات في كل أوروبا مثل اتحادنا، وبالتالي نقيم علاقات معهم، وأيضا نقيم علاقات مع المؤسسات الرسمية يعني البرلمانات،
0: الأحزاب،
1: الأحزاب
0: الشخصيات.
1: إلى آخره، هاي والمؤسسات الشعبية طبعا،
0: نعم،
1: الألمانية أو الأجنبية بشكل عام الأوروبي. ونضيف إلها في عندنا لجنة العلاقات، لجنة العلاقات الخارجية معها لجنة المقاطعة البي دي اس، فيها مجموعة من الشباب النشطاء على صعيد أوروبا، بينما عندنا كمان لجنة مالية ولجنة إعلامية. اللجنة المالية وظيفتها دعم صمود شعبنا عبر جمع التبرعات بالأساس، جمع الاشتراكات الأعضاء طبعا، وتقديم مشاريع للمؤسسات الأوروبية المختلفة من إسبانيا لألمانيا للنرويج إلى آخره. ويعني هاي يعني اللجنة الإعلامية، لا آسف، اللجنة المالية هي بالأساس يعني عمود فقري بشغلنا، لأنه بدونها
0: طبعا
1: في مشكلة. أضف إلى ذلك احنا معنيين انه ندعم صمود شعبنا في فلسطين، في غزه بالتحديد، وطبعا بالضفه والى اخره بالقدس، وبالتالي بنشتغل على هذا الموضوع يعني جاهدين يعني لانجاز مشاريع جيده لشعبنا هناك. الموضوع الاعلامي جدا احنا مهتمين فيه، لدرجه انه عندنا متابعه على الفيسبوك الخاص فينا اكثر من 18,000 متابع، هذا رقم جيد طبعا عشان طموحين يزيد، لأنه في أوروبا مثل ما بتعرف أكيد أنه في بين 800 ألف إلى مليون فلسطيني، يعني إحنا أكبر مخيم فلسطيني بجوز في العالم. وبالتالي يعني عندنا شغل على الصعيد الإعلامي كمان مرتب، نصدر بياناتنا مش فقط باللغة العربية وإنما أيضا باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية والإسبانية، يعني نحاول جاهدين الشغلات المهمة أنها تكون بأكثر من لغة. وهي نحط على الفيسبوك عندنا، ويعني اعتقد انا انه احنا ماشيين بالطريق الصحيح، اكيد عندنا اغلاط زينا زي غيرنا يعني، لكن جاهدين انه نجمع شعبنا، نجمع جاليتنا اللي يصير لها صوت في اوروبا وما تبقى محطوطه على الرف. والقضايا التي تلفت النظر في اخر فتره انه اصبح ابناء الجاليه يقدموا نفسهم في الانتخابات المحليه وفي انتخابات البرلمانات الاوروبيه. يعني هي الظاهره اللي احنا بنشتغل عليها وبناكد عليها حتى يصير لنا صوت في كل مكان، مش فقط في بعض الاحيان وانما في المؤسسات الرسميه الاوروبيه.
0: طيب إذا خلينا أول شيء فيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أعتقد لا يشترط الانتخابات المحلية في البلديات، يعني بتقصد أنه يكون المواطن يعني مواطن بمعنى حامل جنسية البلد، يعني ممكن يكون مواطن أجنبي وما دام بيدفع الضريبة للبلدية أو ساكن في البلدية أو شيء ممكن يشارك في الانتخابات البلدية، مش هيك؟
1: في بعض البلدان الأوروبية هيك، مثلا ألمانيا مش هيك.
0: أيوة
1: مثلا يعني. لكن أغلب البلدان الأوروبية نعم صحيح،
0: نعم.
1: يعني ما تقوله صحيح.
0: طيب.
1: إنه ممكن إنه إذا عندك إقامة دائمة في البلد إنك ترشح عادي، يعني كأنك مواطن.
0: نعم نعم. طيب في عنا قبل الانتخابات البرلمانية الحزبية، يعني
1: نعم.
0: كمان النشاط الحزبي كمان بيلعب دور أساسي قبل البرلمان، مش كل واحد بيقدر يروح على البرلمان، بس
1: صحيح.
0: كل واحد بيقدر يكون عضو في حزب.
1: صحيح.
0: فكمان
1: احنا
0: هل هذا موضوع كيف تهتموا فيه؟
1: احنا بنهتم اول شيء بموضوع

0: الاندماج.
1: نعم.
0: يعني بمعنى مساعدة الناس بسرعة على اللي، طبعا أنا الآن بحكي عن فترة سابقة مش الآن، لأنه الآن عدد اللجوء قل، يعني بمعنى ما بيجي ناس، يعني لأوروبا كفار مثل زمان، يعني من سنة 2012 ل 2016-17 كان اللجوء إلى أوروبا ضخم، يعني وشيء بلفت النظر. لكن بهذه الأيام اللجوء أقل، طبعا كمان بحكم الإجراءات اللي اتخذتها أوروبا والبرلمان الأوروبي فقلوا. لكن التركيز إحنا منركز كاتحاد على الشباب اللي مولود هون، منركز على الأهالي اللي أجوا وما يعني ما اهتموا بتعلم اللغة، إنه يتعلم اللغة، حتى لو نقيم صفوف تعليم لغة يعني بالبلد المعني، يعني بألمانيا مثلا عندنا صفوف تعليم لغة. وأضف إلى ذلك إنه بنضل نأكد عليهم إنه أنتوا جزء من هذا المجتمع، وما بصير يعني بناء مجتمعات موازية، لأنه هاي يعني أول شيء بتخليناش نتعرف على المجتمع الموجود، ما بتخلوه ولا بنقدر نأثر عليه. عشان هيك الشباب الآن النشطاء في الجامعات، وجزء منهم مولودين في ألمانيا أو أتوا إلى ألمانيا هم صغار، هذول يعني أكثر ناس متحمسين لهذا الموضوع، وأكثر ناس مندمجين في المجتمع الألماني. بالنسبة للأحزاب، لا، إحنا دورنا رئيسي إنه نقول يعني دائما بنوجه الأنظار بأهمية الدخول بالأحزاب اللي تدعم قضيتنا الوطنية، تدعم حقوقنا، وبنفس الوقت ما نترك الأحزاب اللي بتدعمش واللي واقفة ضدنا، لا، بنظل فاتحين عليها خط ونحاول عملية التغيير داخلها. لأنه ما يعني اللي معاك معاك بالنهاية، لكن إحنا بهمنا إنه نوسع دائرة التضامن ودائرة يعني العمل المشترك مع أحزاب ثانية، ومش بس أحزاب محددة كانت يسارية أو تقدمية بشكل عام.
1: يعني كمان يعني انخراط وصف الأحزاب بيحمي هذا المواطن الأجنبي من أي تطاول أو اعتداء أو الآخر، وبيسهل عليه يعني عملية الاندماج والانفتاح يعني المؤسسات عليه وانخراطه في المؤسسات المختلفة.
0: صحيح. أضف إلى ذلك أنه يقدموا لنا خدمات، يعني بعطونا قاعة نجتمع فيها، لأنه مش في كل مكان نقدر نستأجر قاعة، بتعرف الحياة أوروبا غالية جدا، تروح تستأجر مقر يسعله لخمسين إلى مئة واحد، يعني بدفع الواحد مبلغ عالي. لكن الأهم من هيك إنه إحنا علاقاتنا هاي، أنا بعتقد إنه في علاقات جيدة لكن لا تكفي، مفروض فينا نوسع أكثر علاقاتنا، نقيم علاقات مع مؤسسات وجمعيات تعمل أيضا في مجال الاندماج، ومش بس يعني مؤسسات خلينا نقول رسمية، وإنما مؤسسات شعبية، وهذا موجود في أوروبا. وبنفس الوقت بنحاول جاهدين إنه دائما نوضح ما يدور في عنا في فلسطين في المنطقة بشكل عام، حتى الناس يعني ما تأخذ فقط الأخبار اللي جاية من تلفزيونات الأوروبية، لأنه جزء منهم يعني أنت بتعرف أكثر مني في الموضوع كمان، مش يعني مش داعم
1: مفهوم، يعني في كمان فيها أخبار تضليلية
0: وفيها أخبار تضليلية، فإحنا
1: وتأثير صهيوني وعدواني وكذا.
0: نعم. وتستغرب أيضا أنه يعني كيف بنقلوا الخبر، يعني أيضا مواقف الإسرائيلية التي تنقل، يعني يعني مثلا بيعملوا بودكاست مع واحد إسرائيلي عشان يسألوه عن القدس وعن المسجد الأقصى، ما بيجيبوا فلسطين يسألوا عن القدس المسجد الأقصى، ولا شو بصير الآن بالضفة مثلا، ولا العبادة الجماعية بغزة، ما يعني بيحاولوا جاهدين إنه ينطقوا أشخاص محددة، يعني باعوا ضميرهم وباعوا إنسانيتهم أصلا حتى يعني يقدروا يستقطبوا، لأنه الرواية الإسرائيلية أنا بديش أقول سقطت، لكن بدي أقول إنه أصبح لها مواجهة برواية فلسطينية بشكل قوي، وما زالت الطريق ساعة طويلة حتى بالفعل الرواية الفلسطينية هي يعني تحقق مدى نقول فيه بأنه راح يصير في تغيير رسمي سياسي في بعض البلدان الأوروبية.
1: نعم. طيب، إذن المحطة الثالثة اللي هي الانتخابات البرلمانية، كيف نعم. أنتوا يعني بتشتغلوا بترشحوا بتساعدوا أولا فلسطينيين لأن يترشحوا للبرلمانات الأوروبية المختلفة، وثانيا ممكن أيضا تساعدوا

0: مواطنين عرب يعني لهم نفوذ، لهم تأثير، لهم مكانة في الترشح للبرلمانات. والمحطة الثالثة في الانتخابات البرلمانية، كيف ممكن أنتم تنحازوا لشخصيات أوروبية غير عربية غير إسلامية، يعني تجدوا فيها أنه هذا عنصر صديق للشعب الفلسطيني، القضية الوطنية الفلسطينية، وبالتالي تقفوا إلى جانبه. يعني في هناك ثلاث محطات ممكن تهتموا فيها بعتقد في الانتخابات البرلمانية.
1: صحيح، حتى الواحد يوضح الفكرة. ممكن نعطي مثل الآن في برلين بالتحديد، في
0: نعم.
1: الانتخابات لبلدية برلين، تعرف برلين يعني عايشين فيها شو 7 مليون، يعني مش لعبة. وبالتالي قدمنا أسماء بالتعاون مع الجميع، أحدهم محامي فلسطيني مولود في ألمانيا اسمه أحمد عابد، حيث اتفقت الجمعيات والمؤسسات في برلين والجالية الفلسطينية طبعا في برلين على دعمه. وبالتالي الآن نحن بنوزع على كل من نعرفه كان فلسطيني عربي أو ألماني، بأنه أهمية انتخاب
0: أحمد
1: هذا
0: عابد
1: الشاب النشط المحامي، لأنه بيمثلنا وبيمثل صوتنا.
0: نعم.
1: أيضا وهذا ما حدث على فكرة العام في
0: إمتى
1: ألمانيا،
0: الانتخابات البلدية لبرلين؟
1: في شهر 9.
0: نعم.
1: واللي أنت كمان حكيته دقيق، بمعنى أنه طيب في شخصيات ألمانية مثلا أو بشكل عام أوروبية، طب هاي الشخصيات هي كيف دعمتكم؟ طب شجعوهم اللي يدخلوا البرلمان. نعم هذا نقوم به. يعني مثلا في أحزاب موجودة في أوروبا وقت ما صار موضوع طوفان الأقصى ابتعدوا عنا كثير، لكن مع اللي حدث في غزة تراجعوا، منهم أحزاب يعني يسارية تراجعوا عن هذا الموقف وصاروا يحكوا مثل ما احنا بنحكي عن اللي بيصير في غزة. وهدول الآن يقدموا نفسهم للبرلمان زي الدنمارك زي السويد. وبالتالي احنا بنعطي بالفعل، بتطلع في مؤسسات كبيرة في السويد مثلا، لجان حق العودة لها في عدة مدن في السويد يعني تجمعات جيدة وهي تابعة لاتحادنا، فبيسموا أسماء أو بيدعموا أسماء آسف، إنه هاي الشخصيات مهمة إنها تدخل للبرلمان. وبالفعل بتدخل، يعني جزء منها دخل نقول، وفي ناس طبعا ما نجحوش لأسباب يعني ما أخذوش أصوات ما تكفي يعني أصواتا. وبالتالي لا، في ناس إنها قادرين دخل. في ألمانيا كثير حريصين على إنه نتمثل في البلديات، نتمثل لاحقا بالبرلمان بعدد معقول. أضف إلى ذلك الملاحظة اللي حكيتها صحيحة، إنه مهم نعتني بالشخصيات الأوروبية والألمانية بشكل خاص، إنه هم يدخلوا البرلمان، بحيث نستطيع لاحقا إنه نحدث شيء أو تغيير داخل هاي البرلمانات ويصير في صوت فلسطيني يعني.
0: نعم.
1: صحيح على فكرة في شباب أو شابات فلسطينيات في البرلمان الأوروبي، لكن مش قاعدين نستفيد منه لأنه بتبنوا المواقف السياسية لأحزابهم زي الاشتراك الديمقراطي أو الحزب الاجتماعي المسيحي مثلا. فما بنستفيد. احنا اللي بنا ناس أو أفراد أو شخصيات نستفيد منها داخل هاي البرلمان.
0: إذن هون أهمية اللي يعني ذكر في مسألة الانتخابات المحلية والحزبية والبرلمانية، أهمية الانخراط بأحزاب سياسية معينة حتى تؤدي الدور وبالتالي توصل للمرحلة الثالثة وهي البرلمان، بحيث يكون عندك شخصيات حزبية واضحة وأعضاء في البرلمان بشكل إيجابي.
1: نعم.
0: طيب هل هنالك يعني غير فلسطينيين مثلا عرب او يعني اجانب في بلدان تانية يعني لكم علاقات معهم، هم فعلا وحقا اصدقاء للشعب الفلسطيني بيدافعوا عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
1: يعني ممكن اقول النرويج مثلا في اوسلو،
0: نعم.
1: عديد منهم يعني مواقفهم حتى اكثر من بعض الفلسطينيين، يعني كثير مؤيدين للقضيه الفلسطينيه. الدنمارك نفس الموضوع، مجموعة يعني حتى أفريقيا البرلماني لدرجة يعني متحمس، وأكثر واحد بيواجههم في الإعلام الرسمي حول الموضوع يعني الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ونفس الشيء في إسبانيا يعني صحيح أنه الحكومة ورئيسها

0: سانشيز يعني مواقفهم مشرفة، لكن كمان في طيار معادي قوي، لكن قادرين هم حتى الآن بالبرلمان الإسباني أنه يسكتوا، وقادرين أنه يتابعوا دعمهم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
1: يعني أستاذ جورج، يعني الحقيقة ملفت موقف إيجابي من قبل إسبانيا ومن قبل إيرلندا، ولكن الإشي الغريب بلجيكا. يعني بلجيكا بلد يعني محافظ برجعي بالمعنى السياسي والآخري، ولكن بلجيكا يلاحظ أنه موقفها إيجابي، أو ربما الحزب الحاكم في بلجيكا موقفه إيجابي تجاه فلسطين.
0: صحيح. وهذا بسببه الحراك الشعبي الضخم اللي في بلجيكا والنقابات لعبت دور كبير بهذا الموقف. وفي أحزاب مثل حزب العمل البلجيكي الفي تي بي بيسموه، هذا الحزب يعني قلبا وقالبا مع فلسطين. وبالتالي لعب دور. أضف إلى ذلك أنه في عندك جالية فلسطينية يقال تعدادها، يقال يعني لأنه ما في إحصائية رسمية، أنه وصلت إلى 70,000، 90% منهم من غزة. وهذا قاعد بيلعب دور، لأنه بغض النظر وين بيكون هذا الشاب الغزاوي أو العائلة الغزاوي، لأنه في احتكاك ما بقى مع المجتمع. لا آسف أنا بحكي عن، لا مظبوط عن بلجيكا. طيب العدد الضخم هذا الموجود لعب كمان دور. وطبعا المؤسسات الجالية الفلسطينية في بلجيكا بسمي حالها الجالية الفلسطينية بلجيكا لوكسمبورغ كمان لعبوا دور. والأهم أنه اللي بعض الأحيان اللي بيقوموا بهذه المظاهرات وبيسجلوها مع أعضاء برلمان أوروبيون يعني، وهذا بيلعب دور، لأنه الصحافة تنشر له، التلفزيون بيعمل معه مقابلة، فكله بيعمل دور للحشد. والحراك داخل البرلمان الأوروبي كما تعلم يعني ضخم في الموضوع الفلسطيني، مش شيء بسيط يعني اللي بيصير هنا. لدرجة أنه يعني عملنا ندوة في البرلمان الأوروبي مع 2 يهود مؤرخ يعني بيعمل في قضايا التاريخية بالأساس، مؤرخين أو ما بعرف كيف التعبير عنه، واحد اسمه أموس جولدبرغ ويعلم بالجامعة العبرية في القدس، والثاني اسمه راس زيجل ويعلم في جامعة أمريكية، واثنين يعني حكوا بالموضوع الفلسطيني موضوع إسرائيل، يعني بجوز أنا بسترجيش أحكيه يعني فلسطيني، بحيث أحدهم راس زيجل قال بأنه يعني عبر في سؤال سأل له، قيل انه الان انت تعتبر الحكومه الاسرائيليه حكومه فاشيه، فرد عليه ليس فقط الحكومه الاسرائيليه بل الشعب اصبح فاشي بحكم انه ما في قوه قادره داخل اسرائيل انه تغير هاي المعادله، كان لا المعارضه ولا الحكومه، وبالتالي الشعب اصبح يعني يتفرج على قتل الأطفال الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين. يعني لهذه الدرجة وصل فيهم، وهم يهود أمريكي وثاني يهودي إسرائيلي، يعني يعبروا عن هذه المواقف. وهذا شيء ممتاز. واللي عمل هذا الموضوع طبعا احنا كجالية، وفي في اسم المبادرة الأوروبية الفلسطينية ضد الاستيطان، ضد الفصل العنصري والاستيطان، طبعا معهم تشاركنا، ومع برلمانيين مع حزب اليسار اللي هو بضم حزب اليسار والخضر في البرلمان الأوروبي. وإحنا كمان يعني بقدر أتحدث كثير بالموضوع، مش حاب يعني أثر على الحلقة، لكن الوضع داخل البرلمان الأوروبي كثير صعب، كثير صعب، وخصوصا اللي بيوقف القرارات مثل قطع علاقة الشراكة ما بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بحكم أن إسرائيل خرجت عن كل الاتفاق الموجود، يعني احترام حقوق الإنسان مثلا، حتى إسرائيل ما لهاش علاقة بهذا الموضوع ولا القانون الدولي ولا شيء. لكن باختصار ألمانيا تلعب دور الفرملة داخل اتخاذ قرارات جدية ضد إسرائيل، منها قطع العلاقات.
1: هو الحقيقة طبعا حسب القانون الأوروبي، قانون الاتحاد الأوروبي، بأنه بلد من بين 27 بلد بيعترض على قرار، القرار ما بيصدر، لازم القرار تصدر بالإجماع الكامل 27 دولة. هذا القرار، فبالتالي
0: حاولوا يهربوا من هذا الموضوع ما استطاعوا. صحيح، كلام صحيح.
1: فبالتالي يعني إذا كان هنالك مبادرة من أي طرف أو طرفين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة من البلدان الأوروبية نحو قرار

0: معين، إذا حدا بيعترض عليه ما بتم تنفيذه ولا بتم تشريعه ولا بتم اتخاذه.
1: آلية اتخاذ القرار
0: نعم،
1: يعني
0: بالإجماع. نعم،
1: بالإجماع.
0: طيب هلأ يعني تحدثت عن الشيء الإيجابي أستاذ جورج رشماوي، لكن الحقيقة أيضا يعني ألمانيا موقفها بارز متطرف، يعني مثلا فرنسا وبريطانيا اللي ساهمتا بإقامة المستعمرة الإسرائيلية على أرض فلسطين موقفهم أكثر اعتدالا نسبيا من الموقف الألماني، شو تفسيرك لذلك؟
1: صحيح، سؤال ممتاز. أولا ألمانيا بحكم تاريخها وأنها قامت بحربين عالميتين، هيك نظرة العالم إلها بغض النظر عن صناعاتها الجيدة يعني ليست بالمستوى المطلوب، بعبر عنها هيك، يعني بمعنى التاريخ الألماني تاريخ يعني دموي، وبالتالي ما قام به الفاشي هتلر بقتل أعداد من اليهود، يعني يقال 5 مليون، طبعا ما زالت في الذاكرة الألمانية رغم أنه يعني تعرف صار لها أكثر من 80 سنة. لكن الأهم من ذلك أنه لم يتم على الصعيد الثقافي الألماني، على صعيد العقل الجماعي الألماني، دراسة أسباب ظهور الفاشية في ألمانيا ودراسة أسباب قتل وليس فقط اليهود بل كل ما هو ضد هتلر، كل من يعبر عن رأيه ويكون لا يتساوى مع ما يقوله الزعيم. وهاي القضية الآن في مؤرخين ألمان بتحدث.
0: خلينا نتحدث عن بريطانيا وفرنسا.
1: نعم،
0: بريطانيا وفرنسا اللي ساهمتا بصناعة المستعمرة الإسرائيلية الآن اعترفتا بعد 7 أكتوبر بالدولة الفلسطينية. شو تقييمك للموقف الإيجابي والسلبي للبلدين؟
1: أولا طبعا خطوة بالاتجاه الصحيح أنه يعترفوا بدولة فلسطين، لكن الإشكال الحقيقي أنه لم يعملوا مراجعة جدية في سياساتهم اللي أدت إلى إنشاء هذه المستعمرة كما تعبر عنها، وبالتالي حتى الآن ما فيش مراجعة للتاريخ.
0: نعم،
1: فيش مراجعة للممارسات والإجراءات اللي قام بها آنذاك الانتداب للبطار، وضروا في إقامة يعني مشروع استعماري استيطاني إحلالي في بلد موجود فيه مواطنين، مش شعب بلا أرض، لا أرض بلا شعب.
0: نعم،
1: وبالتالي هذا المشروع البريطاني في هذاك الوقت الذي توافق ودعم المشروع الاستيطاني الصهيوني، هذا يعني مفروض فيهم يعملوا أول شيء مراجعة ويشوفوا أنه هذا كان خطأ. هذا لم يعترفوا فيه حتى هذه اللحظة،
0: نعم،
1: حتى الآن بدون نتيجة. وبالتالي الموقف البريطاني يعني برغم إيجابيته إلا أنه لم ينعكس بالممارسة العملية حتى الآن. بريطانيا عضو في مجلس الأمن،
0: نعم،
1: لماذا لا تطالب بإجراءات ضد السياسات الإسرائيلية الوحشية كمثل، وقص على ذلك فرنسا. كفانا نحن كفلسطينيين وكشعوب عربية كلام، حان الأوان للممارسات واتخاذ إجراءات عملية ضد ما تقوم به هذه الدولة الفاشية، حان الوقت. ولا يكفي أنه نعترف بالدولة حتى نخفف من الضغط المجتمعي اللي موجود عندنا المناصر للقضية الفلسطينية مثل بريطانيا. بريطانيا المظاهرات بالملايين مرات تطلع، وبالتالي لا، المقصود كان أنه بحكم أول شيء الوضع الفلسطيني بشكل عام واتخاذ موقف من موضوع الدولة، هذا جيد. لكن الوضع داخل بريطانيا نفسه الآن المحاكم لا يعني ما بتوقف على معاقبة واستخدام المحاكم كأداة لإسكات الصوت الفلسطيني في بريطانيا. أي بظن كل شيء يعني ليس موضوع جديد، وكل هاي الادعاءات بأنه إحنا والله يعني ندعم الحقوق الفلسطينية ما بكفينا تدعمها بالحكي، ما بكفينا إذا ما تمش اتخاذ إجراءات جدية على صعيد الحكومة بمعنى مقاطعة إسرائيل.
0: طيب أستاذ جورج رشماوي رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا إجماع،

0: دعني يعني فيما يتعلق بالموقف البريطاني والفرنسي، لم يتطورا بالاتجاه الإيجابي في الإقرار يعني بالجريمة السياسية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني
1: نعم
0: وخصوصا من قبل بريطانيا. دعنا ننتقل للبلدان الإسكندنافية. شو تفسيرك أن البلدان الإسكندنافية مختلفة تماما عن الموقف الأوروبي في دعمها، في تعاطفها، في إسنادها للقضية الفلسطينية؟ يعني شو تفسير؟ طب هدول الأوروبيين وهدول الأوروبيين، بالعكس هدول الدول الإسكندنافية أكثر بعدا يعني عن فلسطين من بريطانيا وفرنسا، وأكثر يعني بعدا حتى في التعامل وفي المعرفة في الوقائع والأحداث والجارية.
1: أولا أعتقد بأنه المؤسسات الرسمية في هذه البلدان الاسكندنافية مؤسسات ديمقراطية، بمفهوم بأنه الإعلام عندهم له مجال حرية في التعبير أكثر من بلدان أخرى، بلاش نحكي ما. وبالتالي البث ما كان الوقائع، ويرى الناس بأم عيونهم ما يجري في أن في فلسطين وبالتحديد في غزة، وقتل جماعي وإبادة جماعية وبيوت مدارس إلى آخره، قتل أطفال، كل هذا حرك في البداية الموضوع الإنساني، وتحول هذا الموضوع مع الوقت إلى موضوع سياسي وضاغط على الحكومات، بحيث أعلنت مواقف متقدمة من الموضوع الفلسطيني مثل النرويج كمثل، إيرلندا طبعا متقدمة وإسبانيا كيف، لكن هاي بعض يعني بعض القضايا التي تلفت النظر. وبالمقابل الحراكات،
0: نعم، أنت تقصد الحركات الشعبية في البلدان الإسكندنافية ولا في باقي البلدان الأوروبية؟
1: في الآن مؤقت يعني، لأننا نتحدث عن الدول الإسكندنافية فيها يعني
0: نعم.
1: الحراكات هي كانت موجودة لجزء ضخم فيها، هم طلاب جامعات، هاي أثرت كثير. أنا كنت في شهر واحد هذه السنة هناك في أوسلو، وحتى درجة أنه حتى رئيس التقينا برئيس البرلمان، ويعني سمعت منهم حكي، يعني أنا اعتقدت أن أنا قاعد مع واحد فلسطيني، يعني لهذه الدرجة مؤثر الوضع الفلسطيني في المعنيين بالصياغة السياسة في هذه الدول. وبالتالي هاي الانعكاسات الموجودة هاي الدول الاسكندنافية ضخمة الآن، بس مش كلها بنفس المسافة، بمعنى الدولة المتقدمة كثيرا هي النرويج، وثانيا السويد، وثالثا الدنمارك. الدنمارك بحكم أنه موجود حزب يميني، وأيضا في السويد على فكرة بقيادة المؤسسة الرسمية في الحكومة أيضا حزب يميني، لكن القوة الديمقراطية الموجودة في السويد قادرة تلجم بعض السياسات، وبنفس الشيء أقل يعني بنسبة أقل في الدنمارك.
0: طيب
1: لكن
0: نعم،
1: تفضل تفضل.
0: بدي أسأل يعني الحركات الشعبية يعني في بعد 7 أكتوبر ما في عاصمة أوروبية على الإطلاق إلا حصل فيها مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني. كيف تقدر من المستقبل إنه هذه الحركات الشعبية ممكن فعلا توصل إلى مؤسسات صنع القرار في هذه البلدان؟ قديش هذا بده وقت، ولا كيف ممكن يحصل هذا الكلام؟
1: أنا برأيي التالي، إنه ما زال اللوبي الصهيوني قوي في أوروبا،
0: ما زال
1: بلدان محددة تعلمها، وبالتالي صراعنا يعني مركب، ليس صراع بسيط. وبظن في البداية حديثنا تحدثنا عن الدور اللي لازم نكون فيه بإدخال العناصر الشابة للبلديات للبرلمان إلى آخره، تحدثت، وهذا رأيي لازم يتابع، هاي النقطة واحد. نقطة اثنين، لازم نهتم أكثر بالإعلام الأوروبي اللي على الأقل يعني محايد، مش معنى محايد، ولا نترك المجال فقط للصوت الإسرائيلي في هذا الموضوع. الشغلة الثالثة، لازم نقيم علاقات مع برلمانيين يساعدونا بالدخول لهذه البرلمانات، بمفهوم يعني نقل الأخبار لهذه البرلمانات ما يدور في فلسطين،
0: لأنه
1: يعني في كمان تعتيم على ما يحدث في فلسطين. وبالتالي مجموعة يعني من القضايا المهمة لازم نقوم فيها، يعني أول شيء نقوم بواجبنا بمهامنا، وبعدها ننتقل إلى القوى الأخرى

0: هي عندها استعداد انها تساعدنا وتقدم لنا يد العون حتى نستطيع ان نتقدم خطوات نحو التحرر ونحو انجاز
1: طيب أستاذ.
0: مهمة صعبة.
1: نعم أستاذ جورج، يعني واضح بأنه الجاليات العربية وخصوصا المغربية الجزائرية كمان لها نفوذ في أوروبا، وربما اللبنانية، مش متأكد، اللبنانية السورية، لكن بشكل عام يعني الجزائريين والمغاربة لهم دور وتأثير في هذا المجال. قديش بتعاونوا معاكم أو أنتم بتتعاونوا معاهم في بهذا الاتجاه؟
0: صحيح، أكثر تعاون موجود في بلجيكا لأنه الجالية المغاربية هناك قوية،
1: وفي هولندا
0: وفي فرنسا قوية بمعنى الجزائريين، وبالتالي يكونوا في المقدمة. يعني اللي حضر للقاء في البرلمان الفرنسي كانوا شباب جزائريين.
1: نعم.
0: كمثل. وبالتالي سمحوا لنا نروح نحكي ونحكي مع المعنيين. ميلان شو وحزب ميلان شو في فرنسا، يعني فرنسا الأبية، وبالتالي يفتحوا لنا خطوط حتى مش بس بيجوا يظهروا معنا فقط. يعني ونفس يعني في دول أخرى نعم يعني يشاركونا طبعا، بس أنت أكيد بتعرف كمان أنه خفت المشاركة، يعني حركات التضامن أصبحت يعني تعمل بشكل الآن يختلف عن السابق. يعني مثلا الندوات زادت، الحديث عن رواية فلسطينية زاد، الحديث عن الوضع السياسي الحالي زاد. قبل كان أغلبه أنه بقتلوا الأطفال وبدمروا البيوت، لكن الآن صار في تسييس للقضية الإنسانية، وهي قضية مهم ننتبه لها حتى نقدر نساعد فيها. والشغلة الأخيرة عندي أنه قديش بنقدر كجاليات فلسطينية أن ننخرط في هذه الحركات وننعشها، قديش بنقدر نصل أكثر وأسرع للقرار الرسمي اللي بده بالنهاية المطاف يقر بالرواية الفلسطينية ويقر بالحقوق الفلسطينية.
1: نعم. طيب في الجناح الثالث إنجاز التعبير في أوروبا، يعني الجناح الأول هو الجناح التقليدي اللي بتقوده بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، والجناح الثاني اللي هو البلدان الإسكندنافية. الجناح الثالث هم البلدان اللي كانوا جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا، رومانيا، بلغاريا إلى آخره. كيف الوضع في هذه البلدان التي كانت جزء من المعسكر الاشتراكي سابقا؟
0: واضح أنه السؤال أول شيء جيد طبعا، لأنه كمان مفروض فينا نوجه أنظارنا لهناك مش بس لأوروبا الغربية. بدي أتحدث هيك بشكل عام، الحركات الشعبية كانت أيضا في هذه البلدان، والإشكال فيها أنه أغلب هذه البلدان على رأسها حكومات يعني صديقة لدولة الاحتلال، وبالتالي حاولوا جاهدين منذ البداية مثل بلدان غربية أيضا إسكات الصوت الفلسطيني وقمعه بشكل ممنهج. في بعض الدول رغم هيك أصبحت يعني تطلق مواقف سياسية جيدة، يعني مثلا حتى هذا اليمين اللي أجى في بلغاريا واللي قبله كان صديق لإسرائيل أيضا قال إنه إذا نتنياهو عبر أجواءنا إحنا راح يعني نمسك ونلقي القبض عليه. كمثلا هذا تطور جيد إحنا لازم نبني عليه. يعني هذا بيعنيش إنه راح يعني لأنه أصلا جاي من الحزب يعني نفس الحزب اللي خلينا نقول اللي كان يميني واللي كان صديق إسرائيل. بغض النظر عن هذا الموضوع، لأنه أنا برأيي لفتت الآن الملاحظة كثير جيدة اللي قدمتها، إحنا معنيين كمان إنه ما ننسى هاي البلدان الشرقية، معنيين ندعم الحركات الشعبية والمؤسسية الموجودة فيها لصالح القضية الفلسطينية، وما ننظر إليها بأنها وكأنها مش موجودة.
1: نعم.
0: كل شيء قادرين نضيفه لعملية دعم الحقوق الفلسطينية ودعم شعبنا الفلسطيني لازم نشتغل عليه.
1: نعم.
0: أنا من رأيي في جزء من التقصير في هذا المجال.
1: طيب الآن يعني شعبكم الفلسطيني أستاذ جورج رشماوي ثلاث أنواع: فلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48،

0: الفلسطينية مناطق الاحتلال الثانية عام 67، وفلسطيني الشتات واللجوء اللي أنت بتمثلها وخصوصا في أوروبا. الآن نأتي إلى طرفي المعادلة الفلسطينية سواء في 48 أو في 67. في 48 في حالة من الاستقرار النسبية، في أحزاب سياسية، في أعضاء في البرلمان إلى آخره، وبال 67 يعني في بشكل أو بآخر أيضا يعني حركة فتح، حزب الشعب الديمقراطي، حركة المبادرة الفلسطينية إلى آخره. كيف علاقاتكم أولا لنبدأ مع فلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أعضاء الكنيست، أحزاب، الأحزاب العربية في مناطق 48 خصوصا الأحزاب الأربعة يعني اللي ممثلة بالكنيست، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، هذه الأربعة أحزاب يعني قوية بتتفاوت طبعا بين حزب وآخر ولكن لها حضور في داخل البرلمان الإسرائيلي. هل لكم علاقات مع هاي الأحزاب؟ بتم التداول بينكم وبينهم؟ زيارات متبادلة بينكم وبينهم؟
1: بصدق يعني وبصراحة أيضا أنه إحنا يعني لنا علاقات مع أسماء وليس مع يعني خلينا نقول حركات كالتجمع الوطني أو الحركة الإسلامية، وبالتالي مثلا علاقاتنا مع الأستاذ محمد بركة، مع يوسف جبارين، دكتور المحامي يوسف جبارين وإلى آخره، يعني عندنا مع أمير مخول يعني علاقات مع أفراد بصراحة وليس علاقات مع يعني مؤسسات أو أحزاب موجودة داخل يعني الكيان الإسرائيلي. وبالتالي يعني لا أستطيع أن أجاوب على السؤال بحكم أنه كمان مرة بصراحة وشفافية أكثر أنه همومنا يعني هون كثيرة ولا مش موجود فينا حدا متفرغ فقط للعمل السياسي، كلنا نعمل كلنا نعمل وبالتالي كثير يعني وقتنا ضيق حتى لإقامة علاقات، لكن احنا منرحب أكيد بأي علاقة مع أي قوة سياسية وطنية موجودة في مناطق نيويورك.
0: نعم، هو الأستاذ محمد بركة كان بيشغل موقعين، يعني كان هو أولا رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبعدين صار منتخب رئيس لجنة المتابعة، بمعنى هو الشخص السياسي القيادي الأول بفلسطينية مناطق الاحتلال الأولى عام 48. طبعا لما انتخب رئيس لجنة المتابعة استقال من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والآن هو يعني متقاعد إنجاز التعبير. الدكتور يوسف جبارين الآن انتخب حديثا رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبالتالي هو مرشح في 27 أكتوبر لعضوية الكنيست الإسرائيلي من القائمة المشتركة، القائمة المشكلة من الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والحركة العربية للتغيير والتجمع الوطني الديمقراطي. طبعا الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، طبعا الحركة الإسلامية برئاسة النائب أيضا منصور عباس، القائمة الموحدة بسموها. طيب إذن يعني ما في صلات يعني حيوية وعملية وبرامج مشتركة مع هذه الأحزاب. طب بال 67 يعني كمان ينطبق يعني على ما يحصل عام 48، يعني مع حركة فتح، مع حزب الشعب، مع حركة المبادرة.
1: هو في أوروبا يعني حزب الشعب ضعيف جدا، والمبادرة أيضا. علاقتنا مع الإخوة في فتح جيدة جدا،
0: تمام.
1: نعمل سواء يعني نعمل مشترك في أغلب القضايا، بنحاول جاهدين أن نلملم، يعني إنه بمعنى إنه إحنا كاتحاد جاليات طبعا يعني ما مطلوب منا إنه يكون لنا صبغة سياسية، لأنه مفروض فينا نكون للجميع، للجميع الأطياف السياسية الفلسطينية بدون يعني تحديد مع من نكون. ممكن يكون لنا رأينا السياسي، هذا صحيح وهذا مهم أيضا،
0: نعم.
1: يكون في موقف سياسي ورأي سياسي، لكن إحنا منفتحين على الكل ونتعامل مع الجميع بنفس المستوى. يعني ما في خلينا نقول نزاعات أو إشكالات أو مشاكل حتى مع القوى الفلسطينية كان هي في الداخل أو هي موجودة بأوروبا.
0: طيب لو قلنا الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كمان لهم حضور ولهم نفوذ، يعني هم يعني رشيد طليب نائب في البرلمان، وفي كمان يعني شخصيات سياسية فلسطينية لها نفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لديكم علاقات مع هاي الجاليات في الولايات المتحدة أو في كندا؟
1: مع الولايات المتحدة لنا علاقات،
0: نعم،
1: مع كندا أقل كثير، يعني ما لنا علاقات جدية، بينما نحن بنتواصل مع الشبكة الفلسطينية في أمريكا بالمعنيين فيها، المهندس عبد السلام والأستاذ سنان شقيدح، يعني اثنين أعضاء مجلس وطني، ونتعامل معهم بصدق، بمعنى أنه نتبادل المعلومات، بعض القضايا والبيانات اللي تصدر عنهم تصلنا، نفس الشيء بياناتنا تصلنا، بعض الأحيان نخرج بيانات مشتركة حتى مع يعني جمعيات ومؤسسات موجودة في أمريكا اللاتينية يعني الجنوبية. يعني إحنا علاقاتنا هاي مرات يدعونا لندوات سياسية، يعني هاي موجودة. لكن مثل ما أنا حكيت، بنحاول جاهدين إنه يكون الأولوية إلا عملنا بأوروبا، عملنا بين الجالية الفلسطينية والعربية، عملنا داخل المؤسسات والمجتمع الأوروبي، حتى بالفعل إنه نستطيع نكون بعملية التغيير المنشودة. بمعنى آخر، مثل ما تحدثتم إنه بريطانيا وفرنسا هي الأساس المسؤولين عن هاي المأساة، طبعا ألمانيا بالدرجة الأولى، لكن هم اللي خططوا بالنهاية ونفذوا مشروع الاستعمار الصهيوني في وطننا فلسطين.
0: نعم. طيب الحقيقة يعني الآن أنتم موجودين في أوروبا، في هناك برامج عملية مقبلة في انتخابات معينة راح تهتموا فيها خلال الفترة المقبلة، في بلد، في موقع، في مكان، سواء على المستوى البلدي أو المستوى الحزبي أو المستوى البرلماني؟
1: الآن احنا مركزين على البلد اللي أنا موجود فيها،
0: نعم،
1: أحكيها بكل صراحة. يعني اثنين، مركزين على الدول الاسكندنافية، لأنه في البلدان اللي انت كمان ذكرتها، يعني مثلا إيرلندا وغيرها، إسبانيا، يعني في مجموعات عندنا تجمع ضخم في إسبانيا، علاقاتهم كثير جيدة بالمؤسسات الرسمية والشعبية وحركة التضامن وحركة البي دي اس، فبالتالي احنا قاعدين أكثر نزوحا إلى أنه يعني نشتغل بتركيز أكثر على البلدان اللي ما زالت حتى اللحظة يعني معادية لنا، معادية بمعنى الكلمة يعني. وهذا يأخذ وقت ويأخذ مجهود ويحتاج لفترة زمنية، لكن أنا متأكد أنه بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، ومش معقول الحق يسقط. وبالتالي احنا مصرين أنه نتابع بهذا الأسلوب من العمل اللي فيه تركيز على القضايا الرئيسية، أهمها دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة طبعا في الضفة الفلسطينية وغزة الباسلة، حتى نسقط مشروع التهجير ومشروع التطهير العرقي ونسقط المشروع الصهيوني أيضا.
0: نعم. طب الحقيقة بدي أسأل، يعني في معرض الحديث تحدثت عن الجانب المالي أو اللجنة المالية، يعني مصادركم المالية، هل تأتيكم مساعدات من البلدان؟ بتفرضوا شروط على البلدان إنه مؤسسات مجتمع مدني يعني تنتزع من الحكومات، من البلديات، دعم إسناد؟ هل في أطراف عربية ممكن يساعدوكم بهذا الاتجاه؟
1: يعني أطراف عربية ما فيش تساعدنا، إحنا بنعمل التالي حتى هيك نضع الموضوع يعني على جريه. أولا، في ألمانيا أسلوبين للجمعيات، في ألمانيا وفي بشكل عام. الأسلوب الأول إنه أنت بتكون جمعية مرخص رسمي ولك حق جمع التبرعات، لازم تقدم طلب خاص ويكون الدستور يتوافق مع هذا الطلب، بمعنى يجمع تبرعات. احنا بنجمع تبرعات عادية، اغلب المظاهرات بنجمع فيها تبرعات، اغلب الندوات بنجمع فيها تبرعات، هي اولا. اثنين، في عندنا اشتراكات الاعضاء اللي موجودين داخل الاتحاد. ثلاث، احنا نفسنا باسمنا كاتحاد جاليات نقدم مشاريع للمؤسسات الشعبية والرسمية. في مؤسسات يعني خلينا نقول شعبية عندها تأخذ دعم من الدولة وعندها كمية فلوس لمشاريع صغيرة، مثلا روضة أطفال، يعني دعم المرأة، إقامة مثلا سيمينار في موضوع محدد، توعية إلى آخره. يعني هاي مشاريع صغيرة، يعني بتكون بين 20 يعني 20,000 أو أقل شوي. بينما في كمان مشاريع كبيرة بنقدمها، بنقدم مثلا بناء مدارس لغزة. هاي مشاريع تحتاج الآن لهدوء في غزة حتى تستطيع أن تأخذ هاي الفلوس أصلا، لكن عندنا موافقة مثلا على إقامة مدارس وجامعة في غزة، عندنا موافقة من دولة أوروبية، بلاش نحكي الآن مؤقتا اسمها، يعني ما في مشكلة إذا بقدر أحكي، لكن بقول بالضروري الآن حتى يجي الصبي بنصلي على النبي يعني بمعنى آخر. وبالتالي عندنا كثير وعود من دول أوروبية مختلفة بأنهم مجاهزين، بحكم أنه إحنا يعني NGO، يعني إحنا مش تابعين لحدا، وبالتالي نعم نقدم مشاريع محلية ونقدم مشاريع مركزية في الدول الأوروبية.
0: طب قل لي أنتوا يعني كهيئة إدارية أو أنت كشخص بتزوروا فلسطين؟
1: أنا كشخص يعني صعب أزور فلسطين، لكن الهيئة الإدارية نعم جزء كبير منهم بنزل وبشوف شو يعني شو موجود هناك،
0: نعم.
1: وضع المجتمع الموجود إلى آخره. وبالتالي دائما عندنا يعني أخبار طازة. أضف إلى ذلك أنه أنا كل أهلي في فلسطين، يعني مش عندي برا.
0: أنت أصلا من وين صحيح؟
1: أنا من بيت ساحور.
0: بيت ساحور، نعم.
1: نعم. يعني أهلا بك. وبالتالي لأسباب ما يعني
0: معروف. طيب على أي حال أستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا، إجماع كما سميتها أطلقت عليها، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وأخذنا من وقتك الكثير. إن شاء الله بنلتقي وإياك في ظروف أفضل وأحسن، وحققت نتائج إيجابية في أوروبا أولا، وحقق وانعكس ذلك على نتائج أيضا إيجابية لشعبكم في فلسطين، وفي مرات قادمة نعمل معك مقابلة وأنت في قلب بيتكم عند عائلتك في ساحور.
1: إن شاء الله.
0: كل الاحترام.
1: شكرا لك على هاي المقابلة الحيوية وهاي الأفكار النيرة، يعني الأسئلة بالفعل كانت مركزية.
0: كل الاحترام. يعني
1: أصبت بالضبط، يعني ما هو المطلوب. شكرا، شكرا لكم للمقابلة.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا، وإحنا بنرحب فيك من على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أستاذ جورج رشماوي، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة ابن خلدون محمد بن تويت الطنجي، الجزء الثالث.

ولما رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة 784 أقمنا في البحر نحو من 40 ليلة، ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطر. ولعشر ليال من جلوس الملك الظاهر أبي سعيد برقوق على التخت واقتعاد كرسي الملك دون أهله بني قلاوون، وكنا على ترقب ذلك. وأقمت بالإسكندرية شهرا لتهيئة أسباب الحج، ولم أقدر عامئذ، فانتقلت إلى القاهرة في أول ذي القعدة، فرأيت حضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الأمم ومدرج الذر من البشر وإيوان الإسلام وكرسي الملك تلوح القصور في جوه وتزهر المدارس بآفاقه وتضيء البدور والكواكب من علمائه. ولقد اختلفت عبارات من لقيناه من شيوخنا وأصحابنا. سألت صاحبنا قاضي الجماعة بفاس وكبير العلماء بالمغرب أبا عبد الله المقري، فقلت له: كيف هذه القاهرة؟ فقال: من لم يرها لم يعرف عز الإسلام. لما دخلتها أقمت أياما، وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلة البضاعة، ولم يوسعوني عذرا، فجلست للتدريس بالجامع الأزهر منها. ثم كان الاتصال بالسلطان فأبر اللقاء وأنسى الغربة ووفر الجراية من صدقاته، شأنه مع أهل العلم. وانتظرت لحاق أهلي وولدي من تونس. توليت الدراسة بمدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بمصر، وهي من وقف صلاح الدين، وبالمدرسة الصالحية بين القصرين، فقمت بما دفع إلي من ذلك المقام المحمود، ووفيت جهدي بما أمنني عليه السلطان.

0: بعد أن تولى ابن خلدون القضاء حدث أن غرق مركب كبير يقال له ربع الدنيا، حضر من المغرب، وغرقت فيه زوجة القاضي ابن خلدون وخمس بنات له، وما كان معهن من الأموال والكتب.
1: وكثر الافتراء والشغب على ابن خلدون من كل جانب، وأظلم الجو بينه وبين أهل الدولة، ووافق ذلك مصابه بالأهل والولد، فما كان منه إلا أن قال:
2: ذهب الموجود والسكن والمولود، فعظم المصاب والجزع وراجح الزهد، واعتزمت على الخروج من المنصب، فعدت ورتعت فيما كنت راتعا فيه، قانعا بالعافية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، عاكفا على تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعمال قلم في تدوين أو تأليف، مؤملا من الله قطع صبابة العمر في العبادة ومحو عوائق السعادة بفضل الله ونعمته.

0: ثم إن ابن خلدون وبعد أن مكث بعد العزل 3 سنوات عزم على قضاء الفريضة.
1: ودع السلطان والأمراء وخرج من القاهرة منتصف رمضان عام 789 للهجرة إلى مرسى الطور بالجانب الشرقي من بحر السويس، حيث ركب البحر من هناك.
0: وصل ابن خلدون إلى مدينة ينبع في السعودية، ومن هناك إلى مكة حيث دخلها في 2 ذي الحجة، فقضى الفريضة وعاد مرة ثانية إلى ينبع تمهيدا لرحلة العودة إلى المغرب، لكنه أقام فيها 50 ليلة حتى تهيأ له ركوب البحر،
1: ثم سافر.

0: في ينبع التقى الفقيه الأديب أبا القاسم بن محمد فارس الأدباء ومنفق سوق البلاغة المعروف جده بالطويحن، وقد قال في ذلك ابن خلدون:
1: كان قد قدم حاجا وفي صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير الكبير العام

0: فيه بنظم ونثر يتشوق ويذكر بعهود الصحبة، وهذا نصه:
1: سلوا البارق النجدي عن علمي نجدي، تبسم فاستبكى جفوني من الورد، أجاد ربوعي باللواء بورك اللواء، وسح به صوت الغمائم من بعدي. وليلة إذ ولى الحجيج على منى، وفت لي منى منها بما شئت من قصدي، فقضيت منها فوق ما أحسب المنى، وبرد عفافي صانه الله من بردي. إليك أبا زيد شكاة رفعتها، وما أنت من شوق كمثل الذي عندي، فكم ثار بي شوق إليك مبرح، فطلت يد الأشواق تقدح من زندي. وما الماء في جوف السحاب مروقا بأطهر ذاتا منك في كنف الفرد، وما الطل في ثغر من الدهر باسم بأصفى وأزكى من ثنائي ومن ودي. بقيت ابن خلدون إمام هداية، ولا زلت من دنياك في جنة الخلد.

0: إنه شعر رائع وحب أروع لزميله الأديب الشاعر. لقد وصل رسالته أيضا بكلام من النثر المتلألئ الجميل، فقال:
1: سيدي علم الأعلام، مشرف حملة السيوف والأقلام، نير أفق العلاء، أوحد الفضلاء، قدوة العلماء، حجة البلغاء، أبقاكم الله بقاء جميلا يعقد لواء الفخر، ويعلي منار المجد، ويرفع عماد المجد، ويوضح معالم السؤدد، ويرسل أشعة السعادة، ويفيض أنوار الهداية، ويتمتع بعمر النهاية ولا نهاية.

0: نعود لرحلة ابن خلدون هذه، فنذكر أنها كانت ملحقة بكتابه العبر متوارية في ظله المديد، ولم تتبلور صورتها رحلة مستقلة في كتاب مستقل إلا بجهود العالم المغربي محمد بن تاووت الطنجي.
1: هي رحلة مضنية تلك التي نقوم بها برفقة ابن خلدون، ونقف فيها على يوميات هذا الرحالة في أسفاره، لكنها رحلة فريدة مثيرة ومشوقة.
0: ولذا سنكون في الغد مع ابن خلدون أيضا، ومع كاتبها محمد بن تاويت الطنجي،
1: ومع برنامج أدب الرحلات أيضا وأيضا. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من سئل وأجود من أعطى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وقال